عتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به

سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.

خير تذكر اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.

كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.

نهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهل

بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون

مصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين.

كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم

الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل

بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم

لهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.

الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد.

بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكًا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير

كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سمى

فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.

0: حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: الإسلام والرياضة.

0: المبارزة بالسيوف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: تقبل الله يا أبي.
0: إيه منا ومنكم يا أدهم.
1: قل لي يا أبي، إذا كانت تحية الإسلام السلام، فكيف يمكن أن نفسر جواز لعبة المبارزة؟
0: اسمع يا أدهم.
1: نعم.
0: رياضة المبارزة قديمة جدا جدا، ولها أصولها وقواعدها وأنظمتها، وقال

0: كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيك يا ولدي.
0: وفيك يا والدي العزيز، لقد اكتملت الصورة في ذهني، وغدا سأذهب لأبدأ التدريب في النادي حتى أكون من أفضل المبارزين إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله. استمعتم إلى برنامج الإسلام والرياضة.

0: نادت بك رسل الكرام
1: نادت

0: بكم نادت بك رسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سكنا
1: نادت
2: الله الله
1: نادت
2: الله
1: نادت
2: الله
1: نادت
3: كمان كده كمان
1: لا

0: fertig sind.
1: Summa salamu alayka ya
2: Yeah.

ثم السلام عليك يا

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم
1: نساء في صدر الإسلام. التقديم
0: رفعت النجار
1: وبرهان سعادة.
0: التسجيل والمونتاج
1: إيهاب عطاري.
0: إعداد وإخراج
1: برهان سعادة. أم المنذر بنت قيس.
0: إنها أم المنذر بنت قيس، إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه، التي بايعت البيعتين وصلت للقبلتين، وهي أخت شليط بن قيس أحد فرسان مدرسة النبوة. شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أبطال معركة الجسر الشهيرة مع أبي عبيد بن الجراح، حيث استشهد هناك سنة 14 من الهجرة.
1: ولأم المنذر أيضا أختان أخريان، هما أم سليم بنت قيس وعميرة بنت قيس، وقد أسلمتا وبايعتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد بيعة العقبة الأولى أرسل النبي إلى المدينة المنورة سفير الدعوة الأول مصعب بن عمير، فذهب وأخذ يدعو كل من حوله بالحكمة والموعظة الحسنة، فاستجاب أصحاب القلوب النقية التقية والفطر السليمة السوية لدعوة مصعب، فأسلموا وفازوا بنعمة التوحيد والعبودية لله.
0: وكان من بين ثمرات هذه الدعوة المباركة أن أسلمت أم المنذر، ولامس الإيمان قلبها فكانت من السابقات إلى الإسلام. ولما اشتد إيذاء المشركين لهم أذن لهم بالهجرة إلى المدينة المنورة، ثم أذن الله لرسوله بالهجرة، فهاجر إلى المدينة، فأشرقت المدينة بمقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم. فذهبت أم المنذر مع النساء لمبايعة النبي.
1: فها هي تروي بنفسها كيف ذهبت لتبايع النبي. قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته أنا ونسوة من الأنصار، فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، قال: ولا تغششن أزواجكن، قالت: فبايعناه. ثم انصرفنا، فقلت لامرأة منهن: ارجعي فاسألي رسول الله ما غش أزواجنا، قالت: فسألته، قال: تأخذ ماله فتحابي به غيره.

0: فلقد كان صلى الله عليه وسلم يحمل لها في قلبه كل تقدير واحترام، ويحفظ لها قدرها ومكانتها، وكان يذهب إليها ويخصها بالزيارة ويأكل عندها.
1: وها هي تبايع للمرة الثانية، لكن هذه المرة تبايع تحت الشجرة في بيعة الرضوان لتنال الرضوان من الله ورسوله. فحين خرج النبي بأصحابه إلى مكة لأداء العمرة، علمت قريش بذلك فصدوا المسلمين عن البيت، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عثمان بن عفان ليخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء للقتال.
0: فانطلق عثمان واحتبسته قريش عندها، ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن، ويبرموا أمرهم ثم يردوا على عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة. وطال الاحتباس، فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغته تلك الإشاعة: لا نبرح حتى نناجز القوم. ثم دعا أصحابه إلى البيعة، وكانت أم المنذر ممن بايع تحت الشجرة ففازت بخيري الدنيا والآخرة، فلقد رضي الله تعالى عنها وحرم جسدها على النار.
1: وحين اجتمعت كتائب الكفر في غزوة الأحزاب الخندق لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان هناك معاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم ويهود بني قريظة على أن يقفوا في وجه كل من أراد المدينة بسوء، لكن اليهود هم اليهود، فلقد نقضوا العهد مع رسول الله وأرادوا أن يفتحوا الطريق لكتائب الكفر للقضاء على الإسلام والمسلمين.

0: لم يكن محمد عليه الصلاة والسلام إماما لقبيل من الناس صلحوا بصلاحه، فلما انتهى ذهبوا معه في خبر كان، بل كان قوة من قوى الخير، وإن بعثته لتمثل مرحلة من مراحل التطور في الوجود الإنساني. كان البشر قبلها في وصاية رعاتهم أشبه بطفل محجور عليه، ثم شب الطفل عن الطوق ورشح لاحتمال الأعباء وحده، وجاء الخطاب الإلهي إليه عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم يشرح له كيف يعيش في الأرض وكيف يعود إلى السماء. فإذا بقي محمد أو ذهب فلن ينقص ذلك من جوهر رسالته، إن رسالته تفتيح الأعين والآذان وتجلية البصائر والأذهان، وذلك موضح في تراثه الضخم من كتاب وسنة.
1: إنه لم يبعث ليجمع حول اسمه أناسا قلوا أو كثروا، إنما بعث صلة بين الخلق والحق الذي يصح به وجودهم، والنور الذي يبصرون به غايتهم. فمن عرف في حياته الحق وكان له نور يمشي به في الناس فقد عرف محمدا واستظل بلوائه، وإن لم ير شبحه ويعيش معه. في قصة العقبة الثانية قال: نمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل تسلل القطى مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا، ومنا امرأتان من نسائنا نسيب

0: حبيبة بنت كعب وأم عمارة إحدى نساء بني مازن ابن النجار، وأسماء بنت عمرو ابن عدي ابن نابي إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع. قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه العباس ابن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج. قال: وكانت العرب يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها، إن محمدا منا، حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هم على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن دعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. هكذا أراد أن يطمئن على ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما زاد من مكانته وقدره في قلب النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وبقيت أم الفضل مع العباس في مكة إلى ما بعد صلح الحديبية. فلما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه إلى مكة لقضاء العمرة وأقاموا أياما ثلاثة، خطب ميمونة أخت أم الفضل الأيم التي توفي عنها زوجها ابن عبد العزة، فقد كانت مسلمة مؤمنة وكان هو على شرك وضلال، وكانت تقيم في بيت أختها أم الفضل تحت رعاية العباس. ثم خرجوا جميعا من مكة، فكانت هجرة العباس وأم الفضل بأهلهم أجمعين. وفي المدينة كانت لأم الفضل دالة على بيت رسول الله لا تأتيه دوما، سواء عند أختها ميمونة أم المؤمنين أو عند غيرها من أزواجه، فالكل يعرف ما لأم الفضل من فضل، وهناك عاشوا في رحاب الأنصار. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا

0: وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر وهو يغتسل في بيت أم سلمة، فقال: أوقد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتهم، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل في موكبة من الملائكة، فأمر رسول الله مؤذنا في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة.
1: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 25 ليلة، فاشتد حصارهم واشتد البلاء عليهم إلى أن جاءهم الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. كانت أم المنذر بنت عميس من رويات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت تحفظ الكثير الكثير، حتى روت عنها أم صليط ابن أيوب بن الحكم، وروى عنها أيضا أيوب بن عبد الرحمن ويعقوب ابن أبي يعقوب المدني.
0: وبعد تلك الرحلة الإيمانية الطويلة، نامت أم

0: أم المنذر على فراش الموت، صاحبة البيعتين التي صلت إلى القبلتين وفاضت روحها إلى بارئها رضي الله عنها وأرضاها.
1: وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. الذين يحبهم الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق.

اللهم ارحمني بالقرآن، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولك من العالمين العاملين، وإلى حلاوة خطابه معتبرين، وفي الجنات منعمين، وعن النيران مزحزحين، ولا من رحمتك يا ربنا آيسين، وإلى وجهك الكريم ناظرين، يا من قال لحبيبه المصطفى: واصبر وما صبرك إلا بالله، يا رب يا رحيم.

0: وأطيعوا الله
1: قال الله تعالى في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض صدق الله العظيم.
0: أيها الإخوة والأخوات، إن العذاب والشدة والجوع والأسف

0: الألم وتحمل الشدائد بالصبر والإيمان هي سمات المسلمين الأولين، والله سبحانه وتعالى بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتحملوا العذاب بالصبر، بشرهم بجنات النعيم. لقد حق على المسلمين أن يصبروا، لأن الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين والمتحملين للشدائد والمكاره، وقد أوصى الله تعالى بالصبر لا بالاستسلام، تشبها بالمسلمين الأولين الذين ذاقوا مر العذاب، وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم.
1: يقول الله تعالى في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي سورة آل عمران يقول الحق جل وعلا: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
0: وفي السورة ذاتها نسمع قوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وقد جاءت الآية القرآنية صريحة في الدعوة إلى الصبر والمصابرة، فقد ورد الصبر في القرآن 76 مرة. يقول تعالى في سورة آل عمران: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وفي السورة نفسها يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: وفي سورة هود يقول تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العظيم.

0: عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع.
1: وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
2: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
0: وعن السيدة عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها.

0: ونذكر من الصابرين على الشدائد والمؤمنين عمار بن ياسر وبلال بن رباح وحذيفة بن اليمان وخباب بن الأرت وأبا ذر الغفاري وغيرهم الكثيرين.
1: لقد تحمل هؤلاء الأكارم مر العذاب والشدائد، فصبروا وقوموا وثبتوا واستطاعوا بإيمان

0: بإمكانهم أن ينتصروا وأن يبسطوا سلطانهم على معظم العالم القديم المعروف آنذاك.
1: ولقد وصل المسلمون الأولون بفضل صبرهم وجهادهم العظيم إلى الصين شرقا وإلى إسبانيا غربا وإلى حوض البحر الأبيض المتوسط، كل هذا بفضل الصبر والإيمان.
0: أقوال وآثار.
1: قال عثمان بن مضعون رضي الله عنه فيما أصاب عينه وهو صابر: فإن تك عيني في رضا ربنا لها يدا ملحد في الدين ليس بمهتدي، فقد عوض الرحمن منها ثوابه، ومن يرضه الرحمن يا قوم يسعدي. فإني وإن قلتم غوي مضلل سفيه على دين الرسول محمدي، أريد بذاك الله والحق ديننا على رغم من يبغي علينا ويعتدي.

0: لما رأى عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه ما فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء، وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن المغيرة، قال:
1: والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل ديني يلقون من الأذى والبلاء ما لا يصيبني، لنقص كبير في نفسي.
2: ماذا تريد يا عثمان؟
1: يقول عثمان: يا أبا عبد شمس، وفت ذمتك وقد رددت عليك جوارك.
2: لما يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي.
1: يقول عثمان: لا، ولكني أرضى بجوار الله عز وجل، ولا أريد أن أستجير بغيره، فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية.
0: وانطلق الاثنان حتى أتيا المسجد، فقال لهم الوليد:
2: هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري.
1: يقول عثمان: قد صدق، فقد وجدته وفيا كريم الجوار، ولكني قد أحببت أن لا أستجير بغير الله، فقد رددت عليه جواره.
0: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل.

أخي في الله، إن الصبر من الإيمان، والله مع الصابرين إذا صبروا. ولن ينصر الله تعالى قوما إذا كانوا لا يعرفون للصبر سبيلا. وبشر الصابرين بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم.

الحكيم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الخبير العليم. اللهم بسر لا إله إلا الله أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا مسلمين تائبين، واجعلنا عند السؤال ثابتين، واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين، واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، برحمتك وبفضلك وكرمك وعفوك يا الله يا أرحم الراحمين.

السابعة صباحا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. أولى قوافل الحجاج تصل إلى المملكة والأجهزة المعنية في مركزي حدود الجمرك المدورة والعمري اتخذت كافة الاستعدادات لاستقبالهم. واشنطن تهدد باستئناف الهجمات على إيران وطهران تتهمها بمواصلة الحصار البحري رغم الإعلان عن وقفه. غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وإنذارات بإخلاء 13 قرية. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. نبدأ نشرتنا بحجاج بيت الله الحرام، حيث تفقد مساعدا المدير العام للجمارك الأردنية يوم أمس أولى أفواج الحجاج القادمين من السعودية عبر مركزي جمرك المدورة وجمرك العمري للإطلاع على جاهزية المراكز الحدودية ومستوى الاستعدادات والإجراءات المتخذة لاستقبال الحجاج وتسهيل حركتهم بكل يسر وسهولة. وأكد مساعد المدير العام للجمارك الأردنية العميد مؤنس خليفات خلال جولة في مركز جمرك المدورة حرص الجمارك الأردنية على تقديم أفضل الخدمات للحجاج من خلال تعزيز الكوادر الجمركية ورفع الجاهزية التشغيلية داخل المراكز الحدودية بما يسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة الدخول والعبور انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقديم الرعاية والخدمة للمواطنين والمسافرين. من جانبه أكد نائب مدير مركز حدود المدورة المقدم وفيق البطاح جاهزية المركز واستكمال جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام العائدين من السعودية. وقال المقدم بطاح:
1: مركز حدود المدورة يعتبر المعبر الرئيسي لاستقبال الحجاج بيت الله الحرام، وهو يستقبل الحجاج المصري من الجنسية المصرية واستقبل الحجاج من الجنسية العربي 48 و 67. عملنا خطة أمنية مشتركة بين الأجهزة الأمنية داخل المركز الحدودي لاستقبال الحجاج وتقديم كافة الخدمات المشتركة لهذه اللي بعتبرها احنا مناسبة إسلامية وطنية. خدمة الحجاج وهم ضيوف الرحمن نعتبرها يعني شرف عظيم نفتخر فيه دائما بتقديم كافة المساعدات لإخواننا المصريين. تم تعزيز المركز الحدودي لتسهيل الإجراءات المتخذة داخل المركز الحدودي، والحمد لله إن شاء الله أنها تكون الأمور طيبة ونقدم كافة المساعدات لإخواننا الحجاج.
0: أعلنت وزارة الصحة السعودية خلو موسم حج 2026 من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية مؤثرة على الصحة العامة، مؤكدة استقرار الحالة الصحية لضيوف الرحمن طوال الموسم رغم التحديات الوبائية والمستجدات الصحية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية. وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان جاء عقب نجاح موسم الحج لهذا العام على مختلف المستويات، مشيرة إلى أن المنظومة الصحية حافظت على درجات الجاهزية والرصد والتأهب لضمان سلامة الحجاج. ونتحول إلى تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث أكدت الولايات المتحدة أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مع إيران. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه، وذلك بعد 3 أشهر من اندلاع النزاع الذي اجتاح الشرق الأوسط وهز الاقتصاد العالمي. وكان البيت الأبيض أفاد بأن ترامب على وشك اتخاذ قرار بشأن اتفاق مع إيران بعد أسابيع من التصريحات والتقارير المتضاربة بشأن المفاوضات الجارية بوساطة باكستانية مع دخول قطر على الخط أخيرا، لكنه لم يتخذ أي قرار. وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب لن يقبل بأي اتفاق لا يصب في مصلحة أمريكا ولا يستوفي خطوطه الحمر، مؤكدا أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك

أمريكا سلاحا نوويا. وكان الرئيس الأمريكي ترامب أعلن في وقت سابق رفع الحصار البحري المفروض على إيران، بينما أكدت الخارجية الإيرانية أنها بصدد رؤية مصداقية تطبيق التصريحات إن كانت حقيقة مجرد تصريحات إعلامية. إلى التطورات في الجنوب اللبناني، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي غارات على عشرات القرى تزامنا مع إصداره إنذارات إخلاء لأكثر من 10 قرى في جنوب لبنان غداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع قواته توغلها في العمق اللبناني. وجاءت أوامر الإخلاء الجديدة بعيد عقد وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي محادثات أمنية مباشرة في واشنطن، وقبل مباحثات مباشرة ترعاها الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، هي الجولة 4 منذ اندلاع الحرب الأخيرة بينهما في آذار الماضي. وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قال إن بلده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق في الأيام الأخيرة، مدافعا في الوقت نفسه عن خيار المفاوضات المباشرة معها باعتباره الطريقة الأقل كلفة على بلاده. وصلت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان، حيث أفادت وسائل إعلام لبنانية عن غارة قرب مدينة النبطية وضربات على قرى أخرى، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال محيط قلعة شقيف العائدة إلى القرون الوسطى. من ناحيته، حذر وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة أن عددا من المواقع الأثرية المهمة في لبنان معرضة لخطر جدي، من بينها القلعة التاريخية. في المقابل، أعلن حزب الله في بيانين منفصلين أنه استهدف كريات شمونة بهجوم صاروخي ردا على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين. كما أعلن الحزب أنه قصف بصلية صاروخية فجر السبت بنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة في شمال إسرائيل، مع استمرار الضربات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار المعلن في 17 نيسان. شاركت مرتبات قوة واجب الطائرات العمودية الأردنية الكونغو 2 العاملة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في فعاليات الاحتفال باليوم الدولي لحفظ السلام الذي يصادف 29 من أيار من كل عام. وأكدت المشاركة حرص القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على أداء واجباتها الدولية بكفاءة واقتدار، وتجسيد القيم العسكرية الرفيعة المتمثلة بالانضباط والاحترافية والتفاني في تنفيذ المهام الموكلة إليها، بما يعكس الصورة المشرقة للأردن ومنتسبيه المشاركين في مختلف عمليات حفظ السلام الدولية. تسلم وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بروتوكول علاج مرضى السرطان الوطني الذي يتضمن الأدلة الإرشادية الوطنية الموحدة لعلاج المرضى في القطاعات الصحية المشاركة، وأعدته لجنة وطنية ضمن نهج تشاركي يهدف إلى توحيد الممارسات العلاجية وتعزيز جودة الرعاية. وشارك في إعداد البروتوكول أطباء وصيادلة وكوادر تمريضية من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان ومستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي والمؤسسة العامة للغذاء والدواء. وأكد البدور أن البروتوكول يضمن توحيد التوصيات والعلاجات بين جميع القطاعات الصحية، بما يحقق العدالة العلاجية ويوحد القرار العلاجي للمرضى في مختلف أنحاء المنظومة الصحية. قالت وزارة السياحة والآثار أن استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف اعتبارا من الأول من تموز المقبل سيسهم في زيادة أعداد السياح ولا سيما من الأسواق الأوروبية. وأوضحت الوزارة أنها كثفت بالتعاون مع الجهات المعنية وجودها في المعابر الحدودية والمنافذ الرئيسة للمملكة للترويج للمنتج السياحي الأردني والتعريف بمنصة أهلا بالأردن وتقديم التسهيلات والمعلومات اللازمة للزوار بما يعزز تجربتهم السياحية. أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن العقبة ووادي رم استقبلتا 136

وفعاليات مهرجان أمواج العقبة خلال عيد الأضحى. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية بإذن الله تعالى. أيها السادات والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. أولى قوافل الحجاج تصل إلى المملكة، والأجهزة المعنية في مركزي حدود جمرك المدورة والعمري اتخذت كافة الاستعدادات لاستقبالهم. واشنطن تهدد باستئناف الهجمات على إيران. وغارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، وإنذارات بإخلاء 13 قرية. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا إليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد شوكت المجالي وياسين القيسي، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج محمد رمضان. ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا ال11.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

0: إن الفرق بين العباقرة وغيرهم من الناس العاديين ليس مرجعه إلى صفة أو موهبة فطرية للعقل، بل إلى الموضوعات والغايات التي يوجهون إليها همهم، وإلى درجة التركيز التي يسعهم أن يبلغوها.
1: هذا ما قاله ويليام جيمس، مؤسس علم النفس الحديث.
2: لا تتساءل كيف أصبحوا عظماء إذا ما عرفت أن الاجتهاد والعمل والمثابرة كانت بمجملها رائدة لحياة كل منهم.
1: فلقد قرأ الفيلسوف محمد الفارابي كتاب النفس لأرسطو 100 مرة كي يفهمه، وقرأ أيضا كتاب السماع الطبيعي لأرسطو أيضا 40 مرة.
2: وقرأ ابن سينا كتاب ما وراء الطبيعة لأرسطو فلم يفهم ما فيه، فقرأه 40 مرة فحفظه ولم يفهم أيضا ما فيه، حتى وقع بيده من دون قصد كتابا للفارابي اشتراه من دلال بسوق الوراقين 3 دراهم، فإذا بهذا الكتاب يشرح ما سطره أرسطو في كتابه ما وراء الطبيعة، وبعدها فهم ما كان يقصده أرسطو حرفا حرفا.
1: وابن التبان عبد الله بن إسحاق يدرس المدونة في الفقه المالكي 1000 مرة.
0: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرى، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صرى. لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر.
1: صاحب هذه الأبيات هو الفقيه الموسوعي أحمد بن حجر الهيثمي، وله قصة فيها الكثير من الصبر والثبات والنجاح والعظمة.

0: لما كان شابا صغيرا يحاول أن يحفظ الحديث، حاول وحاول وحاول، لكنه فشل أن يكون كغيره من الشباب الذين حفظوا الكثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كاد اليأس يتمكن من قلبه، وكاد الفشل يلاحقه طول حياته. قرر يوما أن يمشي بين بساتين القرية، فأخذ يمشي طويلا واليأس قد أحاط بقلبه وعقله، فاقترب من بئر في وسط البستان. جلس قرب البئر وراح يفكر، وفي أثناء جلوسه قرب البئر لاحظ أن الحبل المعلق في دلو البئر قد أثر بالصخر الذي يحيط برأس البئر، فقال في نفسه:
1: لقد أثر هذا الحبل الضعيف بهذا الصخر الصلد، لقد فتت الصخر من كثرة الاحتكاك صعودا ونزولا.
0: إذن هو التكرار والزمن. قرر هذا الشاب أن يحاول مرة ثانية في حفظ الحديث، لكنه عاهد نفسه أن يحفظ الحديث حتى لو كرره 500 مرة. مضى يحاول ويحاول ملتزما عهده، حتى كانت أمه تمل من تكراره وترحم حاله. ومع مرور الزمن وقوة الإصابة

إصراره والمثابرة استطاع أن يحفظ القرآن ويفتي الناس ويدرس وعمره دون 20، فألف التصانيف والمؤلفات الكثيرة، واستحق لقب شيخ الإسلام وإمام الحرمين.

0: نعود ونذكر بما قاله باستور: دعني أطلعك على السر الذي أوصلني إلى هدفي. إن قوتي الوحيدة تكمن في صلابتي وإصراري.
1: أما إديسون فقال: إن العبقرية هي 1% إلهام و99% عرق جبين.
0: ولا ننسى أن إديسون ظل يحاول أكثر من 10,000 محاولة لاكتشاف مصباحه الكهربائي.
1: يقول المشير مونتغومري أبرز القادة العسكريين البريطانيين: لقد تعلمت في حياتي الخاصة أن 3 صفات ضرورية للنجاح: العمل الشاق والاستقامة المطلقة والشجاعة الأدبية.
0: أما نابليون بونابارت فيقول:
2: لا يحظى بالنصر سوى أكثر الناس إصرارا ومثابرة.
0: ويقول أيضا:
2: الحرب تحتاج إلى 3: المال ثم المال ثم المال. والمجد يحتاج إلى 3: العمل ثم العمل ثم العمل.
0: هل سمعتم أصدقاء المستمعين بورنر فون براون؟ إنه العالم الذي أدرك أن الأخطاء عامل جوهري في عملية التعلم.
1: هو العالم الذي أصبح بعد الحرب العالمية الثانية المسؤول والعقل المدبر عن برنامج الفضاء الأمريكي الذي كان يحاول اكتشاف أي وجود للحياة فوق سطح القمر عام 1969.
0: وقد تمكن براون أثناء الحرب العالمية الثانية من تطوير صاروخ خطط الألمان لاستخدامه في قصف لندن،
1: إلا أن الصاروخ لم يكن جاهزا للعمل، وكل تجارب إطلاقه كانت فاشلة، فاستدعاه رؤساؤه الألمان للمثول أمامهم لمواجهته بعد أن وصل عدد ما ارتكبه وورنر من أخطاء 65,121 خطأ.
0: فسأله رؤساؤه: كم عدد الأخطاء الأخرى التي ستقع فيها حتى تتمكن من صناعة هذا الصاروخ على النحو الأكمل؟
1: فأجابهم أنه ربما سيقع في 5,000 خطأ آخر، وبعدها قد ينجح في تصنيعه.
0: في النصف الثاني من الحرب العالمية الثانية ضربت ألمانيا أعداءها بقذائف وورنر ذاتية الدفع، إذ لم تكن هناك أي دولة تمتلك هذا السلاح بعد.
1: وهكذا نجح وورنر بعد أكثر من 70,000 تجربة فاشلة.
2: العظماء لا يستسلمون أبدا مهما تكررت الأخطاء، لأنهم يدركون أن الأخطاء ضريبة الإتقان، وأن الفشل ليس بعدد ما تقوم به من أخطاء، بل هي اللحظة التي تقرر فيها التوقف عن المحاولة عندما تختار الاستسلام.
0: فالدكتور أحمد زويل يكشف سر النجاح ويكشف سر حصوله على جائزة نوبل، فيقول في كتابه عصر العلم:
2: وفي واقع الأمر فإن كل تلك الإنجازات إنما تحتاج من المرء أن يكون واثقا وعلى قدر كبير من العزيمة والتصميم، ومستعدا للعمل الشاق.
0: هل قرأت يا عبد الله كتابا اسمه الكهرباء؟
1: قرأته بالطبع، وهو للمؤلف عالم الكهرباء الأمريكي بنجامين فرانكلين.
0: أو تعرف أيضا أن هذا الكتاب قد ترجم إلى لغات عدة؟
1: طبعا، لقد ترجم إلى اللغة الفرنسية والألمانية والإيطالية، ولكن
0: قبل أن تسألني أي سؤال أريد أن أتحدث قليلا عن هذا العالم المثابر.
1: سروري قد يتضاعف فيما لو سمحت لي أن أشارك بالحديث عن قصة هذا العالم المثابر.

0: ولد فرانكلين لوالدين كثيري الأبناء، ولما بلغ 8 من عمره أرسل إلى المدرسة، ثم أوقفه أبوه عن الدراسة بعد 2 فقط، وذلك لعجزه عن سداد رسوم المدرسة.
1: اضطر فرانكلين للعمل مع والده في محل للشموع يملكه، ثم تعلم فنون الطباعة في مطبعة أخيه جيمس الذي كان يصدر جريدة أسبوعية.
0: كان فرانكلين يقرأ الكتب التي تقع في يده جميعها، وغالبا ما كان يدفع من قوته ثمنا لها.
1: لقد علم هذا الطفل الفذ نفسه بنفسه، ومن غير أن يذهب إلى أي مدرسة أو أن يجلس إلى أي أستاذ.
0: برع فرانكلين في علوم الحساب والجبر والهندسة والملاحة وقواعد اللغة والمنطق.
1: حصل فرانكلين بالمثابرة والعمل الجاد على لقب نيوتن عصره،
0: واعتلى بذلك أعلى قمم النجاح.
1: وإلى الغد، حيث نلتقي بحلقة جديدة من برنامجنا تعلم كيف تنجح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

تمام الثامنة في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق الإذاعات العاملة والتابعة لها راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى. أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الأحباء في كل مكان في أرجاء وطننا الغالي. صباح الخير أيضا لأحبائنا اللي بتابعونا عبر صفحتنا الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وبدنا برضو الانستغرام واليوتيوب وإكس موجودين عبر كل هاي المنصات لأجل الوصول لكم جميعا طبعا نهيك عن الأثير والموجات العاملة والتابعة لنا. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة بالحب والخير والبركات. في بداية هذا اللقاء اسمحوا لي أني أنقل لكم تحيات فريق العمل. صباح الخير لزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة. اليوم معنا من هندسة الهواء والأثير والإخراج وجدي نصراوين. صباح الخير يا أبو كرم. من السوشيال ميديا معنا تمارا النهار. صباح الخير يا تمارا. ومن الإعداد معين الخصاونة وسهر الجبور. اليوم أحبائي اليوم الأحد بداية أسبوع جديد. اليوم 31/5/2026. اليوم هو 14 من ذي الحجة للعام الهجري 1447. لكم تحيات فريق التقديم مهطبيشات ويسعد برفقتكم هذا الصباح محدثكم وأخوكم صدام راتب المجالي.

صباح الخير أحبائي، يا أهلا ويا مرحبا بكم بحلقة جديدة متجددة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. يا رب تكونوا انبسطوا فيها وغيرتوا جو ورجعتوا يعني ها أكثر شو بسموها أكثر طاقة، طاقة إيجابية. شوفوا، في سيناريوهان ممكن نحكيهم هذا الصباح للتعامل مع أيام القادم. في السيناريو الأول متشائم جدا، وفي السيناريو الثاني متفائل جدا. أنتم لكم أن تختاروا السيناريو اللي بخليكوا يعينكم على الأيام مثل ما بقولوا. ما حدا يجي يقول لي صدام تحكي كثير، أنا واجبي ترى أحكي الصبحيات، يعني هذه وظيفتي هاي وظيفتي أنا أحكي الصبحيات. بس طبعا أنا راح أحاول أراعي إنه يعني هيك يطلع المقاطع الغنائية ونريحكم شوي ونحكي شوي. يلا خلينا نحكي عن السيناريوهين المتفائل والمتشائم. يلا موطننا يسعد صباحا. شوفوا، في سيناريو بقول حنا الأردنيين ولا هي كبرة نبدأ بالمتفائل على طريقة تفائلوا بالخير تجدوا. واحد بقول لك الحمد لله دفعنا مصاريف العيد وهينا عايشين، اشترينا أغراض وألعاب للأولاد وهينا عايشين، ترى ما راح كثير نصرف الأيام الجاية لأنه مونا للعيد وعنا لحمة اللي اشتريناها واللي أجتنا من الأضاحي من هالقرايب وهالناس، يعني ما عنا هالمصروف الكثير الأيام القادمة. تمام، وبرضو أين تقريبا دخلنا بشهر ستة، ترى غمض عين فتح عين بتوصل لوقت الراتب. وفي سيناريو هو نفسه السيناريو بقول ترى اسمعوا انتظروا لسه في أيام حلوة جاية، ترى منتخبنا رح يلعب 3 مباريات في كأس العالم خلال شهر 6، وانتوا ما بتعرفوا شو بصير. في مباراة 7 صباحا، وفي مباراة 6 صباحا، وفي مباراة 5 صباحا، وفي ناس اليوم لا تعتبروا إخواني هذه تصريحات رسمية، لا حديث الذين يتداولونه مرتادو التواصل الاجتماعي إنه الحكومة إلا تفكر بهذه الأيام. الأردنيين طول حياتهم بنتظروا يشوفوا منتخبهم بكأس العالم، وأجت الفرصة فأكيد أكيد أكيد الحكومة راح تخلينا نحضر هاي المباريات وإحنا رايقين مرتاحين. بس ما بقدرش أصرح تصريح أكثر من هيك، مش تصريحات، هذا الناس بيحكوا على منصات التواصل الاجتماعي، إما يأخروا دوام، إما يعطلون هذيك الأيام، يمكن يسهلوا إن الرؤية، يمكن هذاك اليوم يقولوا للمسؤولين أو الشركات الوزارات ترى تسهلوا مع الأردنيين في هذاك اليوم إذا تأخروا شوية لأنهم يحضروا المباراة. ممكن هذا السيناريو متفائل. شوفوا عاد الناس اللي بيحبوا التشاؤم شو راح يقولوا، يقولوا إخواني إحنا لساتنا بشهر 5 إحنا لساتنا 31/5، والرواتب إذا الله جعلنا من الحيين بينزلوا في 22/23، يعني تبقى 23/24 يوم بعد اليوم، وإحنا والله ما ظل معنا فلوس، كيف بدنا نمشي الأيام الجاي؟ والله ما إحنا عارفين. اسمعوا يا جماعة الخير، ترى احتمال بكرة في تعديل لأسعار، أو الليلة في تعديل لأسعار المشتقات النفطية، والترجيحات تشير إلى ارتفاع في أسعار البنزين والديزل وغيره وغيراته. هي النظرة المتشائمة. برضو النظرة المتشائمة، خلصنا عطلة، العطلة اللي كنا مننتظرها، كنا نقول يا ولد اصبر جايتك عطلة، اتحمل جايتك عطلة، خلصنا العطلة، دوام بداية أسبوع جديد ما في

عطلة؟ لساتنا 31/5؟ هذول السيناريوهان موجودة لكم أن تختاروا من أنا شخصيا، أنا وأنا حالي حالكم، موظف مثلي مثلكم، ظروفي تشبه ظروفكم إذا ما كانت أصعب. أيوة جدي، إذا ما كانت الأمور أصعب طبعا. متفائل وبقول يا ربني والله غير الله ييسر إن شاء الله، مثل ما يسرت الأيام الماضية إن شاء الله بتتيسر. يلا خلينا نسمع متعب يلا.

طيب أنا بدي أقول لكم نصيحة، ترى والله والله الأيام بتمشي وبتعدي والله، واللي بتفكروا اليوم إنه مشكلة بكرة بتلقوا إن شاء الله ميسر، ما بتعرفوا كيف الأيام القادمة جاية. أنا شخصيا متفائل جدا بالأيام الجاية، بعول كثير على منتخبنا، ترى انتظرنا سنين وسنين حتى نشوفه في هالمونديال. اليوم اليوم اليوم يا وجدي، اليوم في مباراة ودية أمام سويسرا الساعة 4 المساء، ترى راح أظن تبث القناة الرياضية الثانية الساعة 4 عصرا. شوفوا منتخبنا اليوم، وراح نحكي كلمتين شوي على المنتخب، بس خلينا نسمع إيش يا أستاذ وجدي للمنتخب. يلا

والله والله يا زلمة هيك تتذكروا هذا ما يكون يا زلمة شو مالك؟ الله يوفق المنتخب والله. والقصة والله العظيم والله والله مش قصة 11 واحد بركضوا ورا كرة والله. ترى على فكرة إخواني في ناس بيحصلوا أموال طائلة من وراء لعب كرة القدم. في أندية موازناتها في العالم توازي موازنات دول. مانشستر يونايتد له مشاريع رهيبة، عقارات. طبعا أنا هيك على سبيل المثال الحصر، لأنه يمكن كان لعام 2000 أغنى نادي هو مانشستر يونايتد، اللي عنده معلومات أكثر يحكي لنا عن أغلى أندية في العالم. قصي يعني القصة ترى يعني بتستاهل، ناهيك على أنه القضية قضية وطنية قومية، قضية أن يرفع علمك، أنك تشجع بحرارة، أن ترجع تثير هيك تدفع نفسك وإنت بتحب بلدك، والقضية تشعر أن الأردن بيلعب. القضية إلها عمق أكبر من قضية الرياضة. فتحية لمنتخبنا اليوم راح تتابعوه، راح يلعب أمام سويسرا، وعاد صرنا نقول بيلعب قدام سويسرا، راح يلعب قدام الأرجنتين، راح يلعب قدام كولومبيا، راح يلعب قدام راح له مباراة بالمناسبة ودية برضو مع كولومبيا، راح يلعب في كأس العالم أمام النمسا، أمام الجزائر، أمام الأرجنتين، وإن شاء الله تأهل للدور الثاني يلعب مع منتخبات أخرى. لكن إحنا اليوم عادي جدا صرنا نقول الأردن بيلعب مع منتخبات أوروبية، الأردن عادي بيلعب مع منتخبات أمريكا الجنوبية، طبيعي يعني الموضوع ما عاد صعب. فاهمين؟ الله يوفق المنتخب. طيب خليني حملوا ولا خلينا شوي مع أغاني الرياضة.

0: يا صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة لكل أحبائنا اللي قاعدين بيتابعونا وبيسمعونا. اسمعوا، بدنا نتفق على شيء. بدي أسألكم أسئلة وبدي إياكوا عبر البث اللايف تجاوبوا على هذه الأسئلة، مش الآن بس وإحنا ماشيين بالحلقة. بالله عليكم تجاوبوا، يعني القضية راح أذكر أساميكم بعدين، هي فرصة إن أقول فلان اليوم راح أقرأ اللي بيجاوب على الأسئلة وأحيي. مشجعكم تدخلوا معانا وتشاركونا، ترى الهدف مش فقط انه ما يطلبه المستمعون اذكر اسمك واقول لك صباح الخير، لا، الهدف اني بدي اسمع رايك. تحملوني، في ناس بيعاتبوني بقول انت والله مش كثير بتقرا الاسامي، ما تحملوني، انا مش هدفي اقرا الاسم بقدر ما اسمع رايك. انا احثك اني اسمع رايك يا اخي، هذه دعوه أن تعبر عن رأيك في كل القضايا اللي بنطرحها على الهواء. مثلا الآن طرحنا موضوع ممكن تجاوب عليه، حكينا عن المنتخب، تقدر برضو تعلق تعليق عليه. أنا أي شيء برصده أمامي وأنا بتواصل معكم راح أقرأه مع اسم هذا الشخص مع تواصله معانا، وبتمنى إنكم تتفهموني في هذا الجانب. طبعا راح نصب عليكم بس تحملوني حسب الأسماء اللي عيني راح تقع عليها، يعني ليس إلا.
1: الله الله واحنا رجالك عبد الله.
0: صباح الخير لجهاد الكسواني وكوكب المعايطة وخالد الزريقة، هذول أصدقائنا الدائمين بالمناسبة. وائل العمواسي صباح الخير، أهلا ومرحبا فيك. أكيد الأستاذ موسى من المشارع، موسى خشان حياك الله سيدي. ومين كمان بقولنا صباح الخير؟ مين كمان؟ منال الشديفات من الإمارات العربية. ما فيش داعي أضلك تقول لي أنا من الإمارات بتواصل معاكم، خلص أنا حفظت. منال تتواصل معانا من الإمارات العربية، تحديدا من الشارقة. السيدة الفاضلة هالة أبو الرب صباح الخير يا ستي، أهلا وسهلا فيك.
1: حط شماغك على الراس، إحنا الأصل وإحنا الساس.
2: حط شماغك على الراس، إحنا الأصل وإحنا الساس.
0: صباح الخير للشاعر غسان المقدادي وسام اللوامة، صباح الخير حياك الله، أهلا وسهلا يا سيدي، يا هلا فيكم جميعا، يا صباح الورد. دكتور فيصل نايف أبو قعود صديقنا العزيز صباح الخير يا دكتور. من باب دفع المعنوية، ترى اليوم الأحد ولسه بداية أسبوع ولسه قدامك شهر جديد، والله يعين، هذا من باب دفع المعنوية. ولسه اليوم الأحد وقدامك دوام يوم كامل وعندك 5 أيام دوام، انتوا فاهمين؟ ارفعوا معنوياتكم. يوم الناس مكشرة، زعلان الناس. طيب بيسألونا عن الأستاذ مأمون. مأمون على ما أعتقد لساته ما وصل للمملكة الأردنية الهاشمية، هو والبعثة الإعلامية المشارك بالتحية، أكيد عبد الحق عبيدات وأستاذ مأمون شحادة، الحاج مأمون شحادة، على جهدهم الكبير الذي بذلوه لإيصال الرسائل الإعلامية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون بشقيها التلفزيون والإذاعة الأردنية، الله يعطيكم الصحة والعافية. عودة ميمونة، حجا مبرورة، سعيا مشكورة، ذنبا مغفورة لكم ولكل الحجاج الذين تعنوا هذا الطريق لأداء هذه الفريضة العظيمة، الحج الأكبر. صباح الخير لأبو شاكر الخلايلة وويسبر هارت، بيقول أنا أول واحدة صبحت عليك. ما عاد هذا الأمر، ما عادت هاي النقطة نقطة داعمة. النقطة الداعمة أن تجيب على أسئلتنا. قصة صبحت أول واحد وما لا ما مش كتير، مش بالنسبة لنا كتير. وائل عمواسي، أحب أسألك يا صدام، بالنسبة للاعب يزن العماد هل سيشارك بتصفيات؟ أول شيء هو كأس العالم.

0: تمام. والله العظيم أخي، لا هو سمو الأمير علي كتب عبر صفحته أعلى إنه الإصابة ستحرمنا يزن نعيمات وأدهم القرشي مش هيك يا أستاذة تمارة، ما راح يشاركوا في مونديال كأس العالم. بس يا أخي أنا عندي هوجاس، يعني مثلا على سبيل المثال، ترى تحملوني أحلام يقظة، اللي بحكي الآن أحلام يقظة من الصحيح، بس ماذا لو أعد الاتحاد مفاجأة للأردنيين؟ هيك بتخيل مثلا وشفنا يزن موجود في التشكيلة النهائية 23 أو 26 لاعب التي سترسل إلى الفيفا مثلا، يعني مثلا، أو نشوف واحد من المباريات بلعب، والله ما بنعرف، الله أعلم. لكن طبعا الواضح أمامنا اليوم الإصابة اللي لحقت بيزن وبأدهم القرشي حرمتهم من المشاركة بكأس العالم. إن شاء الله خيرها بغيرها، إن شاء الله بيلعبوا بكأس العالم القادم، ما زالوا صغار، ما زالوا نشامة، ما زالوا كلهم دافعية. لكن المهم، إنه الأردن والاتحاد الأردني راح يخليهم يشاركوا اللاعبين، يدعموهم معنويا، راح يكونوا ضمن البعثة اللي راح تسافر للولايات المتحدة حتى تدعم النشامة هناك، وهذا شيء جميل والله. زملائهم راح يدعموهم، راح يشعروا في الأجواء، راح يكونوا موجودين يعني بهذه الحالة. إذا صار في إنجاز راح يشاركوا الأردنيين هذا الإنجاز، لو راح يكونوا برفقة المنتخب. أما الأمنيات فهي تدعك أن تتخيل كل شيء. يعني أنا شخصيا امبارح حلمت مثلا على سبيل المثال أنه ليش ما الاتحاد مثلا يخبي مفاجأة للأردنيين وأن يرسل القائمة النهائية ومن بيناتها اسم يزن، إيه، وبعدين يقولوا لا يا عمي يزن وما راح يلعب، بس احنا حاطينه ضمن التشكيلة هكذا، أو بعد المباراة الأولى ولا ثانية، ولا يزن داخل هيك يلعب 10 دقائق ربع ساعة مثلا كي يخلد مثلا اسمه في التاريخ، روح يخلع عنا يجيب لنا جول جولين يعني مثلا على سبيل المثال. لكن الثابت لدي، انسوا هذا أحلام اليقظة، الثابت لدي إنه النشامة الموجودين اليوم بالتشكيلة كلهم كفو، كلهم أكفاء، بل أكفياء، عفوا أكفاء جمع كفيف، أكفياء جمع كفو، كلهم ناس مميزين، وهجوم ووسط ودفاع وحراسة، كلهم نشامة، كل النشامة بدعين إن شاء الله ويرفعوا راسنا إذا راد رب العالمين. لكن عن الأمنيات فكلنا نتمنى، نتمنى نشوف المنتخب بغلب الأرجنتين. بس بدكم تحطوا ببالكم الشغلات التالية، بالله عليكم تحطوها ببالكم، بس خلينا نسمع الأغنية. الشغلة الأولى إنه منتخبنا مجرد وصوله للمونديال فهذا بحد ذاته إنجاز، صحيح؟ نقطة وسطر جديد. منتخبنا مش مطلوب منه يأخذ كأس العالم، أكيد منتخبنا مطلوب منه إنه يظهر مشاركة جميلة في كأس العالم، يلعب حلو، يؤدي أداء جميل، إذا تأهل للدور الثاني والله خير وبركة، وبنفرح وبنغني وبنرقص، ممكن نعطل إن شاء الله على سيرة العطل. لكن مش مطلوب منه، يعني لا تحمل هذول الشباب أكبر من حملهم، يكفيهم أنهم وصلوا إلى المونديال، إن شاء الله يجي جيل أو المونديال القادم يقول بدنا نشارك ونحقق، إن شاء الله، وإن شاء الله الآن يحقق، بس لا تحملوا هالشباب وتحاربوهم. وبالمناسبة مثل اليوم في مباراة، هذول المنتخب راح يشوفوا اليوم ردة فعل الأردنيين، يعني اليوم بيلعبوا قدام سويسرا، أكيد المدرب إله أهداف خاصة بهاي المباراة، مش الفكرة إنه يفرجينا لعبه حلو وتكتيكه، لا هلا الآن قاعد بفحص لعيبة بشوف بتأكد، لأنه بده يعلن القائمة النهائية، فمش بالضرورة اليوم المنتخب يلعب لعب جدا جميل رائع، مش بالضرورة يعني، مش بالضرورة. فلذلك إخواني الكلمة الحلوة اليوم مهمة، كلمة ناقدة ما أتوقعش إنه إلها مكان، ليش؟ لأنه اليوم في عنا اتحاد وفي عنا كادر تدريب وفي نقاد وفي كلهم يدلوا في الآراء وقدموا كل الآراء. اتركوا الشباب اليوم، اتركوا الشباب مع كادرهم التدريبي، اتركوهم، اتركوهم لعلهم إن شاء الله خففوا الضغط عليهم، لو تكرمتم، لو سمحتم، الله يرضى عليكم، الله يخليكم، بالله عليكم، شو هستحلفكم بإيش؟ اتركوا الشباب، قولوا إحنا معاكم وخلينا نشوف كيف راح يكون أداءكم، لا تنطروهم اليوم بالاتهامات وبالكلمات، لأنه في فريق أو هم راح يتابعوا ردود فعل الأردنيين على السوشيال ميديا، بالله عليك قول برافو شباب، ممتازين شباب، شو ما كانت النتائج، شو ما كان الوضع، والله انه خلونا نفخر، والله العظيم انه حركوا فينا دماء وطنيه انها يعني مهمه، كانت للحظات راكده، والله يوم يجيب الجول ان بنركض كنا بصوت واحد وبنفس واحد بنقول الاردن بصوت عالي، وواحد يرفع العلم يقبله، يعني مشاعر جدا جميله والله بحاجه ان نعيشها. بالله عليكم اتركوا هذول الشباب يؤدوا دورهم الوطني، انا بقول دورهم وطني، القصه مش رياضيه بقدر ما هي وطنيه، والله خلوهم يؤدوا هذا الدور، هذه الكتيبه، هذول كتيبه من النشامه يشاركوا في محفل من محافل العالم، خلوا هذول الشباب يقدموا ما لديهم، الله يخليكم. يعني اليوم واحد قاعد اللي ورا التلفزيون متفرج على المباراة ويبلش يا أخي شو هالمدرب، يا أخي شو هاللاعب هذا، هذا كيف تحطوه في المنتخب، هذا أبصر إيش، بالله عليك يعني اليوم في عنا خبراء، وبعدين اليوم حتى النظرة خلي هذا الكلام، خلي بحمل عم نحرك الناس نفسيتهم يا أستاذ وجدي، مالك أنت شمال. أيوة طيب بالله عليكم مش مشتاقين لهذه الأهازيج في مدرجات الولايات المتحدة، وما راح يلعبوا في الولايات المتحدة، المنتخب أتوقع في الولايات المتحدة معظم مبارياته مش في المكسيك وكندا، لأنه هي في أكثر من مكان المباريات ستجري. الله إن حابين يا ناس، الله مالكم يا رجال أبو حسين، حلوين يا شباب، حلوين حلوين. على قصة حلوين يا شباب، ما احنا بنستذكر كل إشي، وخلينا نستذكر محمد معيد يوم يقول حلوين يا شباب، سفيان يا سفيان، لا تتذكروا هاي، شوفوا من أيام المنتخب وهو قاعد يؤدي دور مول. من أيام أغنية راياتك فوق خفاقة، من أيام أغنية راياتك فوق خفاقة، تتذكروا يوم فزنا بالدورة العربية بلبنان بال97، وبعدين بالدورة العربية في المملكة الأردنية الهاشمية يوم فزنا بالدورة برضو ذهبية، يعني ما بننسى هاي الأحداث الرياضية. ترى اليوم مش فقط في الأردن، حينما ينظروا إلى إنجازات أي دولة ضمن هاي الإنجازات ضروري ضروري يكون الـ الـ الـ الأداء الرياضي موجود. والله أنا بحكي لكم الآن علم، يعني ما بحكي لكم يعني فقط مشاعر. إذا بدك ترفع، بدك تعرف ترفع الإدرينالين، ترفع هرمون السعادة عند أي بني آدم، بتذكره في مجموعة من المحطات، محطات الجيش، إنجازات هذه الدولة في الحروب، مش شيء أساسي، مش هاي الصور تجلب لك السعادة، ترفع عندك قيمة الفخر والانتماء والولاء، أيضا المباريات إنجازات. يعني بس أتفرج مثلا على السينما المصرية، حينما يريدوا أن يرفعوا هذه الحالة بفرجوا الممثل مثلا مشاهد للمنتخب المصري حينما لعب بال90 مثلا أو بال86 في كأس العالم على سبيل المثال.
1: ارفع علام وطننا يا منتخبنا فوق.
0: حما صق الجبور بقول بدك تحلل لنا قصة الفيصلي مع وزير الشباب، والله لن أحللها ولا أنظر إليها، وأنا بعتقد إن اليوم عيننا كلها لازم تكون شيء متعلق بالمصلحة العليا، مصلحة المنتخب. هذا ما يدور في الأندية وتفاصيل الأندية ودينية، ترى والله موضوع ثانوي على الهامش. أنا بستغرب إن في ناس يقاتل ويستبسل من أجل هذا البج ويدخل في معارك، وأنا بعتقد إن اليوم هاي كلها أندية أردنية تخضع أكيد للنقاش وللحوار، تعيين المجالس المؤقتة أو اللجان المؤقتة عفوا إذا بدي أحكي المصطلح بأكثر دقة، حتى يتم انتخاب اللجنة الدائمة وغيره وغيراته، هي تفاصيل كلها ثانوية. الأساس اليوم عندنا منتخب، هذه الأندية هي المصدر اللي غذى هذا المنتخب. إحنا الآن بدءا من اليوم من 1/6 من 31/5 خلص اليوم النظرة كلها إلى المنتخب بعيدا عن أداء الأندية. تابعنا والدوري الدوري المحترفين وكأس الأردن، ودخلنا في نقاشات وجدالات، والحسين إربد والرمثة والفيصلي والوحدات، خلص انتهى كل هذه الأمور، اليوم انتهى. اليوم في عنا منتخب، كنا سنقف خلف المنتخب. هاي أولى الأغاني اللي حفظناها للمنتخب وقت ما كان يقولوا على المنتخب منتخبنا الوطني. اسمع.
2: راياتك فوق لواحة، رجول مسيطر على الساحة.
0: صباح الخير أحلام المشاقبة وإيمان أبو ليلى.
2: رجول الساحة.
0: عادل النعامنة حياك الله يا عادل. أم أسامة الحنيطة حيا الله في أم أسامة.
2: بطل الملاعب أردني يا منتخبنا.

صباح الخير يا أم غيث المعايطة. بتقول بكفي أنهم تأهلوا كأس العالم، والله هذا نعم صدقتي. صدام الشراب لزيود العبادي، صباح الخير أخونا يزيد الطراونة. سلام سند وصول الحجاج الأردنيين، الله يا رب يرجعهم كلهم سالمين غانمين يا رب. اللي بسألني عن الطقس بسرعة بسرعة من هون، بكرة لنهاية الأسبوع أجواء مستقرة متشابهة، مثلا يوم عمان 28 بكرة 28 وبعد 28 بعدها أتوقع 29، أجواء معتدلة خلال هذا الأسبوع، مرات تكون يمكن فيه هيك هبات هوا هون هنا خاصة في مناطق البادية، لكن عموما الأيام القادمة أجواء مستقرة مشمسة في الصباح، في النهار شوية شو خاصة في الأغوار في العقبة في البحر الميت، في الليل شوية جو لطيف خاصة في المناطق الجبلية، وسلام سلمكم.

طيب قاعد بحاول استعرض اليوم بالصحافة، تحملوني وانا قاعد بتابع وإشي، وجدت التالي، وجدت انه عدد كبير من الاردنيين والصحافة والمتابعين وكتاب المقالات توقفوا اليوم عند كلمة جلالة الملك التي القاها بمناسبة احتفالنا بيوم الاستقلال الذي صادف 25 من مايو للعام أو أيار للعام 2026. من الأشياء اللي قرأتها واستمتعت فيها مقال للأب رفعت بدر، الله يسعد صباحه الأستاذ رفعت بدر. أبونا رفعت كتب سردية الأردن بسطرين على لسان الملك. شوفوا جلالة الملك، اليوم نحكي عن السردية وما السردية. شوفوا أبونا رفعت بدر شو قال. ينقل بقول في الرسالة، هو بقول في الرسالة أكد جلالته أنه بلدنا مبارك، نعم الأردن مبارك ومقدس وشواهده تاريخية عظيمة، ففي كل ربوع الوطن نقاط قداسة تحمل تاريخا عابقا بالمقدس والأحداث الدينية الكبرى. وقال إنه في خطاب الاستقلال الذي ألقاه جلالة الملك المعظم لخص سردية الأردن بسطرين. شو هالسطرين؟ حينما قال الملك جلالته: لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للوئام، وعلى ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون. وتجسيدا لهذا التاريخ أنعم جلالة الملك على الشيخ زيد الكيلاني وعلى الكاهن الأب يوسف فرانسيس بوسام الاستقلال، ليقول للعالم أن الأردن يتنفس دينيا برئتي المسيحية والإسلام. الله يسلم لسانك أبونا رفعت بدر ويسعد صباحك. ترى على فكرة جريدة الرأي وجريدة الدستور أيضا افتتحت في هذا المجال: كلمة الملكية في عيد الاستقلال ترسخ الثقة بالدولة وتعزز مسيرة التحديث. هذا جريدة الرأي: الأردن يدخل عقده التاسع من الاستقلال برؤية ملكية للمستقبل، خطاب الملك يعكس منعة الدولة وقدرتها على مواصلة النمو. في الدستور كتبت نيفين عبد الهادي: الوطن لنا قبلة وملاذ، هذا هو الأردن بقيادة هاشمية عظيمة قادت وتقود وستقود. صباح الخير لعيسى أبو حماد، بتواصل معنا بتتابعنا، حياك الله، راح أظني معاكم، ما عليكم ما تزعلوا. ينال آل خطاب: عيد أضحى مبارك للجميع. تيسير ريالات: صباح النور يا إيمان أبو ليلى، قوك يا إيمان، حي الله. أم مراد: بتصبح على أم مراد طبعا أكيد. صباح الخير لزميلتنا مها طبيشات، راح تكون معنا أكيد. بهجة عويني: صباح الخير يا بهجة، حياك الله يا سيدي. أبو سامر النمروطي وغازي الشيحان وأبو بلال الحماد وطارق قدوم: صباح الخير يا سيدي. محمد عطى الطوافش: صباح النور والسرور. محمد العودات: يا حي الله، صباح النور. اسمعوا اسمعوا، مبارح قريت

0: زميلتي سهر، لو تكرمت بدنا ناخذ دقائق معدودة مع عطوفة رئيس مجلس تنظيم هيئة تنظيم قطاع الطاقة مهندس زياد السعايد، رنينا عليه، لأني والله مبارح شفت إعلانات للجرة الغاز الجديدة، بديش أقول البلاستيكية لأنها مش بلاستيكية يا أخواني، هي مش بلاستيكية، نقدر نقول مش حديدية، هي فيها أظن يعني توليفة من مواد فايبر وأشياء، يعني قصة أنا بقدرش أقول عنها البلاستيكية، وعلميا ما بنقالش عنها البلاستيكية، بس أنا مبارح شفت ترويج بدأ لبيعها. العدل الأمر بستدعينا نسأل هالسؤال لعطوفة المهندس، نقول شو قصتها هاي، فعلا نزلت للسوق؟ يعني هل الاسطوانة الجديدة نزلت للسوق؟ طيب ما مصير الاسطوانات الحديدية الموجودة اليوم في بيوتنا؟ والله سؤالين يعني لازم نسألهم. يلا احكونا مع عطوفة المهندس زياد لو تكرمتم. طبعا احنا معاكم لسه عنا كلام كثير، والله الكلام ما راح ينتهي ومشاركاتكم ما راح تنتهي، راح اشارك كل كلامكم. جهاد محسن صباح الخير. مين كمان؟ رايدة بريزات صباح النور يا رايدة، حياك الله يا ستي. ومايمن صباح الخير. عناية القاضي صباح النور والسرور. عبد الهادي مساد وأحلام المشاقبة بتقول بدنا أغنية فرقة معان للنشامة. طيب نسمع كل هذا الكلام ينقل لوجدي، ووجدي أكيد راح يتابعه. ياسمين سعود المتخصصة في متابعة شأن الرياضي للنشامة، بدنا والله بدنا نسوي معك فقرة دائمة يا ياسمين يوميا، شو رأيك بنرتبها بعدين. شجون العبادي وأبو راشد طبعا عشان الناس ما يظنوا ظن أنه يعني بنتواصل مع ياسمين سعود، مستمعة دائمة إنا مهتمة بالشأن الرياضي. أيضا صباح الخير لأبو بلال الحمد. طيب خلينا أصب على المهندس زياد السعايدة. صباح الخير يا سيدي، كل الحب والاحترام لك.
1: صباح الخير أخي صدام، وكل عام وانت بخير بمناسبة عيد الأضحى وعيد الاستقلال سيدي، وكل عام ووطننا وقائدنا بألف خير سيدي.
0: وانت بألف ألف خير يا مهندس، شو أخبارك طمنا عنك.
1: يسلمك ويسعدك وطول عمرك.
0: كيف قضيت العيد مهندس؟
1: يعني زي ما قريتوا انت اخ صدام، احنا عاداتنا وتقاليدنا تحكم علينا بالعيد انه يعني زيارة الاقارب وصلة الرحم.
0: نعم صحيح.
1: الاخوات والعمات والخالات. فالثلاث ايام بيكون هنا عبارة عن جولات ميدانية كما كأنك
0: زرت مسقط ميدان العمل. زرت مسقط الرأس مهندس؟
1: اكيد بالتأكيد.
0: ونعم ونعم يا سيدي. طيب مهندس، امبارح شفت اعلانات حتى تواصلت معه، قلت لك مهندس شو القصة، هل فعلا الاسطواني هاي الجديدة اللي مش حديدية فعلا باتت اليوم متناول الاردنيين وبامكانهم استخدامها هاي؟
1: يسعد صباحك اخي صدام.
0: صباح الياسمين.
1: اليوم هاي الاسطوانة المركبة بين قوسين البلاستيكية متوفرة بالاسواق، لأنه يعني تم ترخيص أول شركة أو مركز تعبئة الاسطوانات المركبة منذ تقريبا أسبوعين أو ثلاث.
0: تمام.
1: وخلال الأسبوع الماضي قبل العيد بأيام تم توزيعها على أصحاب المستودعات المرخصين من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وبدورهم هم بيقوموا بتزويد المواطنين حسب الحاجة وبشكل اختياري. اليوم متوفر اسطوانة معدنية ومتوفر اسطوانة بلاستيكية، للمواطن هو حر اليوم بده يستخدم هاي الاسطوانة بإمكانه يستخدمها، وبإمكانه يستخدم في نفس الوقت الاسطوانة المعدنية.
0: ما يعني في مشكلة.
1: ما عنده مشكلة، هي موجودة، انطرحت بالسوق منذ تقريبا أسبوع، أو في أصحاب مستودعات في العاصمة عمان وقعوا مع هذه الشركة لأخذ هذه الأسطوانة وتوزيعها في السوق حسب الوصول.
0: طيب سؤال كثير مهم سيدي.
1: نعم.
0: طب اليوم اللي بده يشتري هاي الاسطوانة يمكن هيك شوي. نعم. يحس يشعر خايف متردد، طب في إرشادات، قائمة إرشادات معلنة للتعامل مع هاي الاسطوانة؟
1: بالتأكيد سيدي.

0: العزيز أخ صدام اليوم هاي الأسطوانة ما دخلت على البلد بطريقة إلا كانت مخفى جميع الموافقات من جميع الجهات، معتمدة من المواصفات والمقاييس ومن الدفاع المدني وغيره من الجهات التي تعتمد مثل هذه الأسطوانة.
1: نعم، يعني الجهة اللي بشتري منها أنا بحاول أفهم منها.
0: اليوم موجود، وأنا يعني من خلالك راح أعلى يعني أوصي بأنه تكون موجود على موقع الهيئة، موقع المواصفات والمقاييس. اليوم الشركة الموزعة أو اللي بتقوم بتعبئة هاي الأسطوانات عم تعلن من خلال وسائل الإعلام عن ميزات هذه الأسطوانة وفوائدها.
1: طيب أنا بدي أشكرك، شكرا لهذا التوضيح. يعني هلا قضية الأسعار وما الأسعار، يعني هي تفصيل أكيد الأردنيين راح يبحثوا فيه لاحقا. اليوم سيدي في تعديل على الأسعار، مش هيك؟ اليوم اللجنة تلتئم للجنة يعني تسعير المشتقات النفطية، مش هيك مهندس؟
0: أخي صدام أنا ليس عضوا في هذه اللجنة، ويعني اللجنة هي المختصة باتخاذ القرار فيما يخص أسعار المشتقات النفطية وأسطوانة الغاز.
1: أنا والله بعلم أنك لست عضوا، ولكنني أسأل بحكم موقعك، هل تعلم أنه هذا اليوم الذي تجتمع فيه اللجنة؟
0: بعرف اليوم أنه في اجتماع،
1: هذا
0: لكن ما عندي فكرة عن النتائج.
1: بفهم طبعا، بفهم هذا الكلام. شكرا جزيلا لك، أسعد الله صباحك مهندس، وكل عام وأنت بألف خير. هيا الله مهندس زياد سعيد العزيز، رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة. أكيد صباح الخير لخالد العشران، ومين كمان؟ ساري خليفة الشرام، أخي العزيز، عطوفة الحبيب والعزيز على القلب، أخونا وحبيبنا مهندس زياد، أكيد الله يعطيك الصحة والعافية. أستاذ يزيد مبارك بخبرني أنه شباب وصلوا مبارح، الحجاج الأردنيين شبابنا بارح واصلين في الليل جماعتنا. أيوة حلو.

كل عام وجنى المناصير بألف خير، صار عمرها 20 سنة في يوم ميلادها، ينعاد عليها بالصحة والسلامة. يا أحبائي ويا أعزائي ويا إخواني ويا قرايبي، ما الذي سؤال، ما الذي شغل بال الأردنيين خلال الأيام الماضية؟ عدوا على أيديك. واحد، لقاء جميل مع معالي سفيرنا في تونس عبد الله أبو رمان، يعني الرجل أبدع في كلامه وحواره ونقاشه، رغم أن هذا اللقاء ما كان يتجاوز يمكن 20 دقيقة، أجرته معه إحدى المحطات يمكن الإذاعية أو بودكاست التونسية، لكن انتشر هذا اللقاء انتشار النار بالهشيم. لماذا انتشر؟ لأنه كلمات معالي سفيرنا في تونس كانت مؤثرة، تحدث عن الأردن، تحدث عن واقع السياحي، عن واقع الاقتصادي، عن طموحاته فيما يخص العلاقة الأردنية التونسية، لغته، لهجته، ثقته، طريقته، أسلوبه، خلى الناس يقولوا شايفين يا أخواني كيف مبدعين يبدعون، بعيدا بعيدا عن فكرة الترند، بعيدا عن فكرة أتحدث فقط عشان ألم لايكات. هذا مثال صريح لسفير أردني، والله حلو حل باقي السفراء الأردنيين، كلهم مميزون عفوا في كل البلاد، والله نحييهم ونرفع لهم القبعات. يمكن شوي يمكن احنا في عالم الصحف والإعلام شوي بنميل يمكن للجانب الصحفي شوية. معالي عبد الله برومان كان وزيرا للاتصال في عام أتوقع 2011، وزيرا للإعلام برضو جمان غنيمات في المغرب، صح ولا لا؟ تمارا وزيرتنا برضو كانت للإعلام وللاتصال برضو. مين كمان أكيد معالي العضايل في مصر، وهو أيضا مندوب الأردن في جامعة الدول العربية، يعني

نفخر ونعتز بهذه القامات. وحديثهم عن الأردن، محاولاتهم، دورهم للتشبيك، جهد كبير برضو. هاي المقابلة يعني شغلت بال الأردنيين ولقت تداولا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي. حفل البتراء، حفل البتراء صار عليه حكي كبير، جدل كبير حول هذا الحفل اللي بإخواني بالمناسبة إيش اسمه، إيش دي جي بارتي دي جي. صار تاني يوم بالأضحى في البتراء، في ناس تداولت طبعا مقاطع لهذا الفيديو، منهم يرى أنه هذا يعني لا يناسب العادات والتقاليد وأن يقام في هذه المواقع. في وجهة نظر ثانية بتقول لا يا عمي، هو ما صارش في يعني كل الصور التي وصلت إلينا، كل الفيديوهات المسربة لم نرصد فيها أي مشهدا منافيا للأخلاق، بخلاف الناس بتزقف وبتغني وبترقص، بس ما شاهدنا فيها يعني مشهد يعني منافي يعني للأخلاق. هكذا يعني المتابع الحدث. طبعا في تصريحات، أنا بحب أستند إلى الآراء الرسمية. رئيس سلطة إقليم البتراء عدنان السوائر علق أنه هذا الطبيعي أن يقام في البتراء مثل هذه الاحتفالات، تلعب دور في دعم السياحة، أهل البتراء ما بيزعلوا منها. يتساءل كيف بدنا ندعم السياح، كيف بدنا ندعم الناس الموجودين في البتراء، مع أنه يعني الأمر غير منافي للأخلاق ولا يخالف القوانين المتبعة هون. فطبعا الأمر كالعادة يأخذ نقاش وسجال، طالما هو في أجواء صحية نقاشية ديمقراطية مش مشكلة منتناقش ومنتحاور فيه. هذا من القضايا أيضا شغلت بال الأردني. في برضو فيديو كثير شغلة بال الأردنيين. غضب وزارة البيئة حينما خاطبت الأردنيين بعد، طبعا احنا بنعرف انه في عنا حملة كبيرة موضوع متعلقة بالنظافة في توجيه ملكي سموه ايضا الأمير الحسين، يعني داعم في هذا الجانب. موضوع النظافة شيء جدا مهم، مشهد الأردن وصورة الأردن كثير مهم اخواني، المحافظة على النظافة، النظافة من الإيمان، من الأديان قبل اي شيء. كان مشهدا مؤذيا، الشباب احتفلوا بالاستقلال وتركوا خلفهم يعني النفايات. فالوزارة غضبت، التصريح واضح صادم، معالجة بالصدمة، استخدم كلمات اعتبرها الأردنيون أنها غير مناسبة بحقهم، لا يستحق أو لا يحق للوزارة أن تناقش الأردنيين بهذه الطريقة أو بهذه المصطلحات. كلمة يعني استحوا، تحديدا هاي كلمة استحوا. برضو كمان صار في جدل عليها وفي نقاش، وزي ما قلنا طالما أنه نقاش بأجواء صحية، في وجهة نظر قالت تبنتها طبعا الوزارة في تصريحات أنه إحنا استخدمنا هذا نظام الصدمة في التعامل مع الناس، وهو طبعا غير موجه للأردنيين، موجه للناس تحديدا اللي رموا هاي النفايات، فالكلام موجه لهم مش للأردنيين بشكل عام. وجهة نظر أخرى تقول لأن المؤسسات الرسمية لا يجب أن تتبع هذا الأسلوب والطريقة في الطرح وفي التعاطف وفي التعامل في توجيه رسائلها للناس، طالما أنه زي ما قلت لكم النقاش صحي في أخذ وعطاء وفي نقاش، أعتقد أنه راح الأيام القادمة أيضا يعني يلقى نقاشا وجدلا أوسع وأكثر. وأتوقع أن نسمع برضو تصريحات حكومية حول هذا الموضوع هناك، بتوقع يعني والله أعلم، توقعات مش معلومات. برضو لقى جدلا واسعا وبعض المقالات وبعض النقاشات. طبعا إخواني أنا بقول لكم كل شيء لأنه أنا ما بحب نظرية النعامة، يعني أنا ما بحب أضع رأسي في الرمل واجي أسوي حالي مغمض عيوني عن بعض لا بنحكي كل شيء طالما هو في إطار القانون والديمقراطية واستخدام اللفظ المناسب بما لا يخدش الحياة، بما لا يعني يستفز الأردنيين، لا يسيء، لا يؤلب الأردنيين على بعضهم، نتناول نتحاور فيه. نظام الطيبات برضو لاقى من الأردنيين ما لاقاه خلال الأيام الماضية، ما زال الجدل دائر عن آخره عبر منصات التواصل الاجتماعي بين أنصار نظام الطيبات وبين الأشخاص الذين يقفون في وجه هذا النظام. باختصار كلكم صرتوا تعرفوا شو نظام الطيبات، مرتبط نظام الطيبات بدكتور اسمه شو اسمه والعوضي اسم الأول مش أشرف العوضي. المهم الدكتور العوضي هو الذي قال هذا الكلام، وجه بهذا السيناريو وتوفى بعد ذلك. فلذلك الناس تبنوا يعني هذا الموضوع.

0: من أجل إثبات صحته من عدمه. أنصار هذا النظام ما بيقبلوا النقاش بالمناسبة. والله عجبني الشاعر محمود مفضل عزام، سهر استضافته عبر برنامج أبو حريف والبادي الشاعر العزام، كاتب هيك بين قوسين الطائفة العوضية 2050، إنه يعني هو هيك يتوقع إنه هذول المناصرين لهذا النظام الصحي رح يصيروا زي طائفة. طبعا يعني هي استعارة هيك فيها شوي كوميديا سوداء، إنه شوف هذا التجمع كيف سيلقى. لا ما أعتقد، لأنه أي قصة عندنا بصير فيها لها أنصار سرعان ما تتكون سرعان ما تضمحل. طبعا خاصة نحكي عن إشي علمي، العلم يثبت وينفي هذا الأمر ليس إلا. طبعا اللي ضد هذا النظام مش ضده كأفكار، يعني هو الدكتور العوضي منع شغلات كثيرة اعتبرها خبيثات. شوف كيف التقسيم، قسم الغذاء يا وجدي خبيثات وطيبات. ما يعني هل التقسيم علمي؟ والله برضو لا أعلم، لا أستطيع نفتي. لكن اللي بعرفه أنه أنا ما عندي مشكلة أتبع أي نظام صحي. ترى كنا في أنظمة كثيرة قبل نظام الكيتو ونظام دايت الماء ونظام أنظمة كثيرة يعني موجودة في الناس، ترى ما صار بينها مشاكل. لكن لماذا تخلف جدلا؟ لأنه الدكتور طلب فيه من متبعي هذا النظام أن يوقفوا علاجاتهم. تأخذ أدوية الضغط وقف، تأخذ أدوية الكلى وقف، تأخذ أدوية للكانسر وقف، تأخذ أدوية للسكري وقف. يعني هذا الذي أثار حفيظة العلماء، هذا الذي أثار حفيظة الأطباء بمصر بالمناسبة، ممنوع أن يتم تداول أي شيء يخص هذا النظام. وإحنا اليوم جدل انتقل عنا على صفحتنا. أنا بعتقد إنه وزارة الصحة مؤسسة الغذاء والدواء، أنا بتمنى إنه اليوم لازم يصرحوا بهذا الأمر، خاصة إنه الفكرة تنتشر انتشار النار بالهشيم. أنا ما عندي مشكلة مع انتشار النظام، أنا عندي مشكلة مع انتشار فكرة إيقاف العلاج. هذه رسالة نوجهها من هون إخوان الأطباء، وزارة الصحة، هناك أشخاص يوقفون علاجاتهم. أنا بتمنى أن نتدخل، مش ضد النظام، أنا ما ليش علاقة بالنظام، ضد إيقاف العلاج. اليوم في وجهة نظر بتقول لك وقف العلاج، وقف الأدوية. وفي ناس للأسف اللي بيستعرضوا بتطلعوا على التجارب، وخاصة الدكتور يعني الله يرحمه كاريزما ومؤثر في طريقة كلامه. يعني أنا بتمنى من الجميع اتبعوا أي نظام أردتموه إخواني، بس بالله عليكم لا توقفوا علاجات إلا من خلال طبيبك المشرف على حالتك. هذا زي ما بقولوا رجاء مصحوب برغبة، أن لا توقف علاج إلا بعد استشارة طبيبك الخاص وسلامتكم. حنا كبار البلد، حنا كراسيها، حنا رماح القناة. شو بدنا نقول كمان؟ خلينا نقول صباح الخير ليونس سليمان، حي الله ل ياسمين لسعود، تقول انتو مش 11 لاعب، انتو لا 11 مليون، لا هي القصة اظن، لا بالله بدنا الاعلان نطلعه يا استاذ وجدي، هو مش هيك الاعلان ومش هيك الشعار. خلينا نسمع الشعار اللي راح نبدأ نبثه بدءا من اليوم عبر اذاعاتنا، عبر شاشتنا الوطنية، عبر كل الوسائل راح تسمعوا. يلا يا استاذ وجدي، يلا.
1: ال 12 دائما ورا ال 11، وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11،
0: هذا هو الشعار يا ياسمين، مش 11 خلف 11، لا هو الفكرة أنه الجمهور دائما شو اسمه؟ اللاعب رقم 12، صح؟ وعدد برضو الأردنيين متوقع ضمن التعداد 12 مليون، فإحنا بنقول 12 اللي هم الجمهور واللي عددهم 12 مليون خلف ال 11 لاعب، وال 11 لاعب خلفهم 12 مليون أو اللاعب رقم 12 اللي هم الأردنيين. شعر جميل ورح نسمعه كثير، وخلينا نقول أنه هل 11 حواليهم 12، نحبك والله. شكرا يا أستاذ وجدي، أغنية جميلة، شكرا شكرا شكرا، أبدعت أستاذ وجدي. بس على فكرة كل إبداعك هذا، كل الإنجازات اللي قدمتها على مدار أسبوعين ستذهب أدراج الرياح، لأنه

0: مأمون بات على وصول.
1: وبعدين
0: الرجل يعني انسى انه جاي من حج، يعني اكيد انه مشاعره الايمانيه عظيمه، لكن انا بعتقد انه ما راح يسمح لاحد، هذا بتكوينه لمأمون، بتكوينه الداخلي ما راح يسمح لاحد يقعد مكانه. ف وجد يدير بالك ممكن تسمع اليوم كلام اسفين شيء. ما قصر الاستاذ وجدي معانا الايام الماضيه، الله يعطيك الف عافيه. كما زي ما بقولوا خير خلف لخير سلف، لكن السلف رجع يا ويل الخلف. شجون العبادي صباح الخير يا شجون. محمود مدالجة صباح الخير. تيسير سالم بعيرات بيسألوني الشباب عن تعيين مهند الصفدي مدير عام. احنا اعلنا هذا الكلام بس يمكن كانت عطلة ما كنتوا بتتابعونا. نعم، صدر قرار مجلس الوزراء بتعيين عطوفة الأستاذ مهند حسين الصفدي مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. طبعا في البداية نتمنى التوفيق لعطوفة الأستاذ إبراهيم البواريدي اللي كان مدير عام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون على مدار سنوات، الله يعطيه الصحة والعافية ما قصر. جاء ليبني أيضا عطوفة الأستاذ مهند الصفدي. هلا في شوية خصوصية لأنه الآن مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون خلفيته يعني هو ابن الإذاعة، لأنه له على مدار 8 سنوات مدير للإذاعة الأردنية، هو مديرنا بالإذاعة الأردنية، أصبح مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون. بس طبعا أنا فاهم إخواني بالتلفزيون راح يقولوا لا يا أخي شو مالكوا يا الإذاعة، مو هذا بالأساس مخرج، هو ابن التلفزيون، هو ابن الإذاعة والتلفزيون. عطوفة أبو زيد الله يعطيك الصحة والقوة والعافية، وإن شاء الله نشاهد مزيد ومزيد من التألق والإنجاز لشاشتنا ولإذاعتنا الحبيبة، والله يوفقكم أنت وكل طاقم العمل الذي سيشاركك الجهد خلال الأيام القادمة. جوك يا عمر البطوش. وإبراهيم عش الدوائم أبو ليث زميلنا وصديقنا في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. حلو الجيش والعسكر. ونعم خليل ابو دي البدوي صباح الخير، وعاشق المزن والشعب والاردن وسيدنا خط احمر. احمد الحنيني بيقول يا صدام بدنا مي، طلعت لنا رساله في رقم تليفونك رساله مش تعليق على الصفحه، وزملائي راح يتواصلوا معك. تؤمر. حمد بني حمد بيقول مهما قدم المنتخب نحن معه، اتذكروا بس هالكلام. حسن عبد الله الزعبي الله يجزيك الخير يا سيدي. نجاح العظمات صباح النور. صباح الخير لصديقنا طلال غنيمات يشاهدنا والصحفي المميز، وايضا زميلتنا العزيزه كانت في مؤسسه الاذاعه والتلفزيون تهاني المومني. بتقول الصوت بقطع يا تمارا، صحيح الكلام ولا لا؟ لا طيب. والله اعتقد لانه انا شاك انه حتى في مشكله في البث اللايف. انقطع البث اختي تمارا، ما فيش بث لو سمحتي، ما فيش بث، مقطوع البث لو سمحتي. طيب قبل ما نروح لمتابعة قضايانا وملاحظاتنا، اسمحوا لي في هالأكمان دقيقة أحكي فيها كلمتين. رجعنا للبث اللايف يا أستاذة تمارا ولا شغال؟ لا بس أنا قطع عندي البث السابق قطع، هلا في بث جديد. طيب سأقول التالي، قرأت مقال اليوم للدكتورة ربا زيدان يا أستاذ وجدي. مقال جدا جميل، أحييها الدكتورة ربا، صحفية وإعلامية، وبرضو هي اليوم في جامعة البلقاء التطبيقية، يعني عندها دور إعلامي ومهني هناك. أول شيء يعطيها الصحة والعافية دكتورة ربا. قرأت لها مقالا جميلا. ليش جميل؟ الأمر لا يتعلق فقط بالكلمات، لأنه قادني إلى فكر أعظم. هاي وجهة نظري. هي ب 24/5 رايحة حاضرة فيلم عمل عن الراحل حاتم علي المخرج العربي الكبير، مجموعة من الشباب عاملين عنه عمل. فهي وهي بتتابع هذا العمل، يعني هذا تفكير النفس ترجمته كتابة، بتقول انه انا وانا بتابع ما طلعت للصناعة الرهيبة في العمل اللي انجزه مجموعة من الشباب للحديث عن الراحل، وما طلعت إلى التقنية المميزة، لكنها طلعت وطرحت سؤال بينها وبين ذاتها، لماذا هذول الشباب يعملوا عمل وفيلم عن حاتم علي رغم أنهم عاشوا من تجربته وقتا يعني محدودا، الرجل له في ميدان العمل سنوات وسنوات، هذول الشباب

لحقوا مرحلة معينة من إبداعه، ما بدأوا معه حتى يكتب عنه، بدأت تتحدث عنه، فطرحت مجموعة من الأسئلة وأجابت عليها في المقال، أنه كان عبقريا. القصة مش قصة مخرج، عمل أعمال درامية عربية وثق فيها حالة أصبحت في بعض الأحيان وثيقة، مثل التغريبة الفلسطينية. هالعمل صار وثيقة، اللي بده يعرف شو صار بال 48 بتفرج على التغريبة. إخواني بمخزوننا زير سالم صرنا نتوقع أنه سلوم حداد، صح؟ لأنه حاتم علي أبدع أقنعنا أنه سلوم حداد هو الزير سالم. وأعمال كثيرة، حتى الفصول 4 عمل اجتماعي عادي. اليوم كل ما بدنا نزهق بنرجع ندور على المسلسل، نفتح على الفصول 4، هذا العمل السوري الدرامي اللي كان في بداية الألفينات. وأعمال كثيرة. هلا هي بتطرح تساؤل، يعني هي ما طرحت الأمر فقط للحديث عن حاتم علي بقدر ما كان يهمها أن تتحدث عن الحالة، حالة العبقرية، وأنه العبقري سيبقى موجودا يتجدد مع كل جيل بحكم إبداعه. هذا كلام الدكتورة ربا، شكرا عليه، أبدعت ووصفها جميل وأنا بحب كتابتها وتستحقي. دكتورة ربا، المقال موجود في الغد، وأنا بنصح الجميع اقرأ هذا المقال، اسمه المشهد الذي عشنا. بدي أروح من هذا المقال دايركت لمقال آخر لرومان حداد بقول هل أصبحت المدن الأردنية عاقرا لا تنتج طبقتها المثقفة كما في السابق؟ ينتقد أداء مدننا في إنتاج الحالة العبقرية الأردنية الثقافية. حاولوا تربطوا بين المقالين إخواني. طبعا أنا للأمانة لا أتفق كثير مع أستاذ رومان حداد مثلا، أو أختلف، هذا رأيي الخاص بعدين، أو حتى بتوصيفه أنه أصبحت المدن عاقر في إنتاج الإبداع والثقافة الأردنية، برضو قد أختلف معه للأمانة. في تفاصيل المقال هو قال أنه لم تعد المدن تنتج مثل السابق، يعني معنى أنها ما زالت تنتج لكن ليس بالصورة التي اعتدنا عليها بالزمانات. أنا اليوم بطرح سؤال عليه، طبعا هو يوجه ويطلب إلى يعني النظر أكثر، الدعم أكثر، منظومة الثقافة، الفن، نبدأ، هذا أدوات كلها مهمة، الرياضة، يعني هذا شيء جدا مهم لإنتاج حالة أردنية مميزة توثق وتفرض نفسها على مدار السنين حتى تصبح عنوانا ونموذجا لأي شخص قارئ يقرأ الأردن. هذا قصده للأمانة، ما نختلف، نتفق في تفاصيل مقاله. برضو هذا المقال موجود لمن أراد أن يقرأه، موجود لرومان حداد، هل أصبحت المدن الأردنية عاقرة لا تنتج طبقتها المثقفة؟ شخصيا والله أختلف مع بعض التفاصيل مع رومان، لكن رومان لا يغضب ولا يزعل إذا حدا اختلف معه في الرأي أحيانا. أنا بالتوصيف شوي عندي مشكلة، لأني أعتقد أنه في جهد كبير يبذل هذه الأيام على الثقافة الأردنية، والله بحيي وزارة الثقافة على جهد الذي تبذله، بتمنى أكيد المزيد والمزيد. لكن دعوني أقولكم شيء قبل ما ننتقل، إحنا محتاجة إلى الحالة العبقرية، إحنا محتاجين في الأردن إلى نموذج يشبه حاتم علي في سوريا، نحن محتاجين إلى نموذج يشبه الفنانين العظام أصحاب الكلاسيكيات العظيمة في مصر مثلا، عادل إمام وفؤاد المهندس، غير أسامي الضام، بدنا في الأردن إشي زي هيك، يعني إشي قلت إخواننا في مصر يكون بياع. يعني إحنا محتاجين في الأردن أم كلثوم أو فيروز، إحنا محتاجين، يعني إحنا بدنا إشي يرتبط في الأردن هيك يكون حجمه، بدنا أديب شاعر، بدنا نزار قباني في الأردن، تحملونا طموحنا هيك، يعني يحق لنا أن نطمح، يحق لنا أن نتمنى، وموجود للأمان، والله موجود، العبقرية موجودة في الأردن، الذكاء موجود في الأردن، لكن مين اللي بيدور عليها؟ احنا بدنا فيروز يا أخواني في الأردن، بدنا فيروز أردنية، بدنا كوكب الشرق أردنية، بدنا نزار قباني أردني، بدنا العقاد مخرج أردني، بدنا واحد زي حاتم علي. ما تخلوني أفقد أعصابي، اسمعوا توفيق النمري وانبسطوا، يلا. بدي أترككم مع هالأغنية الجميلة ونتوقف لهذا الفاصل ونعود بعده لعودة إلى عملنا، متابعة قضاياكم وملاحظاتكم على الهواء مباشرة. فاصل قصير ونعود إليكم. توفيق النمري وحسنك يا زين، ترى غناها وديع الصافي يا أستاذ وجدي، اسمعوا ما أجمل هالأغنية، يلا.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
3: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة

88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

0: يلا
1: كمشة أخبار سريعة عبر برنامج البث المباشر من عمان. أهلا ومرحبا بكم من جديد. مدرب منتخبنا بقول إن شامة جاهزون لمواجهة سويسرا اليوم، بذكركم الساعة 4. مباريات منتخبنا إخواني، مباريات منتخبنا في كأس العالم، مباراة الأولى الساعة 7 الصبح، مباراة الثانية الساعة 6 الصبح، مباراة الثالثة الساعة 5 الصبح، هاي مباراة الأرجنتين 5 الفجر. وزير الصحة: بروتوكول وطني موحد لعلاج مرضى السرطان في المملكة الأردنية الهاشمية. جهد كبير لوزارة الصحة، يعطيكم ألف عافية، وشكرا دكتور إبراهيم على الجهد الذي تبذله أنت والكادر في وزارة الصحة. مؤشرات إيجابية واعدة لتعافي القطاع السياحي، هذا العنوان. لكن والله شوفوا شو بدي أقول، بدي أقول إن شاء الله الأيام القادمة نكون في يعني جهد أكبر. بالمناسبة العقبة استقبلت 136 ألف زائر، تقريبا 137 ألف. برضو البحر الميت خاصة مع افتتاح الكورنيش استقبل عدد كبير من الزوار. البتراء برضو تجاوزوا 10,000 زائر للأمانة خلال عطلة عيد الأضحى وعيد الاستقلال، برضو شيء للأمانة مميز. إن شاء الله إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله فيها الخير. المجلس الأعلى للسكان يقول توقف عن التبغير يرفع إنفاق الأسر على الغذاء والتعليم والصحة. 53% من الأردنيين مدخنون. على فكرة مش شيء بالشيء يذكر، تعليمات جديدة في الأردن منع عرض منتجات التبغ في المحل. بكون في ستار من هنا وغاد، من هنا وطالع، بلاش من هنا وغاد، هاي من وين طلعت كركية هاي. من هنا وطالع راح يكون في ستار أسود بيغطي المكان اللي يعرض فيه منتجات التبغ. أمانة عمان الكبرى للي يعني يترصد أخبار الأمانة خلال شو يعني أهم الأرقام، تم بيع 27 ألف أضحية من أصل 42 ألف أضحية أو 42 ألف أضحية عشان أكون أكثر دقة، توافرت في المواقع المعتمدة لأمانة عمان الكبرى. للأسف صار أكثر من حادث، منهم وفاة طفلة غرقا بنافورة مياه في الأغوار الشمالية، الله يرحمها، عمرها 4 سنوات. كيف توفت هاي؟ هذا مش نيجي نحمل المسؤولية نقول برك زراعية، لا هي نافورة، يعني تحملون وأهلها يتحملون. يعني هاي البنت عمرها 4 سنوات مشت مشت مشت مشت يا وجدي، وصلت عند النافورة، دخلت بالنافورة، غرقت بالنافورة. هاي القصة كلها بدأ قديش وقت؟ معناها ما كانش حدا منتبه لها ببساطة، صح؟ الله أعلم، يمكن تفاصيل حادث شيء ثاني، لكن هكذا نقرأ الخبر قدامي. توفي طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات إثر غرقها في نافورة مياه بمنطقة زمالية التابعة للواء الغوار الشمالية. باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة للوقوف على أسباب الحادثة. الله يرحمها ويصبر أهلها ويعوضهم خير يا رب. ترجيح اليوم إقرار التسعيرة الشهرية المقبلة، اليوم هي بتم إقرار رفع مش رفع، لكن التوقعات ضمن الاقتصاديين ومنهم هاشم عقل هو ضيف دائم موجود دائما معنا برجحه يكون في ارتفاع اليوم على التسعيرة الجديدة، والله تعالى أعلم. إذا نبدأ ونشرع بمتابعة قضاياكم على الهواء مباشرة. أرقامنا هي 47 47 100.

11 47 47 112 رقم الواتساب الخاص فينا هو 078 147 4222. حياكم الله.

صباح الخير لأم ممدوح الشخامبة أحمد الحنيني بدنا إياها أستاذ أحمد. طب أنت ما سمعتني يوم قلت لك تبعت لنا رسالة خاصة على الصفحة فيها التفاصيل وفيها رقم تليفونك عشان نقدر نرجع نتواصل معك لو تكرمت؟ أحمد موجود معانا؟ طيب خبروني بالله شو بتحكي زميلتي بالإعداد لو سمحت يا أستاذ وجدي، شو بتحكي زميلتي بالإعداد سهر؟ خلينا نتابع معاكم أحمد، راح يتم متابعة قضيتك وصلت للفريق من شكل فهمت منكم راح يتم متابعتها تؤمر. رفقة سلوم صباح الخير، وانشراح لعروض الحباشنة أيضا صباح الخير، يا حي الله فيكم جميعا، يا صباح الورد والياسمين. أحمد أوكي وصلت القضية وكمان 10 دقائق راح نتابعها على الهواء، تؤمر تؤمر يا صديقي، حياك الله تؤمر أنت وكل الأردنيين اللي بيتابعونا.

0: يلا بدينا نتابع معاكم القضايا معاي حسن. صباح الخير يا حسن.
1: صدام كل عام وانتم بخير.
0: البث المباشر من عمان وانت بألف خير يا سيدي.
1: ان شاء الله سيدي من عايدين عليه. الله يسعد سيدنا وش.
0: الله يطول عمرك
1: يا سيدي. انا سكان جبا حي توفيق تابعي لبلدية باب عمان.
0: نعم.
1: حكيت اكثر من مره اذا بدي حد يساعدني، عندي شارع خربان من 20 سنه ما زفتوا لي وما حدا حل مشكلتي. لا البلديه يقول لك علنا احكي لمين ما بدك تحكي، انا والله ما عندي حل. طب مين المسؤول اللي احكي معه؟
0: ليش شو مشكله الشارع اخي حسن؟ شو مشكله الشارع
1: سيدي؟ احنا حي كبير بس انا جاي باخر الحي، هو دائما بيحكي رئيس البلديه في 3 بيوت. طب انا فعلا الحي لما يكون بيه 50 60 70 بيت وفي مشروع الوزني والشارع بيختم ينزل عسيل الزرقاء عمشت الفيصل يودي للزرقاء، طب انا اخر الحي جاي 3 بيوت والشارع له اكثر من يعني له اكثر
0: ماشي
1: من
0: شو بسالك انا شو واقع الشارع؟
1: سيدي الشارع مزفت قديم، زفتناه عدور حسن ابو غيد الله يسهل عليه لما كان وزير اشغال قبل 20 سنه.
0: نعم.
1: لغايه يعني بعده على 20 سنه
0: شو

0: قربان يعني وضعه مزري.
1: شو واقعه اليوم؟ هل بده إعادة تأهيل ولا ترقيع؟
0: قال بدي أرقع رئيس البلدية، كل مرة بيحطوني على عطاء وعلى الفاضي، كل مرة بحطوه ترقية، مرة بيقول بنزف تركيا وما في جواب.
1: من يعني تقصد رئيس اللجنة أم رئيس البلدية السابق؟
0: كلهم يعني كلهم. يعني من عشتي أقول لك من يعني 15 سنة ونس أشتكي.
1: طيب أرجوك أن تبقى معي، أرجوك أن تبقى معي، انضم إلينا على الهواء مباشر رئيس لجنة بلدية باب عمان.
0: ما عنده حل، أقصد دام ما عنده حل حكالي.
1: طب أرجوك
0: أن تنطيني عذر.
1: طيب خليك أنا بدي أسألك سؤال، هل هو هذا يتبع للبلدية الشارع ولا للأشغال؟
0: نعم سيد، نعم للبلدية. طيب إذن طبعا جعدت في عمس الطبات.
1: خليك معي
0: بارك الله بك سيد،
1: خليك معي يا حسن
0: الله يوفقك.
1: أنت حاكي معنا بخصوص شارع.
0: نعم
1: يتبع
0: صحيح.
1: لبلدية
0: باب عمان.
1: يا أخي خليك معي، الله يرضى
0: معك سيدي، معك والله معك،
1: إن الله مع الصابرين.
0: الله يطول عمرك.
1: أنت حاكي معنا
0: بكرمك والله
1: يا أخي. الله يخليك اسمعني، الله يخليك. انت بتحكي معنا بخصوص الشارع.
0: نعم.
1: بتقول انه متهالك وبده ترقيعات.
0: نعم.
1: وهذا الشارع يتبع للجنة البلدية. بنقول لك معنا. نعم. على الهواء رئيس لجنة البلدية بتقول ما راح يحل الحل. طب اذا ما انت تنتظر منا يعني، يعني احنا مع مين نتواصل اذا ما تواصلنا مع رئيس البلدية وفق تقديرك يعني؟
0: سيدي حكيك على راسي.
1: طيب
0: هو يقول لك انا ما عندي مخصصات.
1: ينضم إلينا على الهواء مباشرة سعادة رئيس لجنة بلدية باب عمان معاذ جرن. صباح الخير مهندس.
2: صباح الخير، وكل عام والوطن بخير وقائدنا بخير وانتو بخير جميعا.
1: ينعاد عليك بالصحة والسلامة مهندس.
2: الله يسلمك سيدي، الله يسلمك.
1: سمعت لحسن والملاحظة التي أبداها، بتواصل معنا من جبة حول هذا الطريق وهذا الشارع الموجود في هذا الحي، ماذا تقول؟ أكيد أنك عرفت الموقع
2: 100% وزرته أكثر من مرة.
1: تفضل مهندس.
2: الشارع هو شارع يعني مش متهالك. أنت حضرتك سألت أكثر من مرة صاحب الأخونة حسن إنه متهالك، أنا زرته أكثر من مرة حقيقة، ووضعه مقارنة بعدد المنازل الموجودة فيه مقبول جدا مقارنة بالشوارع اللي بيكون في أولوية لها أو ضمن المواصفات المطلوبة أو الشروط المطلوبة من مجلس الوزراء بتعبيد الشوارع على مشاريع مجالس المحافظات. طبعا الشارع زي ما ذكر أخونا في ثلاث منازل بالمنطقة اللي هو بطلب فيها، وهذا خارج شروط الوزارة إنه لازم يحقق أقل شيء ويكون موجودة 10 منازل لوضعه على مشروع معين. هلا هما في ثلاث منازل وزرته في المرة واحدة ديتهم شخصيا، وياريت بقدر أساعده، لكن أنا بقدر أقول لأخونا حسن إنه الآن إحنا عنا مشروع ترقيعات شوارع، واشترينا المعدات واشترينا المواد اللازم للترقيعات. اول شارع نبدأ فيه هو شارع اخونا حسن، علما انه خارج التنظيم، لكن هذا لا يعني انه ما نخدم الاخ حسن، لانه حقيقة هو يعني اكثر مرة راجعنا وبسوى انه كمان نقدم له شيء ضمن الامكانيات المتاحة لدى بلدية باب عمان. مشكلتنا مع اخونا حسن انه لا يتناسب مع شروط الوزارة بتعبيد الشوارع خارج التنظيم ضمن تواجد منازل بالموقع.
1: أخي حسن
0: معك سيدي، ممكن أحكي مع المهندس بعد إذنك؟
1: لو سمحت على عجل لأنه المتابعة قدامنا محدودة. تفضل سيدي.
0: المهندس بيحكي أنه ما بتناسب. طب كيف؟ طب أنا داخل البلدية، حدود البلدية مش خارج التنظيم، أنا داخل حدود البلدية والشارع فيه 50-60 بيت بدهم يسوون لنا مدرسة، والحي بيه محولين الكهرباء، أنا جاي فعلا باخر الحي، بس معقول أنه ما بيلحقني خدمات؟ جاعد أدفع ضريبة كهرباء ومية وضريبة للبلدية وكل عداد بدفع عليه، معقول انه ما بيلحقني انه يزفتوا لي الشارع؟ معقول ما بيرقعوا لي اياه؟ يعني السرفيز عيطي على بيتي.
1: طيب.
0: سياراتي خربت، اللي عندي سيارة من اولادي.
1: طيب.
0: خربت.
1: طيب كلمة أخيرة سعادة الرئيس، يعني احنا الآن يعني احنا خلينا نروح للعلاج.
0: الله يوفقك صدام.
1: أخي حسن عطوفة أو سعادة رئيس اللجنة يقول احنا في عنا الآن مبلغ لإصلاحات وترقيعات هذا الشارع ضمن هذا المشروع، مش هيك سعادة الرئيس؟
2: 100%.
1: متى إن شاء الله راح يكون هذا؟
0: أنا بكن له كل الاحترام لك، كله هو محترم.
1: حسن كل احترام والتقدير لكما الاثنين، لكن
2: وردنا شوالات الزفتة الجاهزة قبل العيد مباشرة، واليوم بجوز أول يوم بدنا نبدأ بالترقيعات
1: إن شاء الله. يعني القضية إلى حل إن شاء الله.
2: القضية هنقول محلولة لغاية 90% إنه الترقيعات وين في موجود بشارع توفيق عند أخونا.
1: شكرا
0: صدام بدي موعد منكم قدامه يعني
1: يا سيدي. أنا لا أعدك.

0: ليش أعدك؟ أنا صوتك وسعادة الرئيس
1: أنا
0: والذي
1: اللي
0: يعدك.
1: بوعده.
0: طبعاً
1: يعني
0: طبعاً.
1: بارك الله بك.
0: حياك الله. شكراً أخي حسن، شكراً سعادة رئيس
1: شكراً
0: لجنة
1: لك
0: بلدية
1: أخي صدام
0: بارعمل.
1: كل حياك
0: حياكم
1: الله.
0: الله، أهلاً وسهلاً
1: حياك
0: بكم.
1: الله.
0: يا حيا يا هلا يا هلا.

47 47 111 47 47 112 رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا هو 078 147 4222. بإمكانكم إرسال رسائل أيضا لصفحتنا فيها القضية ومتبوعة برقم تليفونك. زي ما قلنا لكم موجودين معكم عبر كل منصاتنا الفيسبوك إنستغرام إكس وحتى اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية موجات التابعة لها راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى ويا صباح الورد والياسمين. البث المباشر من عمان حتى 10:00.

0: أخونا أحمد اللي كان أخونا أحمد الحنيني اللي كان يرسل لنا عبر اللايف الموجود معنا على الهواء ينضم إلينا على الهواء مباشرة. أحمد صباح الخير.
1: صباح الورد أخ صدام.
0: تفضل يا سيد أنت على الهواء.
1: كل عام وأنتم بخير جميعا.
0: وأنت بألف خير يا رب.
1: سيدي يقول يا صدام إحنا شارعنا في قرية أبو صياح مسجد سعد بن معاذ. هذا الشارع الوحيد في المنطقة كلها اللي بتنكد علينا في المي.
0: نعم.
1: صلنا شهر كامل بدون مي. عيدنا نشحد من الجيران من هان ومن هان ومن هان.
0: الموقع بالضبط أحمد الموقع بالضبط لو تكرمت سيدي.
1: قرية أبو صياح شارع مسجد بن معاذ.
0: تمام. الماء المي مقطوعة منذ شهر.
1: ظلها شهر بتيجي على كل الشوارع اللي حوالينا وبتيجي إلا على شارعنا.
0: على بيت على بيتك على بيتك ولا على الشارع اللي انت فيه؟
1: لا على الشارع كامل.
0: طيب بتيجيك مقطوعة تماما ولا بتيجي ضعيفة؟
1: بتيجي مقطوعة تماما ولا نقطة مي بتيجي.
0: ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ إبراهيم قبيلات الناطق باسم شركة مياه هنا. صباح الخير أخي إبراهيم. أخي إبراهيم صباح الخير سيدي.
2: صباح ضيفك كل عام وانتم بخير.
0: حياك الله. أهلا يا أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا بك. سمعت لي أخي أحمد ماذا لا. تقول
2: بس بدي أستفسر منه أحمد. الله يصبحك بالخير وكل عام وانتم بخير.
1: الله يصبحك بأنوار النبي وانت بألف خير يا سيدي.
2: عندك خزان أرض يا أخوي أحمد؟
1: يا أخوي بتجيش المي نهائي بالساعة. بتجيش نهائي. صار لها شهر كامل ما بتيجي نهائي.
2: يعني عندك خزان أرضي ولا ما عندك؟
1: عندي خزانين اثنين أرضية وما بيجي تيجي المي عليهن. وحتى لو أدت يا أخ صدام يا مهندس أقسم بالله إنه بالمطور بدنا نسحبها. لو أدت على الساعة بدنا نطلع بالمطور.
2: اليوم في دور
1: البارح دور المي البارح
2: بالعادة ينتهي دورك يوم الخميس يوم الأحد ولا متى
1: مهندس؟

0: بتعرف انا بقول لك صار لها شهر متجاي
1: يا احمد. احمد لو سمحت احمد اخونا ابراهيم بيسالك سؤال، متى بتبدا، متى بتجيكم المي عاده ومتى بينتهي دوركم؟
0: بتيجي يوم السبت الساعه 12 بالليل، الثنتي يوم الاحد، الثنتي يوم الاحد بالليل.
1: ممتاز،
0: صار لها شهر متجاي.
1: خليك معي خليك معي خليك معي.

0: نعطيك اي شيء غير نسجل شكوتك.
1: احمد الله يطول عمرك خير. الان شباب راح يتواصلوا معك وراح يزوروك، يعني واضح من حديثك انه الخلل عندك يعني بجوز في سدد بوصلتك المنزليه. الان شبابنا راح يتحركوا. الان شبابنا راح
0: يتحركوا عندك. مهندس يا اخوي انت بدك تفهمني ولا بدكش تفهمني؟
2: لا اخي احمد يعني هلا اخي ابراهيم هو بحكي عن الشارع ما بحكي عن منزله لحاله. فأظن الآن هلا المهم بيت القصيد إنه في فريق راح يطلع ويكتشف وين الخلل وراح تنحل إن شاء الله المشكلة. مشيك يا أستاذ إبراهيم
1: بإذن الله.
2: أخي أحمد
0: طيب أنا بدي منك طلب بس صغيري أخ صدام.
2: تفضل سيدي.
0: أنا اليوم أنا بتحداك إذا بتيجي المي بدي رقم مهندس بس اللي أتصل فيه أقول له أنا بدي تانك مي يقول لي حاضر بدي أودي لك تانك مي.
1: ببعث لك صهريج أبدا ما يكون خاطرك إلا طيب.
2: خلاص قضيتك عند الأستاذ إبراهيم.
0: بقولوا لي بدك تدفع حقه. بقولوا لي بدك تدفع حقه وأنا ما معي حقه.
1: هذا صديقي مدفوع الثمن.
2: هذا يعني هذا يترتب بنضاف إلى
1: على
2: فاتورتك أخي العزيز بسعر المي اللي بتجيك من شيك أخي إبراهيم.
1: نعم صحيح.
2: راح يتم التواصل معك ان شاء الله بتنحل. وهينا معك على الواتساب خبرنا شو بصير معك تحت امرك. حياك الله.
1: بأمرك
2: شكرا استاذ ابراهيم. شكرا اخي احمد.

يا اهلا ويا مرحبا بكم احبائي واعزائي، احنا مستمرين معاكم اكيد في برنامج البث المباشر من عمان حتى الساعه 10 صباحا. بس خليني اذكركم، نستوقفكم شويه. ان حكينا من الصبح، حكينا مطولا عن المنتخب الاردني وعن استعدادات النشامه وعن جهد النشامه، وضمن هذا الطريق اكيد منتخبنا لديه مقابلات وديه مهمه جدا لها اثر كبير اكيد يعود بالنفع على منتخبنا اثناء اداؤه المشاركه. اليوم مباراه مهمه جدا الساعه 4 بين الاردن وبين سويسرا. انا بدعو الجميع

0: لمتابعة هذه المباراة تابعوا قناتكم القناة الأردنية الرياضية وتابعوا منتخبكم، شجعوا، قفوا خلفه، ساندوا. بالمناسبة يبدأ الأمر يعني من هذه اللحظة. بتمنى لكم جميعا الوقت بالمناسبة مناسبة، يعني بتكونوا رجعتوا من بيوتكم، رجعتوا عفوا من أعمالكم من أشغالكم، فترة العصر مناسبة. بتمنى منكم جميعا تقفوا خلف المنتخب اليوم وأن تتابعوا هذه المباراة وتشوفوا النشامة الأردنيين عبر الشاشة الأردنية وتشوفوا أداء منتخبنا. وإحنا أكيد يعني أنا ابن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ويحق لي أني أحكي وأتكلم عن مؤسستي، راح تكون يعني بمتابعة لأداء النشامة لحظة بلحظة بكل التفاصيل. هلا عشان نكون عارفين يعني في تفاصيل نقل حصري مبالغ وموالطة طائلة جدا أثناء المشاركة، لكن دون ذلك منتخبنا يحاول أو مؤسساتنا تحاول قدر الإمكان أن تضعنا بكل ما يجري مع منتخبنا، مباريات الودية، متابعاته. فلذلك هذه دعوة عريضة للجماهير الأردنية أن تقف خلف منتخبها اليوم، مباراة الأردن وسويسرا، مباراة راح تكون جميلة ومهمة، ومنتخبنا إن شاء الله يؤدي فيها أداء كويس. قبل شوية أو مبارح المدرب حكى أنه النشامة جاهزون لمواجهة سويسرا. زي ما قلنا لكم أكيد في تفاصيل كثيرة بده يجربها المدرب أثناء هذه المباراة، نتمنى التوفيق لهم. المهم إن خلينا نتابع منتخبنا، خلينا نوقف جنبه، خلينا نغني له، خلينا نتابعه عبر تلفزيون الأردني وكل القنوات الداعمة عبر مؤسستنا لهم، كان السوشيال ميديا، أخبار التي تردكم أول بأول عبر أثير الإذاعة التلفزيون والقناة الرياضية وكل هذه المنظومة الإلكترونية والبث وعبر الشاشة وعبر الأثير لدعم منتخبنا. وكنا خلف هذا المنتخب العظيم والكبير، ويسعد صباحكم.
1: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد، هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11. قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.
0: إذن كونوا خلف النشامة في رحلتهم العالمية زي ما قلنا لكم على 4 مساء عبر الشاشة أو عبر القناة الأردنية الرياضية، تتابعون مباراة النشامة وسويسرا. وبرضو اللي بيكون في سيارته مش قادر يسمع أو مروح لسه بالطريق يحط على 88 ميجا هيرتز إحدى الترددات التابعة للإذاعة الأردنية يستمع للتعليق لهذه المباراة. أبشر، شو كمان بدكم؟

0: اهلا ومرحبا بكم، نتابع ونشجع، واحنا بنتابع البث المباشر ونشجع منتخبنا. معي على الهواء محمد. صباح الخير يا محمد.
1: استاذ صدام
0: تفضل سيدي، انت على
1: الهواء.
0: اهلا وسهلا بك
1: استاذ صدام. في عندنا ملاحظه على كازي في محافظه الطفيل منطقه عين البيضاء.
0: انا تحت امرك، بس انا بتمنى عليك الا تذكر اسمها على الهواء. اخذنا الاسم تحت الهواء وراح يتم تزويده للجهات اللي راح تجيب عليك، لكن على الهواء ان نذكر اسمها خشيه ان تكون مثلا ملاحظه غير دقيقه مش منتبهين لها، وما بدناش يعني لا سمح الله ان نؤثر على ارزاق الناس واعمالهم. لكن
1: نعم
0: الاسم
1: نعم
0: محفوظ، بوعدك يوصل الى كل الجهات التي تريد ان ترغب ان تصل اليها المتابعه. تفضل يا سيدي.
1: يا أستاذ صدام، هذه الكاذية

0: يعني أكثر الأيام إذا في ديزل ما في بنزين، وإذا في بنزين ما في ديزل، والكازية ما بداوم عليها إلا عامل واحد نهاية الشهر عزمة، ويعني عزمة زيادة وعامل ما بلحق على الكازية، وأكثر أيامها يعني من 3 أيام 4 أيام لخمس أيام تلقى البنزين مقطوع أو الديزل مقطوع. بننزل للدوام الصبح نتفاجأ أنه ما في بنزين، نتفاجأ ما في ديزل،
1: نعم
0: يعني بنضطر يعني عطل يعني أخذ سيارة في الأجرة حتى نصل الدوام.
1: نعم
0: يعني بنعاني من تاريخ ما فتحت هذه الكازية وإحنا بنعاني على نفس الموضوع. يعني بتخش على الكازية بتطلع وبلاقيك واحد على الباب بقول لك ما عنده، كالعادي ما عنده بنزين ما عنده ديزل، يعني بنعاني. وإحنا بنعرف
1: يعني متى بتصير هاي المشكلة؟ يعني ليلة التغييرات وليلة التعديلات يعني أسعار المشتقات،
0: مرات على نهاية الشهر لما يكون في ارتفاع محروقات يعني متكرر أول مفهوم. أسبوع نهاية أسبوع.
1: طيب خليك معي، ينضم إلينا على الهواء مباشرة أخينا هارس عيدات نقيب أصحاب محطات الوقود في الأردن. صباح الخير أخي نهار.
2: صباح الخير أخ صدام إلى كل مستمعينا.
1: كل عام وانت بألف خير يا سيدي، طمنا عنك شلونك؟
2: سالم وغانم الله يسلمك.
1: يا ربي يخليك ويحفظك أخي نهار. سيدي سمعت لملاحظة أخونا أحمد، زي ما قلنا محمد، إحنا
0: محمد الشرفة
1: أكيد تحت الهواء راح نزودك باسم هذه الكازية، لكن عادة كيف تستقبلون؟ هلا برضو مؤسسة المواصفات والمقاييس طبعا هي معنية بتلقي هذه الشكاوى ونحن أوردنا لهم هذه الملاحظة، لكن أقصد يعني أنتم كنقابة كيف تتعاملون مع الشكاوى التي ترد بحق المحطات تحديدا عن الامتناع عن البيع أو تحت ذريعة لا يوجد بنزين لا يوجد ديزل، تحديدا ليلة يعني التغيرات أو التي يرتقبها الناس حول تغيير أسعار المشتقات نتيجة اجتماع اللجنة المخصصة لتحديد أسعار المشتقات نهاية كل شهر، كيف تتعاملون معها؟
2: أخي الكريم، لا يوجد محطات تمتنع عن البيع، وأي محطة تمتنع عن البيع لغاية جمع أرباح مصيرها الإغلاق، لكن لا يوجد شكاوى من هاي المحطة. أنا بعرفها جيد.
1: نعم.
2: ومنطقة نائية.
1: نعم.
2: ومبيعاتها متدنية جدا.
1: نعم.
2: بيشغل عامل واحد صحيح، يعني هو المحطة أصلا مبيعاتها ضعيفة ما بتشغل عاملين.
1: نعم.
2: في ظل تدني العمولة صاحب المحطة، في ظل إنه ما في مراعاة للمناطق البعيدة، في ظل ارتفاع يعني سيارة البنزين اللي كنا نأخذها ب20 اليوم بدها 50 عند الدينار.
1: نعم.
2: ومع ذلك هو بيشغل عامل واحد لما يكون في ارتفاع أسعار تكون في أزمة، هو العامل الواحد موجود أصلا ويا دوب يغطي نفقاته. فهي المحطة أنا بعرفها جيدا.
1: طب هو بصير أن, أن, أن, أن, أن تكون هناك محطة بهذه المواصفات؟
0: قطاع متكرر أستاذ صدام، قطاع متكرر. طيب يعني اليوم عم يسوي، اليوم ما في بنزين.
1: تحت أمرك محمد، خليك معي محمد.
2: أنا عشت مع هاي المشكلة. ليش؟ هو بطلب مثلا، ما بطلب سيارة بنزين كاملة لأنه السيارة بتبط عنده شهر، وأحيانا يتبخر البنزين قبل ما
1: تبط. نعم.
2: فبطلب نص سيارة. الآن هاي الشركة المزودة له، وأنا تواصلت معهم عدة مرات، لما يطلب الطلبية بيستنوا عبين ما يكون في منطقة قريبة إله طالما معه حتى يوصل للطلبية.
1: طب لدي سؤال، شكرا لهذا التوضيحات حول حالة هذه الكازية، لكن هل يجوز أن يكون كازية فاتحة بهاي المواصفات بغض النظر منطقة نائية أو غيرها، بينفع تكون كازية قدرتها وملأتها المالية ضعيفة لدرجة أنها يعني تعيش هذه الظروف، موظف واحد تفتح بسكر؟
2: بحكي لك بصراحة،
1: نعم،
2: خارج عمان كل المحطات تشتغل بخسارة، خارج عمان غير قادرين على تعبئة المحطات بالبنزين بسبب ارتفاع المادة. احنا غير قادرين على شراها رغم كل الظروف. اللي كان عنده رصيد 20,000 ومشغل كازيت اليوم بده 100,000. البنوك يعني ما بتعطينا.
1: طيب احنا حبينا نسمع وجهة نظركم انتم، لكن اكيد
2: هاي القصة انا بحكي لك اياها هاي
1: والله مفهوم. شكرا، يعني هذا توضيحك، شكرا لك اخي محمد. ترى بالمناسبة اخي محمد سامعني؟
0: نعم.
1: احنا سمعنا كلام الاستاذ نهار سعيدات،
0: ونعم فيه ونعم فيه،
1: لكن بنفس الوقت الملاحظة وصلت لاخواننا في مواصفات المقاييس المعنية بضبط هذا المشهد.
0: أقصد دام لو أنه يعني الموضوع في شهر مرة واحدة يعني تكرر.
1: طيب يعني الملاحظة الآن سترد أو تصل إلى إخواننا في المواصفات المقاييس. شكرا لك. شكرا.

0: تابعين معكم في برنامج البث المباشر من عمان، وما زلنا نستقبل ملاحظاتكم على الهواء مباشرة. معي على الهواء سعد. صباح الخير يا سعد.
1: سعد صدام،
0: كيف حالك يا سيدي؟
1: كل عام وانت بخير يا سيدي.
0: وانت بألف خير يا هلا.
1: الله يرضى عليك. كيف حالك؟
0: الله يطول عمرك. تفضل
1: حبيبي الغالي. يا سيدي احنا يعني عشنا 4 أيام قبل عيد الأضحى، وعيد الأضحى وثلاث أيام بعديه، يعني عشنا بدك الصحيح بغضب واستياء من بلدية معدبة.
0: لماذا؟
1: يا سيدي حطوا الزرائب وحظائر الأغنام الأضاحي بين البيوت السكنية، يعني حظيرتين أغنام ما يبعدوا عن بيتي 30 متر.
0: أي أنت وين ساكن بمعدبة؟
1: معدبة بالحي الشرقي، شارع العباس، الشارع المظلوم طبعا يا سيدي هذا.
0: طيب أنا اللي بعرفه إنه الحي الشرقي عادة أساسا المسلخ كان في الحي الشرقي، والناس تعود اللي بده يشتري حلال ويجيبها يروح لهي الاتجاه.
1: يعني أستاذ قدام إنهم يروحوا على المسلخ أو إنهم اختاروا مكان بعيد. يعني أنا بعرف إنه لازم يختاروا مكان بعيد عن السكان.
0: طيب هل أنت متأكد إنه هاي المواقع مرخصة من قبل البلدية؟ يمكن
1: ناس مرخصة من البلدية ومعهم تراخيص. أنا رحت عندهم على الحظائر، يعني انا كنت بدي يعني اعمل معهم مشاكل. قالوا يا عمي احنا اخذنا تصريح من البلديه، وهي تصريحنا من البلديه
0: داخل الاحياء السكنيه.
1: اقسم بالله 30 متر عن بيتي، والله العظيم.
0: كم؟ طب انا عندي سؤال، تحملني فيه. يعني تقريبا المنطقه اللي موجود فيها هذا الموقع كم عدد البيوت؟ يعني في بيوت ولا فقط بيوت متناثره هنا؟
1: في على مدى طول شارع العباس من دوار المدينه الصناعيه لحتى دوار الشهيد عبد الحافظ مرعي الكعابنه.
0: نعم.
1: يعني تقريبا الشارع طوله يمكن اكثر من 850 متر او كيلو وشوي كمان، كله على الجهتين حظائر اغنام، اي منطقه مفتوحه فيها حظائر اغنام. يعني منظر كان يعني بدك الصعيد سيء.
0: طيب
1: طيب وصلت
0: الصوره.
1: يعني
0: وصلت يا سيدي. لا وصلت الصوره، لكن نريد ان نطلع عليها من الجانب الاخر. لذلك اسمحوا لي ان ارحب بالمهندس هيثم جوينات، رئيس لجنه بلديه مادبة الكبرى. اسعد الله صباحك مهندس هيثم.
2: الخير وكل عام وانت بخير.
0: وانت بخير.
2: المستمعين
0: الله يخليك مهندس هيثم. استمعت لي سعد بتحدث عن مواقع اضاحي داخل الاحياء السكنيه في مادبة على حد

0: قوله احنا تواصلنا معك كي تؤكد او تنفي هذه المعلومات. تفضل.
1: الموقع اللي بيحكي عنه الاخ المواطن اسمه شارع ابن العباس.
0: نعم.
1: شارع ابن العباس مصنف شارع تجاري.
0: نعم.
1: وليس سكني.
0: نعم.
1: في كم من بيت بعيد عن الخط التجاري شوي، زي ما حكى الاستاذ 30 40 50 متر بس بعد عن الشارع اللي هو الشارع التجاري. الا المسلخ موجود بآخر شارع ابن العباس تقريبا قريب من الموقع، واحنا هذا شارع ابن العباس كل سنة بنحط فيه حظائر الغنم، كل سنة مش جديد بنحطهم، كل سنة بنحط هاي الحظائر. ممكن السنة قربناها على المسلخ أكثر، قربت على المسلخ أكثر عشان نشجع الناس ما يذبحوا بالشارع يذبحوا بالمسلخ، قربناها السنة على المسلخ أكثر بحيث انه المواطنين، لانه في رقابه
0: قربتوا للمسلخ مهندس،
1: رقابه بيطريه
0: مهندس قربتوا، مهندس قربتوا للمسلخ بس برضو قرب لبيوت الناس.
2: تسمح لي احكي؟
0: برجع لك يا سعد، بس خلي سعاده الرئيس يجاوب على هاي النقطه وبوعدك ارجع لك. تفضل سيدي.
1: احنا عندنا شكاوي كثير من الناس انه ما بدهم اضاحي في مادبه. يعني كانوا يحطوا عند دوار المحبة مثلا أو دوار الملك عبد الله هلا اسمه.
0: نعم.
1: الثاني.
0: نعم.
1: هلا نقلناهم لأنه صار شكاوي كثير وفي مستشفى وفي.
0: نعم.
1: نقلناهم كلهم على موقع واحد اللي هو قريب من المسلخ. فالسبب اختيارنا هذا الموقع قريب من المسلخ.
0: قربه من المسلخ.
1: أنا أحكي لك ملاحظة، معظم الناس اللي بشارع ابن العباس أصلاً مربين غنم في بيوتهم. وبيجي عليهم شكاوي.
0: طيب. شكرا لهذا التوضيح. شكرا لهذا التوضيح، بس سعد لديه ما يقوله. تفضل يا سعد.
2: سيدي.
0: طبعا تفضل اخي سعد.
2: سيدي هو المهندس مع احترامي له، يعني انا المهندس يعني انا ادخل على اكبر رئيس دوله بالعالم ولا ادخل عليه، كل ما بدي اجي عليه على البلديه بيقولوا اجتماع ميدان، اجتماع ميدان من مستعمل. هو العام ما كانش معين رئيس بلديه.
0: مش هذا موضوعنا لو تكرمت.
1: هذا كلام غير صحيح لانه باليوم بستقبل الف مواطن.
0: طيب مهندس هيثم، مهندس هل تسمح لي يا سعد؟ سعد سعد سعد مهندس هيثم، مهندس هيثم اخي سعد لو تكرمتم اسمحوا لي ان ادير هذا النقاش. مهندس انت مرحب، مهندس مرحب لك. سعد ارجوك لو سمحت، انت في قضيه تطرح لي اسئله على قضيه فقط لا غير، لو تكرمت. انا لا اقبل، لا اقبل يا سعد لو سمحت. سعد سعد لو سمحت بقول لك انا امنحك المساحه كي تتحدث، فارجوك ان تلتزم بما اقوله. انا لن اسمح ان توجه الاساءه لاي طرف من الاطراف، وخاصه اذا كان واحد ابن وطن رئيس لجنه احترمه واقدره ومرحب به دائما وابدا ويجتهد ويعمل لاجل ابناء الوطن. ارجوك لديك ملاحظه، خلينا في سياق. سعاده الرئيس يعني بين وجهه نظره، قال اساسا اهل مادبه كان بيطالبوا ما يكونش في مادبه هذه المواقع، احنا رحنا وضعناها بهذا الشارع اللي هو قريب من المسلخ، وجل سكان أيضا هذه المنطقة ناس بتعاملوا مع الـ هذه الأضاحي وبيربوها في بيوتهم. تفضل.
2: تسمح لي يا سيدي، هو يقول لك إنه إحنا اخترنا المواقع عشان تكون قريبة من المسلخ. يا سيدي الذبح كان مش بالمسلخ، الذبح كان نفس الزريبة يا سيدي. والله أكلنا الذبان، والله ما تفتح شباك ولا تفتح باب، والله أكلنا الذبان والعزيز غير الريحة الكريهة. يعني يا سيدي احنا بنطلب شغله واحده، نطلب انها ما تتكرر هاي الشغله، وهذا المنظر والله يا سيدي ما بليق المحافظه.
0: طب وين يذهبوا؟ وين يذبحوا؟ يعني اين يذهبوا بالحظائر؟ هذا الشارع اللي هو الاقرب الى هو مصنف تجاري وهو الاقرب الى المسلخ، اين يذهبوا بالحظائر اذا؟
2: يا سيدي دول متقدمه ثانيه مش 40 كيلو عن المدينه عشان تصل لحظائر الغنم. بالسعودية تمشي 120، بالطائف تمشي 120 كيلو.
0: طيب. أعود للمهندس هيثم، مهندس هيثم لو تكرمت يا مهندس، أخونا برضو يطرح وجهة نظر، يقول يعني أساسا اللي بده يشتري أضحيته مستعد يمشي مسافة، يعني لماذا أصلا تكون في موقع قريب منه بيوت سكان؟ أضف إلى ذلك عدم التزام، أضف إلى ذلك عدم التزام الناس بالذبح بالمسلخ.
1: هذا الموضوع في كل المحافظات وليس في المدن. هاي شعائر دينية احنا بنعتبرها وكلها ثلاثة ايام واليوم خلصوا، واليوم البلدية راح تودي تراكتورات لرش الموقع.

0: اللي كانوا فيه، وراح تودي الاودرات انه تمسح الموقع اللي كانوا فيه. خلصنا، كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير.
0: السنة الجاي انا بدي ابعدها، ظلينا ان شاء الله 40 كيلو زي ما بيحكي المواطن، ونشوف حد الانتقادات بعد ما نبعدها 40 كيلو. هو نفسه راح ينتقدنا.
2: لا يا سيدي، ما بنتقدك انا، انا ما بنتقدك.
0: يعني ابعد 40 كيلو الناس بدها تضحي، كيف يعني ياخذ باص مثلا عشان يروح او سياره او يستاجر سياره؟
2: فين ماده في ماده بشوفها
0: دائما الضحايا.
1: طيب يا سعد، يا سعد خلي سعد الرئيس يكمل كلامه ارجوك، والله برجع لك.
0: شعائر دينيه هاي ما بنقدر نمنعها.
1: وصلت الصوره سعاده يعني. رئيس اللجنه اخونا سعد، يعني الملاحظه احنا قدمناها لاخواننا في البلديه وانتهى الان، واليوم راح يتم يعني خلص متابعه هذا الامر والتاكد من ان لا يبقى شيء مكان هذه الحظائر. هذا الامر الان بنحكي عنه السنه القادمه لعل وعسى ان شاء الله ان نطرحه، واليوم صار موجود عند سعاده رئيس اللجنه، وقد يكون في حينها يعني هناك بلديه ورئيس بلديه منتخب، الله اعلم. شكرا جزيلا لك اخي سعد. شكرا سعادة المهندس هيثم جوينات رئيس بلدية مادب الكبرى. مع هاي المتابعة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. بدي أذكر أحبائي وأعزائي قبل الختام، ما تنسوا تدعموا منتخبنا. اليوم الساعة 4 راح يلعب قدام سويسرا، المباراة ستبث عبر القناة الرياضية الأردنية، ستبث أيضا على تردد 88 ميجا هيرتز للي لسه ما وصل البيت بده يسمعها قبل ما يوصل البيت، على تردد 88 إحدى الترددات التابعة للإذاعة الأردنية. لكم تحيات فريق العمل، شكرا وجدي نصراوين، تمار النهار، سهر الجبور، معين الخصاونة. لكم تحيات مهط بيشات ومحدثكم صدام راتب المجالي. نلتقيكم غدا إذا قدر الله وشاء بعد قليل، موجز لأهم وأخر أنباء في تمام الساعة 10 عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. نلقاكم على خير في أمان الله.
3: الاثناش دائما وراء الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما وراء الاحداش. قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونه، أهلا بكم. أولى قوافل الحجاج تصل إلى المملكة والأجهزة المعنية في مركزي حدود جمرك المدورة والعمري تتخذ كافة الاستعدادات لاستقبالهم. السعودية تعلن خلو موسم حج 2026 من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية مؤثرة على الصحة العامة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة ونصف منازل في بيت لاهيا شمال القطاع. جيش الاحتلال يوسع عملياته البرية في جنوب لبنان.

ويصدر إنذارا بالإخلاء لسكان المناطق الواقعة جنوبي نهر الزهراني قبيل ضربات محتملة. واشنطن ترسل إلى طهران مقترحا جديدا أكثر صرامة لإنهاء الحرب، وتؤكد أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مع إيران. محليا، وزير الصحة يتسلم بروتوكول علاج مرضى السرطان الوطني الذي يهدف إلى تعزيز جودة الرعاية المقدمة لمرضى الأورام. وزارة السياحة تقول إن استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف الذي سيبدأ في تموز المقبل سيسهم في زيادة أعداد السياح. وأخيرا، طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكرا لحسن استماعكم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.
2: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يا عيوني شو بحب عيونك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

0: إن الفرق بين العباقرة وغيرهم من الناس العاديين ليس مرجعه إلى صفة أو موهبة فطرية للعقل، بل إلى الموضوعات والغايات التي يوجهون إليها همهم، وإلى درجة التركيز التي يسعهم أن يبلغوها.
1: هذا ما قاله ويليام جيمس، مؤسس علم النفس الحديث.
2: لا تتساءل كيف أصبحوا عظماء إذا ما عرفت أن الاجتهاد والعمل والمثابرة كانت بمجملها رائدة لحياة كل منهم.
1: فلقد قرأ الفيلسوف محمد الفارابي كتاب النفس لأرسطو 100 مرة كي يفهمه، وقرأ أيضا كتاب السماع الطبيعي لأرسطو أيضا 40 مرة.
2: وقرأ ابن سينا كتاب ما وراء الطبيعة لأرسطو فلم يفهم ما فيه، فقرأه 40 مرة فحفظه ولم يفهم أيضا ما فيه، حتى وقع بيده من دون قصد كتابا للفارابي اشتراه من دلال بسوق الوراقين 3 دراهم، فإذا بهذا الكتاب يشرح ما سطره أرسطو في كتابه ما وراء الطبيعة، وبعدها فهم ما كان يقصده أرسطو حرفا حرفا.
1: وابن التبان عبد الله بن إسحاق يدرس المدونة في الفقه المالكي 1000 مرة.
0: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرى، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صرى. لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر.
1: صاحب هذه الأبيات هو الفقيه الموسوعي أحمد بن حجر الهيثمي، وله قصة فيها الكثير من الصبر والثبات والنجاح والعظمة.

لما كان شابا صغيرا يحاول أن يحفظ الحديث، حاول وحاول وحاول، لكنه فشل أن يكون كغيره من الشباب الذين حفظوا الكثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كاد اليأس يتمكن من قلبه، وكاد الفشل يلاحقه طول حياته. قرر يوما أن يمشي بين بساتين القرية، فأخذ يمشي طويلا واليأس قد أحاط بقلبه وعقله، فاقترب من بئر في وسط البستان. جلس قرب البئر وراح يفكر، وفي أثناء جلوسه قرب البئر لاحظ أن الحبل المعلق في دلو البئر قد أثر بالصخر الذي يحيط برأسه.

0: البئر، فقال في نفسه:
1: لقد أثر هذا الحبل الضعيف بهذا الصخر الصلد، لقد فتت الصخرة من كثرة الاحتكاك صعودا ونزولا.
0: إذن هو التكرار والزمن. قرر هذا الشاب أن يحاول مرة ثانية في حفظ الحديث، لكنه عاهد نفسه أن يحفظ الحديث حتى لو كرره 500 مرة. مضى يحاول ويحاول ملتزما عهده، حتى كانت أمه تمل من تكراره وترحم حاله. ومع مرور الزمن وقوة الإصرار والمثابرة، استطاع أن يحفظ القرآن ويفتي الناس ويدرس وعمره دون 20. فألف التصانيف والمؤلفات الكثيرة، واستحق لقب شيخ الإسلام وإمام الحرمين.

0: نعود ونذكر بما قاله باستور: دعني أطلعك على السر الذي أوصلني إلى هدفي. إن قوتي الوحيدة تكمن في صلابتي وإصراري.
1: أما إديسون فقال: إن العبقرية هي 1% إلهام و99% عرق جبين.
0: ولا ننسى أن إديسون ظل يحاول أكثر من 10,000 محاولة لاكتشاف مصباحه الكهربائي.
1: يقول المشير مونتغومري أبرز القادة العسكريين البريطانيين: لقد تعلمت في حياتي الخاصة أن 3 صفات ضرورية للنجاح: العمل الشاق والاستقامة المطلقة والشجاعة الأدبية.
0: أما نابليون بونابارت فيقول:
2: لا يحظى بالنصر سوى أكثر الناس إصرارا ومثابرة.
0: ويقول أيضا:
2: الحرب تحتاج إلى 3: المال ثم المال ثم المال. والمجد يحتاج إلى 3: العمل ثم العمل ثم العمل.
0: هل سمعتم أصدقائي المستمعين بورنر فون براون؟ إنه العالم الذي أدرك أن الأخطاء عامل جوهري في عملية التعلم.
1: هو العالم الذي أصبح بعد الحرب العالمية الثانية المسؤول والعقل المدبر عن برنامج الفضاء الأمريكي الذي كان يحاول اكتشاف أي وجود للحياة فوق سطح القمر عام 1969.
0: وقد تمكن براون أثناء الحرب العالمية الثانية من تطوير صاروخ خطط الألمان لاستخدامه في قصف لندن.
1: إلا أن الصاروخ لم يكن جاهزا للعمل، وكل تجارب إطلاقه كانت فاشلة، فاستدعاه رؤساؤه الألمان للمثول أمامهم لمواجهته بعد أن وصل عدد ما ارتكبه وورنر من أخطاء 65,121 خطأ.
0: فسأله رؤساؤه: كم عدد الأخطاء الأخرى التي ستقع فيها حتى تتمكن من صناعة هذا الصاروخ على النحو الأكمل؟
1: فأجابهم أنه ربما سيقع في 5,000 خطأ آخر، وبعدها قد ينجح في تصنيعه.
0: في النصف الثاني من الحرب العالمية الثانية ضربت ألمانيا أعداءها بقذائف وورنر ذاتية الدفع، إذ لم تكن هناك أي دولة تمتلك هذا السلاح بعد.
1: وهكذا نجح وورنر بعد أكثر من 70,000 تجربة فاشلة.
2: العظماء لا يستسلمون أبدا مهما تكررت الأخطاء، لأنهم يدركون أن الأخطاء ضريبة الإتقان، وأن الفشل ليس بعدد ما تقوم به من أخطاء، بل هي اللحظة التي تقرر فيها التوقف عن المحاولة عندما تختار الاستسلام.
0: فالدكتور أحمد زويل يكشف سر النجاح ويكشف سر حصوله على جائزة نوبل، فيقول في كتابه عصر العلم:
2: وفي واقع الأمر فإن كل تلك الإنجازات إنما تحتاج من المرء أن يكون واثقا وعلى قدر كبير من العزيمة والتصميم، ومستعدا للعمل الشاق.

0: هل قرأت يا عبد الله كتابا اسمه الكهرباء؟
1: قرأته بالطبع، وهو للمؤلف وعالم الكهرباء الأمريكي بنجامين فرانكلين.
0: أو تعرف أيضا أن هذا الكتاب قد ترجم إلى لغات عدة؟
1: طبعا، لقد ترجم إلى اللغة الفرنسية والألمانية والإيطالية، ولكن
0: قبل أن تسألني أي سؤال، أريد أن أتحدث قليلا عن هذا العالم المثابر.
1: سروري قد يتضاعف فيما لو سمحت لي أن أشارك بالحديث عن قصة هذا العالم المثابر.
0: ولد فرانكلين لوالدين كثيري الأبناء، ولما بلغ 8 من عمره أرسل إلى المدرسة، ثم أوقفه أبوه عن الدراسة بعد 2 فقط، وذلك لعجزه عن سداد رسوم المدرسة.
1: اضطر فرانكلين للعمل مع والده في محل للشموع يملكه، ثم تعلم فنون الطباعة في مطبعة أخيه جيمس الذي كان يصدر جريدة أسبوعية.
0: كان فرانكلين يقرأ الكتب التي تقع في يده جميعها، وغالبا ما كان يدفع من قوته ثمنا لها.
1: لقد علم هذا الطفل الفذ نفسه بنفسه، ومن غير أن يذهب إلى أي مدرسة أو أن يجلس إلى أي أستاذ.
0: برع فرانكلين في علوم الحساب والجبر والهندسة والملاحة وقواعد اللغة والمنطق.
1: حصل فرانكلين بالمثابرة والعمل الجاد على لقب نيوتن عصره،
0: واعتلى بذلك أعلى قمم النجاح.
1: وإلى الغد، حيث نلتقي بحلقة جديدة من برنامجنا تعلم كيف تنجح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تعلم كيف تنجح.

0: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.
1: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.
1: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه إسراء الطرونة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يفتتح 6 مصانع في منطقة القطران بالكرك ويوجه بتحويل مجمع القطران الصناعي إلى منطقة تنموية. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين وشمول هذه الاستثمارات بالامتيازات والحوافز التي تمنحها الحكومة للصناعة الأردنية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة ونسف منازل في بيت لاهيا شمال القطاع. جيش الاحتلال يوسع عملياته البرية في جنوب لبنان ويصدر إنذارا بالإخلاء لسكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني قبيل ضربات محتملة. واشنطن

ترسل إلى طهران مقترحا جديدا أكثر صرامة لإنهاء الحرب، وتؤكد أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مع إيران. محليا، وزير الصحة يتسلم بروتوكول علاج مرضى السرطان الوطني الذي يهدف إلى تعزيز جودة الرعاية المقدمة لمرضى الأورام. وأخيرا، طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكرا لحسن استماعكم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد، الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
3: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
4: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. اسمحوا لي بداية أن أرحب بباقة العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل وجدي نصراوين، ويسعد معكم لهذا اليوم زين بشاب شاعد الجبور وعلم العبادي. صباح الخير، ودوما معكم عبر برنامج نوافذ حتى الساعة 12 بإذن الله تعالى، فكونوا معنا لأننا دائما معكم.

0: مستمعينا الكرام، فارسة هذه النافذة نشمية وإعلامية أردنية قدمت الكثير في مسيرة العمل الوطني الداعم للمرأة وتمكين المرأة، وكان لها دور مهم في تعديل قانون العمل الأردني لعام 2019 لمراعاة النوع الاجتماعي أكثر، وقد تم تكريمها بوسام الاستقلال الملكي مؤخرا. اسمحوا لي أن أرحب عبر الهاتف بالأستاذة سهر العلول، عضو مؤسس في مؤسسة رأية. صباح الخير أستاذة سهر، ومبارك لكم هذا التكريم.
1: صباح الخير وشكرا جزيلا لكم على كلماتكم الطيبة، وألف مبروك لكافة النساء العاملات بأجر وبدون أجر، ولكافة من عملوا معنا في هذه المسيرة. شكرا جزيلا.
0: العفو يا سيدتي، ومبارك للجميع. وبداية، ماذا يمثل لكم هذا التكريم الملكي بوسام الاستقلال في هذه الظروف والمئوية الثانية التي ندخلها من عمر الدولة؟
1: طبعا هذه شرف كبير لنا أن يلتفت لنا صاحب الجلالة بهذا التكريم الملكي، ونعتبر أنه هي رسالة تقدير لكل من يعمل بجد واجتهاد، ولكل صاحبة وصاحب رسالة وقضية عمل عليها بكل إخلاص وحقق فيها إنجازات ونجاحات رغم كل الظروف كما تكرمت. فهذا التكريم وهذا الوسام الملكي نحمله بكل فخر واعتزاز، وهو دافع لنا للاستمرار برسالتنا. التفات الجلالة الملك جاءت لتعطينا لا نقول مكافأة على العمل، بل هي أيضا التفات وتقدير لكل ما قمنا به وتشجيع لنا لنستمر بالعطاء أكثر في هذا المجال.
0: نعم، ضعينا في خطوط عريضة لأهم إنجازاتكم خلال هذه المسيرة الطويلة من العطاء والعمل الوطني الداعم للمرأة والعدالة الاجتماعية والتمكين، إضافة لدور مهم قمت به وهو دور بارز في تعديل قانون العمل الأردني لعام 2019 لمراعاة النوع الاجتماعي أكثر. إليك التفصيل.
1: شكرا على سؤالك. الحقيقة لم نكن نحن لنبدأ لولا أننا فعلا أو لم نكن لننجح هذا النجاح كله لولا أن فعلا هذه قضيتنا. نحن كنا قبل حوالي 20 عاما كنا نساء عاملات، أصبحنا أمهات عاملات، وواجهنا التحدي الذي تواجهه النساء في الأردن وفي كافة أنحاء العالم حقيقة في موضوع العمل الرعائي غير مدفوع الأجر والموازنة بين الأعمال الرعائية في المنزل لأطفالنا ولأسرنا وبين أعمالنا المدفوعة الأجر خارج المنزل. وهذا التحدي الكبير وجدنا أننا لم نستطيع تحقيق أي اختراق فيها أو تحقيق اختراق لأنفسنا دون أن يكون هناك تعديلات لكافة النساء من حولنا، ومن هنا بدأت المسيرة. في العام 2012 كان هناك عمل بشكل مباشر مع وزارة العمل، في حينها وجدنا نحن مجموعة من النساء الأمهات من يعانين من هذه القضية، غياب الحضانات، غياب البنية التحتية الداعمة لنا لكي نستمر في عملنا. وجدنا أن هناك مادة في قانون العمل الأردني مادة 72 التي تنص على إجبارية أن يكون هناك مكان في مكان العمل لرعاية أبناء الأمهات العاملات في ذلك المكان وفي تلك المؤسسة. ومن هنا بدأت الانطلاقة، عملنا بشكل كثيف ومكثف على وضع تعليمات لهذه المادة التي لم يكن لها تعليمات مع وزارة التنمية الاجتماعية. أيضا عملنا أيضا على وضع نماذج مختلفة لهذه الحضانات لكن لا يكون هناك شكل واحد لها، ووضعنا ما يسمى

0: تم في ذلك الوقت الإطار الوطني للحضانات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وزارة العمل، وزارة التنمية الاجتماعية، مؤسسة الضمان الاجتماعي لاحقا، منظمة العمل الدولية وكل الشركاء المعنيين والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات. فوضعنا هذا الإطار الذي ربط ما بين العمل الرعائي وأهمية تخفيفه عن النساء وبين المشاركة الاقتصادية للنساء. سيدي العزيز، أنت تعلم أن الأردن زال مع الأسف من أدنى معدلات المشاركة الاقتصادية للنساء، تتراوح عند ربما حاجز 14% منذ 3-4 عقود. وهذا الأمر هو يعني لا يليق بنا كأردن.
1: نعم صحيح.
0: في نسبة عالية جدا من النساء من حملات درجة البكالوريوس مثلا.
1: نعم.
0: من التعليم، والسبب هو ليس سببا عضويا فينا كنساء أردنيات، هو السبب يعود لأن المنظومة ككل ليست داعمة لوجود نساء لديهم أحمال وأعمال رعائية بالإضافة لعملهم.
1: نعم.
0: ومن ضمنها غياب الحضانات بذات الجودة العالية، ذات الكفاءة. فعملنا مثلا على مهنة قطاع الرعاية والمطالبة بمهنته، واليوم هناك مهنة تسمى حاضنة الأطفال لأول مرة.
1: نعم.
0: في سياسات في الأردن، فصار هناك مهنات يعترف فيها، هناك دورات تدريبية معترف فيها، هناك مناهج معترف فيها. وهذا الأمر لم بالتأكيد لم يكن لنا أن نقوم أو نحقق فيه إنجازات لولا وجود شراكات حقيقية مع الجهات الحكومية المعنية، مع وجود أبواب مفتوحة لنا هناك، مؤمنة بأهمية عملنا، مؤمنة بأهمية دورنا في مؤسسات المجتمع المدني. ولم يكن هناك ليحصل هذا الأمر لولا إيمان ومطالبات الأمهات العاملات، العمل مع صاحبات الحضانات، العمل مع العاملات في هذا القطاع لكي تصبح أعمالهم أعمال لائقة وما إلى ذلك. والشكل الآخر الذي أخذه إنجازنا الحمد لله هو العمل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي أحد أهم مؤسسات الدولة الرائدة في 2019 وخلال أزمة كورونا، بإيجاد برامج داعمة لقطاع الرعاية.
1: نعم.
0: وبشكل دعم مباشر للحضانات حتى لا تغلق، واستمرت أيضا لأن إيماننا برسالتنا بأنه لا يمكن أن يكون هناك حضانات بدون دعم مباشر من الدولة، وهذا أمر يعني خليني أقول لك شيء عالمي.
1: صحيح.
0: فبالتالي وأيضا هناك برنامج رعاية الذي حافظ على 22 ألف امرأة في سوق العمل، واستفادت منه 16 ألف امرأة، وحافظ على 22 ألف امرأة فيما بعد على وظائفها. وهناك التدريب الذي نقوم به مقدمات الرعاية في الحضانات أو مديرات الحضانات لرفع كفاءة وجودة هذه الحضانات لكي يصبح الإقبال عليها بشكل أكبر من الأسر العاملة. كل هذا وهناك الكثير الذي ربما لا يتسع الوقت للحديث عنه، ولكن كل هذه الأمور لم تكن لتتحقق لولا العمل التشاركي ما بيننا كمؤسسات مجتمع مدني، ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص المؤمن بأهمية وجود أو الحفاظ على رأس المال البشري للنساء وأهمية مراعاة احتياجاتنا.
1: نعم. في ظل ما تحدثت به، وهي طبعا جوانب مهمة جدا في مجال تمكين المرأة رغم المشاركة الاقتصادية الخجولة، دعيني أقول في مجال أو مجالات عديدة في الدولة والتي نسعى إلى أن تكون أكبر، من خلال كل ما لاحظت من مسيرة المرأة الطويلة الأردنية، هل هناك توصيات لأن ندعم هذه المشاركة النسوية الخجولة لأن تكون أكبر ونتغلب على تحدياتنا؟ وأيضا سؤالي التالي أو من الشق الآخر لهذا السؤال، أين هو طموحك الآن وأنت عاملة في مجال يعني دعم المرأة وتمكين المرأة والإيمان برسالة المرأة في المجتمع؟ نعم.
0: نعم. شكرا لك على هذا السؤال.
1: نعم.
0: والمشاركة الخجولة ليست لأننا خجلات.
1: لأننا أعلم
0: ذلك، ولكن أحب أن أركز على فكرة أن البيئة العمل لا زالت لا تستوعب العمل الرعائي الكبير المناط للنساء، وغير مدفوع الأجر الذي تقوم به المنازل والمخفي، والذي يعرف بمنظومة ما يسمى اليوم بالاقتصاد الرعائي.
1: هذا ليس
0: قصورا فينا في الأردن، أنا يعني هذه ليس حالة أردن، ليست حالة أردنية بحتة، هذه حالة عالمية. الأعمال الرعائية ونسبة الوقت الذي تقضيه النساء في هذه الأعمال تأخذ من وقتها الكثير، فبالتالي تحملها لما نطلب منها تطلع وتشارك اقتصاديا.

0: العمل عليها مضاعف. وعندما تخرج للمشاركة الاقتصادية لا تجد مثلا المواصلات المناسبة بذات المناسبة للدخل أو الآمن أو فبالتالي تتغلب في رحلة الخروج في سواء المشاركة الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا السياسية. هذه أيضا عقبة أخرى. عندما تخرج العمل الأجور ربما في بعض الأحيان لا تكون متكافئة. عندما تخرج العمل وتقضي 20-25-30 سنة من عمرها تجد بأنه في نهاية المطاف الحمايات الاجتماعية غير متوفرة ولا تغطيها. فبالتالي يصبح الخروج للعمل غير مجدي. ماذا نفعل؟ لا احنا نحن نعم نحن نشخص الحالة ونشخص الموضوع ونشخص المشكلة، ولكن أيضا وأعتقد بشكل كبير بأنه هذا التكريم الملكي جاء لأننا وجدنا حلول. فالحل هو العمل على إدماج سياسات الاقتصاد الرعائي المراعية لاحتياجات النساء في سياسات الاقتصاد الوطني، احتساب العائد الاقتصادي الذي يعود به العمل الرعائي غير مدفوع الأجر لدعم الاقتصاد الوطني. ودائما نضع نصب أعيننا وفي كل مقابلاتنا أحب دائما أن أشير إلى دراسة قامت بها منظمة العمل الدولية تقول لك بأن إذا تساوت نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية مع نسبة مشاركة الرجل الاقتصادية النساء والرجال بشكل يعني خلينا نقول افتراضي، فهناك العائد على الاقتصاد الوطني في أي اقتصاد لا يعني يتجاوز 6-7 مليار دولار. فهذا فاقد اليوم نحن بأمس الحاجة له، بأمس الحاجة لرفع المشاركة الاقتصادية للنساء لتعزيز التنمية الوطنية وتعزيز الاقتصاد الوطني ورفده.
1: نعم، يعني موضوع البطالة يشمل كلا الجنسين، لكن أصبح يؤثر أكبر على المرأة من جهة أخرى، ولابد أن يكون هناك تشاركية في موضوع العدالة في الأجور والحقوق العمالية بشكل عام. أيضا لا ننسى المرأة من ذوي الإعاقة وحقها في العمل والتمكين، وأيضا جانب مهم جدا يعني من خلال حديثي معك تحت الأثير كان هناك توجهات جديدة لأن تكون المرأة حاضرة بشكل كبير جدا في الاقتصاد الإلكتروني والعمل الإلكتروني والمجالات الخاصة بالحاسوب ومجالات متقدمة جدا في هذه الحياة وهذه المجالات التي تخص الدولة والتجارة الإلكترونية وغير ذلك. الشق الثاني من السؤال سيدتي، أين طموح الأستاذة سهر في الفترة القادمة؟
0: الطموح هو طموحنا يمكن يصل لحد السماء يعني بعد هذا التكريم وهذا الدافع. سيدي العزيز، طموحنا هو كما ذكرت، نحن اليوم نسعى لابتكار حلول إلكترونية. هذه الحلول معنية بالاقتصاد الرعائي وإيجاد سياسات تعتمد على البيانات، تعتمد على الذكاء الاصطناعي في موضوع تخطيط هذه السياسات وتطبيقها وإنشاء برامج تتعزى البرامج التقليدية للتدريب ورفع الكفاءة وإيجاد فرص عمل. هذا ما أهم شيء نتحدث به اليوم. القطاع الرعائي تعلم سيدي بأنه هو قطاع ليس فقط يحافظ على وظائف النساء والأسر العاملة، بل هو قطاع يخلق الوظائف. وهذا صحيح. القطاع إذا استثمرنا فيه وفي دعمه فإنه إحدى الدراسات تقول لك بأنه سيخلق وظائف أكثر من وظائف التي تخلقها قطاعات الإنشاءات. فأنت هنا زي ما بيقولوا تضرب عصفورين بحجر واحد. أنت تحافظ على وظائف وتخلق وظائف. فبالتالي عندما تعتمد وتدخل فيه مجال الابتكار الإلكتروني وعلم البيانات هذا سيتم التوسع فيه بشكل أفقي، وإن شاء الله ستسمعونا عن هذه الإنجازات قريبا لنا وللأردن بشكل كبير.
1: نعم، هذه توجهات دولة رئيس الوزراء طبعا مشكورا من خلال الطاقم الحكومي ليكون هناك مزيد من التوجه لبيئة خالقة للفرص العمل المواكبة للعالم وما يحتاجه العالم، وحتى إعادة توزيع التخصصات من جديد. التخصصات الراكدة سيتم الاستغناء عنها ولو مؤقتا لتحسين جودة التعليم الخاص بالتخصصات الجديدة التي يطلبها سوق العمل العالمي وليس فقط سوق العمل المحلي. أود رسالة من خلالك للنشميات الأردنيات ليكونوا على هذا الطريق المليء بالإنجاز، ونحن نؤمن بقدرات المرأة الأردنية أيضا. نعم،
0: رسالة أولا كل عام وأنتم بألف خير، وكل عام وسيد البلاد بألف ألف خير، ونحن نسير اليوم باتجاه المئوية الثانية للدولة. نقول بأنه عملنا مقدر عمل كل امرأة فينا هي امرأة عاملة سواء بأجر أو بدون أجر.
1: نعم.
0: عملنا هو عنصر أساسي لخلق القوى العاملة الأردنية. هذا الطفل الذي نقوم بتربيته والعمل عليه وإدخاله حضانات مناسبة بجودة عالية، هذا الطفل هو طفل الأردن، وهذا هو من سيحمل التنمية البشرية الأردنية مستقبلا. علينا الاستثمار به، علينا نحن كنساء إن كان هناك لدينا قضايا متعلقة بنا أن لا نبقيها حيفة صدورنا، بل نعمل على أن تكون هي قضية عامة، قضية
1: شمولية
0: تغير في خطاب الدولة، قضية شمولية، والنظر وعيننا على المستقبل. وأقول لهم إنه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فهذا شعارنا، ونحن كلنا إيمان بأننا سنجد مبتغانا إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك الأستاذة سهر العلول، عضو مؤسس في مؤسسة راي، على هذه الإطلالة المليئة بالإنجاز، ونتمنى لكم مزيد من التقديمات في ما تبقى في هذه الحياة إن شاء الله. العمر الطويل لك، ونؤمن بهذه المسيرة الوردية، ونؤمن بكل جهد وردي في هذه الدولة العزيزة، طبعا بالتشاركية مع الرجل. كل عام والمرأة دائما الأردنية بألف خير، ونؤمن دائما بأن نكون إن شاء الله وراء القيادة الهاشمية في مسيرة عمل دؤوبة من العمل والإنجاز والأمل. شكرا جزيلا لكم يا سيدتي.
0: شكرا سيدي، شكرا لكم.
1: يا هلا.

0: مستمعينا الكرام، تعتبر التربية الخاصة عالما يحتاج إلى تطوير مستمر في المناهج وأساليب التعليم، وهذا ما قامت به ضيفة هذه النافذة بتطوير منهاج سيرة للتربية الخاصة وإيجاد البيئة المشتركة بين الإنسانية والتقبل والثقة والتدريب والعلاقة الطيبة بين المعلم والطفل وبناء بيئة تفاعلية تعتمد على الأمان النفسي والإنساني بالمقام الأول. اسمحوا لي أن أرحب بالدكتورة أسيل كيوان، متخصصة في تنمية قدرات الطفل، دكتورة في التربية الخاصة والمطورة لمنهاج سيرة للتربية الخاصة. دكتورة أسيل، صباح الخير.
1: صباح الورد، يعطيك العافية أستاذ علام، يسعد صباح الجميع.
0: آمين يا رب، يسعد صباحك. عم تحكيني سبيكر ولا من التليفون؟
1: لا، بحكي معك من التليفون.
0: تمام، حتى يكون الصوت واضح. بداية دعينا نتعرف على منهاج سيرة، أساسيات ومهارات هذا المنهاج. نعم،
1: أول شيء يسعد صباحك.
0: هلا بالنسبة
1: لمنهج سيرة، هو أول منهج عربي متكامل.
0: نعم.
1: فعليا عم بحط العلاقة التربوية في مركز العملية التعليمية، يعني ما عم بشوف إنه هو كعامل مساعد مثل ما إحنا تعودنا على المناهج التربوية. يعني الفكرة الجوهرية في المنهج هون عم بتقوم على إنه الطفل ما عم بتعلم فعليا غير لما يحس بالأمان والقبول والثقة جوا العلاقة مع المعلم أو الأخصائي. مشان هيك فلسفة هذا المنهج هي عم بتقوم على مبدأ كثير مهم، إنه العلاقة قبل التعليم والاتصال قبل التوجيه. واللي عم بيميز فعليا سيرة إنه هو ما عم بيقدم أستاذ علم استراتيجيات منفصلة، بس هو عم بيقدم فلسفة تربوية إنسانية متكاملة، يعني عم بتخلي دور المعلم والأخصائي يتم إعادة تعريفه من أول وجديد. يعني إحنا شوي ماخدين فكرة إنه دائما المعلم هو ناقل للمعرفة. في منهج سيرة ما عم بيشوف إنه المعلم هو ناقل للمعرفة فقط، هو بيكون صانع لبيئة آمنة، بيئة محفزة للنمو النفسي والاجتماعي لتطور النمائي للطفل. فبالتالي هون المنهج انطلق من فجوة أنا وجدتها الصراحة في التربية الخاصة، إنه كثير من البرامج كانت تركز على تعديل السلوك أو المهارات الأكاديمية، ولكنها ما كانت تتعامل مع العلاقة التربوية كمنهج قائم بحد ذاته. يعني صحيح إنه بعض المحاور المتعلقة بالمنهج كانت يعني تذكر سابقا بشكل مختصر في بعض البرامج، ولكن لم يكن هناك أبدا أي منهج عربي بيبني العملية التعليمية كاملة على الأساس اللي عم بيكون فيه هلأ سيرة. لأنه أصلا عم بيشتغل أستاذ علم على عدة أساسيات، مثل بناء الأمان العاطفي اللي بيحتاجه الطفل، القبول غير المشروط، الفروق الفردية عم نركز عليها بشكل أكبر، نخلي العلاقة هي بيئة حاضنة للتعليم والتغيير. حتى عم بيتم الدمج بين الدعم النفسي والتعليم.
0: نعم، شيء جميل جدا. أين رصدت الفجوة في منهاج سيرة؟ كيف عملت على تطوير هذا المنهاج وتحويل المحتويات إلى محتويات تدريبية وتفاعلية إنسانية تخدم البيئة الدامجة لأطفال التربية الخاصة بالتشاركية طبعا بين المعلم والأهل والطالب والمنهاج، بما يخدم سهولة انتقال الطفل إلى التعليم العام؟ يعني هذه خلاصات التربية الخاصة، هو التوجه إلى التعليم العام والانتقال من مرحلة الدامج إلى التعليم الطبيعي مع باقي الطلاب.
1: هلا الحلو في سيرة انه هو اصلا ما عم ببلش السؤال احنا دائما تعودنا عليه بالتعليم، انه كيف نعلم الطفل.
0: نعم.
1: اللي ببلش بسيرة انه انا كيف بدي ابني علاقه تخلي الطفل مستعد للتعلم اصلا.
0: نعم.
1: فهذا الشيء اللي عم بيخلي المنهج هو مختلف. فالفجوه الان اللي انا رصدتها كانت واضحه جدا في ميدان التربيه الخاصه، لانه كثير من البرامج الموجوده صح انها كانت قويه اكاديميا او كانت في المجال السلوكي، ولكنها كانت تتعامل مع الطفل كحالة تدريبية أكثر.
0: نعم.
1: من أنه كونه إنسان عم يحتاج احتياجات نفسية، عنده احتياجات عاطفية. يعني كان التركيز الأكبر على تعديل السلوك، أو زي ما بيحكوني أنا عندي هدف.
0: نعم.
1: بدي أحققه، فبتم إهمال العلاقة اللي عم تبنى داخل الجلسة نفسها. فمن هون إجت فكرة سيرة، اللي يكون عندنا منهج فعلياً عم بيشوف إنه أي نجاح لأي خطة تعليمية أو أي خطة سلوكية عم بيبلش من العلاقة الإنسانية أول شيء، لأنه الطفل لما يحس بالأمان ويحس بالاحتواء والقبول أكيد هون رح تقل مقاومته للتعلم، لأنه في طبيعة الطفل بتلاقيه رح يقاوم إنه هو ما بدي يتعلم. بس لما أنا أدخل هذا الشيء ويكون في علاقة إنسانية بيني وبين الطفل، رح يصير الطفل هون عنده استعداد للتفاعل.
0: نعم.
1: أكثر، حتى إنه ينخرط بشكل أكبر.
0: نعم نعم. الآن برأيك كيف سينعكس تطوير هذا المنهاج على المعلمين والطلبة على المستويين طبعا المحلي والعربي؟ ما هي توصياتكم للتدريب على هذا المنهاج بعد هذا التطوير المهم؟
1: صراحة عم بشوف إنه سيرة رح يحدث فرق كثير كبير على مستوى الفكر التربوي العربي، لأنه فعليا قاعد بنقلنا من مفهوم تنفيذ البرامج لمفهوم بناء الإنسان. وهذا الانعكاس ما رح يكون بس على الأطفال ترى، لأنه فيه له أثر كتير كبير بشكل إيجابي على المعلمين وعلى الأهالي وحتى على المؤسسات التعليمية. يعني على مستوى المعلمين، إحنا كمعلمين وأخصائيين بنعاني من احتراق نفسي، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: بس لما يصير في عنا علاقة إيجابية ما بيني وما بين الطفل، رح يقل الاصطدام اللي عم بيصير ما بين المعلم وما بين الطفل. يعني حتى المعلم رح يكون في عنده وعي أكثر في الجوانب النفسية والانفعالية للطفل اللي عم بتم تجاهلها. حتى رح يكون في عنا مرونة وتفاعل. حتى بالنسبة للطلبة رح يكون في عندهم شعور بالأمان، رح يكون في شعور بالانتماء، فبالتالي في عندهم زيادة للدافعية الداخلية للتعلم. لأنه حتى السلوكيات السيئة اللي عم تصدر منهم، سلوكيات غير مرغوبة الناتجة عن ضغط أو عن خوف، رح تقل. ليه؟ لأنه صار في عندي علاقة. فبالتالي هون أنا عم بشوف سيرة، يعني كونه منهج عربي أنا ما عم بشوفه على مستوى الأردن. يعني أنا مستخرة جدا بنفسي بإني رح أكون يعني أول صبية أردنية عم تعمل هذا المنهج وعم تحكي باسم الأردن. أنا عندي تطلعات إنه يكون هذا الشيء فعليا عالميا، لأنه برضو كمان هو منهج عربي نابع من واقعنا الثقافي والتربوي. يعني مش مجرد إنه إحنا زي ما تعودنا مناهج عم بنترجمها بناء على مناهج أجنبية. فهذا الشيء رح يعطيه قابلية أكبر للطبق في المدارس والمراكز العربية. أما بالنسبة للتوصيات مثل ما أنت ذكرت للتدريب على المنهج، في عنا تدريب عملي تطبيقي، مش بس إنه الجانب نظري، بالإضافة إنه لإشراك الأهل ضمن البرامج التدريبية، وإنه إحنا كيف نحول العلاقة التربوية لمهارة أساسية في إعداد المعلمين بشكل عام.
0: نعم نعم. أهم التحديات التي تقف أمام الطلبة والمعلمين في مجالات التربية الخاصة والتعليم، أيضا هل لكم من توصيات لتطوير هذه الأساليب، الارتقاء أكثر بالمحتويات، وأيضا استغلال الذكاء الاصطناعي والبيئة الرقمية في دعم هذه البيئة والتعامل مع الطفل يعني كإنسان، ليس كما تفضلت أن يكون حقل تجارب أو يكون فرصة للتدريب، إنما نريد فعلا استغلال كل ثانية من عمر هذا الطفل ليكون على الخط الصحيح. نعم
1: نعم صحيح. هلا في كثير تحديات يعني عم بتوقف قدام المعلمين والطلبة في مجال التربية الخاصة والتعليم، بس احنا دائما بنحكي انه من تحديات نقص ادوات. الموضوع انه مش بس نقص ادوات او نقص برامج، مرات بيكون في عندنا شيء جدا بسيط ولكن غايب عن الاذهان، اللي هو غياب الفهم الحقيقي لاحتياجات الطفل النفسية والانفعالية.
0: نعم.
1: لانه كثير من الاطفال في المؤسسات التعليمية بيواجهوا ضغط أكاديمي بدون دعم عاطفي، يعني عم بيتم إهمال هاي النقطة.
0: نعم.
1: ضعف في الشعور بالأمان، بتلاقي إنه حتى الدمج الاجتماعي في عنا ضعف فيه،

0: صعبه، لانه في عندنا برضه من بعض التحديات اللي هي نقص التدريب العملي المتخصص لانهم وعم بيركزوا على النتائج السريعه بدل ما احنا نركز على بناء العلاقه، يعني رغم ان هي الاساس اللي راح تعطيني اصلا نتائج افضل، فلازم ان احنا ندخل التدريب العاطفي والتربوي ضمن اعداد المعلمين، ونحاول نقلل التركيز على الجانب الاكاديمي بس. يعني في جوانب يعني ثانيه بنقدر احنا نشتغل عليها، اللي هي بحيث ان احنا نوفر برامج دعم نفسي كمان.
1: نعم صحيح. أين ترين مستقبل سيرة محليا وعربيا في السنوات القادمة؟ هل هناك رسالة من قبلكم إلى المؤسسات الأكاديمية والأهالي في مجال التربية الخاصة والاستفادة قدر المستطاع من منهج سيرة والتكاملية مع باقي البرامج والمناهج الفاعلة التي يمكن ربما أن نستثمرها من الدول الخارجية أيضا التي لديها تجارب ناجحة في مجال التربية الخاصة؟
0: صراحة بشوف إنه سيرة مش مجرد منهج مؤقت ولا حتى إنه حماس مؤقت عندي، بالعكس يعني عم بشوف هذا الشيء يعني في له مستقبل باهر ان شاء الله، يعني بداية جديدة لاتجاه التربية الخاصة عربيا، يعني بحيث انه اتجاه فعليا قاعد بعيد انسانية العملية التعليمية عم بيخلي الطفل جد في مركز الصح. فانا عم بشوف الصراحة مستقبل سيرة وعم بشتغل على هذا الشيء بانه ان شاء الله باذن الله انه يكون في الجامعات كمساق عم بتم تدريسه، لاني الان انا عم بشتغل عليه على فكرة كتاب رسمي داخل المدارس المراكز الدامجة، حتى في تدريب المعلمين والأخصائيين، لأنه هلأ حاليا أستاذ علام العالم بلش أنه يدرك أنه التعلم مش بس محتوى، يعني هو تجربة إنسانية كاملة، فالسيرة هو عم بلتزم مع هذا التوجه اللي حاليا موجود. فرسالتي بصراحة للمؤسسات الأكاديمية أنه الاستثمار الصح مش بس بأنه إحنا نطور مناهج، هو الاستثمار الصح أنه إحنا نطور الإنسان اللي عم بيقدم هاي المناهج، بحيث انه احنا فعليا نحتاج انه نخرج معلمين قادرين على بناء علاقه قبل ما انه هم ينفذوا خطه. وحتى كمان في لي رساله موجهه للاهل انه الطفل ما بيحتاج دائما لشخص يعلمه بقدر ما هو عم بيحتاج لشخص بيفهمه ويآمن فيه، فلما يحس الطفل بالامان والقبول هون رح تبلش رحله التعلم الصح. فبالنهايه السيره يعني مش بس منهج قائم على التعلم لحال، هو كمان عم بيشتغل على بناء إنسان بحس إنه هو مفهوم، إنسان مقبول، ومن هون أكيد رح يبين كل شيء.
1: أكيد أكيد. أود أن أشكرك حقيقة على هذه الإطلالة المليئة بالإنجاز الدكتورة أسيل كيوان، متخصصة في تنمية قدرات الطفل، دكتوراه في التربية الخاصة والمطورة لمنهاج سيرة للتربية الخاصة. شكرا لكم على طيب التواصل وهذه الجهود الطيبة في التربية الخاصة. سنكون معك إن شاء الله في لقاءات قادمة بما يهم مجالات التربية الخاصة. شكرا جزيلا.
0: الله يسعدك يا رب، وشكرا على الاستضافة.
1: واجبنا. يا هلا.

مستمعين الكرام، تحت شعار الاستثمار في السلام احتفل العالم في 29 من أيار مؤخرا باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي الاحتفال بهذا اليوم تكريما لمن يخدمون من رجال ونساء في عمليات حفظ السلام حول العالم ولمن قدموا حياتهم للسلام من مدنيين وعسكريين. وقد أطلقت الولايات المتحدة مجموعة من الحملات والمسابقات التفاعلية، منها الحملات الرقمية كحملة السلام يبدأ بي وحملة الخدمة والتضحية والعديد من المسابقات ومجموعة من الفعاليات الرياضية والفنية والمبادرات والندوات. فكل عام ومن يخدمون السلام والعالم بألف خير، والرحمة على أرواح من بذلوها في خدمة السلام. ويحتفل العالم في الأول من حزيران كل عام باليوم العالمي للوالدين، وتعتبر هذه المناسبة مناسبة إنسانية للاعتراف بدور الوالدين في بناء شخصيتهم وفي تربية الأبناء ورعايتهم على القيم والمبادئ وتنشئتهم عليها. وقد جاء الإسلام بتكريمات كثيرة للوالدين في الكتاب والسنة، وجعل الله تعالى كلمة أف من الكبائر لو قالها الإبن لوالديه، وأمر الله بطاعتهم وبرهم في حياتهم ومماتهم وإن كانا من الكافرين، فقد أمر الله تعالى بطيب المصاحبة لهم. فلا تنسوا والديكم من الدعاء والرحمة وقضاء دينهم وزيارتهم خاصة عند الكبر.

رحم الله من مات منهم وأطال الله عمر من بقي منهم. كما يحتفل العالم في الثالث من حزيران كل عام باليوم العالمي للدراجات الهوائية، والذي أقرته الأمم المتحدة كوسيلة نقل مستدامة بسيطة واقتصادية وصحية وصديقة للبيئة. وتعتبر الصين واليابان من أكثر الدول استخداما للدراجات الهوائية، ومن الممكن أن تقوم الدول بإجراء فعاليات خاصة بهذا اليوم، منها الماراثونات، إطلاق هاشتاغ الذهاب إلى العمل بالدراجة الهوائية، إطلاق مبادرة مثل دراج الإنسانية بالتعاون مع شركات مختلفة يكون ريعها جمعيات أو فقراء، ورشة عمل أو ورشة صيانة على الرصيف لتعليم الأطفال أساسيات التعامل مع الدراجات وأعطالها البسيطة. وفي الأردن تقام العديد من الأيام المفتوحة والماراثونات الخاصة بالدراجات الهوائية لغايات إنسانية ورياضية في المدينة وفي المناطق السياحية.

0: مستمعينا الكرام، جهود طيبة تسعى إلى تمكين المرأة ودعم هوية المنتجات الريفية الوطنية ومنها في جرش. اليوم سنطل وإياكم على الموسم الثاني من مشروع جمع العسل في جمعية الرائدات الريفيات في جرش. اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذة إنعام البوريني، أمين سر ومسؤول مشروع النحل في جمعية الرائدات الريفيات في جرش. أستاذة إنعام، صباح الخير.
1: صباح الورد، يا هلا،
0: حياكم الله. بداية، ما هي أهمية أهلا وسهلا بكم دائما يا سيدتي، وبداية ما هي أهمية وأهداف هذا المشروع، ولماذا تم اختيار العسل كفكرة لهذا المشروع؟ نعم،
1: أهلا وسهلا مهندس علم، يا هلا فيك،
0: حياكم
1: وشكرا لإذاعتنا الأردنية وبرنامج نوافذ.
0: العفو.
1: وصباحكم خير، وبحب أنتهي الفرصة بإني أهني جلالة الملك بعيد الأضحى المبارك، وهنئ ايضا بعيد الاستقلال، وهنئ الشعب الاردني بعيد الاستقلال وعيد الاضحى المبارك، والله يديم الامن والامان في اردننا ويحمي جلال سيدنا، الله يحمي جميعا.
0: امين.
1: احنا بدايه جمعيه الرائدات الريفيات تاسست ب 2014.
0: نعم.
1: ومشكوره وزاره الزراعه ومنظمه الاغذيه والزراعه الفاو، وقدموا لنا مشروع تعزيز صمود المرأة الريفيه.
0: نعم.
1: هذا المشروع مهم جدا للحفاظ على النظام البيئي وتلقيح النبات من خلال النحل.
0: نعم جميل.
1: وهذا
0: جدا.
1: تمام.
0: تفضل.
1: أهداف هذا المشروع كانت بتمكين اقتصادي للأسر وللسيدات، تمكين اقتصادي ومالي لهم ومساعدة لهم وتحسين وضعهم الاقتصادي والمالي من خلال التدريب المباشر وبيع المنتجات، ومن ثم تستفيد السيد بدعم اقتصاد مالي.
0: نعم.
1: لأسرتها.
0: نعم.
1: وأيضا هذا البرنامج مهم أيضا في دعم المنتج المحلي البلدي.
0: نعم جميل جدا. كمية المحصول وأنواع العسل وآلية التسويق سيدتي.
1: نعم، كمية المحصول كانت متوسطة إلى جيدة.
0: الحمد لله
1: رب العالمين.
0: نعم. أنواع العسل.

0: العسل عندنا عسل العقب، عندنا العسل الجبلي، وعندنا العسل الشوكيات، وعندنا عسل المرار، والنباتات العطرية والزهور البرية، والعسل الطيون،
1: نعم،
0: وعسل النباتات والأعشاب البرية.
1: نعم. آلية التسويق من خلال الجمعية أم من خلال التسويق الإلكتروني لديكم؟
0: نعم، احنا سوقنا العسل عن طريق السوشيال ميديا،
1: نعم،
0: وعن طريق صفحة ممولة، وعن طريق البازارات والمعارض، ومعرض جمعية الرائدات الريفية.
1: نعم. عدد النساء المشاركات في هذا المشروع؟
0: عندنا 20 سيدة،
1: نعم،
0: 20 سيدة مشاركة في هذا المشروع.
1: نعم، هناك فريق متخصص بتربية النحل، لأنه يحتاج إلى معلومات ويحتاج إلى طريقة علمية في التعامل مع هذا النحل، وأيضا توفير الظروف والمناخ المناسب، وتوفير أيضا آلية جمع النحل بطريقة صحية وآمنة أيضا.
0: نعم، عندنا فريق متخصص، عندنا سيدتين من أعضاء الجمعية، هنا أصلا مدربات في النحل،
1: نعم،
0: بيربوا عنا النحل، وفي الصيف بنقلوه على مناطق مناسبة،
1: نعم،
0: وفي الشتاء بأخذوه أماكن دافية عشان الجو يضل دافي للخلية، وبالتالي ينتج عسل.
1: نعم. الاستفادة من عوائد هذا المشروع في إطار تمكين المرأة اقتصاديا في جرش، أيضا من هم الداعمون لكم في هذا المشروع؟
0: احنا الحمد لله بفضل الله العشرين سيدة استفادوا من عوائد هذا المشروع، وقمنا بالاستفادة من بيع العسل، وبيع مادة العكبر، وبيع الغذاء الملكي، وبيع حبوب اللقاح كونها مكملات غذائية،
1: نعم،
0: وأيضا قمنا ببيع شمع النحل لصناعة الشموع. الحمد لله بفضل الله،
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الداعمون نشكرهم طبعا، نشكر منظمة الفاو مشكورة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ونشكر وزارة الزراعة مشكورين على هذه المنحة الكريمة لجمعية الرائدات الريفية.
1: نعم، نعم. هناك تحديات كثيرة تقف أمامكم، ما هي أهم هذه التحديات؟ أيضا ما هي أهم هذه التحديات؟ لديكم توصيات للجهات المعنية، للقطاع الخاص، للسيدات حتى في جرش، للإقبال على مثل هذه المشاريع أيضا؟
0: نعم، سيد علم، هناك تحديات كبيرة لمشروع العسل. عندنا أول تحدي اللي هو التغير المناخي والتصحر، والأفات والأمراض اللي بتصير جوا خلية النحل، مثل
1: نعم،
0: العث والفاروة، وعندنا أيضا الاستخدام العشوائي للمبيدات الحشرية بيؤدي لانقراض حشرة النحل وقتلها،
1: نعم،
0: وعندنا أيضا الدبور الأحمر هو عدو للنحل،
1: نعم،
0: بفتك فيها، وعندنا فيروسات بتكون تنتشر بطوائف النحل،
1: نعم،
0: وأيضا عندنا أيضا تحديات اللي هي ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج،
1: نعم،
0: مثل غذاء الشمع ومغذيات الشمع
1: نعم، نعم،
0: ومغذيات الشمع،
1: المتعلقات الأخرى. نعم، يعني
0: وأيضا أهم
1: تفضل.
0: تحدي هو منافسة العسل المستورد والعسل المغشوش للعسل،
1: نعم،
0: العسل البلدي المحلي.
1: نعم، نعم، هذه
0: يعني
1: دعوة، يعني
0: التسويق والمنافسة يعني ظهر بالسوق أن عسل مستورد وعسل مغشوش،
1: نعم،
0: هذا الإشي بأثر على تسويق العسل المحلي البلدي.
1: أكيد أكيد، وهنا ندعو طبعا إلى
0: توصياتنا، توصياتنا إحنا،
1: تفضلي.
0: نعم تفضل.
1: لا، يعني تعقيبا كان على ما تحدثت به، أن يكون هناك اختيار من قبل المواطن ومن قبل الزوار إلى المناطق الريفية التي تحتوي على العسل والمنتجات المختلفة للعسل، وهي طبعا طبيعية ومراقبة من الغذاء والدواء، وبالتالي يأخذ يعني وهو مطمئن، بديلا عن مواقع إلكترونية ربما مضللة أو تحتوي على الغش. نعم،
0: صحيح،
1: نعم،
0: وأيضا عسلنا البلدي المحلي هو يضاهي أفضل أنواع العسل في العالم،
1: الحمد لله.
0: إحنا عندنا المناخ متنوع،
1: نعم،
0: متنوع، الغطاء النباتي متنوع من كل الأنواع، عندنا الشوكيات، عندنا النباتات والزهور البرية، فيعني
1: نعم،
0: ماذا يمنع أنه عسلنا ما يكون هو في
1: صحيح، نعم،
0: أنه يضاهيه.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد
1: وأخيرا
0: لله رب
1: سيدتي،
0: العالمين،
1: أخيرا، هل لكم مشاريع أخرى تقوم بها الجمعية لدعم المرأة في جرش، أو ستكون على أجندة العمل في الفترة القادمة؟
0: إحنا إن شاء الله نقوم حاليا بعمل دورات وتعليم للسيدات في صناعة الصابون وصناعة الريزن وصناعة،
1: نعم،
0: تدريب الخياطة وتدوير مخلفات البيئة والتطريز، وأيضا عندنا صناعة إكسسوار وصناعة حلويات وصناعة شموع ومطبخ إنتاجي. في صدد إن شاء الله بالتعاون مع مديرية زراعة جرش لعمل دورات للسيدات في صناعة دبس الخروب ودبس الرمان وصناعة المخللات والمربيات.
1: نعم،
0: يعني هذا أيضا حابين نعلمه للسيدات عشان يصير عند كل سيدة وكل أسرة دخل تساعد أسرتها،
1: نعم،
0: على الحياة وتكاليف الحياة.
1: نعم،
0: وإذا بنأمل أن الجهات الممولة أنها تدعمنا بعمل أكبر عدد من الدورات عشان يستفيدوا السيدات، أكبر عدد من السيدات،
1: نعم،
0: ويطلقوا مشاريع إنتاجية.
1: نعم، نتأمل
0: جديد.
1: ذلك، نتأمل ذلك،
0: إن
1: نود
0: شاء الله، إن شاء
1: يعني
0: الله،
1: مشروع مليء

0: بالأمل وإنجازات طيبة وردية. نشكركم ونشكر كل السيدات في جرش وكل المحافظات على يعني الوقوف مع الرجل لدعم الاقتصاد العائلي بالمقام الأول والاقتصاد الوطني وإيجاد فرص لتمكين المرأة من خلال مشاريع مختلفة ودعم الهوية الوطنية بهذه المنتجات الريفية التي نعتز ونفتخر بها. أود أن أشكرك الأستاذة إنعام البوريني، أمين سر ومسؤول مشروع النحل في جمعية الرائدات الريفيات في جرش، ولطاقم العمل وكل سيدة في هذا المشروع الطيب. شكرا جزيلا لكم.
1: العفو منكم، احنا بنشكركم، بنشكر برنامجنا الرائع نوافذ، وبنشكر اذاعتنا الاردنيه، وانتم داعمين ايضا لنا.
0: كل الدعم يستاهل.
1: واحنا كسيدات ان شاء الله بنحاول باقصى جهودنا ان ايضا نطلع احلى منتج واجمل منتج واجود منتج بيعبر عن هويتنا الوطنيه.
0: نعم، شكرا جزيلا، وكل ثقه يعني بكم، كلنا ثقه بكم وبما تقدمونه لهذا لهذه
1: الطلبات. نتمنى انكم تيجوا تزورونا على معرض الجمعيه وتشوفوا منتجاتنا وتشوفوا قدم السيدات.
0: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
1: يا هلا يا هلا، الله يعطيكم العافية. شكرا لكم.

0: مستمعين الكرام، يحتفل العالم في 31 باليوم العالمي للامتناع عن التدخين. طبعا هذه الآفة التي انتهكت الطفولة وجمال الشباب وحكمة المشيب وأخذت أشكالا مختلفة وأصبحت هدية في الأعياد والمناسبات وعمل الشباب على تطويرها للأسف وعمل الشباب على تطويرها للأسف وإدخال الأدوية فيها. ولا زال القانون طبعا لا زال القانون الخاص بمنع التدخين وبيعه خجولا بين الأوراق، ونحن نخسر يوميا أرواحا غالية وندفع فواتير باهظة لعلاج السرطانات. إلى متى هذا النزيف وانعدام المسؤولية ونحن نستذكر هذا اليوم المهم 31 من أيار كل عام؟ لذلك وأكثر معنا على الهاتف الصيدلانية الدكتورة جنان الناطور، ناشطة في مجال مواجهة التدخين ومدربة رياضية متخصصة. دكتورة جنان، صباح الخير وكل عام وأنتم بخير.
1: صباح النور، يعطيك العافية مهندس علم، وشكرا جزيلا على استضافتكم الجميلة.
0: العفو يا سيدتي. وهذا الموضوع المهم، دعينا نبدأ بهذا السؤال: ما هي أهم التغيرات التي تحدث عندما يتوقف التدخين أو يتوقف الإنسان عن التدخين، مع الأخذ بعين الاعتبار مدة التدخين، جنس المدخن والعمر، وكم تستمر أيضا أعراض الانسحاب؟ نعم،
1: بالبداية شكرا لإتاحة الفرصة أن نحكي بهذا الموضوع اللي هو مهم جدا ويجب تسليط الضوء عليه، خاصة مع زيادة نسبة المدخنين بشكل سنوي. بالبداية كتير مهم نأكد أنه الإقلاع عن التدخين من أكثر القرارات الصحية تأثيرا على حياة الإنسان، وبتبدأ الفوائد الصحية بالظهور خلال دقائق من آخر سيجارة.
0: نعم، الحمد لله.
1: التغيرات الزمنيه طبعا احنا بنقسمها كصيادله حسب المده الزمنيه، فمثلا بعد 20 دقيقه من اخر سيجاره بنوقفها بصير ضغط الدم عم بيرجع مره ثانيه، معدل نبضات القلب ترجع لمعدلاتها الطبيعيه، هذا في حال انه احنا وقفنا عن تناول السجائر. لو استمر الشخص لبعد 12 ساعة بدون ما يدخن تماما، بنخفض أول أكسيد الكربون في الدم للمستوى الطبيعي، مما يحسن وصول الأكسجين للأنسجة. إذا استمرينا بهذه الطريقة لبعد أسبوعين لثلاث أشهر، بنصير عم نلاحظ في تحسن في الدورة الدموية ووظائف الرئة بشكل ملحوظ جدا. أما بعد سنة فبصير خطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض التاجية لنحو النصف بنزل مقارنة بالمدخن المستمر. طبعاً إذا ظل مستمر الشخص بامتناعه عن التدخين، فهذا الإشي بعد خمس سنوات بيخلي فيه تراجع بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بشكل كتير كبير. وبعد 10 سنوات بنخفض خطر سرطان الرئة لحوالي النصف مقارنة بالشخص المدخن. أما بعد 15 سنة فبصير خطر الإصابة بأمراض القلب للشخص المدخن كأنه عمره ما دخن.
0: نعم، يعني عروض كما يقال إيجابية في ترك التدخين وأشكاله المختلفة. للأسف هناك من يسأل عن مدى خطورة التدخين السلبي مقارنة بالتدخين المباشر على صحة الإنسان، هل أيضا خطورة هذا التدخين على الأطفال المراهقين والحوامل؟ للأسف الشديد قد تلجأ حتى الحامل أثناء فترة الحمل إلى التدخين بأشكال مختلفة ومع المنبهات للأسف. نعم
1: صحيح، التدخين السلبي موضوع مهم جدا، ويعني بصراحة ما بياخد حقه في التوعية حقيقة. لا، يحتوي الدخان على حوالي 7000 مادة كيميائية، هي مش فقط التبغ يعني أو المواد المتعارف عليها، لا، هي يضاف إلها مواد كيميائية وسامة كتيرة. عند البالغين بتزيد خطر القلب والشرايين، أمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية وسرطان الرئة وغيره، ولكن اللي إحنا ما بننتبه عليه إنه فعلا التدخين السلبي تأثيره على الأطفال وعلى الحوامل كتير كبير، لأنه بيأثر على، ممكن يزيد التهابات الأذن الوسطى، بيزيد احتمالية الربو، التهاب القصبات، حتى متلازمة موت الرضيع المفاجئ مرتبطة بصراحة بشكل مباشر في موضوع الدخان، وبعمل ضعف في نمو الرئة على المدى الطويل. حتى المراهقين كمان بيصير عندهم انخفاض بأدائهم الرياضي، بنلاحظه بشكل ملحوظ لما ندربهم، وبيزيد عندهم احتمالية انهم اصلا هم يبدأوا بالتدخين لما يكونوا عم بتعرضوا له بشكل سلبي.
0: نعم. برأيك الطبي، مع تعدد أشكال التدخين ومنها الفيب وسجائر الإلكترونية والأراجيل، للأسف الآن بدأ الشباب يعدلون على الأراجيل بإضافة طبعا مشروبات وأدوية وغير ذلك، أيها أكثر خطورة وإلى ماذا نتجه في ظل هذه التعديلات من قبل الشباب على الأشكال المختلفة للتدخين؟
1: هو من المهم التأكيد أولاً أنه جميع أشكال التدخين ضارة ولا يوجد شكل آمن منها. السجائر التقليدية تبقى الأكثر دراسة عليها، أما هي مش أكثر إشي خطير، هم كلهم بصراحة لهم مخاطرهم. طبعاً إحنا نعرف أنه هم بيعملوا سرطان الرئة وأمراض القلب والشرايين وغيره، بس اللي ما بنعرفه أنه الأرجيلة تعتبر يعني تظهر أنها أقل ضرراً لأنه الدخان يمر عبر الماء، ولكن هي يضاف زي ما تفضلت حضرتك يضاف لها مواد كيميائية أخرى بتصير أكثر سمية من السجائر العادية. وكذلك طبعاً الفيب، ومشكلة الفيب أنه بيعمل إدمان بدون شعور الشخص أنه هو أصلاً عم بيدخن، فهو فعلاً بيدمن النيكوتين وبيعمل تأثيرات على القلب والأوعية الدموية، وبيخلي أنه حتى أحياناً إضافة الكحول فيها بتخلي الموضوع يعني يتجاوز أنه هو فقط تأثيره على الجهاز التنفسي، وإنما بنزل إلى الدم وممكن يعمل تسمم أمراض يعني إحنا في غناء
0: عنه. نعم، وأحياناً هناك طبعاً حالات انفجار لمثل هذه الوسائل الإلكترونية للأسف، وتؤدي إلى يعني إصابات بليغة للأسف الشديد. يعني لماذا يفشل من يريد الإقلاع عن التدخين؟ ما هو دور الصيدلي في المساعدة على الإقلاع عن التدخين وإيجاد البدائل المتاحة؟ أيضاً بعض المدخنين يسأل أن هناك وسائل كثيرة لكنها ليست مجدية، حاولت ولكن لم أستطع.
1: نعم بصراحة مهندس عالم، الفشل في المحاولة الأولى أمر شائع جدا. يعني لا يعني أنه في ضعف بالإرادة، ولكن هي محاولة أولى. التدخين مرض فيه يعني نعتبره مرض إدماني مرتبط يعني تغيرات بيولوجية وفسيولوجية، ولكن كمان مرتبط بسلوك نفسي بجانب نفسي عفوا وسلوكي، وهذا الإشي بده يعني تدرج وبده خطة علاجية صحيحة. أنا كصيدلانية دائما بنصح أي شخص حابب أنه يقلع عن التدخين، أول إشي بحييه على هذا القرار اللي عم بيحاول أنه ياخده أو يفكر فيه. والنقطة الثانية أنه بأكد له أنه أسباب الفشل الشائعة بتكون إما اعتماد جسمه بشكل كبير على النيكوتين، كان عم بتناوله لفترة طويلة، أو كان ما عم بيستخدم العلاج الدوائي المناسب، أو ممكن يكون بجرعة أقل من اللازمة لإله، لأنه في عنا عدة أشكال صيدلانية ودوائية ممكن تساعده أنها تخفف من أعراض انسحاب النيكوتين. وكمان ممكن وجود المدخنين حواليه والبيئة تساعد في تصعيب الموضوع أو يعني فشل التجارب الأولى. فبعض الأشخاص كمان بيخافوا من موضوع زيادة الوزن اللي مرتبطة بانسحاب النيكوتين في البداية. وأحيانا في أشخاص بياخدوا هاي الخطة بيعملوها بدون ما تكون مدروسة مع صيدلاني أو طبيب، فبصير توقف مفاجئ، وهذا الإشي بيعمل يعني ردة فعل من الجسم.
0: يعني التوقف المفاجئ ليس بحل، يجب أن يكون هناك تدرج ولكن خطة علاجية مع الشركاء، وهم خبير التغذية، الصيدلاني، خبير طبعا الجهاز التنفسي والصحة العامة، هذه طبعا كلهم شركاء لي أن يخلصوك من هذه الآفة. الحل موجود والأمل موجود، لكن تحتاج إلى أن تبذل الخطوة الأولى وأن يعني تتعب، كما نتعود على الصيام، ليست تشبيها إنما هي تعويد للقدرة وصبر التحمل كما يقال، أو التحمل في صيام رمضان. أنت بالبداية يعني تتغلب، ولكن لاحقا تشعر بأن الأمر أصبح طبيعي. وكذلك الأمر لمن يريد أن يتخلص من هذه اللعنة، دعيني أقول خلصنا إن شاء الله ربنا منها وعفانا منها إن شاء الله ومن تأثيراتها. نعم، سنكون معك

0: سنكون معك في لقاء قادم للحديث أكثر عن هذا الموضوع المتعلق بالجانب الصيدلاني في مواجهة التدخين، عن التفاعلات الدوائية والمكملات الغذائية، وكيف أيضا يمكن أن يكون هناك خطة علاجية لمن أراد أن يقلع عن التدخين وفشل مرارا. أين هو الخطأ وأين هو الصواب ومن أين يجب أن يبدأ، وأيضا جانب آخر وهو الطفولة والتدخين. فهذا اللقاء سيكون دسم في الفترة القادمة مع دكتورة جنان بإذن الله تعالى. أود أن أشكرك الصيدلانية الدكتورة جنان الناطور، ناشطة في مجال مواجهة التدخين ومدربة رياضية متخصصة، على هذه المعلومات المهمة، وسنكون معك إن شاء الله في لقاء قادم. شكرا جزيلا.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا.
0: العفو. يا هلا.

وعلى أنغام هذه الأغنية نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. لكم أجمل تحية من باقة العمل لهذا اليوم، من الهندسة الإذاعية الزميل وجدي نصراوين، ولكم أجمل تحية من زينب شابشاع على الجبور وعلم العبادي. إلى اللقاء.

موجز الثانية عشر ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه إسراء الطراونه. أهلا بكم. رئيس الوزراء يفتتح 6 مصانع في منطقة القطرانة بالكرك، ويوجه بتحويل مجمع القطرانة الصناعي إلى منطقة تنموية. رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة للمشاريع الصغيرة وتوسيع أعمالها، ويؤكد حرص الحكومة على توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة، ونصف منازل في بيت لاهيا شمال القطاع. استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين في غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان. واشنطن ترسل إلى طهران مقترحا جديدا أكثر صرامة لإنهاء الحرب، وتؤكد أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مجددا. وزارة العدل توضح الخطوات اللازمة لتفعيل خدمات كاتب العدل الإلكترونية للأردنيين داخل المملكة وخارجها، لتمكين المستخدمين من الدخول إلى خدمات الكاتب العدل الإلكترونية وإنجاز معاملاتهم عن بعد. طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكرا لحسن استماعكم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: الـ 12 دائماً وراء الـ 11 والـ 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ 12 دائماً وراء الـ 11.
3: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروز.
4: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. على الخير وبكل الحب دائما وأبدا مستمعينا مشاهدينا، نلتقي ونسعد أن نكون معكم أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع. تابعونا كرما لا أمرا، وذلك من خلال البث المباشر لهذه الحلقة والتي تأتيكم بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات. اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي نسعد بأن نبدأها بمعية مهندسنا وجدي نصراوين بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرممنة من المراقبة الرئيسة. وموفور الشكر الجزيل لك مهندسنا علم العبادي الذي يتواجد معنا حتى نخرج بهذه الحلقة عبر صفحة الإذاعة وصفحة برنامج متابعات بالصوت والصورة على الفيسبوك.

0: ونذكركم مستمعينا الكرام لبث الروح وأيضا الحياة من جديد لهذا البرنامج، واللي إحنا منحب نذكركم بخدمة الرسائل المتوافرة على مدار 24 ساعة لصفحة برنامج متابعات باللغة العربية، واللي إحنا بنسعد أنه نتواصل معكم، نتبادل الآراء وكذلك الحال المواضيع التي تودوا أن تسمعوها على لسان أهل الاختصاص ومسؤوليها في كافة أجهزة الدولة الأردنية. ومباشرة باسمكم جميعا دعونا نرحب بضيفي هنا في الاستوديو، الأستاذ الدكتور محمد الربابعة، وهو أستاذ الموارد الطبيعية والبيئة في جامعة العلوم والتكنولوجيا ونقيب النحالين الأردنيين. فأهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا فيك وشكرا للدعوة وشكرا لفريق العمل في هذا البرنامج.
0: نعم مستمعين الكرام، يمكن برنامج متابعات كان له مشوار والبعد طويل أنه يستضيف عدد كبير جدا من النقباء أو من يمثل هذه النقابات، سواء كانت المهنية أيضا النقابات

0: التي تضم أكبر عدد ممكن تحت مظلتها من العاملين ضمن اختصاصاتها. ومكملين في هالمشوار مستمعين الكرام، ويمكن نقابة النحالين الأردنيين التي تعد من أحرق النقابات الأردنية تمضي قدما من أجل النهوض بهذه المهنة، تقديم المشورة الخبرة، وهم بيوتات خبرة لعدد كبير جدا من النحالين الأردنيين. خلال هذه الحلقة رح نتحدث بشكل مفصل حول هذه النقابة، لكن دعونا نتحدث حتى نعطي ذلك الثقل لهذه الحلقة حول قطاع العسل وحول قطاع النحالين الأردنيين. نتحدث بالأرقام إذا تكرمت علينا الأستاذ الدكتور محمد أرابابا.
1: بداية مرة أخرى شكرا لك على الاستضافة، ونحن سعيدون أن نكون بين أخواننا المواطنين في هذا البرنامج، ونوجه التحية لإخوان النحالين تحديدا، نتمنى لهم إن شاء الله يكون موسم خير وبركة، والحمد لله هذا الموسم إن شاء الله موسم مبشر
0: إن شاء الله.
1: نقابة النحالين هي من أقدم جسم يمثل النحالين، عمره من 94 سنة 1994.
0: نعم.
1: وفي الواقع أنه نقابة النحالين كان لها دور كبير جدا عبر السنوات المختلفة في النهوض بهذا القطاع. عهدي بنقابة النحالين أنا من العام 2014، حيث اخترت نقيبا للنحالين بالتزكية منذ ذلك الوقت وحتى الآن 12 سنة.
0: ما شاء الله. نعم.
1: الواقع أنه نقابة النحالين كان لها فترة ذهبية في 98، تم عقد مؤتمر النحالين العرب في عمان، وكان من المؤتمرات الناجحة التي يشار لها بالبنان في ذلك الوقت. لكن بعد ذلك دخلت النقابة في مرحلة نوعا ما فتور، ثم تم إعادة تفعيل النقابة في العام 2014، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن صراحة النقابة قفزت من 80 عضو في العام 2014 إلى ما يزيد على 800 عضو في العام 2026، يعني بتحكي عن 10 أضعاف.
0: نعم. 10. نعم.
1: وهذا طبعا كما هو الحال في الكثير من النقابات والجمعيات، يعني هذا هو العدد ما يزيد على 800 صراحة، 870 تقريبا. العدد الملتزم عادة بيكون أقل كما هو الحال في الكثير من الجمعيات والنقابات.
0: نعم.
1: ولكن هذا برضو كمان جزء من النحالين، يعني احنا النحالين في الأردن حسب الإحصاءات في 2024 قاعدة البيانات الآن متوفرة لدى الإحصاءات العامة بتحكي عن 4500 نحال اللي استجابوا مع الإحصاءات العامة، حوالي 2500 نحال، ومعدل أو عدد الخلايا النحل حسب إحصاءات 2024 كان 84,000 خلية. طبعا إذا بنرجع لإحصاءات 2023 كانت الخلايا النحل في الأردن أقل من 40,000، بال 24 قفزت إلى 84,000. وهذه القفزة صراحة تعود إلى، يعني أنا يجب أن أوجه الشكر لإخواننا في الإحصاءات العامة، حيث يعني قمنا بتوجيه الدعوة لهم بإعادة النظر بالإحصاءات الرسمية حول قطاع النحل، وفعلا تبين أنه الإحصاءات القديمة كانت يعني تضع هذا القطاع ضمن القطاعات المتواضعة، لكن الآن تبين أن القطاع أكبر مما كنا نعتقد، وبناء عليه فإن إنتاج العسل من هذه المناحل سيكون أكثر مما كان يعتقد سابقا، واللي كان دائما سبب رئيسي في السماح بالاستيراد للعسل. الآن إحنا بصراحة في نقابة النحالين نعتقد أن الرقم لسه يعني مرشح للارتفاع أكثر فأكثر، وقد نصل إلى ما يزيد على 100,000 خلية في الأردن. نعم. وبمعدل الإنتاج اللي إحنا بنعرفه بالأردن ممكن نصل إلى ما يقارب 1,000 طن إنتاج عسل في الأردن، وهذا رقم قريب جدا من الاستهلاك المحلي، مما يعني يجعلنا بقوة نطالب الجهات الرسمية بحماية هذا القطاع من الاستيراد الذي يعتبر. نعم. واحد من المعضلات الكبيرة.
0: نعم. يمكن مستمعينا هالأرقام وهالنقلات وهالقفزات النوعية اللي يتحدث بها الدكتور محمد ربابعة وهو نقيب النحالين الأردنيين، وكيف لهذه أو لهذا النشاط الزراعي أن يتطور، أخذين بعين الاعتبار تلك النافذة الإحصائية الرسمية التي تحدثت حول هذه النقلات النوعية، ويمكن بدأنا نلمس بوعي واهتمام المجتمعات الريفية على وجه الخصوص، أو أيضا من يستهدف وتستهويه هواية التربية والقدرة على التعامل مع هذه الخلايا، لأنه هذا العلم هو واسع وبحاجة إلى مزيد من التوضيح في إشارة

0: أنا مستمعينا الكرام لهذه الحلقة، واللي إحنا بنسعد إنه يكون مهندسنا وجدي أيضا هو من تستهويه تربية النحل، وإنه بهاي الحلقة هو بأذان صاغية حتى يضيف تلك المعلومات أو التساؤلات التي يود الكثير إنه نسمعها من خلال الدكتور محمد ربابة. إذن هذا هو واقع الحال، وهذه الكميات التي نعمل أو تحدث بها الدكتور محمد حول ذلك الإنتاج السنوي الذي يصل إلى 100,000
1: لا إلى 1,000 طن
0: ألف طن من الكميات، كميات العسل، والأمر يمكن 1,000 طن يفي بالغرض ويفي بحاجة السوق المحلي. لكن المعلومات التي نود أن نطرحها على مستمعنا الكريم ومشاهدنا بأنه بداية المنتج المحلي تنافسيته، ماذا يحمل من خصائص ومزايا، ماذا أيضا يقدم لنا الدكتور محمد لبعض الخصائص اللي إحنا حابين نقدمها لمستمعنا الكريم حول القيمة الغذائية العالية، المنفعة، الفائدة، ليس فقط من العسل بل أيضا المنتجات والمشتقات الأخرى.
1: في الواقع يعني تطرقت لموضوع مهم جدا، وهو تنافسية هذا العسل المحلي مقارنة بالعسل المستوردة. في الواقع يعني نحن ندعي، ويعني كلنا ثقة بأن العسل الأردني يتفوق على الأعسال المستوردة، وخاصة الأعسال المستوردة الرخيصة.
0: نعم.
1: من كافة النواحي، سواء من القيمة التغذوية أو حتى من القيمة العلاجية. ونحن في نقابة النحالين دائما نسعى أن نشجع المستهلك على أن يركز في استهلاكه للعسل على العسل المحلي، ومن باب أولا تشجيع الإنتاج المحلي، وثانيا من أجل صحته. اللي بده يوكل العسل غالبا يعني اللي بتناول العسل بتناوله لغايات علاجية، ربما اللي بيدور على قيمة علاجية فعليا عليه بالعسل البلدي. طبعا لازم يكون عسل بلدي موثوق حتى يتحصل على الفائدة. طبعا جزء من الفائدة أو الميزة النسبية للعسل الأردني ليس جزافا هذا الأمر.
0: نعم.
1: بال 2010 2009 2010 قمنا بإجراء تجربة أنا ومجموعة من الزملاء في جامعة العلوم والتكنولوجيا على فحص أنواع مختلفة من العسال، منها عسال محلية ومنها عسال مستوردة. وتبين أن العسال المحلية، وهنالك أيضا العديد من الدراسات من هذا النوع ليس فقط هذه الدراسة، تحدثت عن تفوق العسل الأردني في الصفات والخصائص العلاجية، مثل مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات ومضادات الميكروبات، وهذا صراحة يعزز قيمة العسل العلاجية. وإحنا لذلك نتحدث بالفم المليان بأنه من يبحث عن القيمة العلاجية فعليه التركيز على العسل البلدي. للمعلومة فقط أيضا أن العسل المستورد يعني عليه علامات استفهام كثيرة، حيث أنه يمكن لهذا العسل أن يعبر الحدود ويعبر الإجراءات الحكومية، وقد لا يكون هذا العسل يعني كما يجب وكما ينبغي، وبالتالي ربما البعد عن الاستيراد هو الأفضل. ولذلك احنا في نقابة النحالين نركز على أن نعزز الإنتاج المحلي، ونطالب الجهات الرسمية بحماية هذا المنتج. يعني حتى لو كنا احنا 70-80% لو تم حماية هذا المنتج خلال 2-3 سنوات احنا ممكن نصل للمئة بالمئة، وربما يتطور أكثر هذا القطاع بحيث يصبح ايضا قطاع مدر للدخل ومصدر.
0: طيب ايضا خلينا نوضح مستمعينا يعني في اشارة الى انه دور مؤسسة العامة للغذاء والدواء في عمليات الفحص ومطابقة العسل المستورد للمواصف الفنية التي يتم اجراء العينات والمسوحات في هذا الباب، حتى يعني نكون اكثر انصافا في موضوع بانه ان العسل المحلي البلدي الأردني هو يتفوق ويحوي العديد من الخصائص الغذائية المفيدة. يعني يمكن يكون اثنين يعني كلاهما صالح للاستهلاك البشري.
1: نعم.
0: لكن العسل الأردني هو الذي يتميز ويمايز عن غيره من الأعسال. طيب كثير منا دكتور يبحث، قبل أن يعني نتطرق للحديث أكثر حول النقابة ودورها، بأهمية أنه يكون في عنا القدرة على التمييز،
1: نعم.
0: يمكن قطعنا شوط كتير منيح في عملية المحافظة على جودة زيت الزيتون الأردني. صحيح. نضاهي كثيرا بعديد من خصائص على مستوى الزيتون على مستوى العالم، والحمد لله يعني الساحة تشهد للعديد من الجوائز، العديد من الألقاب والفوز فيها من خلال مجالس متخصصة لزيت الزيتون. كيف هو واقع الحال فيما يتعلق بالعسل وكنقابة؟ تعد هي المظلة الرئيسة الجامعة لهذا الكم الأكبر من النحالين الأردنيين.
1: في الواقع أنه قبل ما استلم أنا نقابة النحالين في 2014 كان عندي طالب ماجستير في 2010، وكان دراسته حول دراسة مسحية عن قطاع تربية النحل.
0: نعم.
1: من خلال استبيان تم تعميمه على النحالين، وبنفس الوقت أيضا تجارب تم إجراءها ميدانيا. الاستبيان هذا صراحة وضح الكثير من الأمور المرتبطة بهذا القطاع، وتبين عندنا مشاكل كبيرة مرتبطة بهذا القطاع، وأهم مشكلة كانت لدى النحالين هي مشكلة التسويق. ومشكلة التسويق يعني لها أكثر من بعد. البعد الأهم هو دائما هنالك فجوة في الثقة ما بين المنتج وما بين المستهلك، وخاصة في موضوع العسل. دائما اللي ببحث عن العسل زي اللي ببحث عن زيت الزيتون، زي اللي ببحث عن السمن البلدي، زي اللي ببحث عن هذه المنتجات، غالبا يعني بيكون درجة الشك عنده غالبة على درجة اليقين. فهو بيحاول دائما كل جهده أن يبحث عن مصدر موثوق. لكن في الأمانة يعني هنالك كثير من الحالات التي يتعرض لها المستهلك بأنه بيكون مشتري مثل هاي المواد من مصدر على أساس أنه موثوق، ولكن يتبين لاحقا بأنه هذا العسل ربما قد لا يكون يعني كما ينبغي.
0: نعم.
1: لذلك لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة، وإحنا في نقابة النحالين أخذنا على عاتقنا حل هذه المشكلة، لأنه النحال إذا لم تحل مشكلة التسويق له وبالتالي ضمان عائد جيد من إنتاج العسل وبيعه، فإن مشروعه سيتدهور. فإحنا حفاظا على هذه المشاريع وحفاظا على هذه الثروة الوطنية وحفاظا على الفوائد الهائلة التي يوفرها النحل، مش فقط العسل، النحل يلقح 70% من المحاصيل والخضار والفواكه اللي إحنا بنستهلكها، فقيمة النحل أيضا ليس فقط في إنتاج العسل. فإحنا حتى نحافظ على هذه الثروة يجب أن نحافظ على مشروع النحال اقتصاديا مجدي. بدنا نحل مشكلة التسويق، تبين أنه واحد من مشاكل التسويق اللي هي الفجوة. لذلك إحنا في نقابة النحالين عمدنا إلى البحث عن مصادر تمويل لحل هذه المشكلة، وفعلا حصلنا بال2015 على تمويل من الوكالة الدولية الأمريكية للإنماء USAID، وكان الهدف منها هو أول شيء إنشاء مكتب أو مقر للنقابة.
0: نعم.
1: لم يكن هنالك مقر للنقابة، تم إنشاء مقر للنقابة، وتم تأمين هذا المقر بأدوات ومعمل مرخص لتعبئة العسل، بحيث أنه النحال عضو النقابة يستطيع أن يقوم بإحضار إنتاجه من العسل إلى النقابة، تقوم النقابة بالتحرز على هذه الكمية، عنده 100-250 شو ما تكون الكمية، يتم التحرز عليها، يتم أخذ عينة ممثلة من هذا العسل، يتم إرسال العسل إلى المختبرات المعتمدة لفحص هذا العسل، يتم التحقق من مطابقة هذا العسل للمواصفة الأردنية، بالإضافة إلى فحوصات حسية، إحنا منذوق العسل منشمه إلى آخره، لأنه هذه كمان جزء من الفحوصات. بعد التحقق من كل أو اجتياز العسل لكل هذه المواصفات، نقوم بتعبئته تحت إشراف النقابة داخل معمل النقابة، حتى نضمن أنه هذا العسل اللي إحنا أرسلنا عينة للفحص تم تعبئته تحت إشراف النقابة، ثم نقوم بوضع ليبل، إذا ببين عندكم على الكاميرا، نقوم بوضع ليبل يحمل شعار نقابة النحالين وبعض المعلومات الأخرى، لكن مش هذا الأهم. الأهم هو
0: الباركود،
1: الكيو آر كود. الكيو آر كود هذا إذا الكاميرا بتبين، كل كيو آر كود عليه رقم.
0: نعم.
1: لأن هذا الرقم كل عبوة يتم تعبئتها في النقابة يحمل رقم مختلف.
0: نعم.
1: والباترن هذا مختلف.
0: إذن نتفق مستمعينا الكرام بأنه كل عبوات العسل المفحوص جيدا من خلال نقابة النحالين الأردنيين هي تحمل ذلك الختم، ذلك الليبل الذي يميز أنه تم فحصه من خلال المعمل اللي يعود للنقابة.
1: نعم.
0: عدا عن ذلك أيضا هنالك باركود أو كيو آر يتم استخدامه ويمكن قراءته بالماسح الضوئي من خلال الأجهزة الخلوية، والاطلاع بتفاصيل أكثر حول صفاته.
1: أول شيء المعلومات الرئيسية عن النحال نفسه ممتاز. من هو النحال وما هو رقم الاتصال الهاتف
0: نعم.
1: ما هو موقعه مكان المنحل من أين تم قطف هذا العسل متى قطف متى تم تعبئته ونواتج أو نتائج الفحوصات سواء الحسية أو المخبرية وتظهر أيضا قسيمة الفحص المخبري لهذا العسل لمن يرغب بالاطلاع على الفحوصات المخبرية.
0: طيب أنا كمواطن عادي ودخلت وقرأت كيف لي أن أستطيع أن أميز بالقيمة الغذائية

0: لهذا النوع من العسل يمكن اللي يتغذى على غطاء نباتي لأشجار حمضيات، مثلا غطاء نباتي لأشجار حرجية أو غطاء نباتي لنباتات برية أخرى.
1: الواقع أن الفحوصات التي يتم إجراءها حتى الآن هي المواصفة التي تلزمنا فيها المواصفة الأردنية،
0: نعم.
1: وهي فحص السكريات
0: بالإضافة لفحص
1: نعم. السكريات زائد الرطوبة زائد اللي هو HMF، وهي فحوصات هي الإلزامية حاليا للعسل. صراحة نحن حاليا في هنالك لجنة اسمها لجنة حماية العسل الوطني، تم تشكيلها في وزارة الزراعة ونقابة النحالين،
0: نعم.
1: فيها والعديد من الجهات ذات العلاقة، والهدف الرئيسي من هذه اللجنة أن نعيد النظر بهذه الفحوصات بحيث أن يتم إضافة المزيد من الفحوصات من أجل أن يكون هنالك تحقق أكبر،
0: نعم.
1: من قيمة هذا العسل ومطابقته للمصدر المعلن عنه. بصراحة نحن بحاجة إلى تطوير مثل هذا الأمر، وإحنا نسجل عتبا صغيرا هنا على سواء طبعا حتى أحطك بالصورة، هنالك مشكلة ما بين وزارة الزراعة والغذاء والدواء في موضوع لمن يتبع العسل. فالغذاء والدواء بيحاول أن يتجنب موضوع العسل، بيقول لك هذا اختصاص وزارة الزراعة. وزارة الزراعة مرات بيقول لك أنا ما عندي أكسس للسوق إني أراقبه. فالأمور شوي صارت زي يعني كل واحد بيبعد عن حاله المسؤولية، وهذا للأمانة قلل من فرص الرقابة على العسل في الأسواق، وفسح المجال الكثير من الغش للأسف في العسل. وبالتالي نحن من خلال هذه اللجنة ربما
0: نحاول، اللجنة الوطنية هي المشتركة،
1: نحاول من خلال هذه اللجنة أن نعيد صياغة الأمر بتشاركية بين كل الجهات، ومن ضمنهم المواصفات والمقاييس أيضا، ومن ضمنهم الأمن العام حتى الشرطة البيئية.
0: طبعا
1: كل هذول راح يكونوا ضمن هذه اللجنة، الهدف منها زيادة التحقق من أو زيادة الفحوصات وتنويعها بحيث أنه نضمن بطريقة أو بشكل أفضل أنه هذا العسل فعلا عسل أردني بلدي مطابق للمواصفة، ويعني يستطيع المستهلك أن يتأكد أنه هذا عسل، ما هذا العسل اللي بيطلبه.
0: طيب الأستاذ الدكتور محمد ربابعة، عندما ننظر إلى واقع ثقافة استهلاك المجتمع الأردني للعسل والاعتماد عليه، قلما نجد ذلك النهج القويم اللي بيعتمد على العسل كمصدر لغذائه أو نعم. كمصدر رئيس في غذائه. يمكن في الحالات صراحة اللي إحنا نبدأ أنه في حدا بيسألنا وين في نحال نثق فيه، منين نقدر نشتري العسل، لا سمح الله لما يكون في هنالك بعض الحالات المرضية صحيح. اللي تتطلب أنه الاعتماد على العسل دونا عن مثلا أنواع أخرى من السكريات
1: صحيح.
0: وهون إحنا بنبدأ نبحث عن النحال الموثوق فيه،
1: نعم.
0: في إشارة إلى إنه المصدر والباركود والختم الموجود للنقابة يمكن ها أول بوادر الثقة بهذا العسل. في جانب آخر كنا نتابع أنه كيف بتقدر الحكومة أو الجهة المتخصصة من أجل أنها تعزز إنتاجية الأسر المتواضعة وأيضا إنتاجية المناطق الريفية، وجدنا أنه هنالك دعما مقدما من خلال القروض الميسرة، حتى أنه في بعض الجهات هي قدمت خلايا للنحل من أجل تربيتها والعمل على إنتاجها. وهون بنفتح الباب على مصراعيه أنه إحنا نتحدث، طيب إحنا كجهة وطنية تقدم المعلومة الذكية، تقدم الإجابة على تساؤلات كيف لي أن أربي النحل. شباب كتير في المناطق النامية أو في المناطق الريفية هو بيسعى لأنه يحصل على الخلية
1: صحيح.
0: طب الحصول على الخلية لا يعني أنك قد استطعت تبدأ مشروعك وتديره صح، في هنالك مهارة، في هنالك
1: نعم.
0: تدريب، في هنالك خدمات، في هنالك متابعة، هنالك مكافحة متكاملة وغير ذلك من الأمور
1: صح.
0: يعني حتى أنه إذا أنا أطلت شوي، مهندسنا علم العبادي كان في لقاء لبرنامجه مع جمعية الرائدات الريفيات في محافظة جرش، واللي كان مشروعهم الثاني هو مشروع النحل، والمشروع يعني عانى كثيرا خلال اللقاء أنه في عندهم صعوبات في التسويق، نتحدث عن أنه مثلا الغش، المنافسة مع المنتج المستورد، فرق شاسع ما بين الأسعار والصفحات الإلكترونية التي تروج كثيرا لهذا المنتج.
1: بداية موضوع تربية النحل هو من السهل الممتنع،
0: نعم.
1: يعني هو ليس مستحيل أي شخص أن يتعلم تربية النحل، ولكنه يحتاج إلى دقة في المتابعة. وإحنا في نقابتنا حاليا صراحة من العام 2014 من لما استلمت النقابة ركزنا بشكل كبير على عقد ربما مئات الدورات والمحاضرات والورش من أجل رفع أول شيء كفاءة وقدرات النحالين الأردنيين واستقطاب

0: أعداد جديدة من النحالين. إحنا بالمناسبة قطاع تربية النحل معدل الأعمار العاملين في قطاع تربية النحل معدل العمر كبير، وعدد الشباب أو الفئات الشابة في هذا القطاع شوي قليل، وهذا بشكل خطورة لنا في المستقبل، إنه هذا القطاع إذا لم يكن هنالك ضخ دماء جديدة في هذا القطاع ربما يعني يتهاوى في المستقبل. لذلك لابد أن نركز أكثر على الشباب. عشان هيك إحنا عقدنا مثلا اتفاقية مع نقابة المهندسين الزراعيين، قمنا بتدريب عدد كبير من المهندسين الزراعيين، نقوم بزيارة الجامعات لتحفيز الطلاب للانخراط في هذا القطاع، نحاول أن نستقطب أكبر عدد ممكن منهم للدخول في هذا القطاع. لكن للأسف طبعا، وهذه من خلال الدراسة اللي أنا حكيت لك عنها لطالب الماجستير، تبين أنه تقريبا أكثر من 95% من المعلومات التي يتداولها النحالين حول طرق تربية النحل كلها من مصادر غير علمية، كلها من مصادر إما من الإنترنت أو حكالي فلان أو حكالي نحال أو الآخري، وقد تكون
1: خبرة.
0: وقد تكون غالب هذه المعلومات للأسف خاطئة، وهذا قلل من تنافسية المشاريع الانتاج النحل وانتاج العسل في الأردن بسبب ضعف المعلومة العلمية. نحن ندعي في نقابة النحالين أننا قمنا برفع سوية النحال الأردني خلال 12 سنة الماضية، وأصبح النحال الأردني يشار له بالبنان على مستوى الوطن العربي. نحن نقول ذلك وكلنا فخر. أنا عملت قناة على اليوتيوب فيها ما يزيد على 500 فيديو. وجدي نصراوين من الشباب اللي حفزني على هذا،
1: دكتور منصور أيضا،
0: والدكتور منصور. الآن أصبح الفضاء لمن يرغب من الأردنيين بالتعرف على معلومة علمية مؤصلة علميا صحيحة ومرتبطة بالبيئة الأردنية، لأنه في كثير من الفيديوهات المنتشرة ليس لها علاقة بالبيئة الأردنية، وبالتالي قد يستخدم شخص أمر استخدمه شخص في بلد آخر قد لا يكون مناسب لك في الأردن. وبالتالي ركزنا على هذا الأمر، قمنا باستقطاب خبرات أجنبية، قمنا باستقطاب خبراء من أوروبا ومن أمريكا ومن الدول العربية، قمنا أيضا باستقطاب خبرات محلية وعقد العديد من الدورات، والحمد لله نقول بأنه الآن أصبحت سوية النحال الأردني نوعا ما ممتازة. لكن هذا يجب أن يتزامن أيضا مع ضخ الدماء الجديد. لذلك احنا من ضمن خططنا في نقابة النحالين أن نصل إلى المدارس، لأنه الصغر لما يتعلم الطفل في الصغر إشي بتعلق في النحل يتعلق فيه، وربما يعني بيكون له فرص
1: أكثر. نعم، تربية النحل.
0: وتربية النحل بالمناسبة هي فيها هواية، يعني فيها رغبة. يعني اللي بيعلق بشباك تربية النحل ما بيقدر يطلع منه بسهولة، بصير في الدم. يعني كثير من النحالين بعد زعل مثلا من 3-4 سنوات سيئات ترك النحل، قال أنا بدي أترك النحل،
1: برد.
0: ما بقدر يترك النحل. السنة اللي بعديها ما بتشوف إلا بصير زي الهرش بيقول لك أنا بدي نحل وأرجع مرة ثانية أربي. لذلك إحنا نتأمل إنه هذا القطاع يستهوي أعداد أكبر من الناس، وخاصة اللي ذكرتيه في المناطق النائية. الآن إحنا مشكلتنا في الأردن مشاكل بطالة ومشاكل فقر، وأكثر الناس بيعانوا من هاي المناطق هي المناطق النائية، وأكثر مناطق مناسبة لتربية النحل هي المناطق النائية.
1: أنا ما بدي
0: الناس أحطوا خلايا نحل في مناطق سكنية مكتظة. لذلك احنا بدنا هاي الناس والسيدات، اكثر العاملات في النحل في برا في الدول الخارجية سيدات. احنا عندنا يعني عدد قليل من السيدات
1: المنخرطات في العمل.
0: نعم، النحل نتأمل ان يكون في عدد اكبر منهم، عدد اكبر من الشباب، وهذا ان شاء الله راح يكون يعني رافعة ممتازة لهذا القطاع.
1: نعم نعم، يعني حديث صاحبة المشروع قالت انه استقطاب المتدربات التي تستهويها تربية النحل، يعني هذا الامر فيه صعوبة وبالغ الصعوبة في هذا الموضوع. طيب نتحدث أيضا مستمعينا الكرام لموضوع أنه حتى لو أنت شريت العسل بعد فترة بتلاقي أنه تحول في بعض الظروف إلى شكل بلورات سكرية، وهون إحنا براودنا الشك أنه هذا العسل من الأساس تم خلطه بالماء السكري أو بالقطر زي ما بقولها. طيب أنا أتحدث وخصائص النحل، عفوا العسل، مش خصائص النحل، العسل اللي هو غير المغشوش، العسل الأصلي الغني بخصائصه وفوائده.
0: نعم، أول شيء احنا بنرجع دائما للمربع الأول. احنا بنقول للمستهلك إذا كنت تعلم، إذا أنت بتعرف نحال معرفة مباشرة، مش فلان عن فلان، لأنه فلان عن فلان عن فلان، وإذا كان بالنص في حدا مش ثقة الرواية بطلت.
1: نعم،
0: يجب موصول. أن تكون يعني معرفة مباشرة.
1: نعم،
0: وبتعرف هذا الشخص أنه لا يقوم بغش العسل، بنقول لك اشتري منه وإن شاء الله أنه أموره تمام. لكن مرة أخرى، إحنا عدد النحالين في الأردن 5000.

0: ألف، خلي كل نحال بيعرف له 1000 بني آدم.
1: نعم.
0: هاي 5 مليون بني آدم بالأردن بيعرفوا نحالين، والثمانية مليون البقية هذول 7 مليون من الأردنيين هذول كيف بدهم يعرفوا نحالين مباشرين؟ ما بيقدروا يعرفوا. فلابد من إيجاد طريقة لمعرفة العسل.
1: نعم.
0: صراحة هنالك خلينا نقول صفات

0: جيد لكن هو ليس قطعيا، لذلك لابد من إرسال العينة للمختبر من أجل فحص السكريات وفحص إذا تعرض للتسخين أو لم يتعرض للتسخين.
1: طيب دعنا ضيف الكريم فاصل. الدكتور محمد رباب عنعم نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نتابع حديثنا بمعيته إن شاء الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: وقفنا حتى نفسر للعيان وللمستمعين حالة التبلور التي تحدث للعسل في بعض الحالات.
1: الآن هذه الظاهرة اللي هو أن العسل يصبح جامد نوعا ما كما هو الحال بالنسبة للسمن البلدي بالبرد، زي ما هو الحال بزيت الزيتون البلدي أيضا بالبرد يتحول إلى الحالة الصلبة نوعا ما. وطبعا هذا نوع من أنواع التبلور اسمه، وفي الواقع أنه هذا التبلور هي ظاهرة طبيعية في العسل الطبيعي، لذلك احنا حرصنا على وضع هذه المعلومة على الليبل حتى المستهلك لما بيشتري العسل ثم يتبلور العسل عنده يجب أن ينتبه
0: مش مؤشر
1: أنه هذا صفة طبيعية في العسل الطبيعي.
0: نعم.
1: الآن التبلور في نوعين، في تبلور ناعم وفي تبلور خشن. في الواقع أن غالبية الأعسال وخصوصا بعض أنواع العسل اللي دخلت بسبب الأشجار الغازية زي السلم تبلورها خشن جدا، بحسه زي الرمل. يعني المستهلك، يعني حتى لو بدك تقول المستهلك 100 مرة إنه هذا العسل طبيعي ومية بالمية ممتاز، مش طايقه، بحسه زي البجرش رمل تحت أسنانه، فيتذكر السكر مباشرة فبصير يقول لك هذا مغشوش. في الواقع احنا في نقابة النحالين بادرنا في حل هذه المشكلة، طلعنا على تجارب عالمية، لأنه هذه الخاصية ليست حكرا على العسل في الأردن وإنما كل الأعسال في العالم تعاني من مشكلة التبلور. ليتبين أنه في كثير من الدول في العالم في أوروبا تحديدا يقومون بتحويل العسل إلى الصفة الكريمية اللي بسموه العسل الأبيض أو العسل الكريمي، وهو عبارة عن تبلور ناعم متحكم فيه. يعني أنا بحط العسل اللي أنا بعرف أنه راح يتبلور وربما تبلور يكون خشن، بنحطه في هذه الماكينة تحت التبريد، لأنه التسخين بيفقد العسل خواصه، فهذا تحت التبريد يتم تحويل العسل من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، لكنه تبلور ناعم جدا في الفم، لا تشعر بأي شيء، لذلك هو مستساغ.
0: نعم، ممكن هذا عنصر جذب بسير الأطفال واستهلاك الأطفال
1: تماما. الآن أنا بدي أحكي لك قصة وهذه يعني تسجل لنقابة النحالين. عسل السلم هذا تحديدا كانوا النحالين يحاولوا أن يتخلصوا منه بأي طريقة كانت بأي سعر كان، بست دنانير الكيلو بست دنانير الكيلو، احنا بنعرف انه هاي الاسعار لا يمكن ان تكون العسل الطبيعي في الاردن، كانوا يبيعوه بست وسبع دنانير مشان الله شيل عني، لانه خلال اسبوع من القطف يتبلور تبلور خشن مزعج، فالمستهلك غالبا راح يرجعه للنحال، راح يقول له هذا العسل تبعك مغشوش وراح يرجعك. الان هذا العسل يباع بعشرين دينار ويزيد بعد ما تم تحويله لعسل كريمي، أصبح مستساغا ومطلوبا أكثر من العسل السائل، والآن أصبح طلب متزايد على هذا العسل. إحنا أول ما جبنا الماكينة كنا نعمل بالسنة لأربع خمس كميات، الآن إحنا الماكينة لا تتوقف عن تحويل العسل إلى العسل الكريمي للنحالين في النقابة، لأنهم يريدون الاستفادة من هذه الخاصية اللي أصبحت تسويقية، وبالتالي هنالك حلول لهذه المشاكل.
0: وإحنا ولا تفقد العسل قيمة الغذائية، بل أنها تعمل على
1: أبداً
0: تعزيز واحتفاظ فيها. طيب، السؤال هنا سعر، ومن الذي يحدد سعر العسل؟ يعني أنا يمكن أتفاجأ عندما من يلقي بقاعدة التسويقية إنه الطلب والعرض، أنا أتحدث كيف يمكن للمزارع أن يكون منصفا.
1: موضوع السعر موضوع شائك. أول شيء بدنا نرجع لخطوة للوراء. مرة أخرى المشاريع القائمة لدى النحالين هي مشاريع في الغالب صغيرة. ودائما معروف أن المشاريع الزراعية الصغيرة بتكون كلفها نوعا ما عالية. دائما المشاريع الزراعية الصغيرة كل ما كانت صغيرة كل ما كانت الكلفة أعلى. المشاريع الزراعية الكبيرة بتكون كلفها أقل، وبالتالي يستطيع صاحب الملكية العالية من أي إنتاج زراعي أن يبيع بسعر أقل من النحال أو من المنتج الصغير. هذا صحيح حتى في قطاع النحل، ففي عندنا نحالين اللي عنده 10 خلايا و15 خلية وخمس خلايا وإلى آخره، هذا الشخص يعني كلفته عالية، فلو بده يبيع العسل بده يبيعه بأقل جزء ب 25 دينار يلا توفي معاه، خصوصا أنه في سنوات ممكن يكون إنتاجها ضعيف. لكن لما باجي أنا على نحال عنده 1000 خلية أو عنده 2000 خلية، هذا النحال ممكن ينزل بالسعر أقل من النحال.
0: نعم، لأنه الإنتاج عنده غزير. نعم.
1: لكن هنالك يعني حدود مقبولة وهنالك حدود غير مقبولة. فالكثير من العروض المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي اللي بيقول لك 4 كيلو بعشرين دينار وثلاثة كيلو بعشرين دينار والآخري، هذه صراحة من الأسعار التي لا يمكن قبولها حتى عند المنتج الكبير. وبالتالي يعني هسه إحنا ما بنقول دائما العسل الأغلى هو الأحسن.

0: لأنه هذه بتصير عبارة عن هوس تسويقي، هوس استهلاكي. يعني في ناس بحبش يشتري إلا الشغل الغالية، ففي ناس بيستهدفوا هاي الفئة
1: وليست هي بملأ عن طرق
0: الربوش، صحيح. لكن قولا واحدا أن العسل الذي يباع بهذه الأسعار البخسة الزهيدة هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون عسلا طبيعيا وبلدي وزي ما بدك، لا يمكن.
1: أصافي طيب. بحمد الله مستمعينا الكرام، هالسنة يمكن الغطاء النباتي غني وغزير وتنوع بعديد من الأزهار، ويمكن هذا الشيء رح يعزز من الإنتاجية ويعزز من الخصائص النوعية. هذا جانب. طيب، بالسنوات الماضية اللي كان فيها الغطاء النباتي قليل، وفي سنوات أيضا وأشهر تتوقف الخلية عن الإنتاج لأنها يدوب تحصل غذاء أعضاء الخلية اللي عندها.
0: نعم.
1: فبالتالي كيف تفسر أنه تغذية الخلية بالمحلول السكري؟ ما الذي يحكم، أو كمواطن ومستهلك كيف لي أن أتساءل أنه مثلا ما في هنالك نسبة زائدة بهذا المحلول وانعكست على النحل، وكيف يمكن للمزارع أن يكون ذو يقظة وأنه ضميره حي حتى لا ينتهج هذا الأسلوب، وبالتالي الإنتاجية أسرع وتكلفة أقل عليه؟
0: بداية أول شيء احنا بنرجع كمان، دائما بحاول أعمل مقاربات حتى نقرب الفكرة.
1: نعم.
0: معظم الناس بتزودوا أو تمونوا بالسمن البلدي أو بالجميد،
1: صحيح،
0: أو بالجمنة. عادة هؤلاء الناس بعينوا وقت الربيع،
1: صحيح،
0: للتزود بهذه. ليش؟ لأنه خارج وقت الربيع هذه الأغنام راح تتعلف علف، والعلف كله هذا مستورد سواء ذرة ولا صويا.
1: نعم، وعليق، صحيح.
0: فلو أنتج الإنسان منه هذا حليب جبنة وسمنة والآخرين، ما راح يكون بالجودة زي ما هو اللي راح يكون في الربيع. إحنا أيضا في قطاع تربية النحل، وهذا الموضوع شوي حساس بجوز عند المستهلكين أو عند المستمعين، لكن عم نحكيه بكل شفافية. الآن النحال في شهر 3، شهر 4، شهر 5، شهر 6 لغاية شهر 7 تقريبا، هذه الفترة هي فترة إنتاج العسل، وهذه الفترة غالبا يعتمد النحل في غذائه على رحيق الأزهار، وبالتالي يقوم بجمع الرحيق، بيستهلك جزء منه، والفائض يقوم بتخزينه، هذا اللي احنا ايش نقطفه. الآن احنا بنيجي بشهر 7 خلصنا موسم القطف، النحل هذا جمع العسل مشان هو يستهلكه بعدين بشهر 8 و9 و10 و11 و12 و1 و2. طب احنا خلصنا كل العسل اللي تبعه، وما ظل في مصادر رحيق لهذا النحل يجمعه مرة أخرى بعد ذلك الوقت، كيف بده يعيش النحل؟ لازم أعلفه زي ما علفنا الحلال بشهر 7 و8 و9، بدي أعلف
1: النحل والخلايا النحل. نعم.
0: لكن هون هذا الذي نقوم بإطعامه للخلايا هي عبارة عن عملية إطعام للإدامة فقط.
1: نعم،
0: وليس للإنتاج.
1: نعم.
0: فمنضل منعطيه ما نحتاج، ما يحتاج النحل حتى يعبر الفترة الحرج اللي هي فترة الشح، سواء الصيف الخريف أو بداية الشتاء.
1: الشتاء، نعم.
0: بس يعبر شهر 2 شهر 3 خلاص الآن الأمور توقفت، بيكون ما هو ما تم إطعامه للخلايا تم استهلاكه قولا واحدا. وغالبا ما يتم إطعامه للنحل يبقى في الطابق الأول، النحالين بيعرفوا هاي المصطلحات، الطابق الأول. إحنا عادة نقطف العسل من الطابق الثاني اللي هو لما بتتطور الخلية في الربيع بتصير طابقين، بينما بعد الموسم بتظل طابق أول. فأنا اللي غذيته للنحل في الغالب بظل في الطابق الأول، فأنا بقطف في الطابق الثاني. الآن في نحالين بيقولك أنا ما بغذي، ممكن، بس هذا على حساب إيش؟ على حساب أنه ما يقطف العسل. يعني هو
1: يترك.
0: يعني بس الآن هذا النحال لو بدي يبيع عسله بيش بدي يبيعه؟
1: بالعالي
0: بدي يبيعه ب30 و35 دينار. بيقولك أنا ما بطعم بالمرة، لأنه أنا تركت النحل يتغذى على كيلو عسل حقه 20 و25 ليرة، بينما كان بالإمكان أني أطعمه أنا مادة سكرية رخيصة. لا. وبالتالي أقطف هذا العسل. لذلك الموضوع فيه نوع من التفاوت، فيه إله علاقة بالحيازة، إله علاقة أيضا بالترحيل. يعني النحال الذي يقوم بنقل الخلايا من موقع إلى موقع يستفيد من 4-5 قطفات في السنة، بينما النحال اللي حاط نحلاته جنب البيت ما هو عنده 10 خلايا بيقولك أنا ظل أزمزم فيهن وين بدي أروح فيهن، فبقول لك لا خليني جوا البيت عندي في البيت. داخل المنطقة الواحدة في الأردن في أفضل الحالات ممكن يكون عندك قطفتين، أفضل الحالات. لكن إذا قمت بترحيل النحل من منطقة الأخرى أنا ممكن أقطف 5 و6 قطفات، وبالتالي كمية الإنتاج راح تكون أكبر.
1: نعم،
0: لهذا النحال،
1: طبيعة،
0: وبالتالي يستطيع، صحيح، أن يبيع إنه حد ما بأسعار أقل شوي من النحال البسيط الذي ربما لا يقوم بالتغذية ولا يقوم بترحيل النحل. هذه كلها اعتبارات يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. لكن إذا قام بالتغذية

0: التغذية، ووصلت هذه التغذية إلى العسل الذي قطفه وتودى للمختبر، بيبين بالمختبر،
1: بيبين بالفحص.
0: لذلك إحنا الفكرة، فكرة الفحص إنه نظهر هذه الفحوصات تستطيع أن تكشف هذا النوع من الغش. هسه ما في شيء 100%، 100% عند رب العالمين فقط، لكن أنا أحاول أن أقارب ما أمكن من خلال الفحوصات المخبرية والحسية والآخرية. أنا أتأكد أنه هذا العسل يا أخي 99% عسل طبيعي، بديش 100% ويخلف علينا، لأنه في نهاية المطاف مربي النحل، أنا مربي خلية نحل هنا وما بطعم ولا إشي، هل أضمن أنه هاي النحلة ما راحت على كاسة شاي، ولا راحت على علبة بيبسي، ولا راحت على؟ فإحنا دائما بنقول نحن نقارب ونسدد. المقاربة والتسديد هنا بأننا نسعى إلى أن ننتج العسل الطبيعي دون تغذية.
1: نعم.
0: وإذا أنا بدي أتأكد أنا كنحال أنه هذا نحلي ما جاب أي سكر، افحصه، وبالتالي تستطيع أن تتحقق أنه عسلك إن شاء الله مطابق للمواصف. نعم.
1: أيضا مستمعينا الكرام، إذا الحديث بأنه حتى لو صغار مربي النحل تستهويهم بتضل معهم، وبضلوا من فترة وفترة يسعى من أجل الحصول وإنشاء هذه الخلايا. نعم. وتقديم الرعاية لها. في إشارة لما تقدم به الدكتور محمد ربابع بأنه انتبهوا، مش كل المعلومات الموجودة عبر مواقع التواصل. نعم. تقدم على أسس علمية صحيحة. نعم الخبرة موجودة، لكن الأساس العلمي والبحث العلمي اللي بيحمله أهل الاختصاص في هذا المجال يجب الاعتماد عليه كنقطة مرجعية. نعم. لنفتح باب وملف كيف لصغار المالكين لهذه الخلايا أنه يتعاملوا مع الآفات، وخاصة أنه آفات التي تفتك في الخلايا هي إلى حد ما تكون قاضية. نتحدث أيضا عن آفات تقلل من جودة العسل.
0: نعم.
1: فهل كان لديكم أيضا باع ومجال من أجل نشر التوعية، التثقيف، الرعاية، المكافحة المتكاملة؟ نعم. المكافحة يمكن اللي تعتمد على أساليب وأسس بالتعاون مع سلوك العاملات في الخلية.
0: رجعنا للنقطة اللي بجوز بدأنا فيها، أنه صراحة الاستبيان اللي احنا وزعناه تبين أنه غالبية المعلومات اللي يعني موجودة لدى النحالين هي من مصادر غير علمية. وأنا حبيت أنه أنت تعرفي علي أنه أنا أستاذ إدارة الموارد الطبيعية والبيئة، ولست أستاذ علم النحل، أنا لست متخصصا في النحل.
1: يعني حتى أنت صاحب هذا الموضوع. نعم. وهذه الخبرة،
0: ولكن وجدت أن هنالك فجوة كبيرة للأسف. احنا سواء في التعليم الزراعي، التعليم المدرسي، سواء الأكاديمي أو المهني، التعليم الزراعي أو التعليم الجامعي.
1: نعم.
0: أو التعليم العالي بشكل عام، هنالك تقصير كبير في التعليم تربية النحل.
1: نعم.
0: وبالتالي هذا انعكس على مدى توفر المعلومات لدى النحالين. الآن تبين أنه الأخوة في الدول العربية بدون ذكر أسماء أنشط في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن للأسف مرة أخرى هذه المعلومات تبين لاحقا بأن الغالبية منها قد تكون معلومات غير صحيحة وغير علمية. فأنا عكفت على أن أقوم بدراسة موضوع النحل. طبعا أنا لست بعيدا على أنه تخصص الزراعي في الأصل.
1: نعم. نعم.
0: وعكفت على دراسة تربية النحل من مراجعه الأصلية، واستطعت أن يعني أبلور مجموعة من الأفكار التي يجب أن تصل للنحال. قمت بإنشاء قناة على اليوتيوب.
1: نعم. وتقديم معلومات صحيح.
0: قدمنا معلومات للنحالين الآن يشار لها بالبنان، سواء نعم من قيمة. النحالين في الأردن أو حتى في الوطن العربي. وهذا الحمد لله أنه شيء يعني شكرا لكورونا. كورونا هي اللي ساعدتني على التفرغ لمثل لمثل هذا
1: هذا البحث وهذا المجهود.
0: والحمد لله الآن زي ما حكيت لك أصبح النحالين في الأردن يعني في مصاف النحالين متقدمين. الآن موضوع الآفات، أنا بدي أعطيك بس شوية معلومات من الإحصاءات، وهذه أيضا في الدراسة اللي عملها الطالب الماجستير. يفقد النحالين سنويا ما بين 30 إلى 70% من مناحلهم سنويا. كل سنة بيخسر من منحله 30 إلى 70%، برجع بيعوضه شوي بالربيع، برد برجع بيخسرهم. اللي مسجل في حسب الإحصاءات العامة في 2024 أو 2025 أن 22 ألف خلية نفقت في الأردن، وهذه قيمتها ما يقارب من 2.5 مليون. ألا يستحق هذا القطاع إنه نحط له 0.5 مليون بهالموازنة مشان ننقذ هذا؟ يعني هذا فقط اللي هو الخسارة المباشرة اللي هو النحل. انسى خسارة العسل، انسى خسارة تلقيح المحاصيل، انسى خسارة مساهمة النحل في التنوع الحيوي والحفاظ على التوازن البيئي وغيرها. ألا يستحق هذا القطاع إنه نخصص له ميزانية؟ للأسف أنا بحكي أن وزارة الزراعة عندها قسم النحل والأسماك، والأسماك تطغى على النحل، وفي شباب محترمين وبيحاولوا جهدهم، لكن الإمكانات المتاحة صراحة بسيطة. لا يوجد شعب للنحل في المحافظات. أنا بدي بعمان قسم نحل بعمان، أنا شو بدي فيه بعمان؟ أنا بدي المحافظات يكون فيها شعب للنحل، أنا بدي مرشدين في المحافظات يكون لهم علاقة بالنحل. موجود حاليا بعض المهندسين الزراعيين لأنهم هم نحالين بيقوموا بشوية واجب إرشادي وبعض المهام في المديريات، لكن هذا مش المأمول، هذا ليس المأمول. نحن بحاجة إلى الاهتمام بهذا القطاع. هذا القطاع يمكن أن يكون مدير للدخل. قيمة ما يدره هذا القطاع من قيمة عسل فقط مباشر أكثر من 30 مليون دينار، وبتحكي عن حبوب اللقاح
1: كمان قيمة،
0: غذاء الملكات، بتحكي عن العكبر البروبوليس، بتحكي عن السم جديد دخل، بتحكي عن الشمع، بتحكي عن وما يمكن تصنيعه. في كثير متخصصين بتصنيع صوابين، كريمات، مستحضرات تجميل
1: على أساس نعم المادة الأساسية،
0: هذا كله بالإضافة إلى قيمة ما يساهمه النحل من تلقيح المحاصيل يصل إلى 150 مليون دينار.
1: نعم، وهذه هي القيمة نعم اللي هي الأهم والأعظم.
0: لا يستحق هذا القطاع نحط له مليون دينار بهالموازنة ننقذه؟ مش معقول صراحة. هنالك تقصير، وإحنا بنحكيها من باب العتب وليس من باب يعني أنا بدي
1: نعم، ومن هنا من باب الرجاء نتحدث إنه بأنه للوزارة ولقسم النحل والأسماك الحق في الحديث بالدليل والبرهان والحجة القوية فيما يتعلق في مشوارهم وبرامجهم ومبادراتهم ومشاريعهم في دعم تربية النحل وإنتاج العسل.
0: المركز الوطني في
1: الأبحاث نعم والدراسات
0: الوطني هنالك وحدة النحل، يعني أفردوا للنحل وحدة. ما هو النتاج العلمي لهذه الوحدة؟ ماذا قامت بحل من مشاكل لهذا القطاع؟ أنا بدي مشاكل ملموسة لدى النحل. أنا ما بدي أشياء قد تظهر إعلاميا بأنه عملنا هيك وسوينا، لا لا، أنا بدي النحال لما يحكي معاي النحال، أنا كنقيب نحالين كلها بتحكي معاي بتقول لي 1 2 3 4 مصايب. أنا بدي حلول مباشرة لهؤلاء الناس وليس فقط أمور إعلامية.
1: نعم، إذن في جعبتنا مستمعينا الكرام لبرنامج متابعات من يتحدث بأهم المشاريع والأبحاث والنتائج من خلال المركز الوطني للبحوث الزراعية، أيضا الإرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة، ومشاريع دعم الخلايا، خلايا النحل يمكن بتتقاطع مع وحدة تعزيز الإنتاجية ودعم المرأة الريفية في هذا الباب، لأنه أكيد لدى وزارة الزراعة الأرقام والإحصائيات التي تتحدث في هذا الدعم. لا ضير أن نسلط الضوء مستمعينا الكرام حول هذه العديد من الجوانب اللي إحنا نسعى دائما إلى التكاملية ما بين الجهات ذات العلاقة. صدقا مضى الوقت سريعا دكتور محمد ربعبع الأستاذ الدكتور، وهو أستاذ الموارد الطبيعية والبيئة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، نقيب النحالين الأردنيين. يعني كان هنالك العديد من المحاور اللي إحنا بدنا نتحدث فيها في بعد أعمق قليلا، وهو كيف للنحل أن يحافظ على ذلك التنوع الحيوي الغني. نتحدث أيضا تقارير يمكن هي صدرت من جهات دولية عالمية كيف تناقصت تقلصت أعداد النحل وكيف أثرت بالسلب على البيئة والتغيرات المناخية اللي بتفرض نفسها، وشوف كان في هنالك حلول لديهم. لكن نعيدكم إن شاء الله بفارق زمني أن يكون ضيفا مرة أخرى مع الجهات ذات العلاقة حتى نتحدث حول هذه التكاملية. شكرا، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور محمد ربابع.
0: شكرا، شكرا لك مرة أخرى.
1: إذن لم يتبقى لنا مستمعينا الكرام إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل مرة أخرى لمهندسنا محمد شموط اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر. نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس. الـ12 دائما ورا الـ11 والـ11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ12 دائما ورا الـ11.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن، حياكم الله. رئيس الوزراء يفتتح 6 مصانع في منطقة القطران بالكرك، ويوجه بتحويل مجمع القطران الصناعي إلى منطقة تنموية. رئيس الوزراء يوجه بمنح منطقة الروضة الصناعية في منطقة معان التنموية حوافز وامتيازات، ويؤكد ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط الشمولي لمشروع ميناء العقبة معان البري. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، ونسف منازل في بيت لاهيا شمال القطاع. استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين في غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان. واشنطن ترسل إلى طهران مقترحا جديدا أكثر صرامة لإنهاء الحرب، وتؤكد أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مجددا. ومحليا، وزارة العدل توضح الخطوات اللازمة لتفعيل خدمات الكاتب العدل الإلكترونية للأردنيين داخل المملكة وخارجها. وطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.

0: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، محمد شموط من الهندسة الإذاعية، إسماعيل النجار من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهواء، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور صفوان عضيبات. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: حياكم الله يا سيدي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم على هذا البرنامج العلمي بإذن الله عز وجل.
0: حياكم الله دكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية فضيلتك.
0: حياكم الله.
2: الله يسلمك. أذكر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام. فضيلتك، بدي أسأل، أنا عندي طفل عمره 8 شهور، بحطه على سجادة الصلاة قدامي وأنا بصلي، وبصير يعني أسجد فوقه وهيك، يعني إنه علشان بس إنه يتعود كنظر إنه يشوفني وأنا بصلي. فهل هذا الاشي فيه خطأ او لا؟ لانه خصوصا يصير فيه شوية تشتت، يعني انه تطلع عليه وانت بتقرأ واشي زي هيك.
0: نعم.
2: وفي الشغلة الثانية، انا مثلا يوم الجمعة الصبح بقرأ سورة الكهف، بحطه جنبي بس اقرأ له اياها كأنها قصة، فانه يعني ما بعرف هل هذا الاشي فيه اشي غلط ولا صح.
0: طيب. ذرية طيبة ان شاء الله، تسمع إن شاء الله توجيه ان شاء الله من الدكتور.
2: اشكرك يا فضيلتك. سلام.
0: حياكم الله.
1: السلام.
0: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كل عام وانت بخير يا دكتور محمود وفضيلة الشيخ.
0: حياك الله. وانت بألف خير.
3: سيدنا، بالنسبة هسا لبيع الأضاحي، رحنا نشتري ضحية.
0: نعم.
3: من عند التجار هذول، قال والله بدنا على القبان احنا بنبيع. قلنا له تفضل على القبان. بعد لما حطينا ايدنا على الضحية وبدنا نحط على القبان، ولا بحكي القبان خربان، هل جائز هذا يا شيخ؟
0: طيب انت ما شريت يعني لسه، ما
3: احنا ما نشتري. لما قال القبان خربان غير الكلام، هو خلص خدها هي بدون قبان يعني.
0: نعم.
3: يعني هيك دخلت الحرام يا شيخ ولا كيف؟
0: شريت منه؟
3: انا ما شريت منه. انا لما قال لي الميزان خربان وبدي ابيعك اياها بسعر غير الميزان، يعني على الميزان كان بده بالكيلو 5 دنانير وربع.
0: نعم.
3: اختلفت الهاي، ولا بحكي لي هاي ب 420 ليره بتطلع عليك.
0: طيب.
3: السؤال الثاني، احنا ضحينا ان شاء الله الحمد لله رب العالمين من عند واحد ثاني، وما شاء الله عنه زلم محترم، بالاتفاقيه اخذناها منه احنا بالاتفاقيه، يعني ما قالش فيه قبان، بالاتفاقيه.
0: نعم.
3: ولما ضحينا اعطينا المحتاجين، واعطينا الاخوات والاخوان، يعني برضو الاخوات والاخوان محتاجين.
0: نعم.
3: هل جائز انهم ياخذوا منها الاخوان مش الاخوات يعني؟
0: طيب. فقراء اكلوا منها؟
3: الفقراء اكلوا منها، يعني
0: تسمع الفقراء. تسمع الاجابه ان شاء الله.
3: والله يجزاكم بخير، وكل عام وانتم بخير، وشكرا على هالبرنامج يا دكتور محمود.
0: حياكم الله، والله يتقبل ان شاء الله.
3: الله يرضى عليك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: يعطيك العافيه شيخ.
0: الله يعافيك، الله يسلمك.
4: كل عام وانت بخير، انت وفضيلة الشيخ الكريم.
1: حياكم الله.
0: وانتم بألف خير ان شاء الله.
4: الله يحييك يا شيخ. شيخ، عندي سؤال لو تكرمت. هل يجوز للشخص اللي ماله غير شرعي او قانوني ان يتبرع مثلا الزكاة او الصدق او الحج او العمرة او مثلا الاضحية او العقيقة، فهذا الشيء جائز؟ هل هو حلال او حرام؟ هذا هو سؤال. no. وكل الاحترام لك لفضيلة الشيخ ان شاء الله.
0: تسمع الاجابة ان شاء الله.
4: يعني هل هذا الشيء يحلل عند ربنا او حرام، يعني من دافع الحمار من دافع؟
0: تسمع، واضح السؤال، تسمع الاجابة ان شاء الله.
4: تمام يا شيخ، بارك الله فيك، يعني هي واضحة يعني، او من دافع الاحتيال.
0: تسمع الاجابة ان شاء الله.
4: شكرا.
0: حياكم الله.
4: بارك الله فيك.
0: فتاوى على الهواء، اتصال اخير.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
5: كل عام وانتم بخير، تقبل الله منكم الطاعات.
0: منا ومنك صالح الأعمال إن شاء الله.
5: شيخ أنا في إلي زميل معي بالشغل روح صاحب الشغل، أنا كنت الأقرب لهذا الشخص، فالمعلومات اللي كانت واصلة لصاحب الشغل إنه بتدين كثير من الناس،
0: نعم،
5: بتدين من الزباين اللي إحنا بنتعامل معهم،
0: نعم.
5: فإذا صاحب الشغل إجا قال لي صاحبك بيسوي واحد اثنين ثلاثة وبتدين من فلان وبروع فلان وهذا، فأنت بتعرف هذا الشيء. قلت والله يا معلم أنا يعني صعب أكذب، يعني الكذب حبله قصير. قلت له والله يا معلم هو مظبوط، هذا الحكي مظبوط،
0: نعم.
5: فأنا بالحكي يتم من هذا الشيء ولا لا؟
0: طب يعني هذا يعتبر مبرر لي يعني إقالته من العمل؟
5: آه، لأنه زي ما تقول المعلم اعتبره بجيب السمعة السيئة للشركة، يعني لأنه إحنا نتعامل مع الزبائن، أنت بتروح تودي للزبائن الغرض وتروح تدين منهم مصاري.
0: نعم، تسمع توجيه إن شاء الله.
5: إن شاء الله، جزاك الله خير.
0: حياكم الله. فضيلة الدكتور مجددا أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله يا سيدي، بارك الله فيكم.
0: كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم، ونسأل الله أن يعيد هذه المناسبة وهذا العيد على بلدنا وقيادتنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات إن شاء الله تعالى. السؤال الأول، يعني أقل من سنة، طفل أقل من سنة دكتور، الوالد يقول يقوم بوضعه أمامه أثناء الصلاة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ونبارك للجميع بعيد الأضحى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون الأيام كلها خير على أمة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بلدنا الأردن الغالي على قلوبنا، كما أننا نبارك لجلالة سيدنا الملك عبد الله ولسمو ولي عهده ولكل العائلة الهاشمية ولكل شعبنا الشعب الأردني، نسأل الله له كل خير.
0: آمين يا رب.
1: بالنسبة للسؤال، الطفل يعني نعم يعلم، ولا بد أن نعلمه كيف يصلي وكيف يحب الصلاة وكيف يكثر من ذكر الله، يكثر من تلاوة القرآن الكريم، هذا كله من باب التعليم، وهذا من يعني من مسؤولية الوالدين أن يعلما ذكر الله وطاعة الله تبارك وتعالى. لكن طريقة تعليمه إذا كان صغير جدا،
0: يعني أشهر، يعني يتحدث عن أشهر،
1: هو يتحدث عن طفل صغير يعني، نعم، بالأشهر لا يعي يعني معنى الصلاة، نعم يكون قريب منه، هو مجرد أن يشاهد الأب
0: بالضبط،
1: أن يشاهد العائلة يصلون في البيت، وأحيانا تكون الصلاة جماعة وأحيانا سنن وغيرها، هذا يعتبر بحد ذاته تعليم، فليس من شرط التعليم ولا يعني من أركان التعليم أن آتي بالطفل وأضعه بين يدي في الصلاة، لأن ذلك حقيقة يعني يشتت العقل ويجعل الإنسان يفكر في غير الصلاة.
0: وهو
1: الصلاة
0: أشار إلى هذه الجزئية،
1: نعم، وهو أشار
0: ربما
1: لها
0: يكون سبب في التشتت، نعم، وعدم الخشوع.
1: ما دام التعليم يعني يمكن أداؤه من غير أن نأتي بالطفل إلى أمامنا ونضعه بين أيدينا في الصلاة فيشتت ما نحن فيه من ذكر الله وعبادة الله وطاعة الله، ما دام يتأدى بغير ذلك فالأفضل هو مجرد رؤيته، مجرد سماعه للقرآن الكريم في البيت، هذا يعتبر تعليم، فلا يعني يفضل أن لا يأتي به يعني أمامه ويضع أمامه، نعم، وكأنه يعني يراقبه في الصلاة، لا، الأصل في الصلاة أن تكون، نعم، يعني أن يهيئ له الظروف التي يخشع فيها حتى تقبل وحتى ترفع عند الله،
0: نعم،
1: عز وجل.
0: تعلم بالنمذجة يسمى دكتور،
1: نعم.
0: قراءة القرآن أيضا، يعني هو أشار قراءة سورة الكهف على شكل قصة أمام هذا الطفل،
1: يعني إذا كان يعني هو قراءة القرآن بحد ذاتها هي طبعا لا شك أنها من واجبات الإنسان نفسه بحيث يفهم ويتدبر في القرآن الكريم، ولا شك أيضا أن مجرد سماع القرآن الكريم حتى للأطفال الذين لا يعون القرآن الكريم سيشكل عندهم نوع أيضا من يعني من التعليم، يعني يتربون على سماع القرآن الكريم وعلى حب القرآن الكريم، هذا لا بأس فيه، يعني إذا كان الطفل بجنبه ولا يلهيه عن قراءة القرآن ولا ولا عن التدبر في قراءة القرآن، فكذلك هذا يعتبر من التعليم إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير.
1: نعم، لكن على أن لا يلهيه عن التدبر وعن فهم معاني كلمات القرآن الكريم.
0: جزاكم الله خير دكتور. الأضحية نسأل الله أن يتقبل من الجميع، لأن في سؤال الأخ يعني هو لم عملية البيع لم تتم، وقبل عملية الشراء كان الاتفاق أنه الشراء من خلال الوزن، ثم البائع قال له لا في خلل ربما بالميزان مشايلة.
1: نعم،
0: عملية البيع لم تتم، هذه هي جزئية. والجزئية الثانية كيفية توزيع الأضحية دكتور؟
1: هو بداية ما دام عملية البيع لم تتم يعني خلص باعتبار
0: في حل من أمرهما،
1: كل واحد منهما في حل من أمره، البائع والمشتري. وإن كان البائع صادق يعني القبان فعلا خرب عند توزين هذه الأضحية، فيجوز بيعها يعني من غير وزن، هي مبينة واضحة كبيع الصبرة كما في الفقه الإسلامي، فيجوز بيعها وهي واضحة ومليئة ويعني بالغة من السن، لابد من التأكد من شروط الأضحية إذا توفرت فيها وسمينة تعتبر مضحية يعني، فالشروط متوفرة، بالتالي هي أضحية جائزة بإذن الله عز وجل.
0: كيفية التوزيع دكتور؟
1: مسألة توزيع الأضحية يعني أولا لا بد من أن يكون هناك حصة للفقراء، هذه الحصة الفقهاء الشافعية قالوا ولو القليل، يعني أن لا تقل عن نصف كيلو، هو دائما أكثر الناس يعني يجعلون الثلث للفقراء، هذا من السنة وهذا هو الأفضل والأكمل، أن يكون الثلث الأضحية لأهل البيت لمن ضحى ولأهل البيت، والثلث الثاني للفقراء المحتاجين فعلا للحم الأضحية، والثلث الثالث يوزع كهذا.

0: هدايا للأصدقاء، للجيران،
1: للأقارب.
0: للأقارب، نعم. فهذا هو الأكمل والأفضل، وهذه هي السنة. لكن في النهاية لو أكل الأضحية كاملة هي أجزأت، لكنه أثم، ولا بد يعني أن يعوض ذلك بمثل هذه الحصة، نصف كيلو. هذه لو يشتريها مشترى آخر شيء إذا كان يعني استهلكها كاملة، ويجعلها للفقراء، لا بد هذه الحصة أن تصل للفقير.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. الصدقات يعني بكل أشكالها إذا كانت من كسب حرام، حكم الصدقة؟
0: إن الله طيب،
1: نعم،
0: لا يقبل إلا طيبة. الأصل بالصدقة أن تكون من أطيب ما عند الإنسان من المال. الله عز وجل طيب، لا يقبل إلا طيبا، كما قلنا في بداية الإجابة. فالمال الحرام طريقة التخلص منه يكون يعني نعم بوضعه في يعني يعني خلنا نقول بنية التخلص به، لا بنية الصدقة، لأن الصدقة لا تكون بمال خبيث. يعني نحن نتخلص من هذا المال، نضعه مثلا في حمامات المساجد، نضعه في أمكنة، حتى يعني ليس في المسجد نفسه إذا أردنا أن نتصدق، لا يكون في كل يعني أنواع الصدقات، إنما نجعله يعني لبعض الفقراء، ونجعل قسما منه للحمامات العامة، للمرافق العامة، لخدمات المسلمين العامة. هذا على نية التخلص من المال الحرام، على نية التخلص، ويؤجر بنية التخلص من المال الحرام، لا على أنه صدقة، لأن الصدقة لا تكون إلا بمال طيب.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية الآن، طول يعني هي كالشهادة، طلب من مدير أو صاحب العمل يعني في موضوع معين شهادة على حدث معين، وأجاب بما شاهد وبما يعلم، وكان ذلك سبب في فصل الآخر من العمل.
0: والله ما دام صادقا ولم يسعى في الإفساد بين صاحب العمل وبين هذا الموظف، ولم يعني المسألة ليست مسألة نقل كلام بغير حق، إنما هو سئل فأجاب، ولا بد في الإجابة أن يكون صادقا. لكن يستطيع طبعا أن يتلطف بهذا الموظف، مثلا يقول يعني نعم هو فعل ذلك، لكن يعني نرجو أن تترك له فرصة، لعل الله عز وجل مثلا يهدي يعني فلا يستدين بهذه الطريقة من زبائن المحل. لأنه حقيقة هي قد يكون هذا العمل الذي عمله الموظف يضر بسمعة المؤسسة، بالتالي مدير الشركة أراد يعني فصله لهذا السبب. يعني هو بحسب تقديره فعل الصواب، بحسب تقديره إن كان يعني يفعل ذلك، لكن لو ترك له فرصتين لكان أفضل.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عفاكم الله.
2: الله الزفير. الشيخنا بدي أسأل عن شراء الأضحية أو العقيقة أو الذبيحة بشكل عام، بطريقة أنه يذبح وبعد ما يذبح يوزن ويبيعه على الوزن، مثلا الكيلو بخمس دنانير أو عشر دنانير، بحيث أنه ما بيكون معروف بالضبط يعني كم راح يكون الثمن لا للبائع ولا للمشتري، فما حكم هذا المعاملة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله الزفير،
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية دكتور محمود.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: نرحب بك وبضيفك الكريم.
1: حياكم الله.
3: دكتور محمود، أنا عندي استفسار عن موضوع استدبار القبلة، بالذات في صلاة الجمعة لما يكون الإمام يخطب ويكون بعض المصلين راكين بظاهرهم على الحيط وظهرهم باتجاه القبلة، وجههم عكس اتجاه القبلة، فهل يجوز هذا الكلام أو غير جائز، ومدى صحته إذا سمحت؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا لك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: كل عام وانتم بخير وإلى الله أقرب.
1: وأنتم بألف خير إن شاء الله.
4: حبيبنا بدي أسأل سؤال الله يرتالي.
1: تفضلي.
4: سمعت أثناء يوم الوقفة أحد الشيوخ بيحكي إنه الله سبحانه سيدنا محمد طلب من الله سبحانه وتعالى يغفر للحجاج في يوم عرفة، فحكى ما استجاب له. لما أجى في مزدلفة قال غفر له حتى حقوق العباد. فكيف يا ابن العزيز إذا واحد أكل من رأس أخواته وأكل وعاكل أمه وهذا، وراح بحج كل سنة صار 4 حجات، هل هذا يغفر له يا

0: العزيز،
1: تستمعي للإجابة إن شاء الله.
0: الله يرضى عليك.
1: معنا اتصال أخير. ألو، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
2: بدي أحكي مع إذاعة القرآن الكريم. الله
1: حياكم الله، أنت على الهواء مباشرة، برنامج فتاوى.
2: الله يعطيك سيدي الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الحمد لله، أكرم الله هذا السنة بالحج، وجينا امبارح، الحمد والشكر لله.
1: الحمد لله على السلامة.
2: ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. أول شيء أشكر وزارة الأوقاف الخدمات اللي قدمتها لنا ومراعاتنا، وبعدين مباشرة من وزير الأوقاف كان يتكرم يجي علينا يزورنا ويطلب ويشوف، وكمان الحكومة السعودية اللي قدمته لنا السنة أنا ما مر علي نهائياً، إشي يشكروا عليه بالتنسيق طبعاً مع حكومتنا في المملكة الأردنية الهاشمية. والله يديهم كل الخير، حكومتنا وحكومة المملكة العربية السعودية على الخدمة اللي قدموها. أنا رحت عمرات كثيرة بس زي السنة ما مر علي
1: ما شاء الله. الله يتقبل.
3: الحمد لله.
2: الصغير في بعض الاخوان الافارقه والاسويين بتكون تصلي انت بمر قدامك ما بحسب حساب، تحط ايدك بتزيح ايده. واحنا عندنا والله بلاد الشام كان اخواننا من فلسطين بيراعوا الحكي هذا، يعني ما بعرف شو اللي بصير. اثنين، انا عندما رحت ارمي الرمي في الجمرات غلطت، رحت بلشت في الكبرى بالصغرى بالوسطى والصغرى، تذكرت فسمح لي احد الشرطه الله يستر على عرضه وضعه اني اعيدها، حكيت أنا غلطان جاي من فوق، بعتها مرة ثانية، فهل علي شيء؟ هل اللي صار هذا؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يجزيكم الخير.
1: حياكم الله. حياكم الله وتقبل الله حجكم، وإن شاء الله يعني حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذنه تعالى. مجددا دكتور أهلا ومرحبا بكم.
3: يا حياكم الله يا سيدي، بارك الله فيكم.
1: شراء الـ يعني هي النية أضحية، وشراء اللحم شراؤها لحما، وهل يختلف الحكم إذا كانت عقيقة؟
3: نعم، يعني موضوع أن يشتري الذبيحة على وزن اللحم بعد الذبح.
1: نعم.
3: هذا إن لم تكن عقيقة ولا أضحية ولا منذورة، إنما أراد أن يذبح ذبيحة هكذا يعني من أجل أن يوزع لحمها، الهدف هو اللحم.
1: صدقة. نعم.
3: ويوزعه على الفقراء مثلا أو يجعله للبيت، فهذا يعني جائز. هذا ماشي يعني كمن يشتري، العلماء قالوا مثل الصبرة، من أراد أن يشتري الصبرة اللي هي مثلا أن يشتري يعني شيء مكوم بقطعة قماش كبيرة لا يدري ما فيها وتقدر بثمن معين، يعني هذه جهالة مختفرة. أما الأضحية والعقيقة والدم المنذور فلا بد من تمام ملكها قبل ذبحها. والآن أنت لما تشتري الأضحية على وزنها أنت لسه بتعرفش كم ستدفع وكم سيكون هناك لحم، يعني ثمنها إلى الآن لم يستبن، وأنت تذبحها وهي على ملك اللحام أو البائع.
1: نعم.
3: فالأضحية العقيقة الدم المنذور لابد من تمام ملكها قبل ذبحها، ولا يصح أن تذبح وهي على ملك اللحام.
1: بالتالي لا يجوز. نعم. شراء لحم.
3: نعم، أن تشترى حية ثم يتم ذبحها بنية الأضحية ونحوها، هذا هو يعني الجائز.
1: جزاكم الله. نعم. خير دكتور. يعني من أداب الجمعة، هناك أداب كثيرة فضيلة الدكتور، هو أشار جزئية استدبار القبلة.
3: نعم، موضوع استدبار القبلة يعني إحنا هذا بنشوفه كثير في مساجدنا.
1: نعم.
3: في يوم الجمعة خاصة، ونحن نتكلم عن يوم الجمعة، تجد الجدار أحيانا يفصل في المسجد في نصف المسجد.
1: نعم.
3: فيعني يجلسون وظهورهم للخطيب وللقبلة. ربنا عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لذلك الفقهاء قالوا من السنة أن يستقبل القبلة حتى في خطبة الجمعة.
1: نعم.
3: يعني هو في المجالس العادية لما إنسان يكون بتحدث معك، أليس من الأدب أن نجلس ونحن ننظر إليه لا أن نستدبره؟ فهذا نعم من الآداب العامة، وهو من السنن، يسن لمن يستمع لخطبة الجمعة أن يستقبل القبلة وأن ينظر إلى الخطيب.

0: إن استطاع وإن كان يعني في مد بصره، لكن إن كان من ذوي الحاجة، إن كان متعب وما في إلا هذه الجلسة التي قد يستدبر فيها القبلة فلا حرج
1: إذا كان من أصحاب الأعذار.
0: نعم، إن كان من أصحاب الأعذار كمرض أو يعني أحيان بعض لا يستطيع أن يجلس من غير أن يركي ظهره مثلا إلى جدار.
1: جزاكم الله خير، نسأل الله أن يتقبل من الجميع الحجاج فضيلة الدكتور، وأن ييسر لي يعني من يكتب له الحج في هذا العام. الآن في فضل الحج في هناك أحاديث كثيرة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها يعني عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأيضا الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، يغفر للحاج ولمن يستغفر له. الأخت السائلة، إذا كان آكل لحقوق الآخرين دكتور؟
0: والله هي حتى يعني الأحاديث العامة والآيات العامة التي جاءت في مغفرة الذنوب حتى لو كانت كلها،
1: نعم،
0: إن الله يغفر الذنوب إلا أن يشرك به،
1: نعم،
0: وكل الآيات والأحاديث محمولة على حقوق الله عز وجل، على ما بين العبد وبين الله تبارك وتعالى من معصية لم يتعدى فيها على حقوق العباد،
1: نعم،
0: لم يتعدى فيها على حقوق العباد. أما الحقوق التي أكل فيها مال إنسان أو تعدى فيها على إنسان آخر بأن ضرب غيره أو تعدى، يعني هذه لا بد من المسامحة ولا تسقط إلا بالمسامحة.
1: حتى الشهيد دكتور؟
0: نعم، حتى الشهيد تغفر كل ذنوبه إلا يعني مثلا دين، من الأمور التي لا بد يعني أن ليش؟
1: حقوق العباد،
0: لأنه حق من حقوق العباد، فكل حقوق العباد مبنية على المسامحة، لابد أن يكون هناك مسامحة. يعني لأنك واحد يعني سارق من الناس أموالهم ثم بعد ذلك يقول يغفر لي، نعم يغفر لك ما بينك وبين الله، وحق الله حتى في هذه السرقة يغفر، لكن أين حق العباد؟ لابد من إرجاعه لهم أو المسامحة.
1: جزاكم الله خير دكتور. المرور أمام المصلين فضيلة الدكتور في الحرم المكي والحرم المدني،
0: هو يعني في الأزمات حتى في صلاة الجمعة،
1: نعم،
0: أحيانا في بعض المساجد الكبيرة وتريد أن تمشي إلى مكان قد يكون في فراغات بين المصلين ولا تستطيع أن تصل إليها إلا من خلال المرور بين يدي المصلين،
1: نعم،
0: فهذا يعني مما يتسامح فيه. ولذلك أيضا نص الفقهاء على أن المرور بين يدي المصلي إن لم يكن هناك سبيل يعني للمرور إلا بهذه الطريقة في الحرم المكي في الحرم المدني مما يتسامح فيه، لكن هذا يعني شرطه أنه ما إلي طريق إلا من خلال المرور بين يديهم.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير، إعادة الرمي دكتور.
0: الآن موضوع تقديم الوسطى الكبرى على الوسطى والوسطى على الصغرى يعني عكس هذه، نعم، الجمرات هو خطأ، يتداركه الحاج بإعادة الرمي،
1: نعم،
0: فأنا الذي فهمته من السائل أنه أعاد،
1: سمح له وأعاد،
0: سمح، نعم، له وأعاد، لكن لو لم يعد يعني هنا الإشكالية تكون بأنه لم يرمي هذه الجمرة على الترتيب، لكن ما دام قد أعاد فليس عليه شيء، لأنه
1: عاد ليس على شيء،
0: لأنه الأصل أن يعيد.
1: إذا لم يعد،
0: والله هذه لست متأكد منها، لعلي أتأكد منها وفي نهاية البرنامج إن شاء الله
1: بإذن الله،
0: عنها
1: بإذن إن شاء الله. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 و 47 47 202، هاتفاء البرنامج فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: ألو.
1: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: الله يسلمك يا رب. أنا حكيت لك من شوي بالنسبة لمال الحرام والغش
1: نعم،
2: يعني بكافة أشكاله يعني،
1: نعم،
2: بس أنا كان سؤالي واضح، هم معي ما زالوا يعني مستمرين بهذا الشيء، تمام، بس الأضحية أو العقيقة هل تجوز أو الحج أو العمرة من هذا؟
1: أجاب فضيلة الدكتور،
2: أجاب، بس هم غير متراجعين يعني، أجاب إذا في حال إذا بده يتلفوا يعني ويتوب الله، لكن هم مش تايبين إن الله،
1: نعم،
2: بس هذا هو
1: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، أجاب فضيلة الدكتور.
0: هي الأضحية لا تكون إلا من مال طيب.

0: وانا اسف جدا.
1: لا بالعكس، احنا بخدمتك.
0: تسلم تسلم، بارك الله.
1: حياكم الله، حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: ورحمة الله.
2: اللهم صل على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم.
2: سؤالي كالتالي، اذا كان المصلي في في في يعني في الصلاه، داخل في الصلاه،
1: نعم،
2: وسمع قول صلى الله عليه وسلم الرسول، هل يصلي هو في الصلاه؟ هل يجوز انه يرد اللهم صل على سيدنا محمد وهو داخل الصلاه، سواء كان في ماموم او في صلاه السنه او في غيره؟ هذا سؤالي لو سمحت.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله، جزاك الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: أغلبك بدي أسأل سؤال عن العقيقة.
1: تفضل.
4: عقيقة الطفل البكر.
1: نعم.
4: في أشخاص بيحكوا إنه لازم على 7 أيام وعلى 21 يوم وعلى 14 يوم، وفي ناس بيحكوا إذا راحت هاي الأيام إنه ما بقدر يعق. فبدنا جواب.
1: السنة، هذه السنة. وتسمع الإجابة إن شاء الله.
4: ما شاء الله، شكرا.
1: مبارك وذرية طيبة وصالحة إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: يا الله،
1: دائما يا الله. تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيك العافية دكتور.
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: حياك وحيا ضيفكم المحترم.
3: حياكم الله يسلمك.
1: الله يسلمك.
5: خجيل معك دكتور. الله يسلمك.
1: حياك الله خالد.
5: والله دكتور، هذيك اليوم خشينا في نقاش مع أحد الأشخاص اللي هو بيقول لك يعني المرأة إذا كانت في بيتها إنها تصلي، يعني ما تكون ببيتها لحالها، فيش ناس عندها بالمرة. إذا كانت مثلا تصلي، تصلي مفرعة عادي، ما تلبسش حجاب، ما تلبسش شيء.
1: نعم.
5: والله يعني ما خشتش مخي أنا، فحبيت أستفسر من عطوفك. الله يسلمك.
1: نعم، أنا تسمع الإجابة إن شاء الله من الدكتور.
5: الله يجزاك الخير. الله يجزاك.
1: حياكم الله.
5: على دكتور.
1: هلا أخ خالد. عليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
6: السلام. السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: السلام ورحمة الله.
6: كل عام وأنتم بخير يا رب.
1: وأنت بألف خير إن شاء الله.
6: شيخ، أنا اشتريت سيارة عن طريق شركة. فدينت من الوالد مبلغ 1000 دينار، قلت له بعد 4 أشهر أو 5 أشهر أنا بسدك إياه.
1: نعم.
6: وبعد 4 أشهر أنا ما قدرت أسد إياه، وخلوني أضطر إنه أنا أسحب قرض من برا. تمام.
1: نعم.
6: والمعاملة في البيت يعني خاصة معي أنا من بين إخواني، بيعادوني بأي شغلة، بتطاوشوا معي مع أي شغلة، بضطر أولادي مع أي شغلة. إذا بطلع فوق أنا أولادي مش محبين عند أهلي، بطلع فوق أعيده برضاش يأخذوا مني عيدية. إذا بطلع بكونوا يحكوا، وبطلوا يحكوا بظلوا مسكتين.
1: تحدث عن أشقائك ولا شقيقاتك؟
6: لا، مع أهلي. أنا بحكي مع والدي ووالدي وأخواتي. بابي إلا والدتي بتحكي معي، وبتحكي معي بالسرقة. بطلع فوق ما حدا بيحكي معي، بسلم ما حدا برد السلام. فبطلت أطلع فوق، وخلوني أضطر إن أروح أسحب قرض من المرأة وأعطيهم 1000 دينار. هل أنا في علي يعني لأني ما بطلع عند الوالد وفوق أو كذا، ولما يمر الخواتي من عند بيتي بسبن بغلطن، وش لاقي حل؟ يعني شو اللي أنا بقدر عشان أرضي رب العالمين؟ وثم بس
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. اتصال اتصال أخير. طيب، نجيب عن الأسئلة الموجودة. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. الصلاة على النبي دكتور أثناء الصلاة،
3: يعني هو المصلي داخل صلاته يرتبط بالأذكار الواردة أثناء الصلاة لا بغيرها. فإذا كان فقهاء الشافعية يعني أبطلوا صلاة من يشمت عاطسا، يعني إذا عطس خارج الصلاة إجا قال الحمد لله، فالمصلي وهو يصلي قال له يرحمك الله، ويعني هذا الكلام أبطلوا صلاته فيه.
1: نعم.
3: فكذلك لا يرتبط، يعني الأصل أنت مرتبط بأذكار بقراءة بأوراد معينة لا يجوز لك أن تنتقل إلى غيرها. مقام القرآن الكريم أنت بتقرأ قرآن كريم، ما بيصير إذا واحد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بجنبك وأنت تصلي أثناء قراءة الفاتحة أن تنتقل من قراءة الفاتحة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك انتقلت إلى ذكر خارج عن الصلاة وخارج عن هذه

0: اللحظة التي أنت تقرأ فيها سورة الفاتحة.
1: لكن إذا كانت مثلا مررنا بآية فيها ذكر الجنة فيها النار مثلا نسأل الله
0: هذا
1: الجنة
0: مرتبط
1: استعادة
0: بك وأنت تصلي،
1: أو آية نعم. محمد رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم هذا مرتبط أيضا بك وأنت تستمع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة.
1: جزاكم نعم. الله خير دكتور. حكم العقيقة دكتور ووقت العقيقة.
0: هو السنة يعني في اليوم السابع من ولادة الطفل أن يعق عنه وأن يسمى وأن يحلق شعره، هكذا هي السنة في اليوم السابع.
1: حتى حكم العقيقة دكتور،
0: حكم العقيقة هي سنة
1: نعم.
0: وهي سنة مؤكدة مستحبة نعم. يعني نعم قد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وحض عليها المسلمين وتواتر يعني عليها نعم. فعل المسلمين بشكل
1: تذبح
0: عام
1: تذبح في اليوم نعم. السابع،
0: الآن تذبح في اليوم السابع، الآن كأنه هو سأل
1: إذا لم يتمكن
0: الآن عند الشافعية يعني هو مكلف بأن يذبح العقيقة إذا كان موسرا خلال فترة نفاس زوجته من هذه الولادة اللي هي تقريبا أكثرها 60 يوم، من 40 إلى 60 يوم. فإذا كان موسر خلال هذه الفترة فهو مكلف كسنة أن يذبح عقيقة عن ولده. إذا مرت 60 يوم فترة نفاس زوجته من غير أن يكون موسرا، كان معسرا، إلى أن سقط عنه هذا التكليف. لكن هل يجوز تأجيلها؟ نعم، لما أوسر بعد ذلك، بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث سنين، يجوز لي أن أعق أن يعني أن أذبح هذه الذبيحة عقيقة عن ولدي، يجوز. الآن الطفل إذا بلغ ولم يعق عنه فتصبح السنة معلقة برقبة نفس هذا الطفل الذي وصل إلى سن البلوغ،
1: بعد البلوغ هو يعق عن نفسه.
0: نعم، يعق عن نفسه متى استطاع أيضا.
1: جزاكم الله خير. صلاة المرأة فضيلة الدكتور وهي كاشفة لشعرها،
0: طبعا لا يجوز، هذا باتفاق، ولم نسمع لا من قول فقيه لا من قريب ولا من بعيد بجواز هذه الصلاة، لا في بيتها ولا خارج بيتها، في بيتها في غير الصلاة لها ذلك. لكن الصلاة هناك عورة خاصة في الصلاة، وهناك عورة أمام الأجانب، وهناك عورة أيضا أمام المحارم. فشعرها نعم ليس من العورات التي تكون أمام محارمها، لكنه عورة أمام الأجانب، وهو أيضا من عورات الصلاة، فلا يجوز للمرأة أن تصلي كاشفة رأسها، صلاة باطلة.
1: جزاكم الله خير دكتور. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، طبعا نحن دكتور سياسة البرنامج الأسئلة اللي يكون فيها عدة أطراف يجب أن نسمع طبعًا. من جميع الأطراف طبعًا. فبالتالي مراجعة دائرة الإفتاء
0: طبعًا.
1: أو المحاكم الشرعية، لكن توجيه حسب يعني ما وصل وما ورد من الأخ السائل، يعني الآن وصاحبهما في نهاية الآية الكريمة، وصاحبهما بغض النظر في نهاية الآية وصاحبهما في الدنيا معروفة.
0: نعم.
1: فالآن هو يريد توجيه من فضيلتكم، يعني حسب سؤالي يقول ربما هناك قطيعة من والده ومن شقيقاته،
0: يعني نحن نوصي بأن تبقى مصاحبته بالمعروف مع والديه ومع إخوته ومع أخواته، والصلة الحقيقية تكون لمن قطعك أصلا، ليس بمبادلة الزيارة بالزيارة نعم. والواجب
1: ليس
0: بالواجب،
1: ليس الواصل بالمكافأة.
0: نعم، ليس من باب المكافأة هو نعم. وليس مقابل، إنما من قطعك هو الذي تصله، هذا أفضل الوصل يعني
1: نعم.
0: وخاصة إذا كانوا من الأهل، والإنسان يعني يستطيع أن يكبر المشاكل ويستطيع أن
1: نعم.
0: يصغرها. فنحن نوصي كل أصحاب العلاقة أن يصغروا هذه المشكلة، ويعني أن تكون الألفة بينهم، وأن تكون المحبة، وأن يصبر عليهم، وأن يزورهم، يكرر الزيارة بنية تأليف قلوبهم. لكن موضوع أنه أخذ اضطريت، لأنه أنا سمعته قال اضطريت للقرض كأنه بسبب معاملة الأهل، هذا ليس اضطرار يلجئنا للربا وللحرام من أجل، لا أبدا. حتى لو أنا والدي يعني ووالدك لو أمرك بأن تقترض قرضا ربويا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهذه معصية لا يجوز الاقتراب منها.
1: هذا في حلول كانت أم يعني
0: نعم،
1: هو الآن يقول الاتفاق بعد 4 أشهر سداد الوالد 1000 دينار
0: نعم.
1: بعد 4 أشهر، مرور 4 أشهر لم يستطع السداد، في خيارات

0: ثانية لا يلجأ إلى الربا.
1: نعم يبقى يداريهم يعني حتى يستطيع أن
0: حتى لو لم يصرف يمكن التورق دكتور.
1: وفي وسائل كثيرة الاستدانة بيحاول يعني يستقرض من شخص آخر في مئة وسيلة يعني. ومن السنة أيضا يعني أن ينظروه إلى ميسرة
0: فناظرة يعني إلى ميسرة.
1: إلى ميسرة.
0: جزاكم الله خير دكتور على هذا التوجيه. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية أخوتي الكرام. فتاوى على الهواء السلام عليكم.
2: وعليكم السلام الله يعطيك العافية.
0: عفاك الله يا هلا.
2: الله يسمعك. في عندي سؤال بس شوي غريب بس تحملني شوي فيه. هسه أنا عندي الله خلي له خمس خوات وعندي أخ واحد وفي قدام بيتنا زي قطعة هيك يعني خلينا نقول شارع تجاري بدي أبني عليها وأسوي محل. هل لو الحجة أمي مثلا ساعدتني في المصاري وهي دفعت منها بتعلهم في الورثة مستقبلا أو أنا إذا بعت سيارتي وذهب مرتي وسويت كل التكاليف على حسابي برضو بطلع لهم في الورثة ولا ما بطلع لهم؟ يعني أنا ما بديش إنه مثلاً أبني مثلاً ويجي بعد عمر طويل يحكي كهات أنا بدي حس من المحل. بس هذا هو السؤال ويرحم والديك أنت والشيخ.
0: آمين وجميع المسلمين يا رب. حياكم الله. فتاوى على هو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يجزيكم خير على البرنامج الطيب.
0: الله يسلمك.
3: بدي أسأل أنا عمري قارب على الستين وبدي يعني أسأل هل علي قضاء الطلبات؟ يعني يمكن الواحد يكون لما بلغ مش عارف أنه صلى كان يصلي ما كان يصلي احتياط صلي يعني علي قضاء بعض الصلوات والصيام كمان مثلا يكون يمكن يكون واحد ما صام أيام من أول ما بلغ يعني هل علينا قضاء؟
0: لكن أنت غير يعني غير متأكد أو مدرك أنه في عليك أو عليك صلوات فائتة أو لا؟ متأكد من هذه النقطة أم لا؟ أو الصيام عليك صيام أم لا؟ متأكد؟
3: أنا مش متأكد بس شاك يعني أنه علي صلوات وصيام. هل علي الآن علي أقضيها؟ وأنا بلشت أقضي يعني الصلاة الآن. نعم. بلشت من كل صلاة بقضي صلاة.
0: الله يتقبل
3: منك. بس أحيانا يعني بتفوتني صلاة في اليوم أو نعم. صلاتين فهل يجوز ذلك ورأي
0: الله يتقبل إن شاء الله ونتمنى لك دوام الصحة والعافية.
3: الله يبارك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخنا الله يكرمك نسأل بس عن زوجتي بتسوي واجبها هذا حلال ولا حرام؟
0: طيب نعم تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
0: حياكم الله. 47 47 201 و 47 47 202 هاتفاء البرنامج. إذا معنا اتصال أخير
5: نجل نحكي مع الشيخ.
0: حياكم الله تفضل.
5: كيفك؟
0: الله يسلمك.
5: شيخ أنا اللي قبل شوي حكيت معك بالنسبة للقرض اللي خلوني أسحبه أهلي.
0: نعم.
5: شيخ أنا لما رحت عليهم قلت لهم أنا كل شهر بدي أعطيكم 100 اللي أنا كل شهر بدي أعطيكم الراتب 100 دينار ما بدي أسحب قرض أنا ما بدي أسحبه لأن
0: نعم.
5: أنا ما
0: نعم.
5: ما بعت لهم بعت تمامي بعت كل الدنيا شهر 100 قلت بالأخير بدي أعطيكم شهر 100 وأدفع شهر 150 يعني بدي أجور أهالي وخفف أهالي نعم. أكل وشرب قالوا إلا نهاية خمسة يكون معانا أو ترحل من الدار
0: يعني أمهلوك شهر لتأمين 1000 دينار يعني يعني ماشي احنا الوالد احنا يعني وجه فضيلة الدكتور انه فناظرة الى ميسرة الاصل انه يعني يصبر عليك لكن الان خلال الشهر في حلول ثانية تفضل فضيلة الدكتور وذكرها يعني بامكانك كان تستدين من شخص اخر في حلول اسلامية المهم ما تلجأ الى الربا هذا ما اشار اليه فضيلة الدكتور
5: مضبوط ما هو انا المشكلة يا شيخ لاني موظف حكومة ولا اني كاذي انا زلمة بشتغل على سيارة ببيع عليها للجماعة يعني أنا بأخذ يوميتي 10 دنانير و 9 دنانير يعني ما هذا بداية 1000 دينار شيخ وقعت كل يوم حكي وكل يوم طق على الباب وصارت الحاجة تنزلها كل يوم من الصبح والمصاري والمصاري فاضطريت على إشي أنا الآن ميت منه أنا الآن مريض أنا الآن قاعد بنازع شو معنى بنازع بطلت أنام لا ليل ولا نهار أنا من أول يوم العيد لليوم ما نمت لا فتت بيتي ولا قعدت ببيتي ولا شفت أولادي ولا إيش وأنا داير بالشوارع يا شيخ هذا الموضوع أنا ما بديها أنا
0: نعم. تسمع الآن توجيه مرة أخرى من فضيلة الدكتور

0: حياكم الله أخي الكريم. فضيلة الدكتور، الأخ الكريم يقول له إخوة، يعني شقيق وشقيقات، نعم، عدد 5، والوالد الآن في قطعة أرض تجارية يريد البناء عليها. إذا قام بالبناء من ماله الخاص، أو إذا يتحدث عن والدته إذا قامت بالمساعدة، هل يعتبر هذا حق له لوحده؟
1: هو يعني ما يبنى على الأرض التي تكون تركة،
0: نعم،
1: للمتوفى، هذا اللي يعني ما يدفع من بناء، ويكون لمن بنى هذا البناء يعني، وأصل الأرض تبقى تركة، بمعنى يعني فلان توفاه الله عز وجل فترك أرضا، بنى شخص طبعا برضا الجميع بنى مخزن، هذا المخزن إله، لكن أرض المخزن، سطح المخزن، هذا يبقى حق للورثة، لا بد من تعويضهم عنه. يعني أنت إليك ثمن البناء فقط، ليس لك ثمن الأرض أو ثمن السطح للبناء الذي بنيته.
0: وإذا قامت بمساعدته؟
1: والله إذا قامت بمساعدتي من باب المساعدة، هذا يعني يعتبر هبة لهذا الابن، وبالتالي لا يدخل أيضا من ضمن التركة.
0: جزاكم الله خير. جميل. الأخ 60، يعني نتمنى له دوام الصحة والعافية. يعني إذا كان عليه مثلا قضاء صيام وصلاة، كيف يعني يحصي ذلك أو يحصر ذلك؟
1: هو أولا يعني إن لم يكن متيقن بأن عليه قضاء صلاة أو صيام فلا قضاء عليه من الناحية الشرعية، وربنا عز وجل مغفرة واسعة وكرمه واسع ورحمة وسعت كل شيء، لكن مطلوب من المسلم أحيانا الاحتياط إن كان شاكا، نعم، كما تفضل. هو بيقول يعني ممكن أنا أول سن البلوغ مثلا، ممكن في فترة طيشان الشباب، بعض الناس يحكي فاتني بعض الصلوات، فهو لكن لا يعرف عددها، يقدر تقدير يعني يقدر هالصلوات اللي فاتنه، يقدر هالصيام اللي فاته، ويحاول يعني سدده وقاربه، يحاول أن يقضي هذه الصلوات وأن يقضي هذه الأيام التي فاتته من صيام شهر رمضان قدر الإمكان، وربنا عز وجل يعني مغفرته واسعة، لكن لابد من الاحتياط. إذا كان عنده شك فعلا لابد من الاحتياط، يفترض مثلا سنة سنتين، يقدر ويأخذ بالرقم الأعلى لعدد الصلوات ولعدد أيام الصيام ويقضيها، ويقضيها قدر استطاعتي من غير مشقة.
0: جزاكم الله خير دكتور. نريد من فضلتكم دكتور شرح يعني وتوضيح وبيان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات.
1: يعني هو نعم، النمص بمعنى النتف أو القص أو الحلق، هذا هو المنهي عنه في الحديث الشريف، هذا هو النمص المنهي عنه في هذا الحديث الشريف. لكن يجب أن نفرق بين المرأة التي تريد أن تحدد حواجبها وأن ترققها من أجل التزين والخروج من البيت، هذه نيتها، يعني حتى لو كان لزوجها بداية، لكن هي ما دامت كاشفة وجهها سيرى الجميع وجهها، بالتالي هذا النوع من الزينة ليس فقط خاص بالزوج أو خاص أمام يعني محارمها، إنما هو لجميع الناس. فإذا كان كذلك فهو من النمص المنهي عنه والمحرم، والذي ورد فيه اللعن بالحديث النبوي الشريف. لكن إذا وجد عيب في حواجبها، إذا وجد شعر زائد وأرادت أن تزيله لتعيد الحاجب إلى وضعه الطبيعي كبقية النساء، فهذا يعني مما لا حرج به بإذن الله عز وجل.
0: جزاكم الله خير. في دكتور إذا تكرمت يعني توجيه للأخ السائل، هو شارك وكرر السؤال مرة ثانية، هل هذا يعتبر اضطرار؟ يعني هل هذه الحالة تبيح له الذهاب إلى الربا؟
1: والله إلى الآن لا أرى أنها اضطرار، والله أعلم. لذلك عليه التوبة، أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة من هذا القرض، ويستغفر الله عز وجل، وربنا عز وجل إن شاء الله يغفر له.
0: وإذا كان يستطيع أو يسارع أو يحاول التخلص من هذا القرض،
1: قدر الإمكان، نعم، إن استطاع أن يسد ويتخلص من هذا القرض، لكن هو ترتبت عليه فوائده وانتهى، لكن رحمة الله عز وجل واسعة يعني.

0: عندما يعطيه الله عز وجل المال يعني يتصدق أيضا بنية أن يكفر الله عنه هذا الذنب.
1: جزاكم الله خير دكتور. فتاوى على الهوى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام. الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يجزاك كل خير. والله سيدي بس بدي استفسر، إذا أنا مثلا بروح على دار أختي،
1: نعم،
2: مثلا بالعيد بزورها في كسلة رحم، بحس إنه مثلا جوز أختي فيه من عند طريقته عدم ترحيب، وحسيت إنه زي كأنه يعني هو مش حاب إن أنا أزورها.
1: طيب تسمع توجيه إن شاء الله، والله يتقبل منك.
2: الله يسعدك، شكرا، وكل عام وأنت بألف خير.
1: وأنت بألف خير وتقبل الله طاعتكم. فتاوى على الهوى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
3: الله يديكم الخير.
1: الله يسلمك.
3: لفيف لا يحسن قراءة القرآن، ولكنه يعوض ذلك بالاستماع إلى محطات الإذاعة والتلفزة، هل يؤجر؟
1: أكيد تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
1: فتاوى على الهوى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله. سيد الشيخ
1: تفضل.
4: في عندي بنت تشتغل وأنا اشتريت شقة وهي ساعدتني بالقرض بالمصاري يعني.
1: نعم.
4: تقريبا ثلث المبلغ.
1: نعم.
4: أو أكثر شوي.
1: نعم.
4: لحد يعني بعد ما خلصنا الشقة تعطيني كل شهر 200 دينار.
1: نعم.
4: بعد ما سددنا الشقة. هل يجوز إني أعطيها من الشقة إشي أكتب باسمها ثلث ربع إشي؟
1: في عندك أنت أبناء ذكور وإناث؟
4: في عندي.
1: أو هذا طبعا هاي هي المبرر يعني إنه ساعدتك.
4: هي سدت باقي القرض اللي أخذته.
1: أنت ليس بنية التمييز، أنت بنية إنها هي ساعدتك يعني شاركت بدفع ثلث تقريبا، ساهمت بدفع الثلث أو أكثر.
4: أو أكثر، ولحد هسه بس خلصنا أنا أخذت مصاري باقي الشقة من شخص يعني، كانت تدفع هي 200 دينار، بعد ما خلصناها برضه استمرت تعطيني، هي مش متجوزة يعني لكن موظفة، برضه تعطيني لحد هسه 200 دينار.
1: تسمع الإجابة ونسأل الله يعني يبارك لك في جميع أبنائك إن شاء الله.
4: كل عمرك الله يبارك.
1: حياكم الله. حياكم الله فضيلة الدكتور. يعني يذهب لزيارة شقيقته أو شقيقاته، لكن عند البعض ربما الزيارة غير مرحب بها من قبل زوج أخته.
0: يعني نبقى على قاعدة الآية القرآنية، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يستمر في زيارته، صلة الرحم واجبة وخاصة في الأعياد وفي هذه المناسبات، حتى لو كان يستقبله استقبال. هذا يعني سوء تصرف من زوج أخته، إن لم يكن له مبرر فهو سوء تصرف، لكن لا يقطع عن زيارة أخته، يظل مستمر ويحاول يعني ما يعمل إثارة بيناتهم، خلاص هي الزيارة وبعايدها وينبسط عندها قليلا ثم يخرج وليفعل ما يشاء يعني آخر شيء زوج أخته.
1: الكفيف فضيلة الدكتور، يعني نسأل الله أن ينور قلبه وأن يشرح صدره، يكتفي بسبب يعني عدم القدرة على القراءة، يكتفي بالاستماع للقرآن الكريم.
0: والله له أجر عظيم، ونسأل الله عز وجل أن يعوض عليه بكل خير، ولا شك أنه كمن يقرأ القرآن، بل مع المجاهدة هذه أجره قد يكون أعظم، يعني له أجر عظيم طبعا بالاستماع، خاصة الاستماع مع التدبر بنيتي، يعني كونه يعني لا يستطيع أن يقرأ القرآن إلا أن يستمع بهذه الوسيلة، فقراءته مجزية بإذن الله.
1: جزاكم الله خير. سؤال الأخير نختم به هذا اللقاء المبارك، تخصيص أحد الأبناء بحصة من الأرض أو من البيت بعذر أو بمبرر أنه ساهم في أو قام بالمشاركة في دفع ثمن هذا البيت،
0: يعني نعم هو
1: يشير لأكثر من الثلث ساهمت البنت.
0: نعم، هو الأصل في العطية بين الأبناء المساواة.
1: نعم.
0: إذا أراد أن يعطي أحد الأبناء يعطي الجميع، الأصل المساواة إلا إذا وجد سبب كما تفضل. فمجرد أنه هذه البنت ساعدته في تسجيل الشقة في اسمه، دفعت يعني كما تفضلتم حوالي الثلث مثلا، فيجوز له أن يسجل باسمها ما يعادل ما دفعته، وهذا يعني لا يخرجه عن قاعدة العدل في عطية الأبناء.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل فضيلة الدكتور.

0: صفوان عضيبات المفتي في دائرة الإفتاء. شكرا لكم فضيلة الدكتور.
1: أكرمكم الله يا سيدي وبارك الله بكم في جهودكم.
0: حياكم الله دكتور. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدابوبي ومحمد شموط، من المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار نداء الرمامنة. شكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: قصدنا نصيحة ونبتغي الأجر.
1: الثانية تماما ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، ويقدمها لكم ليث عكروش وآلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها.
1: رئيس الوزراء يفتح مصانع في القطرانة ويؤكد ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط الشمولي لمشروع ميناء العقبة معان البري. رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة للاستثمار لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي. الأردني يدين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك وقيامهم بتصرفات عبثية استفزازية. الاحتلال الإسرائيلي يوسع توغله جنوب لبنان ويعلن سيطرته على قلعة الشقيف. واشنطن تشدد شروط اتفاق إنهاء الحرب، وإيران ترفض أي اتفاق قبل ضمان حقوقها. من العناوين إلى التفاصيل، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: أهلا بكم. افتتح رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم 6 مصانع لشركة جينشينغ الدولية في منطقة القطرانة في محافظة الكرك، لتشكل نواة لمجمع صناعي متكامل في القطرانة، وتوفر 700 فرصة تشغيل لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة لها. وخلال زيارته إلى منطقة معان التنموية، أكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط الشمولي لمشروع ميناء العقبة معان البري قبل نهاية العام الحالي. إلى التفاصيل في تقرير رزان شنيكات، وتقرأه إسراء الطرونة.
2: خلال افتتاحه المصانع في القطرانة، وجه رئيس الوزراء بالسير في إجراءات تحويل المجمع الصناعي إلى منطقة تنموية لتوسيع الاستثمارات فيها، وأكد حرص الحكومة على توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين وشمول هذه الاستثمارات بالامتيازات والحوافز التي تمنحها الحكومة للصناعة الأردنية بهدف تعزيز تنافسيتها في السوق المحلي. هذا الاستثمار يأتي ضمن نهج الحكومة وسياساتها الداعمة للاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين، إنفاذاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى توسيع الفرص الاستثمارية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص التشغيل للأردنيين. ويقدر حجم استثمارات

0: شركة في المملكة بقرابة 830 مليون دولار منذ عام 2022، وتسعى لتوسيع استثماراتها بشكل أكبر في المملكة. واستفادت الشركة الصينية من مميزات قانون البيئة الاستثمارية، إضافة إلى ما قدمته الحكومة من حوافز استثمارية شريطة التزامها بتوفير 2000 فرصة تشغيل خلال السنوات الثلاث المقبلة. والمصانع الجديدة التي جرى افتتاحها تشكل نواة لمجمع صناعي متكامل في القطرانة، بعد أن كانت الشركة قد بدأت بمصنعين عام 2022 يعمل فيها نحو 830 موظفاً. كما زار رئيس الوزراء مصنع ألبان أدر التعاوني في محافظة الكرك، الذي يشكل نموذجاً للمشاريع الصغيرة التي توفر فرص تشغيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي. وأكد حسان دعم الحكومة لهذه المشاريع وتوفير ما يلزم لرفع كفاءة إنتاجها وتوسيع أعمالها خدمة للمجتمع المحلي. ووجه رئيس الوزراء بمنح منطقة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية الحوافز والامتيازات الممنوحة لمدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية في محافظة الكرك من حيث أسعار الكهرباء والأراضي ودعم التشغيل، إلى حين تزويدها بالغاز الطبيعي من خط الغاز العربي لتسريع الاستثمار فيها. وأكد خلال زيارته إلى منطقة معان التنموية ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط الشمولي والدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع ميناء العقبة معان البري قبل نهاية العام الحالي. وسيقام مشروع ميناء العقبة معان البري على مساحة 4000 دونم قابلة للتوسع وفق المخططات الأولية، وسينفذ على مراحل ليتكامل مع منطقة معان التنموية كنواة لمنطقة لوجستية وجمركية وصناعية جديدة، ويرتبط مع مشروع سكة حديد العقبة الذي سيتم وضع حجر الأساس له بعد استكمال الغلق المالي مطلع عام 2027. وشدد حسان على ضرورة التنسيق بين جميع الوزارات المعنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنطقة معان التنموية لإنجاز المشروع وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية على محافظتي العقبة ومعان وجميع محافظات المملكة. كما زار رئيس الوزراء شركتي الصقور العربية للإلكترونيات وروبينا لصناعة الأسمدة في منطقة معان التنموية. وتقام شركة الصقور العربية للإلكترونيات على مساحة تبلغ 12 دونماً وتوفر 70 فرصة تشغيل. أما شركة روبينا لصناعة الأسمدة بلغت قيمة صادراتها العام الماضي 3.6 مليون دينار وتصدر منتجاتها إلى دول عربية وأجنبية. ووجه حسان بتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيل شركة سنام لصناعة الزجاج في لواء قصبة معان بعد أن عملت الحكومة على إنهاء المعيقات التي واجهت الشركة خلال السنوات الماضية، حيث سيوفر المصنع 200 فرصة عمل عند تشغيله.
1: استقبل مركز حدود المدورة طلائع ضيوف الرحمن القادمين من مكة المكرمة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج لهذا العام بيسر وأمان وسط منظومة متكاملة من التسهيلات وتنسيق على أعلى المستويات مع السلطات السعودية الشقيقة لأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة. مدير جمرك المدورة العميد الجمركي الدكتور عدي الماضي تحدث للزميل قاسم الخطيب عن الإجراءات المتخذة فقال:
2: بدأت أفواج الحجاج بالوصول عبر مركز حدود المدورة منذ مساء أمس، وتسير حركة العودة بانسيابية عالية وفق الخطة التشغيلية التي أعدت لهذا الغرض، وبالتعاون والتنسيق بين الجمارك والأجهزة الأمنية والجهات الشريكة كافة. حتى هذه اللحظة استقبل المركز ما يقارب 7000 حاج من حجاج الأردنيين والأشقاء العرب، وبلغ عدد الحجاج المغادرين خلال هذا الموسم ما يقارب 15000 حاج، وهذه الأرقام تعكس حجم الحركة والجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن. ونؤكد أن كوادر الجمارك تعمل على مدار الساعة وبروح الفريق الواحد

0: تقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات واختصار وقت الانتظار، بما يضمن راحة حجازنا وسلامتهم منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم هذا المركز. ولله الحمد نلمس ارتياح واضح لدى الحجاج نتيجة سرعة الإنجاز وحسن الاستقبال.
1: من جانبه أكد نائب مدير مركز حدود المدورة المقدم وفيق البطاح جاهزية المركز واستكمال جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام العائدين من السعودية. وقال المقدم بطاح:
2: مركز حدود المدورة يعتبر المعبر الرئيسي لاستقبال الحجاج بيت الله الحرام، وهو يستقبل الحجاج المصري من الجنسية المصرية واستقبل حجاج من الجنسية العربي 48 و67. عملنا خطة أمنية مشتركة بين الأجهزة الأمنية داخل مركز الحدودي لاستقبال الحجاج وتقديم كافة الخدمات المشتركة لهذه اللي بعتبرها احنا مناسبة إسلامية وطنية. خدمة الحجاج وهم ضيوف الرحمن نعتبرها يعني شرف عظيم نفتخر فيه دائما بتقديم كافة المساعدات لإخواننا المصريين. تم تعزيز المركز الحدودي لتسهيل الإجراءات المتخذة داخل المركز الحدودي، والحمد لله إن شاء الله أنها بتكون الأمور طيبة ونقدم كافة المساعدات لإخواننا الحجاج.
3: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف اليوم، وقيامهم بتصرفات عبثية استفزازية برفع الأعلام الإسرائيلية وترديد أناشيد داخل باحاته تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرتها خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا مدانا واستفزازا غير مقبول يجب أن يتوقف فورا. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وما يرافقها من استفزازات باعتباره انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم فيه ومحاولة مرفوضة لتقسيمه زمانيا ومكانيا وتدنيسا لحرمته، مشددا أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وجدد المجالي التأكيد بأن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دنما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
1: وفي التطورات السريعة التي يمر بها الجنوب اللبناني، أعلنت إسرائيل دخولها مرحلة جديدة بتوسيع عملياتها البرية إلى مناطق إضافية وسيطرتها على نقاط استراتيجية كقلعة أشقيف الأثرية، في وقت اتهم فيه رئيس الوزراء نواف سلام إسرائيل باتباع سياسة الأرض المحروقة، داعيا في الوقت ذاته إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لوقف الحرب. إلى التفاصيل في تقرير سارة العيسى.
4: بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في جنوب لبنان إلى مناطق إضافية بعدما تخطت نهر الليطاني، وغذات اتهام رئيس الوزراء اللبناني إسرائيل بتصعيد هجماتها وتنفيذ سياسة الأرض المحروقة، تواصل إسرائيل شن غارات واسعة النطاق على جنوب لبنان، وأصدرت تحذيرات لإخلاء العديد من القرى في مقابل إعلان حزب الله خوضه اشتباكات في محيط قرى ذات موقع استراتيجي قرب مدينة النبطية إحدى أكبر مدن جنوب لبنان. كل ذلك التصعيد يجري رغم الإعلان في نيسان عن وقف لإطلاق النار، وقد ترجم هذا التصعيد ميدانيا باستشهاد 3 أشخاص وإصابة عدد آخر في غارات صباحية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان، لا سيما في قضاء النبطية، بالتزامن مع إنذار إسرائيلي للقاطنين جنوب نهر الزهران بالإخلاء الفوري. وقال مصدر أمني لبناني إن بلدة دير الزهراني تعرضت بعيد منتصف الليلة الماضية لسلسلة غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، وأشار المصدر إلى أن غارات الطيران الإسرائيلي على قرى وبلدات منطقة جنوب نهر الليطاني الليلة الماضية قد بلغت 52 غارة. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في هجوم بطائرة مسيرة تابعة حزب الله في جنوب لبنان أمس، ما يرفع عدد قتلاه إلى 52 منذ

0: مطلع آذار. في غضون ذلك قال الجيش الإسرائيلي إن عدداً كبيراً من جنوده بدأوا هجوماً لتوسيع خط الدفاع الأمامي، مضيفاً أن قواته تعمل في محيط النبطية التي تعد أحد مراكز القوة الرئيسية لحزب الله في جنوب لبنان. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته استولت على قلعة أشقيف الأثرية والاستراتيجية في جنوب لبنان، وسبق أن استخدمت إسرائيل القلعة كقاعدة عسكرية أثناء احتلالها لجنوب لبنان لمدة عقدين حتى العام 2000. إلى ذلك كان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اعتبر أن لبنان يواجه تصعيداً إسرائيلياً خطيراً وغير مسبوق خلال الأيام الأخيرة، مؤكداً أنه شدد مع رئيس الجمهورية جوزيف عون على ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول إلى وقف سريع وفعلي وثابت لإطلاق النار. واتهم سلام إسرائيل بأنها تنفذ سياسة تدمير شامل للمدن والبلدات ولكل مقومات الحياة فيها، وتمارس التهجير الجماعي الذي يرقى إلى العقاب الجماعي. ودافع سلام في الوقت نفسه عن خيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل باعتباره الطريق الأقل كلفة على بلاده، وهو ما يعترض عليه حزب الله بشدة.
1: وإلى آخر تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث أرسل الرئيس الأمريكي لإيران مقترحا جديدا أكثر صرامة لإنهاء الحرب، يشترط موافقة إيران على إعادة فتح مضيق هرمز وعلى عدم تطوير أسلحة نووية. إلى ذلك قال كبير المفاوضين الإيرانيين إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني. إلى التفاصيل في تقرير هيا الجبور.
2: بعدما سادت في الأيام الأخيرة أجواء توحي بقرب التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شروط الإطار المحتمل للاتفاق، وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. وقد تؤدي التعديلات الجديدة إلى إطالة أمد المفاوضات بين الطرفين لأيام قبل التوصل إلى قرار بشأن الصفقة التي من شأنها إنهاء الحرب. وقال ترامب إن أولوياته لأي اتفاق تشمل موافقة إيران على عدم تطوير أسلحة نووية وإعادة فتح مضيق هرمز. كما قال ترامب إن إيران تعهدت بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي، وهو أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب. وفي وقت سابق قال ترامب إنه حصل على ضمانات من طهران بأنها لن تمتلك سلاحا نوويا لا شراء ولا تصنيعا، وتطالب طهران واشنطن بفك تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المحتجزة في الولايات المتحدة، وتطالب أيضا بوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان. ولاحقا نقلت وسائل إعلام عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف قوله إن إيران لن تقبل بأي اتفاق حتى تضمن حقوق الشعب الإيراني، وأنه لا ثقة في الوعود الأمريكية، وأن ما يهم هو النتائج فقط. وكان وزير الدفاع الأمريكي قال إن الولايات المتحدة قادرة على العودة إلى الحرب إذا فشلت المحادثات. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إن 28 سفينة عبرت من مضيق هرمز في الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع إيران، وأكد أن قواته تواصل عملية المراقبة في المضيق بحزم وقوة. وقال الحارس الثوري إنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية كانت تهم بدخول المياه الإقليمية الإيرانية لتنفيذ عمليات عدائية. إلى ذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها أوقفت سفينة كانت تحاول بلوغ ميناء إيراني إذ أطلقت صاروخا على غرفة محركاتها.
3: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء قصف الاحتلال محيط سوق فيراس وسط مدينة غزة. وبهذا ترتفع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 930، وإجمالي الإصابات إلى 2811، فيما جرى انتشال 781 جثماناً. وفي سياق متصل، حذرت مصادر طبية في قطاع غزة من أن القطاع الصحي يعيش أوضاعا كارثية نتيجة استمرار الحصار ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية.

0: الصحية، الأمر الذي يفاقم معاناة المرضى والجرحى.
1: قال الجيش الأوكراني اليوم أنه شن هجوما على مصفات ساراتوف الروسية للنفط، مما تسبب في اندلاع حريق كبير في المنشأة، وأضاف أنه نفذ هجوما على محطة لضخ النفط في منطقة كيروف الروسية.
0: ومحليا، أوضحت وزارة العدل الخطوات اللازمة لتفعيل خدمات الكاتب العدل الإلكترونية للأردنيين داخل المملكة وخارجها، بما يتيح إنجاز المعاملات العدلية إلكترونيا وبكل سهولة. وقالت الوزارة إن الاستفادة من الخدمات تتطلب تحميل وتفعيل تطبيق سند، ثم تفعيل الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي والحصول على الرقم السري الخاص بالتوقيع الرقمي. وأضافت أن الخطوة الأخيرة تتمثل بإنشاء حساب على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للخدمات.
1: أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن توفير تطبيق سند لايت بهدف تمكين المستخدمين من الاستفادة من الخدمات الرقمية الحكومية بسهولة. ويعد تطبيق سند لايت حلا مبسطا وسريعا يتيح للمستخدمين الوصول إلى الخدمات الرئيسية المتوفرة على تطبيق سند من خلال تجربة استخدام مرنة تتناسب مع الأجهزة ذات الإمكانيات المحدودة أو الأنظمة الأقدم. ويأتي توفير التطبيق ضمن جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الرامية إلى تعزيز الشمول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية الرقمية، بما يضمن تجربة رقمية أكثر سهولة ومرونة لمختلف فئات المستخدمين.
0: وقعت سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي وسور الصين العظيم التابع لمنطقة باتلينغ بكين في جمهورية الصين الشعبية اليوم اتفاقية توأمة وتعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة وتطوير مجالات التعاون في إدارة المواقع التراثية وتنمية السياحة المستدامة وحماية التراث الثقافي والترويج السياحي المشترك. وقال رئيس مجلس المفوضين المهندس عدنان السواعير إن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز مكانة البتراء على خارطة السياحة العالمية.
1: وقعت جمعية نسمة أمل البيئية اتفاقية تعاون مشتركة مع إحدى المؤسسات الصحية بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر الوعي البيئي والصحي داخل المرافق الصحية. للمزيد حول أهداف الاتفاقية وأهميتها، تحدث رئيس جمعية نسمة أمل المهندس عامر نصراوي لمندوبتنا نهى القطاونة وقال:
2: أهداف الاتفاقية هي تعزيز الوعي البيئي داخل مرافق المستشفى، وكذلك تنفيذ برامج ومحاضرات وورش توعوية بيئية وصحية، وأيضا تحسين البيئة الداخلية والخارجية للمستشفى بما يخدم المرضى والزوار والعاملين، وأيضا دعم المبادرات المجتمعية المتعلقة بالحفاظ على البيئة والصحة العامة، أيضا تقديم المحاضرات والندوات وورش العمل المتعلقة بالبيئة والصحة البيئية والمساهمة في تقديم الاستشارات البيئية المتعلقة ببيئة المستشفى وتنظيم حملات توعوية وأنشطة بيئية داخل المستشفى، وكذلك توفير الكوادر التطوعية والمختصة اللازمة لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
1: في ختام الفترة الإخبارية، هذه إعادة لأبرز العناوين. رئيس الوزراء يفتح مصانع في القطرانة ويؤكد ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط الشمولي لمشروع ميناء العقبة معان البري. رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة للاستثمار لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي. الأردن يدين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك وقيامهم بتصرفات عبثية استفزازية. الاحتلال الإسرائيلي يوسع توغله جنوب لبنان ويعلن سيطرته على قلعة الشقيف. واشنطن تشدد شروط اتفاق إنهاء الحرب، وإيران ترفض أي اتفاق قبل ضمان حقوقها.
0: سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشر. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار ومن الهندسة الإذاعية.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش. قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. وهذه الحلقة الحقيقة سنكرسها للحديث عن دور الجمعيات الخيرية في دعم وإسناد الشعب الأردني. الجمعيات الخيرية بتلعب دور أساسي في تخفيف الأعباء والمتطلبات الاجتماعية والإنسانية عن الحكومة، فهي تعتمد على المساعدات، تعتمد على التبرعات، وفي نفس الوقت تهتم بتوفير الاحتياجات الضرورية للأسر العفيفة بطريقة محترمة، منظمة، هادئة، متزنة. الحديث عن هذه الموضوعات سنتحدث عن دور جمعية اللد الخيرية. جمعية اللد الخيرية تأسست من سنوات طويلة، وربما تحتفل بعيدها 60 كما أعلم، ولذلك سنستمع للشخص المسؤول عن هذا الموضوع، ضيفي في هذه الحلقة. وأيضا اللد الحياة كانت لها دور مميز في قبل وخلال نكبة عام 1948. كما هو معروف، في 15 أيار 48 انتهى الانتداب البريطاني الاحتلالي الذي وفر للمستعمر الإسرائيلي قيام مستعمرتهم على أرض فلسطين، وبالتالي بدأت الهجمات من قبل المنظمات الصهيونية المسلحة على الفلسطينيين بالقتل، بالطرد، بالتشريد إلى آخره. اللد كانت آخر مدينة في مناطق الاحتلال الأولى عام 48 التي صمدت شهرين بعد إعلان إنهاء الانتداب وقيام سلطة المستعمرة الإسرائيلية. بقيت اللد من 15 أيار حينما انتهى الانتداب وبدأت مقومات المستعمرة الإسرائيلية، فصمدت تقريبا شهرين لغاية 13/7. أولا بدي أرحب برئيس جمعية اللد الخيرية الأستاذ السيد محمود الترتير، رئيس جمعية اللد الخيرية، وأيضا الأستاذ المحامي منصور حسونة. الأستاذ منصور حسونة ربنا يعطيه الصحة والعمر، محامي من فترة طويلة، ولكنه من مواليد مدينة اللد، ولذلك دعوني بعد أن أستأذن الأستاذ السيد محمود الترتير

سيادتي الحديث عن جمعية اللد ودور جمعية اللد، باعتبار هو وأنا يعني نقف محترمين ومقدرين للأستاذ منصور حسوني المحامي المتقاعد، وربنا يعطيه الصحة والعمر عشان يحكي لنا لأبو كامل وإلي.

0: يعني كان عمرك 6 سنوات لما صارت النكبة.
1: يعني كان 6 7 سنين يعني
0: نعم.
1: تقريبا. نعم،
0: وكنت طالب في المدرسة
1: كنت طالب
0: وتشتغل؟
1: في المدرسة بالصف الأول ابتدائي، مترفع على الصف الثاني ابتدائي.
0: ما شاء الله.
1: في
0: طيب، يعني كان في مدرسة بتذكر شو اسمها في اللد؟
1: هي كان اسمها مدرسة معارف اللد،
0: معارف اللد.
1: المعارف، مدرسة المعارف اللد بين قوسين اللد،
0: يعني مدرسة مركزية.
1: مدرسة مركزية، وكانت يعني مدرسة رسمية يعني، وكانت هي المدرسة الوحيدة اللي بتخرجوا منها يعني لحدود الثانوي من
0: ما.
1: أهل اللد يعني، ومن
0: طب
1: الطلاب
0: أستاذ
1: الدارسين
0: منصور،
1: يعني.
0: بتذكر يعني أو بتعرف قديش كان عدد سكان اللد في ذلك الوقت؟
1: والله هو التقدير يعني، الإحصاء الأخير، آخر إحصاء باللد، كان وصل عدد سكان اللد حوالي 30,000
0: 30
1: تقريبا
0: ألف
1: يعني،
0: نعم.
1: 30,000 تقريبا، اللي هم السكان الأصليين في اللد.
0: طب تذكر مين كان رئيس بلدية اللد؟
1: في الوقت هذيك محمد علي الكيالي كان هو رئيس بلدية اللد في هذيك الوقت،
0: محمد عادل الكيالي.
1: محمد علي الكيالي،
0: علي نعم.
1: وكان نائبه هو جدي اسمه شحادة يعقوب حسوني،
0: جدك
1: هذا كان نائب الرئيس،
0: رئيس
1: لأنه التنين
0: البلدية.
1: كانوا بيتنافسوا مع بعض
0: نعم.
1: على الرئاسة هذه.
0: طيب هلأ أنت كنت في المدرسة وعمرك 6 7 سنوات وكنت مترفع للصف الثاني وبعدين تعرضت لل طيب كيف اللد صمدت شهرين؟ يعني بتذكر يعني حتى لو أنت ما يعني كان ذاكرتك محدودة، ولكن أكيد سمعت أنت وأهلك لما طلعتوا من اللد أو
1: نعم،
0: كذا.
1: هو الحقيقة يا أستاذ حمادي، اللد يعني بدك تقول زي ما تفضلت، صمدت شهرين بإرادة أهلها ورغبتهم وإحساسهم إنه لابد أن يكون عليها يعني تهاجم من اليهود في
0: نعم
1: الوقت هذاك، لسه ما كانش في شغلة إسرائيل يعني.
0: نعم
1: فلذلك كان الاحتياط عندهم إنه طالما إنه إحنا راح نتهاجم، إذا لازم إن نحضر
0: نأخذ
1: كل ما
0: الإجراءات
1: يلزم لمدة
0: الاحترازية.
1: 6 شهور.
0: نعم.
1: فحضروا من المؤن، سكر، رز، طحين، كذا لست شهور، لأنه يعني بدأت المدن بفلسطين تسقط مدينة مدينة، وكانت يافا ساقطة بشهر 5 سنة 1948، وحيفا قبلها ومدن تانية يعني. فلذلك أهل اللد، مع أنه كان معلوم لديهم أنه يعني اللد ومنطقتها مش داخلة بقرار التقسيم يعني، تبقى عربية، مع ذلك الخوف كان موجود، لأنه كانوا يعرفوا أنه لا ثقة بهذا الكلام، لأنه هذا كلام على مستوى هيئة أمم، أما الواقع بكذبه، لأنه اليهود أطماعهم
0: حسب قرارات التقسيم اللي
1: في
0: صدرت
1: كل
0: في
1: فلسطين.
0: 29/11/47
1: فلذلك
0: كان يفترض لليهود أو للإسرائيليين 55% من مساحة فلسطين، لكن هم احتلوا 78%
1: المية
0: من
1: نعم
0: مساحة فلسطين. نعم
1: من فلسطين عند
0: نعم
1: يعني في سنة 48.
0: طب كيف كانت يعني الأجواء الاحترازية من قبل اللدادوة
1: الأشواق
0: وهم عمال يهاجموا من كل المناطق المحيطة
1: يعني،
0: باللد؟
1: تعلم يا أستاذ حماد ويعلم الجميع أنه اللد يعني حوصرت من كل الجهات، وقد قيل يعني على سبيل النكتة أنه الانتداب انسحب، صار ما فيش حكومة، فتأسست يعني لجنة اسمها اللجنة القومية، واللجنة القومية هذه كان رئيسها إشحادي يعقوب حسوني، بيكون جدي أنا أبو أبويا، ومنها ناس كرزون، ناس كيالي، ناس
0: عشان هيك
1: مصريين.
0: بيضحكوا مع اللداد وعن اللداد، بقولوا الحكومة الدولة الثامنة،
1: الدولة التامنة،
0: لأنه تعرف
1: الدولة
0: الجامعة
1: التامنة،
0: العربية،
1: لأنه ما في يعني صار
0: الجامعة العربية تشكلت عام 44
1: نعم
0: ب7 دول.
1: ب7 دول.
0: فأجوا حكوا حكومة
1: فالدولة
0: اللد
1: التامنة
0: الدولة
1: يعني
0: الثامنة.
1: كانت للنكتة إنه إحنا دولة طالما ما فيش إنجليز وإحنا لوحدنا، فتشكلت الحقيقة لجنة في الزرقاء، في آسف في الليد يعني. هذه اللجنة كانت يعني زي حكومة قائمة تقوم بعمل حكومة من ناحية أمن، من ناحية خدمات، من ناحية كذا. ففكروا إنه يعني هينا دولة، كأنها دولة، وهي الواقع على سبيل النكتة يعني، هيك يعني اللي حصل في
0: عشان
1: اللد.
0: هيك بسموها الدولة الثامنة،
1: فصمودهم كان
0: الدول
1: شهرين زي
0: العربية
1: ما قلت
0: سبعة
1: لك،
0: واللد دولة.
1: لتوقعهم الخطر، ولأنهم كمان أخذوا الاحتياط اللازم في التموين وكذا، وبدأوا يستعدوا لقتال في معركة لابد أن تحصل. فعلى هذا الأساس صمدوا لمدة
0: شهرين.
1: شهرين في الحصار هذا، واللي كان نتيجته الاحتلال وكذا، يعني بعد الصمود يعني الرائع لأهل اللد في الوقت ده.
0: طب كيف يعني الصمود الرائع؟

0: يعني رفضوا الاستسلام بأي طريقة. يعني في كانت تيجي طيارة لليهود، كان اليهود يعني متقدمين من ناحية الطيران، طيارة مدنية سووها طيارة عسكرية، فكانت تيجي على سماء البلد وترمي مناشير للتسليم، فكانوا يقول لك إنه يعني لا فائدة من القتال، استسلموا، وهاي كمان بنمد لكم حبل الإنقاذ حتى لأنه المركب غارق كليته، من هالكلام هذا. وأهل اللي كانوا يسمعوا الكلام هذا وكانوا يرفضوا ويقول لك إحنا مش ممكن نطلع من البلد هذه، لو بدنا نموت فيها نموت فيها. فأخذوا كل الاحتياطات، من ضمن الاحتياطات اللي هي منعوا كتير، منعوا يعني كل أهل البلد إنهم يطلعوا من خارج البلد، يقول لك إن طلعت أنت أو بعدت عيلتك يعني وضليت، معنى ذلك فدية البلد، ما حدش راح يدافع عنها. لذلك وقفوا حراس على مداخل البلد، ممنوع حد يطلع من الليل على الإطلاق لما ينعرف مصير المعركة هذه. وفعلا امتنعوا، في ناس حاولوا وجابوهم وبهدلوهم وحبسوهم لأنهم يعني خالفوا القرار تبع اللجنة العليا اللي كانت تحكم البلد في الوقت هذا.
1: واللجنة العليا كانت برئاسة جدك،
0: برئاسة شحادة يعقوب حسوني وهو جدي، وكان أعضاء فيها من عائلات يعني باينة في الليل، كيالي كرزون، عائلات من عائلة الإخوة المسيحيين برضو كان في لهم حضور فيها يعني.
1: طب ما دام حكرت المسيحيين، يعني بحب هيك أسمع يعني كيف العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في البلد الواحدة؟
0: والله يا أستاذ حمادي أنا بقدر أقول لك إنه مش يعني تحيز للليد، ولو إنما الليد كانت يعني المدينة اللي ظاهر فيها أنك لا تعرف المسلم من المسيح.
1: الله يرحمه جورج حبش، جورج حبش مرة قال لي إنه والدته كانت تلبس الكاب، تعرف الكاب
2: مدرجة
1: هذا
2: مدرجة.
1: إنه والدته تلبس الكاب زيها زي باقي اللداد وباقي
0: يعني
1: النساء،
0: تستغرب إنه نساء الإخوان المسيحيين يعني إحنا بنعرف إنهم يعني متحضرين أكتر أو ممكن كانوا يلبسوا نفس لبسة نساء المسلمين، ما تعرفش إنه هاي مسلمة ولا مسيحية. وبالأعياد مع بعض نروح نزورهم ويزورونا، حتى إنه يعني اللد لها وضع خاص، إنه الكنيسة والجامع الفاصل بيناتهم سور بس، فهنا كنيسة وهنا جامع. وأذكر إنه كان
1: هذا مسجد دغمش، دغمش
0: كان جدي الله يرحمه، يعني بعض الإخوة المسيحيين كانوا بارزين هناك، يكسروا من البلد لما يصلوا لهذا يدخل على الجامع وهذا يدخل على الكنيسة، هم يحكوا مع بعض يعني دردشوا مع بعض، فكان الحقيقة في أخوة تامة ولا تميز المسيح.
1: طيب هلأ صار الاجتياح من قبل المنظمات الصهيونية المسلحة، وكان كان الحقيقة كانت بقيادة إسحاق رابين في ذلك الوقت.
0: إسحاق رابين
1: نعم كان قائد، هو الكتيبة المنظمة الصهيونية. طب كيف واجهتوا دخول المنظمات الصهيونية المسلحة؟ لأنه كما أذكر وكما تابعت بأنه عملوا مجزرة في هاي المنطقة اللي أنت بتحكي عنها اللي بين الكنيسة والمسجد، يعني أيوة كانت في وسط البلد.
0: نعم
1: كيف عندنا المسجد الحسيني في وسط عمان، هناك في وسط مدينة اللد الكنيسة والمسجد، وهناك عملوا مجزرة.
0: نعم هي الحقيقة المجزرة اللي بتحكي عليها يعني مش بالجامع هذا اللي في الكنيسة والجامع جنب بعض، في مسجد اسمه مسجد دهمش.
1: دهمش
0: هذا دهمش كان يعني رجل سري باللد وبنى مسجد وحواليه وقفيات كل حاجة، يعني لأنه هو البلد كان فيها يعني الرئيسيات مسجدين، اللي هو المسجد الكبير اللي هو الكنيسة
1: المحاذي للكنيسة
2: العمري،
0: والمجزرة اللي بتحكي عليها صارت في جامع دهمش اسمه، لأنه اللي بناه هو من عائلة دهمش. فالسبب المجزرة اللي صايرة هناك إنه أحد المجاهدين هناك كان يعني المسجد هذا متحصن فيه، يعني بدك تقول حوالي 200 شاب، يعني أغلبهم من زهرة شباب الليد يعني مقاتلين كانوا، وتحصنوا جوا المسجد على اعتبار أنه اليهود لما صار الاحتلال ما رح يقربوا جهة المسجد. فأجا أحد المتحمسين وألقى قذيفة هناك على وجود الحرس اليهودي على باب المسجد، قتل منهم حوالي 7-8 قنبلة عدوية. فلما شافوا هيك اليهود دخلوا على المسجد وقضوا على حوالي تقديرا، يعني ما حد شاف، اما بقول لك مش اقل من 200 250 شاب من زهرة شباب اللي كلهم يعني قتلوهم قتل نهائي. وبعدين اليهود اخرجوا جثث ودفنوها في يعني محلات الله اعلم وين.
1: لا، دفنوها في بير زيبق.
0: في
1: البير،
0: في
1: رموها في البير،
0: في ابار وكذا يعني. في وبعدين سكروا المسجد ومنعوا الدخول اليه. وما اعلم انا انه فتح المسجد هذا يعني قبل حوالي 20 25 سنه، فتحوه لناس يصلوا فيه. فاللي شافوه يعني من قرايبنا اللي بقيوا بالليل، بقول لك كليته يعني في صايبه العفن
1: والعسل
0: والكذا، وقعدوا يمكن شهر ينظفوا فيه. لما رجع مسجد يعني قابل للصلاة. فهلأ صار مسجد قابل للصلاة بعد تعطيل لا أقل من 25 سنة.
1: طب أنت درست الابتدائي باللد، وبعدين وين كملت؟
0: احنا بعد الاحتلال لما طلعنا يعني احنا بعائلتنا اتجهنا لقرى اللد، بدرس وبدية ومش عارف القرى هاي. وبعدين احنا استقرينا في منطقة نابلس فترة. وبعدين احنا عائلة كبيرة يعني، فأبوي الله يرحمه يعني كان تاجر وصاحب يعني حسبة خضار يعني كبيرة في بيافة، وتاجر كبير يعني. فأجا يدور وين ممكن يشتري الشغل هذا، فأجا على الضفة الشرقية هنا وفتح حسبة بالزرقاء، ولا زالت الحسبة قائمة. هذه بديرها أخوي الكبير برضه، توفى هلأ أولاده هناك.
1: تعيش هيك يعني. كل الاحترام لك أستاذ منصور حسوني. خليني ألتقي وأنتقل إلى رئيس جمعية اللد الخيرية الذي يحظى بمكانه واحترام عند اللدادوي. أهلا وسهلا أستاذ محمود الترتير أبو كامل، رئيس جمعية اللد الخيرية. قل لي أبو كامل، الجمعية إمتى تأسست أولا؟
2: أولا يعني مساء الخير أستاذ حمادة.
1: يا مرحبا.
2: مساء الخير للسادة المستمعين الكرام. بداية، جمعية اللد الخيرية أسست عام 1966، وهذا العام هو العام 60 على تأسيسها. هي جمعية سميت على اسم مدينة اللد العربية الخالدة، أسوة بباقي الجمعيات الأردنية التي تحمل أسماء القرى والمدن الأردنية الحبيبة والغالية على قلوبنا جميعا.
1: المدن الفلسطينية بتقصد؟
2: الفلسطينية والأردنية. فنحن جمعية أردنية نعمل وفق القانون لتقديم الخدمات للمواطن الأردني والمجتمع المحلي. الجمعية أسست عام 1966، وتعنى بتقديم يد العون والمساعدة للأسر العفيفة والأيتام، وبث روح المحبة في المجتمع الواحد. وتقوم على إنشاء مشاريع التمكين للأسر، وتقوم خاصة في هذه المناطق الأكثر ازدحاما، وهي منطقة الحسين والعبدلي والنزهة والمحطة وضاحية الأمير حسن. نعم، هذه المنطقة
1: المحاذية للجمعية.
2: نعم،
1: لعمل الجمعية مقرها في جبل الحسين.
2: نعم،
1: فبالأساس يعني كانوا يعني حسب ما بعرف أنه كانوا مهتمين بأهالي مخيم الحسين
2: عندما أنشئت.
1: أغلبية أهالي مخيم الحسين هم من اللد والرمل واليافا
2: وقرى اللد التي هجرت
1: المختلفة. نعم. طيب، إذن هاي الجمعية تأسست سنة 66، يعني الآن عمرها 60 سنة.
2: نعم.
1: ما شاء الله، العمر الطويل.
2: الله يبارك
1: ولكن
2: فيك. الله
1: العمر يسلمك. الطويل، لأن تكون بدايات عودة اللاجئين الفلسطينيين في استعادة بلدهم
2: وحقوقهم
1: بعد النضال الفلسطيني المتواصل على أرض فلسطين. وبالتالي إن شاء الله اللدادو بيرجعوا اللد، وأهل يافا ليافا، وأهل الرملة للرملة، حسب قرار الأمم المتحدة 194. يعني الأمم المتحدة أقرت بهذا القرار
2: بحقوق
1: قرار 194
2: عودة اللاجئين
1: بالعودة. طيب الآن يعني حينما نقول أستاذ محمود الترتير رئيس جمعية اللد الخيرية، باهتمامكم يعني اهتمامكم لا يقتصر فقط على اللاجئين الفلسطينيين في المخيم وباقي يعني الأحياء.
2: صحيح أخي حمادة، يعني إحنا بالنسبة لنا إحنا جمعية خيرية أردنية بامتياز.
1: نعم.
2: نحن نقدم يد المساعدة لكل أفراد المجتمع الأردني
1: بصرف النظر عن أصل وفصل.
2: طبعا نعم. إحنا من كافة الأصول والمنابت ما عندنا
1: نعم.
2: إحنا عندنا يعني إذا بتحب أعطيك نبذة إحنا عندنا مشاغل
1: نعم.
2: خياطة في الجمعية عندنا لدينا دورات تجميل مجانية لتمكين الأسرة، لدينا مطبخ إنتاجي كان هذا المطبخ منحة من وزارة التخطيط، نقدم وجبات رمضانية وإفطارات على مدار العام، آلاف الوجبات قدمت في شهر رمضان المبارك للعائلات العفيفة، بالإضافة إلى مشروع الأضاحي السنوي، بالإضافة إلى كسوة العيد، بالإضافة إلى الاحتفال بالعودة إلى المدارس وتوزيع الحقائب المدرسية للأطفال والكتب، عندنا مشروع يسمى كسوة الشتاء، لدينا العديد من اللجان العاملة بالجمعية، عندنا اللجنة الثقافية ولجنة المرأة والتمكين واللجنة الاجتماعية ولجنة الزكاة ولجنة العطوات والجهات واللجنة الإعلامية، وكل هذه اللجان تعمل لخدمة المجتمع المحلي و بث روح المحبة والألفة وخدمة الشباب من خلال المشاريع التمكينية. لدينا أيضا مركز إيواء يمكن استخدامه أثناء الكوارث لا سمح الله، كان لجمعية اللد دور كبير أثناء فترة كورونا. لدينا أيضا الكثير من الأنشطة الثقافية والتعليمية من خلال رسالة عمان لخدمة الشباب. لدينا أيضا مشاركة الجمعية بكافة الاحتفالات الوطنية.
1: طيب إذا يعني هاي الخدمات اللي أنتوا بتقدموها للأسر العفيفة، يعني كيف بتم اختيار هاي الأسر؟ كيف يعني هل بتعملوا دراسات اجتماعية، دراسات ميدانية
2: طبعاً.
1: أم إنه الناس يعني بيجوا لعندكم بيقول لكم والله إحنا لا. محتاجين
2: لا لا
1: يعني
2: لا.
1: لأنه هاي المسألة في غاية الأهمية
2: طبعاً نعم. طبعاً أخي حمادة، إحنا للعلم عندنا باحثة اجتماعية وعندنا فريق عمل مع لجنة نسوية، مع لجنة متخصصة،
1: متطوعين
2: نعم، ما عندنا ولا أي شخص يعني بأخذ رواتب من اللجان، ولكن الباحثة الاجتماعية طبعا موظف
1: نعم.
2: لديها الخبرة الكافية، بيجي بتقدم الأسرة العفيفة الأوراق اللازمة، بيطلعوا كشف عليها، بتحققوا إنها هي بحاجة لمساعدة، فإحنا بنقدم إلها مساعدة يعني من عن خلال أو عن طريق تسجيل هذه العائلة إنها تأخذ راتب شهري، بالإضافة إنها تأخذ دعم يعني خلينا نحكي تأخذ يعني
1: عيني
2: نعم على مدار العام. طبعا إحنا عندنا سيستم وعندنا كمبيوتر، عندنا عائلات بالانتظار، عندنا يعني بصراحة إحنا الجمعية بنقدم تقريبا خلال يعني بالشهر الواحد تقريبا ما يصل إلى 12-13 ألف دينار
1: شهر.
2: للعائلات العفيفة. طبعا هاي كلها الرواتب تحول إلى البنك، ما في حدا يستلم، كل واحد له حساب بالبنك، بروح طبعا المبلغ له على حسابه، هو بسحبه وبيستفيد منه.
1: طيب.
2: وهاي العائلات دينار. هاي العائلات يتم كل عام دراسة يعني
1: وضعها
2: الاقتصادي والمالي،
1: ويتم
2: التحديث عند اللزوم.
1: ابنه نعم. متخرج من الجامعة مثلا، بنته
2: طبعا صار عندهم مصادر دخل مثلا. فإحنا بتعرف يعني إحنا رسالتنا هي يعني مكمل لوزارة التنمية الاجتماعية للوقوف ودعم الأسر العفيفة.
1: بتنسقوا مع وزارة التنمية الاجتماعية؟
2: طبعا إحنا بننسق مع الوزارة، وأنا بدي أشكر للأمانة يعني وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالوزيرة وفاء بني مصطفى لوقوفها دائما إلى جانب جمعيات المجتمع المحلي.
1: برافو.
2: بصراحة إنها يعني أنا بدي أشكرها لأنها نعم. دائما إلى وقفة، ويعني إحنا دائما هي وهم فريقهم بتساعدوا معنا، وأي عقبة بتواجهنا ما بيقصروا للأمانة.
1: طيب الآن لما بتقول سيد محمود الترتير رئيس جمعية اللد الخيرية إنكم أنتوا بتصرفوا يعني 12 ألف أكثر إلى آخره، يعني كم أسرة بتغطوا احتياجات عبر 12 ألف؟
2: والله احنا عندنا تقريبا يعني اللي يستفيدوا من البرامج فوق 600-700 أسرة باستمرار
1: شهريا.
2: بالإضافة احنا عندنا مواد عينية بيستفيد أكثر. يعني تقريبا 1000 أسرة إذا بنيجي بنحسب. يعني الأسر اللي غير منتظمة اللي بتاخذ أمور يعني خلينا نقول عينية.
1: نعم.
2: يعني بتاخذ لحوم أضاحي، كسوة شتاء، اللي هي مثلا خلينا نحكي مشروع اللي هو دخول إلى المدارس، يعني كل هذا الحكي عرفت علي بلحق طبعا أرقام أكبر من هيك.
1: نعم.
2: أكثر من 1000 عائلة تستفيد شهريا من جمعية اللد.
1: نعم. طيب هل الآن

0: يعني في جمعيات خيرية مماثلة، هل
1: نعم
0: بصير في تنسيق تعاون مثلا مع هاي الجمعيات بحيث يعني ما يصير في ازدواجية، يعني
1: طبعا
0: عائلة قدمت لكم طلب وانتم عملتوا دراسة عنها والى اخره والى اخره، ربما يعني لا يخلو الامر
1: نعم
0: انه هذه العائلة مثلا ساكنة في حي بعيد عن الجمعية، ممكن
1: نعم
0: تلجأ لجمعية اخرى ونفس الشيء بحيث يصير يعني
1: نعم
0: بيستفيدوا من جمعيتين، هل في هناك يعني
1: سؤال
0: تنسيق في هذا المجال؟
1: طبعا طبعا سؤال مهم جدا.
0: نعم
1: أستاذ حمادة، إحنا عندنا تنسيق كامل، يعني بنطلب من أي عائلة عفيفة بدها تقدم بأوراق مشان تأخذ مساعدة إنها تجيب أولا إذا بتتقاضى رواتب من وزارة التنمية،
0: تمام،
1: إذا كان البيت بالإيجار أو ملك، في عدة تواقيع وبروتوكول معين طلب لازم توقعه،
0: في معايير محددة،
1: في معايير نعم مدروسة محددة، وبعد ذلك يتم تقوم اللجنة بالكشف على الأسرة العفيفة، ومن ثم تقوم في الهيئة الإدارية بعد التنسيب من اللجنة المذكورة بالموافقة على هذا الطلب،
0: طيب،
1: وإدراج العائلة ضمن المساعدات الشهرية.
0: طيب إحنا جمعية تانية وتقدمت لنا هاي الأسرة، شو بعرفنا إنه هذه الأسرة بتأخذ من جمعية اللد الخيرية؟
1: الآن الجمعيات المحيطة فينا في منطقتنا كلها معروفة لدينا، فإحنا يعني دائما نطلب منهم يختموا من هاي الجمعيات إنهم ما بتلقوا مساعدة، فهم بروحوا بيختموا بيجيبوا الطلب فعلا. يعني وأنا بعتقد يعني جازما إنه ما ظل يعني حدا يستطيع إنه يأخذ يعني مساعدات من أكثر من جمعية. ما ظل.
0: يعني هاي الأسماء أنتوا بتوردوها لوزارة التنمية الاجتماعية؟
1: لا، هذه الأسماء عندنا كشوفات شهرية تتلقى هذا الدعم الشهري منهم كفالات أيتام، يعني بكون في يتيم، في بكون أخ أو بكون صاحب الكفالة شخص معين، لازم إحنا بيجي بسدد شهريا ما يترتب عليه لكفالة مثل هذا اليتيم، وعندنا اللجنة والجمعية طبعا والعاملين والموظفين بقوموا بهاي الترتيبات القانونية من أجل رفع يعني ودعم هذه العائلة اللي فيها يتيم. مرات إحنا بنجد عائلة فيها أكثر من يتيم، 2 و3 بصراحة يعني، وبتعرف في ظل الظروف الموجودة يعني وتأخر صعبة وبطالة زائدة بالمجتمع، وبصراحة يعني أنا بدعو كل الجمعيات إنها تنطلق، لازم يكون لها بصمة في هذا المجتمع، يكون لها بصمة في مد يد الخير للعائلات العفيفة والأيتام والفقراء. يعني إحنا بحاجة إنه ندعم هاي الجمعيات والوقوف معها.
0: يعني هذا الحقيقة بيدفعني لأن أقول بأنه الجمعيات الخيرية بشكل عام تلعب دور أساسي كرافعة مساندة لوزارة التنمية الاجتماعية، وبتخفف
1: صحيح
0: عنها أعباء مالية
1: صحيح
0: يعني مطلوبة لهذه
1: صحيح
0: العائلات.
1: صحيح
0: يعني كيف أنت بتتصور مدى خدمة ليس فقط جمعية اللد الخيرية، الجمعيات الخيرية في الأردن اللي هي بتشكل روافع للأسر المحتاجة مع وزارة التنمية الاجتماعية؟
1: أستاذ حمادة، سؤال كثير مهم. يعني الجمعيات الخيرية هي ركيزة ولبنة أساسية في المجتمع، وزارة التنمية الاجتماعية عليها دور كبير، الله يعطيهم العافية، عندهم دعم أسر، عندهم برامج كبير يعني لدعم العائلات العفيفة، ولكن غير كافي في ظل وجود أزمة اقتصادية، بطالة عالية، يعني ما فيش أعمال، خلينا نحكي كمان يعني الوضع الاقتصادي صعب جدا. لذلك أنا بجد وبحث الجمعيات الخيرية أن تقوم بدورها دون تأخير لمساعدة العائلات العفيفة ورفع مستوى المجتمع المحلي.
0: طيب هلأ يعني الحقيقة حكيت عن دعم الأسر العفيفة، في جانبين مهمات، العامل الصحي والطلابي.
1: صحيح.
0: هل بتقوموا بعمل علاجي، توفير احتياجات علاجية صحية لهذه العائلات؟
1: أستاذ
0: وأيضا
1: حمادة،
0: إذا كان في طلاب مثلا بدرسوا في الجامعة ما بيقدروش يدفعوا يعني أقساط إلى آخره، بتساعدوا بهذا القصة؟
1: نعم. والله يا أخي حمادة، للأمانة موضوع العلاج يعني الصحة والتعليم هو يحتاج ميزانيات ضخمة.
0: نعم.
1: بصراحة يعني، وبتعرف إحنا بالأردن يعني موضوع الملف العلاج مكلف، والتعليم يعني كل الأسر بتشكي من هذا، من هذول البندين يعني.

0: يعني. فإحنا بالنسبة لنا كجمعية ما عندنا أموال يعني ترصد ميزانية ضخمة لهذا الموضوع، ولكن إحنا كل سنة بنسوي أيام طبية مجانية، وهاي الأيام الطبية المجانية بشارك فيها المستشفيات ومستودعات الأدوية، وبيجوا لعنا أطباء كتير وبيسووا فحوصات لهالمجتمع، بعطوهم أدوية، ويعني اللي بيحتاج عملية كمان ممكن كثير نجري عمليات. يعني هذول الأطباء اللي شاركوا معانا يعني بصراحة ما ما ما ما بيقصروا، وهذا كان كثير يعني كان في إقبال عليه اليوم الطبي المجاني.
1: نعم.
0: بالإضافة إنه إحنا عنا كمان يعني بنقدم بدل مواصلات لبعض الطلبة مرات رسوم، يعني عنا إحنا صندوق للتعليم، ولكن لغاية الآن ما في بهذا الصندوق يعني مدخرات كافية اللي إحنا ندخل على المجتمع وندعم بشكل أكبر. الآن إحنا عنا المشروع القادم، يعني ممكن إن شاء الله في الفترة القادمة إنه نكون يعني توسعنا بهذا الجانب.
1: طيب هلأ يعني أعمالكم الجاري المتواصل المستمر من قبل الجمعية وأعضاء الجمعية، أعضاء الجمعية كم واحد؟
0: أعضاء الجمعية الهيئة الإدارية 11 شخص،
1: المجلس الإدارة 11، لكن نعم. أعضاء الجمعية العامة،
0: إحنا أعضاء الجمعية العامة إحنا عندنا الهيئة العامة 7-8 آلاف، يعني رقم كبير. نعم.
1: وهدول بسددوا اشتراكاتهم؟
0: لا مش كلهم طبعا بسددوا اشتراكاتهم، نسبي إذا في انتخابات طبعا ممكن يكون في العدد أكبر، وإذا ما في انتخابات بكون أقل، وبتعرف يعني هو الظروف.
1: طب بدون ما حدا يسمعنا أحكي على صحيح، بصير في تنافس على الانتخابات؟
0: طبعا بصير في تنافس.
1: أكيد.
0: يعني آخر انتخابات كان كذا ألف اللي أجوا شاركوا فيها. بس الانتخابات الأخيرة أنا بحكي لأنها كان فيها تزكية، فكان يعني الحمد لله رب العالمين الكل يعني متوافق على انتخابات بالتزكية. هي إلا إحنا تقريبا دورتين وهي الثالثة، نقلنا الجمعية نقلة نوعية بفضل الله عز وجل، أضفنا مشاريع كتير للجمعية، يعني خيرية، دعم الأسر العفيفة، مشاريع تمكين. فأنا بعتقد الجمعية صارت من مصاف الجمعيات الأولى في الأردن،
1: لأنه الحقيقة في عاملين مهمين يعني يفترض أن يؤخذا بعين الاعتبار. العامل الأول مقدرة أعضاء مجلس الإدارة يعني في توفير الاحتياجات وإدارة الجمعية، والعامل الثاني اللي هو في غاية الأهمية أن يحظى هؤلاء بثقة
0: صحيح
1: أعضاء الهيئة العامة.
0: نعم.
1: يعني حتى لما بيكون في شخص موضع ثقة ومجلس إدارة موضع ثقة، هذا بيجعل الإنسان إذا بيقدم يعني أي دعم أي إسناد إلى آخره بيشعر بالثقة إنه هذا الدعم اللي بيقدمه، هذا المال اللي بيتبرع فيه بيروح في الأماكن
0: الصحيحة
1: المطلوبة والصحيحة والسليمة. فبالتالي بعتقد إنه الجمعيات الخيرية مجالس إدارتها يجب أن تحظى بها العاملين.
0: صحيح، أحسنتم. يعني الحمد لله رب العالمين إحنا مجلس الإدارة عنا بتمتع بشفافية مطلقة. إحنا بنعمل يعني بشفافية مطلقة، إحنا متبرعين ومساهمين للجمعية، بنعمل طبعا كله عمل تطوعي، مجلس الإدارة كله من رجال أعمال أردنيين، كلهم بقدموا يعني تبرعات ومساهمات في الأعمال الخيرية. المجلس الحالي تقريبا يعني قدم أكثر من 200,000 دينار من فلوسهم الخاصة لدعم جمعية
1: هدول بس من مجلس الإدارة.
0: نعم فقط
1: 200,000 دينار.
0: نعم تقريبا.
1: طيب الآن يعني الجمعية بتقوم بكل هاي المهام، مثلا طبعا بسمع أنه في عندكم مشروع بناء جديد على طريق المطار، صحيح؟
0: صحيح. نعم.
1: نعم. طيب هل يعني رح نتحدث عن هذا المشروع وكلفته والخدمات اللي ممكن يقدمها إلى آخره، لكن هل في هناك مشاريع تطويرية لأداء الجمعية يعني غير ما تفضلت فيه؟ يعني مثلا ربما يكون سؤال آخر مرافق لمسألة الخدمات للأسر العفيفة والطلاب. نعم. والصحة في الأيام الطبية الآخرين، هناك مشاكل يعني تقع بين الأسر. نعم. واحد دعس واحد

0: واحد، واحد اتطابش مع واحد إلى آخره. فهل هناك عندكم لجنة بتقوم بتحسين
1: طبعاً
0: هاي العلاقات،
1: طبعاً
0: إزالة
1: طبعاً
0: الخلافات،
1: طبعاً
0: التوتر
1: طبعاً
0: بين الأسر؟
1: طبعاً
0: لأنه شيء مؤكد يعني الحياة مليانة بالمتاعب والمشاغل والآخرة، وتؤدي إلى حالة من التصادم ربما.
1: أخي حمادة، للأمانة إحنا عنا شكلنا لجنة اسمها لجنة الجهات والعطوات.
0: نعم.
1: وهاي اللجنة يعني تعنى بأن تقوم بحل أي إشكال يحصل بين أفراد المجتمع المحلي الواحد، يعني سواء كان من مدينة اللد أو من مدن أخرى أو من أي مدينة في الأردن. فبتعرف يعني حوادث ما بخلى الأمر، ولكن هاي اللجنة معنية بحل كل النزاعات التي قد تنشأ، وبالإضافة لحل النزاعات هي ستقوم الآن إن شاء الله تعالى بعمل دورة عن موضوع هام جدا، وهو القضاء العشائري بالأردن.
0: نعم.
1: يعني بتعرف إحنا مجتمع عشائري، فإحنا لازم نكون عارفين شو القانون والقضاء العشائري اللي موجود، ونثقف الناس ويكون في إلنا بصمة بالمجتمع. طبعا هاي اللجنة الجهات والعطوات شاركت بعيد الاستقلال باحتفالات عيد الاستقلال الحالي. بدي أرجع لموضوع اللي تفضلت فيه والهام جدا، اللي هو المقر الجديد، إنه إحنا عم نبني مقر جديد.
0: طيب.
1: صحيح.
0: هلأ قول لي بداية، المبنى، مبنى الجمعية اللي هو بجبل حسين اللي هو الأصل مش هيك؟
1: نعم نعم نعم.
0: هل هذا المبنى بيوفر لكم دخل؟
1: طبعا. هو المبنى بيوفر دخل يعني معين. في عندنا محلات مأجرينها وكذا، بيساعد يعني على الدخل.
0: طيب. إنه في عندكم مبنى آخر أظني ولا لا؟
1: عندنا مبنى آخر في تلاعي العلي. وعندنا الآن المبنى الرابع اللي بده يكون على الطريق المطار.
0: يعني
1: عندنا مبنيين بجبل حسين، وعندنا مبنى موجود بتلاعي العلي، وعندنا مبنى الآن عمالنا نبني فيه على طريق المطار.
0: نعم.
1: إحنا جمعية غير ربحية، هذا المشروع اللي على طريق المطار بدي أعطيك نبذة عنه.
0: نعم.
1: هذا الأرض تقريبا 5 دنومات،
0: ما شاء الله.
1: راح يكون عليه 4 صالات طبعا للاستعمال، هاي الصالات رئيسية لاستعمال المجتمع المحلي متعددة الأغراض. طبعا في مطبخ إنتاجي، راح يكون في مسرح ثقافي، راح يكون في مكاتب إدارية، راح يكون في صالة للصور، راح يكون في مصلى كبير، راح يكون في مسبح، بالإضافة لطبقين من المواقف ب907 سيارات، وراح يكون في ساحة خضراء، يعني ساحة خضراء وجلسة بتقدر يعني يستعملها أي واحد عنده غداء أو عنده عطوة أو عنده جاهة. بتعرف يعني هذا المبنى هو بعد الانتهاء منه راح يقارب تكلفته تقريبا 5 مليون دينار، وهو يعتبر من أكبر المباني الجمعيات الخيرية بالأردن، وراح يكون يعني بده يشغل الأردنيين وبده يخدم الوطن وبده أيدي عاملة وبده الريع، يعني راح نأخذ طبعا بدل استعمال هاي المرافق يعني مبالغ رمزية. هاي المبالغ راح تدر لصندوق الجمعية دخل نستطيع إنه إحنا نضم عائلات جديدة. إحنا عنا يعني على لائحة الانتظار أكثر من 1200 عائلة بنتظروا ودرسين إحنا حالاتهم، وعم بنفكر كيف بدنا نغطيهم وندعمهم ونوقف إلى جانبهم. بس إن شاء الله تعالى بعد ما إنه يجهز هذا المبنى نكون إحنا بنستطيع إنه نقدم.
0: طيب هذا المبنى بهاي الكلفة 5 ملايين دينار، وهو مبلغ مش قليل يعني. هل دخل الجمعية من المباني الثلاثة ممكن يغطي هذا المبلغ؟
1: لا طبعا أكيد والله.
0: طب إذا ما بيغطي من وين بحصلته على هاي المبالغ؟
1: شوف هو يعني تجربة أعتقد إنها ناجحة جدا.
0: وهي
1: إنه إحنا لما بلشنا وفكرنا إنه إحنا لازم يكون عندنا مبنى استثماري جديد، فكرنا إنه نجيب قرض، فإحنا للأمانة أخذنا قرض من صندوق الحج قيمة 1.5 مليون دينار. طبعا أنا بدي أشكر معالي وزير الأوقاف لأنه هو رئيس صندوق الحج. أخذنا مرابحة وبأجرة وبإجارة تنتهي بالتملك، والحمد لله تقريبا سددنا القرض. والآن جينا للأخوة اللي بدهم وآمنوا فكرة المشروع، وتحدثنا معهم واقتنعوا بالمشروع، والكل صار يقدم اسمنت وحديد وكذا، والحمد لله رب العالمين الآن أنجزنا هذا البناء عظيم تقريبا 6000 متر مربع. وإن شاء الله تعالى

0: لا احنا يعني الفكرة انه يعني بعيد الاستقلال، مناسبة عيد الاستقلال ان شاء الله انه نفتتح هذا المبنى بثل طبعا من ابناء الوطن الواحد. وكان لنا زيارة احنا للديوان للأمانة، وطلبنا انه يكون تحت رعاية، يعني نفتتح هذا المبنى تحت رعاية جلالة سيدنا الله يطول عمره ان شاء الله تعالى.
1: طيب الآن يعني لما بتقول 5 ملايين دينار وأخذتوا 1.5 مليون قرض والآن سددتوه، يعني هل أجتكم تبرعات فردية، شركات إلى آخره؟
0: لا
1: إشي مميز؟
0: نعم إحنا أجانا يعني شركات محلية، يعني ساهموا تقريبا 4 شركات ب100 ألف كل شخص، يعني 400 ألف دفعوهم ثمن بطون.
1: 4 أشخاص دفعوا 400 ألف.
0: 400 ألف
1: كل
0: شخص 100 ألف.
1: 100 ألف.
0: نعم. بتعرف هذا مبنى خيري، بعدين هذا صدقة جارية، يعني هذا وقف، بعدين يعني هذا بيظلوا يقدم الخير للمجتمع.
1: هل في ناس تبرعوا كمان هيك بمبالغ؟
0: طبعا
1: يعني
0: طبعا مثلاً. احنا يعني عندنا مجلس الإدارة، أي واحد بحب يساهم في البناء لأنه هذا مشروع خيري،
1: نعم.
0: إحنا بنقبل مساهمته بالبناء حديد وإسمنت، بنقول له مثلا إحنا بنشتغل مع بطون المملكة، روح ادفع ثمن بطون، أو بدفع للجمعية وبأخذ وصل، ومن ثم إحنا بندفع ثمن البطون والحديد. فهو لغاية الآن اللي صاروا تقريبا مساهمين بهذا المبنى تقريبا 18 شخص. يعني عندي
1: 4 كل واحد 100 ألف.
0: نعم، وعندي تقريبا كمان 6 كل واحد دافع 50. هاي صار 700 ألف تقريبا
1: ما شاء الله.
0: والباقي يعني كل على هواه كيفما يستطيع حسب إمكانياته. نعم،
1: ولكن برجع للموضوع الرئيس بأنه هذا يعتمد على عاملين. العامل الأول قدراته وإمكانياته المالية وتمسكه باللي داويته انه هو بتبرع يعني من اجل اللد واهل اللد واسم اللد، وثانيا ثقتهم بمجلس الاداره بان هاي المبالغ اللي تبرعوا فيها وهي مبالغ كبيره بتروح للعنوان
0: الصحيح.
1: يعني
0: نعم الصحيح.
1: نعم.
0: احنا بنفتخر للامانه انه احنا رسالتنا للمجتمع الاردني هي رساله يعني واضحه وخالده. احنا مجتمعنا بدنا نقوم على خدمته.
1: نعم.
0: احنا الجمعيات الخيريه بالاردن مطالبه، وأنا يعني من هذا المنبر بدعوها أن تقوم على ابتداع الفكر والتقدم والرقي لخدمة هذا المجتمع، لأنه هي بتوفر أولا بتوفر الطمأنينة للمواطن، بتوفر للمواطن الفكرة الوطن كيف نحافظ على الوطن، بتوفر للمواطن وبتوعي الشباب. إحنا الجيل يعني كان عندنا قبل أسبوعين والله كان ندوة عن المخدرات، وحضروا يعني المجتمع المحلي وأكثرهم أغلبهم كانوا من العائلات النساء يعني، فكانوا يسألوا أنا ابني بيسوي هيك، أنا ابني بيسوي هيك. فالخطر المحدق إحنا علينا وعلى شبابنا.
1: تمام.
0: كمان برضو هذا إحنا عندنا رسالة ثقافية مجتمعية إحنا لازم نقوم فيها. فأنا بقول وبحض كل الجمعيات الخيرية إنها تنهض وكلها تقدم كل ما تستطيع لخدمة الوطن والمواطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني.
1: طيب.
0: بن حسين.
1: الآن أستاذ محمود الترثير رئيس جمعية اللد الخيرية، يعني قلت أنه المبنى هذا الضخم اللي يعني أنت وصفته بأنه من أكبر المباني للجمعيات الخيرية في الأردن، قلت أنه الآن أنجزت العظم.
0: نعم صحيح.
1: وإمتى بينتهي
0: التشطيب يعني افتتاح المبنى؟ إن شاء الله قريبا، يعني إحنا بنعطيه كمان جزء 5-6 شهور نكون يعني إن شاء الله عندنا افتتاح، يعني مع نهاية العام قبل نهاية العام يكون عندنا افتتاح.
1: وإدارة الجمعية بتنتقل لهناك ولا بتبقى في مكان؟
0: لا طبعا إحنا بالنسبة لنا رح نبقى في جبل الحسين. هذا المبنى رح يكون في إدارة لإدارة الصالات وإدارة مرافق المبنى، ولكن إحنا يعني غاد إحنا جذورنا بالمنطقة هذيك إلنا فترة طويلة، إلنا 60 عام، ما بنستطيع ننتقل فورا هون، مع إنه يعني هذيك المنطقة هي عين العاصفة، يعني كل العائلات العفيفة اللي بحاجة إلى يعني مساعدة تقريبا موجودة فيها. ولكن هذا المبنى رح يكون فيه أولا مطبخ الإنتاجي رح يشتغل يوزع المنطقة طعام وإفطارات رمضان، رح تكون الصالات لخدمة المجتمع المحلي تقريبا شبه مجانا، عطوات وجاهات وكذا، ورح بعدين ننتقل لأمور أخرى، يعني رح نشغل هذا المبنى على مراحل.

0: طيب الآن أنتم كجمعية اللد الخيرية، في جمعية كمان أظن في الزرقاء أو برصيفة، وفي
1: صحيح
0: جمعية أخرى برام الله بفلسطين،
1: صحيح.
0: في علاقات بتنسيق تعاون في هذا المجال بيناتكم؟
1: والله يا أخي حماد، أشوف إحنا بالنسبة لنا التواصل مع جمعية الزرقاء ورصيفة، عندنا ديوان وجمعية برصيفة، في تواصل باستمرار بيننا وبينهم، ويعني إحنا دائما نطمن عليهم، وهم الآن بالزرقاء عمالنا نفكر إنه إحنا نضمهم للجمعية الأم، يصيروا هم فرع إلنا. بالنسبة يعني خلينا نحكي لرام الله، احنا بيجوا طبعا الهيئة الإدارية زيارات كذا، ولكن احنا بيقتصر عملنا على الساحة الأردنية،
0: الأردن،
1: وهم بيقتصر عملهم
0: على
1: على الساحة
0: فلسطين.
1: الفلسطينية. نعم، في استقلالية كاملة
0: لا هو
1: وعدم
0: باعتبار
1: تدخل من
0: يعني
1: الطرفين.
0: انتم جمعية أردنية هم جمعية
1: صحيح
0: فلسطينية،
1: صحيح،
0: بس بحكي انه يعني القاسم المشترك بيناتكم
1: مشترك
0: هو
1: طبعا
0: اللد،
1: طبعا
0: يعني
1: طبعا طبعا.
0: حتى لو من زاوية معنوية
1: صحيح
0: يعني بهذا الاتجاه، مع انه طبعا يفترض يعني احنا كأردنيين علينا واجب في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني.
1: طبعا
0: فطبعا يعني الإنسان الأردني العربي المسلم المسيحي عليه واجب في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني لأن يبقى وصموده إلى آخره، وبالتالي من باب الأولويات إنه أنتم تدعموا جمعية اللد الخيرية في رام الله بفلسطين إذا توفرت الإمكانيات بهذا الاتجاه، ولكن أنا بعتقد إنه هذا واجب وطني وقومي
1: نعم
0: عليكم كلدادوة نحو اللدادوة اللي في رام الله بفلسطين.
1: ماشي أخي أبو عامر.
0: نعم
1: يعني للأمانة أنا بدي أحكي بهذا الموضوع شوي.
0: أرجوك.
1: الله يسلمك. سقطت مدينة اللد العربية الخالدة ب 13/7 عام
0: نعم
1: 1948.
0: تمام.
1: إحنا بلادنا و86 قرية فلسطينية إحنا خارج قرار التقسيم، هو التقسيم ليافة، يعني إحنا أراضي عربية أردنية محتلة. لما سقطت مدينة اللد أثناء الهجوم الإسرائيلي والحرب اللي صارت، قصفوا مدينة اللد والرملة بالطائرات، وعبر خطة داني، وطلعوا طبعا المواطنين وهجروهم خارج مدينة اللد. في هاي الفترة يعني لما بتيجي بتطلع على التشريد، بتطلع على القوانين الموجودة هنا، كل القوانين كفلت إنه إحنا نرجع ونستعيد هاي البلاد اللي إحنا يعني خرجنا منها. عودة اللاجئين حق مقدس موجودة،
0: عودة اللاجئين واستعادة
1: حقوق،
0: حقوقهم
1: نعم هاي، نعم
0: وممتلكاتهم.
1: نعم نعم
0: نعم
1: هذا قانون موجود بالأمم المتحدة،
0: بقرار
1: ولكن
0: الأمم المتحدة
1: نعم
0: 194.
1: نعم ولكن لا يوجد تطبيق لغاية الآن. فإحنا بصراحة همنا يعني بالدرجة الأولى إنه إحنا الآن شايفين إنه إحنا حل الدولتين، إسرائيل الآن يعني ما بدها حل الدولتين، بدها دولة يهودية واحدة، بالإضافة إنه الخطر والموضوع بالضفة الغربية، يعني الآن ما بنعرف شو المستقبل راح يعمل، وهل يعني هل يتم إشي بالضفة الغربية أم لا. بس نسأل الله عز وجل إنه أهلنا يضلهم ثابتين، لأنهم تعلموا من القضية بال48 إنهم ما يتركوا بلادهم. هم كانوا يفكروا إنهم يطلعوا شهر أو شهرين ومن ثم يعودوا، لا، هو الواقع طلعوا ما رجعوا. فالآن يعني الناس يختلفوا اختلاف كثيرا عن عام 48، الآن راح يلتصقوا بتراب الأرض، مش راح يطلعوا منها، مش راح يتركوا القدس ولا المقدسات. وبتعرف يعني إحنا برضو كمان دائما بنقول إنه الولاية هاشمية، وإن شاء الله إنه بظل وطننا الأردن بخير،
0: طيب، ولكن ما دام
1: وبظل
0: يعني
1: إحنا.
0: كمان هذا جانب آخر
1: تفضل.
0: أستاذ محمود الترتير رئيس جمعية اللد الخيرية، يعني مسألة اللدادوة المقيمين في فلسطين في اللد، يعني الآن 20% من أهالي اللد هم لدادوة
1: مظبوط،
0: أصلا،
1: موجودين.
0: يعني غير المستعمرين المستوطنين اللي أجوا على يعني على اللد وسلبوا
1: وسكنوا فيها. نعم
0: وانتزعوا
1: نعم
0: يعني بيوت مش
1: نعم
0: بيوتهم وسكنوا فيها واستوطنوا فيها وسيطروا عليها. فهل في علاقات بينكم بين أهل اللد اللي بفلسطين بمناطق
1: والله
0: 48؟
1: والله يا أخي حمادة، هو يعني ممكن يعني يكون تواصل قربة، يعني له أقارب. ما هي مدينة اللد
0: يعني
1: في
0: الآن
1: 400
0: الأستاذ منصور
1: 408
0: حسوني في له
1: وعشرين
0: قرايب باللد، مش
1: طبعا
0: هيك؟
1: طبعا 428 عشيرة أهالي اللد، منهم 22 عائلة بنسميها من الإخوة المسيحيين،

0: وبرضه بدي أحكي عن كان عنا إحنا آخر نشاط هون عن عيد الخضر وعيد لد اسمه. فكنا نحتفل فيه عادة, جدودنا يحتفلوا فيه في فلسطين, يحتفلوا يعني اللي تفضل فيه أخونا أبو خلدون حسونة إنه الكنيسة مقسومة من النص, نصها مسجد ونصها كنيسة وبسور واحد, وكانوا الناس يدخلوا للصلاة من باب واحد, إيش يروح يمين وإيش يروح يسار. بعدين أهل اللد لهم عهدة عمرية, سيدنا عمر بن الخطاب أعطاهم عهدة عمرية كعهدة أهل إيليا, أمنهم لما صار الفتح الإسلامي لمدينة لفلسطين, أمنهم على كنائسهم وصلبانهم وأموالهم. فإحنا عشنا في هاي يعني في فلسطين وفي مدينة اللد في تآخي ما بتقدر تعرف المسلم ولا المسيحي, كلنا أهل ولا, ولغاية الآن هناك عيد لد يقام في مدينة اللد.
1: طب هذا الصحيح احكي لنا عنه أستاذ منصور حسون,
2: بالنسبة ل...
1: يعني هذه الأعياد الإسلامية المسيحية في اللد
2: والله,
1: يعني عيد الخضر وعيد لد.
2: عيد الخضر اللي هو جرجس اسمه, إله اسم عندهم يعني. في عيد الخضر الحقيقة اللي بذكروا جيدا على الكبار اللي كانوا يعني عيني يقول لك أنه أنا زرت فلان حلتي أو حبش أو كذا وأعطاني سلة الكعك والمعمول هذه من عندهم, فيجيبها ويوزعها على جماعته من هنا. هذا في الأعياد المسيحية. في أعياد المسلمين كانوا يلتقوا نفس الشيء ويصير تبادل في الحلويات في شغلات زي هيك. والمظهر يعني الأعياد مشترك بين الجهتين. عيد الأضحى كان يبقى عيد أضحى إلنا وإلهم. عيد الفطر برضو كمان يشاركونا فيه. وتصير في عزائم على وقت الإفطار أو كذا بيننا وبينهم. فالحقيقة زي ما قلت لك أستاذ حمادي أنه يعني فعلا لم يكن هنالك أي فرق على الإطلاق, ولا يمكن تميز مسيحي عن مسلم. بأعمالهم مع بعض, بأشغالهم مع بعض, بالقهاوي قاعدين مع بعض, بأي شيء يعني بيجمعهم في باللد. عمل مشترك كانوا يعني في مظاهرات اللد اللي كانت تطلع بسقوط الانتداب, بسقوط وعد بلفور كذا, تلاقي المسيح والمسلم نفس الشيء, نفس الشعارات, نفس الكلام. هذا يعني لا فرق بين إسلام أو مسيحي على الإطلاق. هذا إشي يعني شاهدناه وشفناه وسمعناه صحيح يعني في المواسم اللي بقت تصير, النبي صالح والنبي روبين ومش عارف إيه, هذه كليتها كانت برضو مشاركة بين المسلم والمسيحي.
1: بس النبي صالح والنبي روبين خارج اللد مش هيك؟
2: نبي روبين خارج, النبي صالح كان في الرملة.
1: في الرملة
2: هذا كان موسم إله يعني ما أسس من أيام صلاح الدين الأيوبي لتجميع الناس من أجل الجهاد يعني. فكان في إله مقام هناك يروحوا فيه يعني كل منطقة اللد والرملة ويافا يجوا عليه. أما روبين كان لأهل يافا يروحوا لدادوا عليه, بس كان يعني واقع في منطقة يافا. علما بأن المنطقة هذه كليتها كان اسمها لواء اللد الرسمي يعني, حتى يافا تابع لواء اللد بالاسم يعني. أما يافا كانت طبعا البينا والبحر والكذا كانت عاملة
1: يعني
2: أكثر.
1: كانت اللد مدينة مميزة عن الباقي يعني المدن المحيطة,
2: كانت
1: يعني الرملة يافا
2: مميزة فعلا بصمود أهلها يعني, وبتمسكهم في أرضهم وثباتهم وبأخوتهم كمواطنين بين مسيح ومسلم.
1: تمام. ولكن غير الجانب الإنساني يعني هل توفر اللد مؤسسات يعني مميزة عن باقي يعني, طالما أنه يعني هذه المدن تابعة لللد يعني, فبالتالي بدها يكون عندها يعني قدرة إمكانية مميزة.
0: أستاذ حمادة يعني إذا بتسمح لي
1: أرجو,
0: هي مدينة اللد هي عمق فلسطين التاريخي لما تمثله من أهمية استراتيجية. عمقها في عندها قرى 86 قرية. يافا لواء اللد. مدينة الرملة قريبة عليها. كانت لبثت مدينة اللد والرملة عاصمة لفلسطين التاريخية 700 عام. فكانت عاصمة لجند الشام. أخذها الأمويين أخذها الأمويين عاصمة لجند الشام.
1: تمام.
0: فهي من أقدم مدن فلسطين يعني. ماشي. هي قبل الميلاد بكذا ألف عام ثبت إنها من أقدم مدن فلسطين.
1: تمام.
0: فموقعها الاستراتيجي بالإضافة لوجود مطار فلسطين فيها، بالإضافة لوجود محطة سكك الحديد تروح منها،
1: يعني أول مطار
0: بالمنطقة
1: كان بلد. نعم. أول كان بلد. مطار بالشرق العربي كان بلد.
0: كان بلد. نعم. نعم.
1: بالإضافة ومحطة قطارات،
0: وفيها محطة قطارات تطلع مركزي. فيها إلى الحجاز وإلى إسطنبول وإلى حلب وإلى دمشق وإلى بيروت. وكان فيها شركات نقل وبساط تطلع من مدينة اللد عمان السلط. يعني كان فيها يعني ملتقى الطرق. فكانت موجودة في مدينة اللد. بالإضافة بالإضافة إنه فيها يعني كان فيها مدارس ثانوية. أهل اللد يعني كانوا مزارعين. معظم البرتقال اللي يطلع يتصدر من نيافة هو من أراضي وقرى مدينة اللد. فمدينة اللد يعني مدينة قديمة. وكان فيها ثقل زراعي كبير. وكان فيها تطور عمراني. وكان عدد السكان فيها كبير. للأمانة.
1: طيب الحقيقة يعني بدي أسمع من
2: أستاذ حمادة
1: المحامي. نعم.
2: ممكن كان
1: أرجوك.
2: يعني اللد سنة 48 صارت ملتقى للقرى اللي سقطت بعد اليهود قبل احتلال اللد. فكان لما هاجرنا من اللد احنا أو أرغمنا على الهجرة هذه، اللي هاجروا من اللد لا يعني لا يقل عن 70,000 واحد مش من سكان اللد. اللد فيها 30,000
1: اللي لجأوا لللد.
2: في كمان أدهم، وإحنا باللد سوينا خيام وكذا للاجئين اللي أجوا من القرى. كان في مخيمات عندنا قبل
1: خلال الشهرين
2: لما احتلت اللد الكل طلع مع بعض.
1: على أي حال إن شاء الله الظروف بتتغير واللدادوا بيستعيدوا مدينة اللد وبيستعيدوا ممتلكاتهم فيها
2: إن شاء الله. تبقى
1: إن شاء الله الشعب الفلسطيني
2: إن شاء الله
1: أيضا بدعم وإسناد الأردن والأردنيين والدولة الأردنية بيستعيدوا فلسطين وبتتحرر فلسطين لصالح شعبها
3: إن شاء الله.
1: اللي الآن يعني حسب الإحصاءات أن الشعب الفلسطيني على كامل خارطة فلسطين بلغ قبل أسبوعين 7,400,000. ولذلك السؤال الجوهري الاستفزازي، هل يمكن إقامة دولة يهودية على كامل خارطة فلسطين وفيها وعليها أكثر من 7 مليون عربي فلسطيني؟
0: لا يمكن.
1: هذا هو الأساس. ولذلك نحن كأردنيين من كافة الأصول والمنابت، إحنا كأردنيين دورنا أن نقدم الدعم والإسناد يعني للشعب الفلسطيني. وبالتالي يعني هذا اللقاء في هذا البرنامج اللقاء المفتوح سعدت بكم يعني الأستاذ المحامي المتقاعد منصور حسوني، وأيضا رئيس جمعية اللد الخارية السيد محمود الترتير.
0: شكرا.
1: سعدت فيكم إن شاء الله نتواصل بظروف أفضل لكم ولكل شعبنا الأردني أولا والشعب الفلسطيني ثانيا وكل شعوبنا العربية إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: شكرا لهذا اللقاء يا أستاذ حمادي. طيب. ونشكرك علي لأنك فعلا يعني حركت فينا يعني الشوق والشعور للوطن المحتل.
1: كل الاحترام.
2: مش بس اللد بل لكل فلسطين.
1: إن شاء الله.
2: وإن شاء الله سيكون هذا بدعم الأردن لفلسطين.
1: إن شاء الله.
2: فما يهم الأردن يهم فلسطين. أكيد. وما يهم فلسطين يهم الأردن.
1: شيء مؤكد ينعكس.
2: فنحن إن شاء الله شعب واحد
1: إن شاء الله.
2: في قضية واحدة وفي أمة واحدة لا يتغير هذا المبدأ عن
1: كل الاحترام. على حال بدي أشكرك مرة ثانية السيد محمود الترتير رئيس جمعية اللد الخيرية والمحامي المتقاعد الأستاذ منصور حسوني على استجابتكم لدعوتي لأن يكون هذا اللقاء عن اللد وجمعية اللد الخيرية. أعزائي المستمعين في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: اللقاء المفتوح.

قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد.

31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: حكايات من العمر،
2: تأليف موسى نعواش،
1: تمثيل رفعت النجار، خليل مصطفى،
2: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري، وعمر حلمي.

0: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري،
1: إخراج محمد حلمي.
2: الحلقة 28.
1: أنا مبسوطة منك كتير يا ماما، أنت جاي فرحان من الجامعة وعلى غير عادتك، يعني جاي بكير شوي، احكي لي سر هالنشاط.
3: أنا مبسوطة منك يا أمي على هالاستقبال الحلو. وقبل ما أحكي اللي عندي بدي أسألك سؤال بسيط بس مش سهل بجوابه. ليش الناس لما يشوفوا واحد مبسوط بيسألوه عن سر هالانبساط، وكمان لما بيشوفوه حزين بيسألوه عن سر التكشيرة؟
1: أولاً صحيح سؤالك، يعني سهل هو، تانياً صدقيني جوابه أسهل منه. باختصار، اللي بيحب التاني ضروري يعرف شو سر فرحته حتى يشاركه الفرح، وكمان يعرف شو سبب حزنه حتى يحاول يخفف عنه شوي ويوقف معاه. وهلأ أنت جاوبيني.
3: تكرمي يا ست الكل، أنا جاي فرحان من الجامعة لأني عرفت نتيجة مادتين من الامتحان، والحمد لله كنت الأولى زي دايماً طبعاً
1: يا حبيبتي.
3: وجاي بكير من الجامعة على غير عادتي لأني بدي أساعد الماما حبيبتي مثل ما وعدتها على الطبيخ عشان عزيمة اليوم.
1: هي أكيد بتحكي؟ بتحكي من عقلك؟ ريتك تسلمي لي يا غالية، ومبروك عليك نجاحك بالمادتين، وإن شاء الله يا حبيبة قلبي رح أبارك لك بنجاحك بالطبيخ كمان، لأنه هاي أول مرة بدك تدخلي المطبخ معي يعني عن جد.
3: لا تخافي يا أمي، أنا مستعدة للنجاح في المطبخ مثل ما نجحت في الجامعة، والمنهاج مش صعب. أنا سألت صاحباتي اللي بطبخوا وأعطوني أفكار كتيرة.
1: حلو حلو حلو، مدام التطبيق صح المنهاج صح، الحياة كلها صدقيني بتشبه مطبخ، فيها كل واحد بيطبخ اللي عايزه وبيفيده. أخطر الطبخات يا حبيبة قلبي هي الطبخات السياسية اللي بتشارك في طبيخها أكتر من واحد وأكتر من دولة، والمعزيم اللي بدهم يأكلوا الله يكون في عونهم.
3: لا لا لا، إحنا خلينا على المطبخ الاجتماعي.
1: حلو،
3: اللي فيه بنخطط للرحلات والسهرات، هذا أحسن، والمعزيم هون نيالهم.
1: وكمان المعزيم اليوم رح أقول أنا نيالهم، لأنه حبيبة قلبي أمورتي هالة اللي رح تطبخ لهم.
3: كل ما كانت المحبة للي جاي بتكون الطبخة أزكى. يعني المعزيم اليوم خالته دلال وبنتها سميرة اللي بحبهم كتير كتير كتير.
1: كلامك صحيح، بتخلي الأكل أطيب يا هالة المحبة، ومثل ما بتحبي خالته وبنتها أنا كمان بحب أختي وبنتها. وهلأ بدها تبدأ التعليمات يا روح قلبي.
3: أنا بستنى بالتعليمات عشان أبدأ مشواري بالنجاح. أكيد بتعرفي فرحتي اليوم بمساعدتك بالمطبخ قديش كبيرة، ومثل ما ساعدتيني بهالحياة إجا اليوم اللي أنا أساعدك وأخفف عنك هالتعب. وبوعدك يا أمي يا حبيبتي إني أكون معك بالمطبخ دايما.
1: تسلمي يا روحي، أنا متأكدة من هالحكي، واللي بيحب الشغل بيعملها. وأول التعليمات يا روحي الملابس الخاصة بالمطبخ. أها، يعني لازم يكون هناك ضروري للمطبخ ثياب خاصة فيه، يعني ما انت عارفة ريحة الزيت وزفرة اللحمة وغيرها.
3: لمعلوماتك أنا من مبارح حضرت أواعي المطبخ يا أمي.
1: أكيد هذا السر من صحباتك بالجامعة.

0: بدي أسألك يا أخوي غالي، أنا وإنت وبنقدر نقول والعالم صرنا أبناء التكنولوجيا الحديثة، ومش هيك وبس، عم نتابع كل جديد. طيب العالم اللي كانوا قبلنا من قبل الميلاد للعباسيين كانوا قسمين، قسم مبدع بكتب أفكاره، وقسم مؤرخ كان يقرأ أفكار اللي قبله ويكتب ويشرح إنتاجهم في كل المجالات الحياتية. بتوافقني على هالحكي؟
1: أكيد بوافقك. ولو اللي قبلنا ما تركوا بصمات إنتاجهم، شو بدنا ندرس أو نقرأ إحنا؟ بس أنا بدي منك تحكي لي، شو اللي جاب هالسؤال على بالك؟
0: شغلة سهلة. إحنا بنقرأ شعر المتنبي والبحتري، حتى نزار قباني، وكمان بنقرأ دراسات وتحليلات لمثل هيك شعر. وإنت كشاعر، مين بتشوفه أفضل؟
1: هذا امتحان إلي، لأنه الجواب عندي سهل. واللي كتبوا شعر أو رواية أو مسرح من أيام جلجامش كانوا يكتبوا ثقافة عايشينها وبيتعاملوا معاها، وهذا مهم، لأنه اللي قرأوا زمان أو اليوم إنتاج هالمبدعين عم يكتبوا ثقافتهم بفهم هذا الإنتاج.
0: العبارة الأخيرة بتهمنا وهي مفتاح حديثنا. أنت بتقول الدارسين عم يكتبوا ثقافتهم بفهم الإنتاج، وأنا عم بشوف وبسمع تقصير في قراءة إنتاج هالأيام اللي بنعيشها.
1: الثقافة اللي بنعيشها خالد أخذت مساحات كتيرة وكبيرة من حياتنا، خاصة الإبداعات التكنولوجية، ومثل ما بتعرف إحنا بنعيشها ومش من السهل نعرف كل إشي عنها، بس بيضل عنا ناس اتخصصوا بقراءة جانب من جوانب هالاختراعات.
0: يعني إحنا بنعيش بعصر تخصص التخصص؟
1: يعني بتقدر تقول هيك. وأنا بقول ما في داعي نحشر إبداع إنسان زمان وإنسان اليوم بالكتابة الأدبية. وكمان في إنتاج علمي وتكنولوجي، يعني أعطيك مثال، كان زمان دراسة الطب بشكل عام، بس اليوم صار في تخصص عظام مثلا، وهذا التخصص إجا تخصص تاني مثلا كسور يد أو مفصل أو رقبة، يعني صار للتخصص تخصص مثل ما منقول. يعني
0: هذا الحكي إحنا عارفينه وعايشين مجالاته الكثيرة، بس ما في دراسات عنه.
1: شوف، القريب من الكمبيوتر والجوجل رح يقرأ ويعرف أشياء كتيرة عن اللي بدك إياه. بصراحة خالد أنا بستغرب، عن جد بستغرب ابتعادك أنت تحديدا عن هالمواضيع.
0: أنا مش مباعد عن هيك مواضيع، أنا مهتم باللي بيفيدني وبيهمني بحياتي.
1: برافو عليك، برافو عليك، أنت بتهتم بالأمور اللي بتفيدك وأمور تانية أنت مش متابعها، إذن صار عندك تخصص التخصص في ثقافتك الخاصة.
0: صحيح المعلومات موجودة على الإنترنت مثل ما بتقول، بس مش من السهل واحد مثلي يقدر يفهمها كلها أو حتى يقرأها.
1: من هون أنا بقول كل واحد بيعيش في مجال تخصصه وممكن يعرف الشيء البسيط عن أمور بتعيش في عصره وإلها دور بحياته.
0: هذا الصح، إحنا ضروري نعرف الأمور التربوية والدينية اللي إلها دور بحياتنا وما بنقدر نستغني عنها.
1: طيب يا سيدي، أنا اليوم بدي أكتب قصيدة عن الثقافة اللي إحنا عايشينها.
0: أوعى تكتب اسمي يا كرم.

0: يا سلام، قديش هالحياة واسعة، وبلحظة واحدة بتشوفيها ضيقة أكثر ما بتتصوري، وأصلاً ما بتكوني تتوقعي إنها لهالدرجة ضيقة.
1: إحنا بهالسهرة الحلوة اللي بنستناها لحظة بلحظة، أي خلينا نحكي عن الوسع مش عن الضيق.
0: كلامك صحيح وبوافقك عليه كمان، لكن مرات مجبور الواحد يحكي عن هموم الناس، على القليل بيتعلم، ومثل ما بيقولوا شو اللي جبرك على المر قالوا اللي أمر منه.
1: لا لا لا لا لا، أنت هيك صرت تحكي حزازير. أبو خالد، يعني شو المر وشو هموم الناس وبنتعلم منها؟ أي هات من الآخر، أي خلينا مبسوطين بهالسهرة.
0: ربنا يديم علينا الفرح والسرور. أنا بدي أحكي لك عن جارنا أبو سلامة اللي ترمل قبل شهر بعد ما ماتت مرته أم سلامة.
1: أبو خالد، لا تعصبني يا أبو خالد، اسمعني منيح. أنت بتقول الله يديم علينا الفرح، ها؟ وبتحكي لي عن جارنا أبو سلام اللي ماتت مرته. شو هالحكي؟ شو اللي بتقصده، ها؟
0: الله يسامحك، أنت بس اسمع القصة بعدين بتعرفي شو بقصد.
1: ما هو مكتوب بنقرا من عنوانه. على كل حال تفضل يا سيدي، ها احكي القصة، يلا احكي.
0: تفضلي يا ستي. أبو سلامة يا ست الكل إجا عندي مش عشان يشكي أو يبكي،
1: شو جاي بده؟
0: هذا جاي يعطيني درس إلي ولغيري عن دور المرأة في حياتنا.
1: هيك. طب يا سيدي كمل. الله يرحمك يا أم سلامة،
0: تعيشي.
1: اللي موتك كان درس لجوزك.
0: بيقول يا ستي أبو سلامة مش لازم ننسى دور المرأة. المرأة أم وأخت وزوجة، وبالثلاث مراحل إلها أدوار كثيرة، واليوم عرف دور الزوجة وأهمية وجودها.
1: يا سلام، هذا كتير منيح. صار لهم متزوجين 20 سنة وبعد ما ماتت عرف قيمتها.
0: لا يا ستي، لا تظلم جارنا أبو سلامة، أنت بتعرفي قديش كان يحبها ويحترمها، لكن زيادة على هيك عرف قديش مهم دورها في البيت. وبقول طول عمرنا منقول البنت بنت أهلها، ولما تتزوج بتصير بنت المطبخ حتى ترضي كل أهل الدار.
1: يا سيدي كلامه صحيح، لكن إلها أكتر من دور يا أبو خالد.
0: ما حدا منكر هالحكي، أدوارها كثير بحياة جوزها وأولادها كمان، لكن أبو سلامة أخذ دورها بالمطبخ لأنه ما عنده بنات، وعرف قديش كانت أم سلامة تعني له.
1: الله يبارك فيه اللي بيقدر هالدور، وبصراحة مثل ما قلت يعني كان يحترمها ويحبها.
0: الله يرحمه ويحسن إليها يا رب. أهم شيء بالعلاقات الإنسانية كلمتين: احترام ومحبة.

0: الإنسان يا كرم بضل في داخله متناقضات، مش بس مع الناس وكمان بينه وبين حاله. يعني لما يخيرونا بموضوع واحد بحيرونا وبنقول ليش ما استشارونا، ولو طلبوا منا الاختيار بنلاقي حالنا مش عارفين شو نختار.
1: في ناس بتدور على الإشي السهل وناس بتختار الصعب حتى يبينوا شطارتهم، وهذا الحكي يا هلول مش تناقض، هاي رغبات مختلفة داخل النفس البشرية، يعني كل واحد بميل للي بحبه.
0: أنا رغبتي اليوم وبهالجو الصيفي الحلو إني أروح على السهل الواسع وأستمتع بهالفضاء بين أعشاب ونباتات وأشجار كمان
1: وجدول مية كمان، شو رأيك؟ أكيد أنت عندك خبر عن رحلتنا العائلية على قريتنا.
0: أكيد عندي خبر، وهذا اللي جاب على بالي سيرة الاختيار والأرض الواسعة، مع إنه المدينة حلوة وبتقدم لنا خدمات كتيرة، بس يا كروم بحس مرات إنها ضاقت علينا.
1: بيني وبينك في منه هالحكي، يعني كترة البنايات العالية بتتعب النظر، مع إنه المدينة بحاجتها. وما بقول عن البنايات إنها بتقلل من الجمال الطبيعي، لأنه المهندسين صاروا يتفننوا في منظر البناء عند التخطيط واختيار الحجر المناسب.
0: باختصار، ما دامك بتحكي عن المهندسين وفنونهم، بحب أحكي لك كل مهندس رسام وكل رسامة مهندسة كمان مثلي أنا.
1: طيب، عشان أقول لك إنك ما بتسبقيني، لأنه كل سهل واسع وزهرة ونهر قصيدة شعرية.
0: وليش ما تقول لوحة مرسومة رسم؟ هيك غلبتك يا كروم.
1: بصراحة الإنسان بحاجة للبنايات مثل ما هو بحاجة للسهل والأراضي الزراعية، وبكل مكان بيشوف حاله عشان هيك بيحاول يزينه حتى يكون صورة حلوة.
0: هالحكي صح، وبزيد عليه إنه الإنسان بكل مطرح بيعيش فيه بيحاول يكون جميل حتى يتآلف معاه، وشوف قديش الواحد منا بيعبي بيته بالزينة والصور الجدارية.
1: مش بس بيته، حتى غرفته الشخصية بزينها بالطريقة اللي بتريحه. ولما أفوت غرفتك بعرف إني فتت غرفة فنانة، لأنها غرفتك مرسومة رسم.
0: إذن مثل ما بتقول إنه الواحد فينا ما في داخله متناقضات، بس في رغبات مختلفة وبيحاول إنها تكون موجودة معاه عشان يقدر يتآلف معاها.
1: شوفي هلا، الإنسان ابن الجمال، وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: إلى اللقاء في حلقة قادمة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا لهذا اليوم الأحد 14 من ذي الحجة لعام 1447 هجرية، الموافق 31 من أيار لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يحتفل الأردنيون في 25 من أيار من كل عام بمناسبة تعد الأغلى على قلوبهم، ففي هذا اليوم وقبل 75 عاما تم الإعلان عن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. ولعلنا في هذا اليوم وفي غمرة احتفالاتنا بالنصر العظيم لا يسعنا إلا أن نستذكر شهداء الأردن وتضحياتهم العظام، وأن نستذكر بكل فخر واعتزاز ما حققه الآباء والأجداد من نصر وإنجاز لخدمة وطننا الأردن وقضايا أمتنا العربية. فهنيئا لنا ولشبابنا بهذا التاريخ المشرف وهذا الإرث العظيم الذي سطره الأردن بقيادة الغر الميامين أبناء آل هاشم الذين أولوا هذا الوطن وقضايا الأمة العربية جل عناية ورعاية، واستطاعوا الأخذ بيد شعبهم المعطاء للمضي قدما من أجل إرساء الأساس المتين لوطن بات رمزا للأمن والأمان. فشيدوا الصروح وأعلوا البنيان وصنعوا المجد وزرعوا حب الوطن في نفوس شعب عاهد الله وقائده على بذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على راية الأردن عالية خفاقة على مر السنين. إن الاستقلال لدى الأردنيين لا يعني فقط التخلص من نير الاستعمار والتبعية العسكرية للأجنبي، وإنما له مفهوم شمولي وحضاري يتضمن كل مبادئ الحرية والعدل والمساواة وحرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر وتجسيد مبادئ المساواة والمسؤولية بغض النظر عن الديانة والمعتقد. هو يوم لكل الأردنيين، فهو يوم نحتفي به ببناء الإنسان الأردني القوي المتمكن والمتعلم والمثقف والمعتدل الذي يستطيع أن يقف على قدميه بكل صمود وقوة وأن يجتاز التحديات من أجل كرامته وكرامة وطنه. إن الاستقلال يعني أيضا بناء مؤسسات تعليمية وصحية وأمنية واقتصادية وتعظيم إنجازات الأردن الشامل المعتدل بأفكاره وسياساته المحلية والإقليمية والدولية المتوازنة التي تحقق مصلحتنا الوطنية العليا. إن الاستقلال يتمثل في اكتساب الدولة الأردنية وقيادتها الهاشمية كل الاحترام والتقدير والحضور المتجدد الأنموذج في المحافل الدولية والدبلوماسية العالمية. فبالرغم من التناقضات الفكرية والتحالفات العسكرية، إلا أن دول وشعوب العالم ترغب باستمرار بالتعامل الطيب والمستمر مع جميع مكونات الدولة الأردنية. إن الاستقلال يعني القدرة الغير مسبوقة للدولة الأردنية في الصمود أمام كل التحديات والمعوقات الاستثنائية والمفاجئة التي تداهم المحيط الأردني، وقدرته على التعامل مع قضايا اللجوء على فترات مختلفة والتعامل مع من استنجد بالأردن من اللاجئين بكل اقتدار ومسؤولية وإنسانية، وتطبيق المعايير الدولية للحفاظ على كرامة الإنسان مهما كانت جذوره. بالرغم من شح الموارد الاقتصادية وصعوبة الحال، إلا أن الله عز وجل كان دائما يوفق قرارات الدولة الأردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني بن حسين لخدمة الإنسانية ويكللها بالنجاح. ولا نغفل بأن الاستقلال يتمثل في إظهار وإبراز دور الأردن بكل صدق وأمانة ودعمه للقضايا العربية وخاصة قضية فلسطين المركزية، وما يرافق من دفاع يقوده الهاشميون عبر تاريخهم المشرف عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقهم في تقرير المصير وتحقيق الدعم المطلوب لهم في كافة المحافل الدولية، بل والدفاع عن كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في كافة المحافل الدولية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يديم على بلدنا نعمة الأمن والاستقرار، إنه على ذلك قدير، وأن يحفظ جلالة سيدنا

0: إن جلالة الملك عبد الله الثاني الحسين وولي عهده الأمين إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام. من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: أبنائي وبناتي، أدرك أن الثقة لا تعني إنكار الصعاب أو تجاهلها، بل تعني مواجهتها بوعي ومسؤولية. هي اليقين بأن الطريق مهما طال أو اشتد لن يوقفنا عن العمل، وأننا في كل مرحلة قادرون على تجاوز أي شيء. هي الإيمان بأن ما ولد من رحم هذه البلاد الأصيلة لا يهزم ولا يكسر.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: مستمعينا الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، نودي لصلاة العصر.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم إبراهيم رجوب وآيات الجدي، ونستهلها بالعناوين

0: رئيسه. رئيس الوزراء يفتتح 6 مصانع في منطقة القطرانة بالكرك ويؤكد توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين. رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة للاستثمارات لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي. رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي كبار ضباط القوات المسلحة ويؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية مع الزميل إبراهيم.
1: أهلا بكم. افتتح رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم 6 مصانع لشركة جينشينغ الدولية في منطقة القطران في محافظة الكرك، لتشكل نواة لمجمع صناعي متكامل في القطران، وتوفر 700 فرصة تشغيل لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة لها. وخلال زيارته إلى منطقة معان التنموية، أكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط الشمولي لمشروع ميناء العقبة معان البري قبل نهاية العام الحالي. وإلى التفاصيل.
0: خلال افتتاحه المصانع في القطرانة، وجه رئيس الوزراء بالسير في إجراءات تحويل المجمع الصناعي إلى منطقة تنموية لتوسيع الاستثمارات فيها. واستفادت الشركة الصينية من ميزات قانون البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى ما قدمته الحكومة من حوافز استثمارية تمثلت بتزويد الشركة باحتياجاتها من الكهرباء والبدء بإنشاء محطة تحويل كهربائي بقيمة تقدر بقرابة 7 ملايين دينار لتأمين احتياجاتها من الطاقة لتشغيل مصانعها والتوسع فيها، شريطة التزامها بتوفير 2000 فرصة تشغيل خلال السنوات 3 المقبلة. والمصانع الجديدة التي جرى افتتاحها تشكل نواة لمجتمع صناعي متكامل في القطرانة، بعد أن كانت الشركة قد بدأت بمصنعين عام 2022 يعمل فيها قرابة 830 موظفاً. وأكد رئيس الوزراء خلال افتتاحه المصانع حرص الحكومة على توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين وشمول هذه الاستثمارات بالامتيازات والحوافز التي تمنحها الحكومة للصناعة الأردنية بهدف تعزيز تنافسيتها في السوق المحلية. ويأتي هذا الاستثمار ضمن نهج الحكومة وسياستها الداعمة للاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين، إنفاذاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى توسيع الفرص الاستثمارية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص التشغيل للأردنيين. وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة جينشينغ الدولية في تصريحات صحفية إن الأردن يشكل بيئة استثمارية جاذبة بفضل استقراره وتشريعاته المحفزة وموقعه الاستراتيجي والتسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين. كما زار رئيس الوزراء مصنع البان أدر التعاوني في محافظة الكرك الذي يشكل نموذجاً للمشاريع الصغيرة التي توفر فرص تشغيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي. وأكد حسان دعم الحكومة لهذه المشاريع وتوفير ما يلزم لرفع كفاءة إنتاجها وتوسيع أعمالها خدمة للمجتمع المحلي. ووجه رئيس الوزراء بمنح منطقة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية الحوافز والامتيازات الممنوحة لمدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية في محافظة الكرك من حيث أسعار الكهرباء والأراضي ودعم التشغيل، إلى حين تزويدها بالغاز الطبيعي من خط الغاز العربي لتسريع الاستثمار فيها. وأكد خلال زيارته إلى منطقة معان التنموية ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط الشمولي والدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع ميناء العقبة معان البري قبل نهاية العام الحالي. وسيقام مشروع ميناء العقبة معان البري على مساحة 4000 دونم قابلة للتوسع وفق المخططات الأولية، وسينفذ على مراحل ليتكامل مع منطقة معان التنموية كنواة لمنطقة لوجستية وجمركية وصناعية جديدة، ويرتبط مع مشروع سكة حديد العقبة الذي سيتم وضع حجر الأساس له بعد استكمال الغلق المالي مطلع عام 2027 كاستثمار أردني إماراتي بالمناصفة بقيمة 2.3 مليار دولار، وذلك عبر وصلة تمتد من مسار الشادية إلى الميناء البري بطول 42 كيلومتر. وشدد حسان على ضرورة التنسيق بين جميع الوزارات المعنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنطقة معان التنموية لإنجاز المشروع وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية على محافظتي العقبة ومعان وجميع محافظات المملكة. وزار رئيس الوزراء شركتي الصقور العربية للإلكترونيات وروبينا لصناعة الأسمدة في منطقة معان التنموية، ووجه حسان بتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيل شركة سينام لصناعة الزجاج في لواء قصبة معان بعد أن عملت الحكومة على إنهاء المعيقات التي واجهت الشركة خلال السنوات الماضية، حيث سيوفر المصنع 200 فرصة عمل عند تشغيله.
1: التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي كبار ضباط القوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ونقل اللواء الركن الحنيطي خلال اللقاء تحياتي وتهاني جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى منتسبي القوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ واجباتها ومهامها بكفاءة واقتدار، مشددا على أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد العملياتي في مختلف التشكيلات والوحدات بما يضمن القدرة على التعامل مع مختلف التحديات والظروف.
0: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف اليوم، وقيامهم بتصرفات عبثية استفزازية برفع الأعلام الإسرائيلية وترديد أناشيد داخل باحاته تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا مدانا واستفزازا غير مقبول يجب أن يتوقف فورا. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة استمرار اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وما يرافقه من استفزازات باعتباره انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك ومحاولة مرفوضة لتقسيمه زمانيا ومكانيا وتدنيسا لحرمته، مشددا أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
1: في لبنان أعلنت إسرائيل دخولها مرحلة جديدة بتوسيع عملياتها البرية إلى مناطق إضافية وسيطرتها على نقاط استراتيجية كقلعة الشقيف الأثرية على جنوب لبنان، وأصدرت تحذيرات لإخلاء العديد من القرى. في المقابل أعلن حزب الله خوضه اشتباكات في محيط قرى ذات موقع استراتيجي قرب مدينة النبطية إحدى أكبر مدن جنوب لبنان. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان أمس، ما يرفع عدد قتلاه إلى 52 منذ مطلع آذار الماضي. بدوره اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا أنه شدد مع رئيس الجمهورية جوزيف عون على ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول إلى وقف سريع وفعلي وثابت لإطلاق النار.
0: وإلى تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران مقترحا جديدا لإنهاء الحرب يشترط موافقة إيران على إعادة فتح مضيق هرمز وعلى عدم تطوير أسلحة نووية. وتطالب طهران واشنطن بفك تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المحتجزة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان. إلى ذلك قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يبقى الطقس حتى الأربعاء المقبل معتدل الحرارة في أغلب المناطق. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعيطة.
2: مساء الخير، أسعد الله مساءكم بكل الخير متابعين الكرام. بنجدد لقائنا فيكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وبنحييكم تحية فخر وعز للنشامة والنشميات أينما كانوا يستمعون إلينا عبر أثير إذاعتنا في كافة المواقع وعلى امتداد ثرى وطننا الغالي. تحية فخر واعتزاز بكافة منتسبي القوات المسلحة وعلى رأسهم القائد الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين. كونوا معنا في حلقة جديدة من برنامج على العهد.

متابعينا الكرام، في هذه الحلقة نسلط الضوء على واحدة من المبادرات الوطنية الرائدة التي تحمل بعد إنساني عظيم. نتحدث عن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، هذه المؤسسة اللي كانت السند الحقيقي للشباب الأيتام على مدى 20 عام مضت. كانت فرصة حقيقية لهم ليبنوا حياة مستقرة بعد سن 18 عبر التعليم التدريب والتأهيل، حتى يكونوا أفراد منتجين قادرين على الاعتماد على أنفسهم وعلى خدمة وطنهم.

0: متابعينا الكرام، بهالحلقة رح نحكي عن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، عن رسالته، أهدافه، إنجازاته، وكيف أصبح هذا الصندوق نموذج وطني يعبر عن نهج القيادة الهاشمية اللي بتؤمن أنه بناء الأردن يبدأ من بناء الإنسان، وأنه رعاية اليتيم هي مش عمل خيري فقط، هي واجب وطني وأمانة في أعناق الجميع. للحديث أكثر سيكون ضيفا على البرنامج السيد طارق الخرابشة، مدير البرامج في صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. أهلا وسهلا فيك سيد طارق، ضيف على إذاعة القوات المسلحة.
1: أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة.
0: أهلا فيك سيد طارق. خلينا في البداية نعرف متابعينا الكرام على صندوق الأمان، نحكي عن رسالته، نحكي عن أهدافه، ودائما لغة الأرقام يعني هي الأدق. خلينا نحكي عن الإنجاز بلغة الأرقام.
1: ستي، صندوق الأمان لمستقبل الأيتام تأسس بالعام 2006 بمبادرة من جلالة الملك راني العبدالله المعظمة.
0: نعم.
1: بيهدف لتعليم وتمكين الشباب الأيتام بعد سن 18 عام، الشباب اللي سواء اللي بيتخرجوا من دور الرعاية بعد بلوغهم السن القانوني للتخرج اللي هو سن 18 عام، أو الشباب الأيتام اللي متواجدين بمختلف محافظات المملكة. من خلال الصندوق بنقدم حزمة من البرامج اللي تعنى بتسليحهم بالعلم والمعرفة، وأيضا تمكينهم وبناء قدراتهم ليكونوا مستعدين وجاهزين لدخول

0: بلوغهم سن 18 مباشرة بينضموا لمنحة صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. الفئة الثانية الشباب الأيتام اللي متواجدين بالمحافظات ضمن أسرهم، ضمن الأسر الممتدة أو حتى الأسر اللي عايشين مع سواء كان الأب متوفي والأم موجودة أو الأم متوفي والأب موجود، يحق لهم التقدم لمنحة صندوق الأمان والمنافسة على الحصول على المنحة التعليمية.
1: نعم، يمكن أهم ما يميز الصندوق هو المرحلة الحرجة أو المرحلة الانتقالية اللي أنتوا يعني بتستلموا فيها الشباب وبتساعدوهم على توفير فرص حياة كريمة.
0: نعم.
1: غير التعليم، يعني ما الذي يميز الصندوق؟
0: بكل تأكيد احنا بنعرف سن 18 هو سن حساس وسن مهم بحياة الشاب.
1: نعم.
0: وأكيد هناك تحديات بتواجه الشاب عند بلوغه سن 18، بكل تأكيد بيفكر بالمستقبل، إيش التخصص اللي بده يدرسه، وين الحياة بعد كم سنة راح تروح فيه. فبالتالي جملة التحديات اللي بيواجهها الشباب أكيد بتحتم علينا أنه نركز على هاي المرحلة. وأكيد الشباب الأيتام أيضا بيكون يمكن هناك بعض التحديات الأصعب من ظروف اقتصادية، ظروف نفسية، ظروف اجتماعية. الصندوق وجد ليملأ هاي الفجوة ويعالج هاي التحديات من خلال توفير مستقبل آمن لهم وطمأنتهم إنه هم حيكون لهم الفرصة الحقيقية ليطوروا حياتهم ويبنوا مستقبلهم بالطريقة الصحيحة.
1: نعم، حضرتك مدير البرامج في الصندوق وبرامجكم عديدة، نتحدث عن هذه البرامج.
0: الصندوق بيقدم حزمة من البرامج حقيقة، بتتمثل بالبرنامج الرئيسي اللي هو المنحة التعليمية. بنوفر المنح الدراسية سواء بدرجة البكالوريوس أو الدبلوم أو التدريب المهني. برافق هاي المنحة التعليمية أيضا تأمين الفرص المعيشية والحياة الكريمة لهم خلال تقديم سكن.
1: نعم.
0: مصروف شهري
1: بالإضافة لتوفير اللي هي منحة تعليمية بيكون لهم مصروف.
0: بكل تأكيد الشباب الأيتام من خريجين دور الرعاية برافق المنحة التعليمية أيضا اللي هو بدل سكن.
1: نعم.
0: اللي هو طرق الدعم المعيشي، بدل سكن، مصروف شهري، أيضا تأمين صحي.
1: نعم.
0: أيضا برامج تدريب وبناء قدرات وتمكين وتأهيل هدول الشباب، وبالإضافة لبرامج الدعم النفسي والإرشاد والتوجيه حتى فعليا يختاروا التخصصات اللي بتناسبهم. أثناء انضمامهم للمنحة أيضا بنحاول أنه نقدم لهم جملة وحزمة من البرامج التدريبية والمهارات اللي بيحتاجوها ليقدروا ينافسوا أقرانهم بسوق العمل.
1: حقيقة يعني جهودكم مقدرة بهالمجال. من البرامج اللي لفتتني أثناء تحضير الحلقة هي برنامج سايد.
0: نعم.
1: حدثنا عن هذا البرنامج.
0: احنا بالعام 2025 العام الماضي عملنا دراسة وطلعنا على مجموعة من التقارير المحلية والدولية اللي بنطلع فيها ايش اهم المهارات اللي بيحتاجها سوق العمل خلال السنوات القادمة. ايضا من خلال التغذية الراجعة من الشباب الايتام اللي بيخضعوا لمجموعة من البرامج التدريبية، ومن خلال ايضا التقييم والاثر اللي بنلمسه، وجدنا انه هناك حزمة من المهارات اللي احنا بحاجة لتطويرها لنوجهها لهذول الشباب حتى يكونوا جاهزين لبناء مستقبلهم. خلصنا بإطار الكفايات سايد. سايد هو بيركز على 4 جوانب: الجانب الشخصي، الاجتماعي، الاقتصادي، بالإضافة للجانب الرقمي. هدول 4 جوانب بيحتوي على 75 كفاية أو مهارة. هاي المهارات احنا فعليا استخلصناها من الجهد اللي انبذل لفعليا يكون أبرز 75 كفاية بيحتاجوها الشباب ليكتسبوها خلال رحلتهم مع صندوق الأمان. هاي الكفايات موزعة على عدة مراحل.
1: نعم.
0: منذ انضمام الشباب لصندوق الأمان لحين تخرجهم،
1: بمعنى أثناء مراحل الدراسة بياخد هاي الدورات
0: 100% على. نعم. مدار 4 سنوات أو 5 سنوات طول فترة دراسته معنا بيخضع لهاي البرامج. السنة الأولى أكيد بتكون مرحلة مهمة، مرحلة بناء شخصيتهم.
1: نعم.
0: تزويدهم بالمهارات الأساسية. بيتدرج للسنة الثانية بياخد المهارات الأكثر واللي بحاجة لأنه ياخدها ليطور شخصيته أكثر، لغاية وصولنا لسنة التخرج بنبلش معهم بالمهارات اللي تعنى بتجهيزهم ورفع قابليتهم لدخول سوق العمل. أيضا المهارات اللي بيحتاجوها حتى فعليا يقدموا أنفسهم لأصحاب العمل بالطريقة اللي فعليا بيحتاجوها، مثل مهارات المقابلة، كيف يبنوا السيرة الذاتية تبعتهم، كيف يكون لهم ملفاتهم الشخصية على السوشيال ميديا حتى فعليا يكونوا مستعدين لدخول سوق.
1: نعم.
0: العمل.
1: حديث حضرتك بيقودني لسؤال، أنتوا بتتابعوهم متابعة شخصية؟ بتكونوا بتعرفوهم كأشخاص؟

0: تأكيد الشباب اللي بينضموا لمنحة صندوق الأمان من خلال فريق عمل الصندوق بيتم متابعتهم منذ اليوم الأول اللي بينضموا فيه للمنحة.
1: نعم.
0: بالبداية أكيد بيتم مقابلتهم، بينعمل لهم فحص قياس الميول، بيتم توجيههم على التخصص الحقيقي اللي ممكن يأثر فيهم ويبني مستقبلهم، التخصصات المطلوبة بنركز فيها على بعض القطاعات الواعدة، وبناخذ بعين الاعتبار أيضا رغبة الشاب أو الشاب اللي حابها ليدرس بهذا
1: بمعنى
0: التخصص.
1: بيجيكم الشاب بتسألوا شو رغبتك، وكمان يعني جزء مهم من الموضوع اللي هو معدل توجيهي بيكون
0: بكل تأكيد.
1: يعني حسب معدله، يا بيروح بيدرس بكالوريوس يا معهد يا إما إلى مراكز التدريب المهني، خلينا نحكي بتقعدوا معهم وبتسألوهم شو رغبتك وبتوجهوهم.
0: 100% احنا الطالب حسب المعدل وحسب الميول بيتم توجيهه للقطاع اللي هو فعليا بيساهم ببناء شخصيته بتطوير مساره
1: نعم.
0: المهني او الوظيفي. ففحص قياس الميول بالاضافه لمعدله، واذا كان راح يدرس تدريب مهني
1: نعم.
0: بننصحه بالتخصصات الواعده اللي لها فرصه لسوق العمل او دبلوم او حتى البكالوريوس، حتى فعليا لما يتخرج ما يواجه صعوبه انه يقدر يوفر لحاله فرصه عمل.
1: نعم. يعني اليوم انتم بتقوموا بدور العائله، والقصه مش قصه تمويل او منحه يعني ماديه، خلينا نحكي انتوا بتتابعوا متابعه الاهل لابنائهم.
0: بكل تاكيد، وهذا الاثر اللي احنا بنلمسه حتى مع شركائنا.
1: نعم.
0: دائما احنا وشركائنا احنا بنمثل العيله لهدول الشباب.
1: نعم.
0: هدول الطلاب حتى لما ينضموا للمنحه هناك متابعه مستمره من فريق عمل الصندوق لوضعهم الاكاديمي، احتياجاتهم، الزيارات الميدانيه لهم بمواقع سكنهم، بنطمن على احتياجاتهم، ايش كمان ممكن عندهم تحديات نساعد بايجاد حلول لها، ونعكس هاي الحلول من خلال البرامج التدريبيه اللي احنا بنقدم لهم اياها. حتى على مستوى الجامعه لازم يكون كل نهايه فصل متابعه كامله، متابعه اثناء الفصل الدراسي اذا في تغير عن المحاضرات بيتم توجيههم، استدعائهم لتقديم النصح من خلال القسم المعني. فبالتالي هو الموضوع مش بس دعم مالي على قد ما هو فعليا بيكون دعم عائلي.
1: نعم.
0: حتى تضمن
1: فعلاً.
0: الاستثمار الحقيقي اللي انت عم بتقدمه مع شركائك عم بيجيب النتيجة اللي انت بتطمح لها.
1: نعم. اليوم نحكي عن 20 سنة.
0: نعم.
1: من العمل، يعني حقيقة جهد مقدر وجهد تشكروا عليه، بالتأكيد برز عندكم قصص نجاح. حدثنا عن قصص نجاح.
0: ست الصندوق على مدار 20 عام وإحنا كنا إيد بإيد مع شركائنا صراحة.
1: نعم.
0: شركاء التنمية خلينا نحكي. نعم. لأنه التنمية البشرية هي
1: صحيح.
0: جزء رئيسي
1: أهم
0: من التنمية الشاملة
1: جزء.
0: اللي
1: نعم.
0: إحنا دائما نطمح إلها. لما بيكون في استثمار حقيقي وعم بيكون في متابعة حقيقية وعم بيكون في نتائج وأثر، فبالتالي بكل تأكيد راح يكون في عنا قصص نجاح.
1: نعم.
0: قصص نجاح متعددة، وحتى على صعيد توزيع المنحة التعليمية.
1: نعم.
0: إحنا بنلمس أيضا المناطق اللي أكثر احتياج، مناطق جيوب الفقر، الفئات الأكثر حاجة.
1: نعم.
0: هذا توجيه الدعم برضو احنا بيعنينا لنخرج بالقصص. دائما القصص النجاح بتخرج من التحديات.
1: صحيح.
0: عادة
1: صحيح.
0: واحدة من قصص النجاح اللي بنحكي فيها بالصندوق اليوم عندنا 66% من اللي بياخذوا المنح هم من المستفيدات من الإناث.
1: نعم.
0: هذا بالنسبة لنا هو
1: طبعاً.
0: تمكين وتعزيز لدور
1: دعم.
0: المرأة ببناء المجتمع. عندنا جملة من القصص النجاح اللي لمسناها من خلال شباب أثناء دراستهم أو حتى لما تخرجوا أسسوا جمعيات عملوا فيها دعم للشباب الأيتام اللي زيهم أو حتى أقرانهم.
1: بيرجعوا لكم الشباب هم بيقدموا الدعم
0: 100%.
1: رائع.
0: في بعض الشباب اللي عم بتخرجوا اليوم بيرجعوا بيقدموا الدعم لأنه بيعرفوا قيمة وأثر الدعم اللي كانوا يتلقوه.
1: نعم.
0: كيف راح يأثر بهذول الشباب. عندنا قصص نجاح بفتيات راحوا لقطاعات مش معروف دائما انه البنات بيروحوا لها مثل قطاع صيانة الطائرات. عندنا اليوم شباب عم بيبدعوا بمجالات الرياضية، بمجالات الدعم والعمل الخيري. فهناك مجموعة من الشباب أيضا اللي بيشتغلوا على بعض البراءات الاختراع ببعض الأجهزة والمعدات.
1: نعم.
0: هاي القصص كلها اللي هي بنيت بدعم الشركاء صراحة.
1: نعم.
0: اللي آمنوا برسالة الصندوق وآمنوا بهدول الشباب ليكونوا فعليا شباب منتجين وفاعلين قادرين على أنهم
1: بالفعل.
0: يبنوا.
1: نعم.
0: مجتمعنا اللي دائما إحنا بنحب يكون.
1: صحيح.
0: من ضمن المجتمعات المتقدمة.
1: بالفعل اللي أنتم بتمكنوهم تدمجوهم وفعلا ليكونوا نافعين لوطننا. بدي أسأله عن الشراكات، شراكاتكم مع القطاع العام قطاع خاص، الجامعات اللي بدرسوا فيها الطلاب.
0: الصندوق بيؤمن بالشراكة الحقيقية اللي احنا بننظر

0: فيها كاستثمار حقيقي.
1: نعم
0: شراكاتنا مع مختلف القطاعات بدءا من القطاع العام، اليوم احنا مكملين لعمل المؤسسات الحكومية للأمانة،
1: نعم
0: بنبني عليها وبنكمل الجهد اللي مبذول، وأيضا بنعالج بعض التحديات اللي ممكن تواجه هذول
1: نعم
0: الشباب بمراحل العمرية الأولى، بنبني على ما تم إنجازه وبناء قدراتهم.
1: نعم
0: بنطلع على الرؤية العامة للدولة الأردنية والتوجيه دائما المستمر لدعم الشباب وتوجيههم للقطاعات المهمة مثل القطاع المهني والتقني، طلع على رؤية التحديث الاقتصادي وتركيزها أيضا على أهمية توجيه شبابنا للتدريب المهني. هذا جزء إحنا بنكمله، ومسؤوليتنا فعليا أنه نشتغل على توجه الدولة الأردنية حتى فعليا نعالج التحديات اللي بتواجه المجتمع من الفقر والبطالة. توجيهنا للشباب لقطاع التدريب المهني بكل تأكيد، إحنا بنعرف قديش الاحتياج مهم بقطاع التدريب المهني. القطاع الخاص شريكنا الاستراتيجي اللي من خلالهم صراحة اليوم عم ندعم شبابنا الأيتام، ندعم رحلتهم التعليمية. القطاع الخاص نطلع اليوم عليه مش بس شريك بيدعم ماليا أبدا، احنا نطلع عليه كشريك ببناء الإنسان.
1: صحيح.
0: هذا الإنسان اللي بيحتاج أيضا لحزمة من برامج تدريبية، اللي بحاجة لدعم، نطلع عليه كشريك إنه يوفر لنا فرص عمل للشباب بعد تخرجهم.
1: صحيح.
0: نطلع عليه كشريك أيضا من خلال الموظفين لديهم بالقطاع الخاص إنهم بيقدموا برامج تدريبية وبيدعموا تدريب هذول الشباب من خلال جهدهم الشخصي داخل الشركات وقطاعهم الخاص. المؤسسات المجتمع المدني بنطلع عليها أيضا اليوم كشريك من خلال تبادل الخبرات إحنا وياهم، نطلع على التجارب الناجحة نستلهم منها لنبني ونطور برامجنا. الأفراد المتبرعين اللي بشكل نسبة كبيرة من مسيرة الصندوق، هذول أيضا بنطلع عليهم كشريك حقيقي وداعم مستمر، وإيمانهم بأنه الاستثمار بهذول الشباب حيعود بالنفع على المجتمع، وبالتالي توجد مجتمع آمن وسليم. حتى أيضا يكون مجتمعنا صحي ومطمئن لأنه في ناس عم بتقدم الخير ليكون شبابنا آمنين ويبنوا مستقبلهم الحقيقي اللي بيستحقوه.
1: صحيح. يعني جلالة الملكة يعني الله يطول بعمرها بالتأكيد لما أطلقت هذه المبادرة هي بتتوائم تماما مع عادات وقيم مجتمعنا. إحنا التكافل الاجتماعي جزء أساسي من عاداتنا. اللي بدي أحكي إنه مظلة الصندوق الأمان تتسع لتشمل جميع خريجي دور الإيواء.
0: نعم.
1: كلهم أنتم تدرسوهم.
0: كافة خريجين دور الرعاية.
1: نعم.
0: التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. عند بلوغهم سن ال 18 بيتوجهوا لصندوق الأمان لاستكمال مسيرتهم التعليمية.
1: نعم.
0: فإحنا بنغطي 100% من خريجين دور الرعاية ممن تنطبق عليهم الشروط بالمنحة التعليمية وما يرافقها من سبل الدعم المعيشي وبناء قدرات والدعم النفسي والإرشاد. هذولا بناخذهم بالحزم المتكاملة داخل الصندوق.
1: نعم.
0: الفئة الثانية للشباب الأيتام اللي حكينا عنهم بالموجودين ضمن أسرهم لكن فقدوا أحد الأبوين أو كليهما وبيعيشوا بظروف اقتصادية صعبة يمكن تحول بينهم وبينهم أنهم كملوا تعليمهم، هذول بناخذهم حسب صراحة توفر المخصص المالي.
1: نعم.
0: من خلال كل سنة بيتم إطلاق منحة ليقدموا عليها وبيتم أخذ مجموعة منهم
1: حسب
0: معايير
1: وأسس. نعم.
0: بكل تأكيد بيتوجه هاي المنح بتتوجه للأكثر احتياج واللي بيحصلوا أعلى العلامات.
1: نعم. ذكرت حضرتك أنه من عمر ال 18 مجرد ما تخرج الشاب من دار الرعاية هو بينضم لصندوق الأمان.
0: نعم.
1: متى بتخلص القصة معكم؟
0: احنا للامانه بالنهج الصندوق المستمر بنطور علاقتنا مع هدول الشباب.
1: نعم.
0: وبنحاول انه نطمن على مسيرتهم حتى بعد تخرجهم من صندوق الامان. بعد انتهاء مسيرتهم التعليميه مع الصندوق بغض النظر عن المده سواء كان تدريب مهني سنه او حتى دبلوم سنتين او حتى بكالوريوس 4 أو 5 أو 6 سنين، بنكمل معهم بالدعم الإضافي لمدة 3 أشهر
1: بعد التخرج.
0: نعم. هاي المساحة اللي احنا بنوفر لها إياهم حتى يكونوا فعليا قادرين على أنهم يبحثوا عن فرصة عمل.
1: نعم.
0: أو من خلال شراكة الصندوق مع القطاع الخاص والمؤسسات الشريكة ممكن احنا نوفر لهم أيضا فرص تشغيل وتوظيف من خلال هاي الشركات.
1: نعم.
0: اللي احنا وياهم مستثمرين بمستقبل هدول الشباب. بعد الثلاث أشهر الدعم الإضافي اليوم الشاب يكون قادر جميل. على أنه يبني مستقبله بالطريقة الآمنة، شاب مسلح بالعلم بالمعرفة بالتدريب بالتمكين، فهو جاهز فعليا أنه زي ما بنحكي يخوض غمار الحياة.
1: رائع جدا. بنحكي عن ثلاث أشهر اللي هي بتكونوا مأمنينهم بسكن وبمصروفهم،
0: نفس البرامج، وبالإضافة لمتابعة على موضوع التشغيل.
1: رائع جدا.

0: أنا بدي منك رسالة توجهها لأبناء مجتمعنا.
1: احنا دائما بنحكي المجتمع الأردني بطبيعته منذ القدم مجتمع متعاون
0: نعم
1: متكاتف وبحب الخير،
0: نعم
1: ودائما مستلهم هذا الاشي من قيادتنا الهاشمية اللي دائما بتبادر لدعم الفئات الأكثر احتياج من المجتمع، سواء من خلال الدعم الشخصي أو من خلال إيجاد مبادرات تنهض بهذا العمل
0: نعم
1: ونكمل المسير اللي عم ببنوا عليها. رسالتنا للمجتمع سواء كانوا الأفراد أو القطاع الخاص أو الشركات أو الجامعات أو كل شريك بيآمن برسالة صندوق الأمان، إنه إحنا وياكم نقدر نبني المستقبل الأفضل لهذول الشباب.
0: نعم
1: استثمارنا الحقيقي بهذول الشباب هو تنميتهم وبناء قدراتهم. دعمنا اليوم وتقديم الدعم المالي والمعنوي، تقديم الخصومات، تقديم أي نوع من أنواع الدعم، هو اللي بيغير وبيوجد الأثر الحقيقي للمجتمع. ودائما المجتمع السليم هو ببناء أفراد سليمين ممكنين قادرين على أنهم يبنوا المجتمع ويقودوا المجتمع لمصاف الدول العالمية. ودائما نحكي إحنا استثمارنا الحقيقي بالقدرات والموارد البشرية، وهذا نفطنا إحنا دائما بنحكي عنه. بالتالي توجيه الدعم لهدول الفئة
0: هم جزء من مجتمعنا وحقهم علينا
1: بكل تأكيد، الأثر بيكون واضح والمخرجات أي حد بيقدر يدعم الصندوق اليوم يدعم شبابه بيقدر يطلع على الأثر اللي على هدول الشباب ويتبع مسارهم.
0: كيف يعني بيطلع؟
1: بالتأكيد أي داعم وأي متبرع بيستطيع أنه يتبع الأثر على كل طالب بيدعمه من خلال تقديم تقارير الدورية، تتبع أثر هدول الطلاب، مسارهم الأكاديمي، تقديم المعلومات عن وضع الأكاديمي بشكل كامل من خلال التطبيق الإلكتروني، من خلال بيتبع وين اليوم مسار هذا الطالب. وهاي البرامج اللي إحنا عم نطورها حتى فعليا نزيد من الشفافية، وأيضا نكون دائما إحنا والمتبرعين على مسافة واحدة بنطلع على كل البرامج اللي بتقدم وأثرها على هدول الشباب اللي بتلقوا الدعم.
0: من الأشياء اللي قبل أن ننهي بدي يعني تحدث عنها اللي هي برنامج الأمان، تحدثني عنه.
1: برنامج ساعات الأمان،
0: الأمان.
1: طور الصندوق لنشرك القطاع الخاص والشركات صراحة بدعم مسيرة الشباب الأيتام. وأحيانا إحنا بنحكي يعني في فرقات بين المتبرعين، في ناس بيقدر يتبرع مبالغ كبيرة، في ناس بتبرع مبالغ أقل. فهذا البرنامج إحنا برنامج اقتطاع الشهري من رواتب هذول الموظفين من خلال طرح هذا البرنامج على الشركات، وأيضا الشركات تطرحه على الموظفين ممن لديه الرغبة بأنه يساهم بدعم الشباب الأيتام وتعليمهم، بيطلب من شركة أنهم يقتطعوا من راتبه الشهري بحد الأدنى دينارين ليوصل ل 75 دينار. فبالتالي أنت بتأثر حتى لو كان المبلغ قليل، لكن ممكن يدعم ساعة تعليمية لهذا الشاب، وساعة على ساعة من كل حدا صحيح. يمكن احنا بنقدر ننهي مسيرة الطالب التعليمية بنجاح، وايضا نلاقي فيه متبرعين امنوا وقدموا الدعم لهدول الشباب.
0: نعم، احنا بنأكد يعني بدورنا كمان كإعلام شركاء ايضا في يعني دعم هذه البرامج، انه يعني قديه دور المجتمع مهم، وانه ما حدا يحكي انه يعني الاثر بسيط او انه انا هالدعم اللي بدي اقدمه شو بدي اثر. بالعكس
1: طيب.
0: يعني واحنا بنشجع كل المؤسسات انه يكونوا شركاء معاكم فعلا حتى ضلوا قادرين على تقديم هذه الخدمه على اكمل وجه. حقيقه الخدمه اللي بتقدموها رائعه، يعني هو الموضوع ما بيقتصر على منحه تعليمي روح ادرس ودبر حق، انتم بتعطوا المصروف الشخصي السكن، فبكل معنى الكلمه انتم بتمثلوا عائله تحتضن هذا اليتيم في هذه المرحلة الانتقالية اللي بدنا نحكي حرجة، لأنه على سن 18 الشاب يا إما بيجد طريق يسلكه ويتوجه فيه للحياة ويكون فعلا شاب نافع لمجتمعه، أو لا قدر الله أنه يكون باتجاه ثاني ويضيع.
1: صحيح
0: سيد طارق، أنا سعيدة جدا بتواجدك معنا اليوم، سعيدين جدا بما تحدثت عنه عن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، شاكرة إليك يعني، وبدي تنقل تحياتنا إلى جميع العاملين في الصندوق، والشكر الجزيل دائما والكبير لجلالة الملكة رانيا اللي بتقدم هذا الدعم لأبناء مجتمعها بدعم ورعاية الأم لأبنائها.
1: شكرا، يعطيكم ألف عافية.
0: حياك الله سيد طارق.

0: متابعينا الكرام، كنا معكم في حلقة جديدة من برنامج على العهد، حتى نلقاكم في الأسبوع القادم. دمتم بحفظ الله ورعايته.
1: على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعيطة.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. الجيش العربي، تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
3: أعزائنا مستمعين الكرام، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، أرحب بكم مع مستهل هذه الحلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة، وأحييكم أنا محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ويسعدنا ونحن ندلف من عيد الاستقلال وبعد أيام قليلة قادمة إلى أعيادنا الوطنية من ذكرى الجلوس والثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وميلاد سمو ولي العهد، وهي أيام فرح أردنية بامتياز نستحضر فيها هيبة الوطن وعزته وأفراحه السعيدة التي ستبقى محفورة في أذهان الأردنيين وعقولهم. ويبقى يوم 25 من أيار من عام 1946 نقطة التحول في تاريخ الأردن وإعلان استقلاله عن الانتداب البريطاني، وما سبق هذا التاريخ من أحداث تاريخية أدت إلى إقامة الدولة العربية الفيصلية، حيث كانت بلادنا الأردنية مسرحاً لمعارك الثورة منذ عام 1917. وقد استولى الجيش العربي الشمالي للثورة على العقبة والاستمرار في الزحف شمالاً والاستيلاء على الطفيلة ووادي موسى والشوبك ومعان بمساعدة عشائر الجنوب الذين انضموا لجيش الثورة العربية طلباً للحرية والاستقلال.

لقد كان الأردن ركناً أساسياً من مملكة فيصل السورية التي انتهت بهجوم القوات الفرنسية عليها بقيادة غورو بعد معركة ميسلون، فبقيت الأردن بعدها دون حكومة مركزية وتابعة للنفوذ البريطاني بموجب اتفاقي سايكس بيكو، وانعدم الأمن فيها وسادتها الفوضى بسبب عدم وجود حكومة إدارية أو قوات أمن قادرة على حفظ الأمن والنظام، مما حدا بزعماء

البلاد الأردنية للإبراقي للشريف الحسين بن علي طالبين إرسال أحد أبنائه لقيادتهم في كفاحهم ضد المستعمرين الفرنسيين الذين احتلوا دمشق وقضوا على الحكومة المركزية فيها، فاستجاب الشريف الحسين لنداءاتهم بإرسال الأمير عبد الله الذي تطوع للقيام بهذه المهمة ليكون نائبا عن أخيه الأمير فيصل، فوصل معان بالقطار في 22 من شهر تشرين الثاني من عام 1920 على رأس قوة عسكرية، فناصرته عشائر الأردن هناك وتوافد عليه زعماء البلاد والقادة السياسيون والعسكريون من رجالات الأمير فيصل ومن الضباط والجنود العسكريين الذين سبق لهم أن خدموا في الجيش العثماني، وبذلك تشكلت النواة الأولى للجيش العربي في معان، وليحمل من بعد مسؤولية إرث رسالة ومبادئ الثورة العربية الكبرى.

أعزائنا، أقام الأمير عبد الله معسكره الذي كان يفد إليه رؤساء القبائل والعشائر الأردنية والزعماء الأردنيون، معلنين المبايعة له وطالبين منه أن يتقدم إلى عمان لإنشاء حكومة مركزية فيها. وبعد أن أرسل الأمير عبد الله الشريف علي الحارث إلى عمان والسلط لاستطلاع الأحوال والآراء هناك، وجد رغبة من أهل البلاد وجماهير الشعب التي ترحب بمقدم سموه وتقابله بالحماس والحمية، فتشجع بالتحرك إلى عمان، فوصلها في الثاني من آذار من عام 1921، واستقبلته وفود من الكرك والطفيلة وقبائل بني صخر والبلقاء، ولتبدأ من بعد ذلك انطلاقة تأسيس الدولة الأردنية، وبخطوات مدروسة محددة الأهداف والمبادئ التي استندت إلى أهداف وطموحات وطن وأمة، حيث قبل سمو الأمير دعوة من وزير المستعمرات البريطانية وينستون تشرشل الذي جاء للقدس من القاهرة للقاء الأمير والتباحث معه، حيث طلب الأمير من تشرشل إقناع الحكومة البريطانية بتوحيد شرق الأردن وإخضاعها وفلسطين بدولة عربية واحدة قوية، لكن الحكومة البريطانية ظلت مستمرة على إبقاء فلسطين وإخضاعها لسياستها، ووافقت على أن ينشئ الأمير حكومة في شرقي الأردن تتمتع بالاستقلال وتحت الانتداب البريطاني. وبذلك شكل قدوم الأمير عبد الله نقطة البداية والتحول الكبير في تاريخ إمارة شرقي الأردن، إمارة الشرق العربي.

وفي نيسان من عام 1921 تشكلت حكومة أردنية مركزية، وفي عام 1923 تم دمج القوات العسكرية التي جاءت مع الأمير إلى جانب الضباط والجنود العرب الذين التحقوا بقوات الأمير حمية ونخوة عربية مع قوات الأمن من الدرك الثابت والفرسان والقوة السيارة التي شكلها فريدريك بيك، وتحت اسم الجيش العربي جيش الثورة العربية، حيث عملت هذه القوات على حفظ الأمن وتوطيد أركان النظام وتوحيدها تحت نفوذ حكومة مركزية واحدة كبديل للحكومات المحلية التي كانت قد تشكلت وفق رغبة المندوب السامي البريطاني في فلسطين هيربرت سومائيل، وإنشاء إدارات حكم محلية تابعة له وبمساعدة ضباط معتمدين بريطانيين. وقد كان البريطانيون يطلقون على قوات الثورة العربية اسم الفيلق العربي.

استمرت فترة الانتداب البريطاني من عام 1921 إلى عام 1946 وانتهت بحصول الأردن على الاستقلال، وتحولت البلاد من إمارة إلى مملكة نتيجة النضال الموصول ومطالبة سمو الأمير عبد الله المستمرة من بريطانيا بالحصول على الاستقلال. وكان لاشتراك الأردن في الحرب العالمية الثانية إلى جانب بريطانيا الأثر الكبير في إنهاء الانتداب وعقد معاهدة صداقة بين الدولتين، حيث استمر العمل بهذه المعاهدة حتى أذار من عام 1957 بعد تعريب قيادة الجيش وإنهاء خدمات الفريق كلوب البريطاني من رئاسة الأركان، حيث تم الاتفاق على إلغاء المعاهدة ومغادرة البريطانيين الأرض الأردنية، وبمساعدة من الروح الوطنية والقومية التي كانت تعمر النفوس الأردنية، وبروح الوفاء والإخلاص لنشامى الجيش العربي الذي كان يعتمد في تسليحه وتمويله على بريطانيا. وقد اكتسب جيشنا العربي من التعامل مع الجيش البريطاني تدريبات وخبرات عسكرية مكنته من أن يكون جيشا مقاتلا ونموذجيا وبحدود الإمكانيات والقدرات التي أتيحت لضباطه وأفراده آنذاك. فكان أداء هذا الجيش في حرب عام 1948 على الأرض الفلسطينية متميزا، إذ استطاع المحافظة على القدس والمقدسات وقدم قوافل

للشهداء في معارك القدس وباب الواد واللطرون، وحافظ على عروبة الضفة الغربية حتى حرب عام 1967. وكان لهذا الجيش دوره في صناعة الاستقلال وتسريعه من خلال دوره وإنجازاته في الحرب العالمية الثانية، وبعد أن قدم خدمات جليلة على الأرض الفلسطينية ونال بها تميزا في كفاءته وقدراته وفي عزم رجاله وبطولاتهم وتضحياتهم وقيمهم العسكرية وفي توطيد الأمن في البلاد منذ مرحلة التأسيس وفي حفظ الأمن والاستقرار والوقوف إلى جانب أمته العربية.

0: أعزائنا على المحبة التقينا، وعلى الود والخير نلقاكم دائما وأبدا إلى أن يحين موعدنا القادم معكم بإذن الله. هذه تحية مني أنا محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، ومن الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابعة من الهندسة الإذاعية، والدعاء دائما وأبدا أن يحفظ الله الأردن عزيزا كريما منيعا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.

المسلحة الأردنية الجيش العربي. أهلا بكم. رئيس الوزراء يفتتح 6 مصانع في منطقة القطرانة بالكرك ويؤكد توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين. رئيس الوزراء يقرر تأخير بدء الدوام الرسمي خلال أيام مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم في كأس العالم إلى 10 صباحا. رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي كبار ضباط القوات المسلحة ويؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية. مركز حدود جابر والمدورة يستقبلان ضيوف الرحمن القادمين من مكة المكرمة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج. الأردن يدين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك وقيامهم بتصرفات عبثية استفزازية. وأخيرا يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق حتى الأربعاء المقبل. نهاية الموجز في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي. تقديم علي عبيدات. مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج إضاءات الذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حياكم الله مستمعينا. كثير من الناس ممكن يكون عندهم نجاح أو علم أو وظيفة منيحة، لكن مع هيك بضل عندهم شعور داخلي إنهم أقل من غيرهم أو إنهم مش بالمستوى المطلوب. وبالمقابل ممكن تلاقي شخص إمكانياته بسيطة لكنه مرتاح وواثق من نفسه وما عنده هالهاجس. اليوم مستمعينا رح نحكي عن موضوع موجود بحياتنا أكثر ما بنتخيل، وهو عقدة النقص. شو يعني هالمصطلح؟ وكيف تتكون هالعقدة؟ وكيف بتأثر على حياتنا وعلاقاتنا؟ والأهم كيف ممكن نتعامل معها ونتجاوزها؟

عقدة النقص مستمعينا هي شعور مستمر عند الشخص إنه أقل من الناس اللي حواليه، سواء بالشكل أو الإمكانيات أو النجاح أو حتى بالمكان الاجتماعي. هالشعور غالبا ما بيجي من مراحل مبكرة بالعمر، لما منقارن الطفل بشكل مستمر بغيره أو يتعرض للانتقاد والتقليل من قدراته، وممكن كمان يجي بسبب تجارب فشل أو تنمر أو ظروف معينة خلت الشخص يحس إنه أقل من الآخرين.

مش دايما عقدة النقص بتكون واضحة. في ناس بتنعزل عن المجتمع لأنها حاسة إنها أقل من غيرها، وفي ناس بالعكس بتحاول تلفت الانتباه بشكل مبالغ فيه حتى تغطي على هذا الشعور. ومن العلامات اللي ممكن نشوفها المقارنة المستمرة مع الآخرين، الحساسية الزائدة من أي نقد، الخوف من التجربة أو الفشل، الغيرة من نجاح الناس، محاولة إثبات الذات بشكل مبالغ فيه، والحاجة الدائمة للمدح والتقدير. ومع الوقت ممكن تأثر على الدراسة والشغل والعلاقات الاجتماعية وحتى على قرارات الإنسان لمستقبله.

خلينا نحكي عن إنه كيف نتخلص من العادة السيئة عقدة النقص. التخلص من عقدة النقص ما يعني إنه الإنسان يصير كامل أو ما يصير

ومن أهم الخطوات لحتى نترك هالعادة ونخلص منها نبطل نقارن حالنا بالناس طول الوقت. نوقف مقارنة، نركز على نقاط القوة اللي عندنا. وين نقاط القوة؟ نستغلها في أي مجال من مجالات الحياة. بعد هيك نطور مهاراتنا وقدراتنا ونحيط حالنا بأشخاص إيجابيين وداعمين، ونتعلم من أخطائنا بدل ما نخليها تحطمنا وتيأسنا. وكمان إذا احتجنا مساعدة ما يكون عيب نراجع مختص. والثقة بالنفس الحقيقية ما بتيجي لما نكون أفضل من غيرنا، لا، بتيجي لما نكون أفضل من النسخ السابقة من أنفسنا.

في كثير ناس بتفكر أنه عقدة النقص مرتبطة فقط بالشكل أو الوضع المادي، لكن الحقيقة أنها ممكن تكون موجودة عند أي شخص مهما كان ناجح. ممكن تلاقي شخص عنده شهادة عالية أو منصب مهم أو حتى شهرة، لكن من داخله بعيش حالة مقارنة مستمرة مع الآخرين، ودائما بحس أنه ناقصه إشي حتى يكون مثل غيره. المشكلة مش بالنقص نفسه، لا، المشكلة لأنه كل إنسان عنده جوانب بحاجة للتطوير. المشكلة لما يتحول هالشعور إلى قناعة راسخة تسيطر على تفكير الإنسان وتمنعه يشوف نقاط قوته وإنجازاته.

ومن الأخطاء اللي بوقع فيها كثير من الناس اليوم، خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم بيقارنوا حياتهم الحقيقية بلحظات مختارة من حياة الآخرين. إحنا بنشوف الصورة الجميلة والسيارة الجديدة والنجاح والسفر، لكن ما منشوف التعب والصعوبات والتحديات اللي مر فيها الشخص. لذلك المقارنة غير العادلة بتخلي الإنسان يشعر بالنقص حتى لو كان عنده نعم وإنجازات كبيرة. وأحيانا عقدة النقص تظهر بطريقة عكسية تماما، يعني بدل ما الشخص ينعزل أو يخجل بصير يحاول يثبت نفسه بشكل مبالغ فيه، يعني ممكن يقاطع الآخرين باستمرار أو يرفض أي نقد أو يحاول دائما يكون محور الحديث. وكل هذا أحيانا بيكون محاولة لإخفاء شعور داخلي بعدم الثقة. لهيك مش لازم نحكم على الناس من تصرفاتهم الظاهرة فقط، لأنه وراء بعض السلوكيات قصص ومشاعر أعمق مما نتخيل.

في نقطة مهمة أعزائي لازم ننتبه إلها، وهي إن عقدة النقص ما بيكون إلها عمر معين، ممكن نشوفها عند طفل صغير أو عند شاب بداية حياته أو حتى عند شخص كبير بالعمر وصل لمناصب وإنجازات كثيرة، لأن الموضوع بالنهاية مرتبط بطريقة نظرتنا لأنفسنا أكثر ما هو مرتبط بظروفنا أو أعمارنا.

طق واحد فقط، وممكن يسمع 10 كلمات مدح لكن يعلق بذهنه كلمة نقد واحدة، وهون بصير الإنسان أسير للأفكار السلبية اللي بتقلل من قيمته ومن ثقته بنفسه. كثير من قصص النجاح اللي بنسمع عنها اليوم كانت بدايتها أشخاص تعرضوا للفشل أو الرفض أو الإحباط، لكن الفرق إنهم ما سمحوا لهاي التجارب إنها تحدد قيمتهم أو ترسم مستقبلهم. الفشل ما بيعني إنك فاشل، والخطأ ما بيعني إنك غير قادر، والتعثر ما بيعني نهاية الطريق.

وبعيد وبكرر عن موضوع المقارنات. يا جماعة، في مجتمعنا أحياناً بنمارس المقارنات بدون ما ننتبه. مثلاً منحكي شوف ابن فلان، شوف أختك، شوف أخوك، شوف زميلك. لكن كل إنسان له ظروفه، قدراته، كل إنسان له طريقته الخاصة بالحياة. المقارنة المستمرة ممكن تهدم ثقة الشخص بنفسه بدل ما تحفزه. ومن الأشياء أيضاً مستمعينا اللي بتساعد الإنسان يتجاوز عقدة النقص إنه يعرف نقاط قوته. للأسف كثير ناس حافظين عيوبهم عن ظهر قلب، لكن لو سألتهم عن مميزاتهم تلاقيهم محتارين بالجواب، مع إنه كل إنسان عنده إشي مميز، سواء بقدراته أو شخصيته أو أخلاقه أو خبراته.

السؤال الحقيقي اللي لازم نسأله لأنفسنا مش هل عندي نقاط ضعف؟ لأنه الجواب أكيد نعم. السؤال الأهم، هل نقاط الضعف هاي راح تمنعني أعيش حياتي وأحقق أهدافي؟ كلنا عندنا نواقص وكلنا بحاجة نتعلم ونتطور، لكن ما حدا لازم يختصر نفسه بعيب أو نقص معين. الثقة بالنفس مش غرور، لا، ومش شعور إنك أفضل من الناس. الثقة بالنفس هي إنك تعرف قيمتك بدون ما تقلل من قيمة غيرك، لا تتعدى على قيمة غيرك، وإنك تحترم نفسك بدون ما تحتاج كل يوم تأكيد من الناس إنك شخص ناجح أو مهم. لازم ننتبه على إنه الثقة بالنفس دائما هي مش غرور، وأبدا وأبدا إنك أنت مش أفضل من الناس.

أحياناً الإنسان بعيش سنوات طويلة وهو مقتنع إنه أقل من غيره فقط لأنه سمع هالكلام بشكل متكرر من المحيط اللي حواليه، ومع الوقت الكلمات اللي سمعها من الناس بتتحول لصوت داخلي بيرافقه بكل خطوة وبيخليه يشك بقدراته حتى لو كان ناجح ومتميز. لهيك دائماً بنحكي الكلمة يا جماعة إلها أثر، وممكن تبني إنسان أو تهدم ثقته بنفسه. في ناس بتأجل أحلامها بسبب إيش؟ بسبب الخوف. نعم، الخوف من الفشل، الخوف من رأي الناس، الخوف من الانتقاد. لكن الحقيقة إنه كثير من الفرص اللي ضاعت ما راحت بسبب ضعف الإمكانيات، لا، راحت بسبب ضعف الثقة بالنفس. لأنه الإنسان لما يؤمن بنفسه بيقدر يجرب ويتعلم ويتطور. أحياناً الشخص المصاب بعقدة النقص بيكون قاسي على نفسه أكثر من اللازم، يعني إذا أخطأ مرة بلوم نفسه 10 مرات، إذا تعثر بطريقه بيعتبر أنه انتهى وما عاد يقدر يكمل هالطريق، مع أنه الحياة كلها قائمة على التجربة والخطأ والتعلم المستمر. وأيضاً أعزائي، من المواقف اللي ممكن تكشف عقدة النفس شعور الإنسان بالانزعاج من نجاح الآخرين. ليش؟ بدل ما يفرح لإنجاز غيره أو يعتبره مصدر إلهام بصير يحس بالضيق.

كار فغالبا بخلي المشكلة تستمر لفترة أطول وتزيد. ومن المهم كمان نفرق بين التواضع وعقدة النقص. التواضع دائما نعتبرها صفة جميلة، ما في شك إنها صفة جميلة، معناها إنه الإنسان يعرف قيمته ويحترم الآخرين، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. أما عقدة النقص فهي إن الإنسان يقلل من نفسه ويشعر إنه أقل من الناس بشكل دائم، وطبعا في فرق كبير بين الاثنين. اليوم وإحنا بنشوف حياة الناس عبر الشاشات لازم نتذكر إنه كل شخص عنده تحديات، عنده صعوبات يمكن ما نشوفها، بس الصورة اللي قدامنا مش دائما الصورة كاملة، لذلك المقارنات السريعة بتكون ظالمة لأنفسنا قبل ما تكون ظالمة للآخرين.

في النهاية مستمعينا، يمكن أهم رسالة بهالحلقة هي إنه الإنسان ما يقيس قيمته بآراء الناس. لا، الناس آراءهم تتغير، مزاجهم بتغير، نظرتهم تختلف من شخص لآخر، لكن قيمة الإنسان الحقيقية بتنبع من وين؟ من أخلاقه وعمله وإصراره على التطور والنجاح مهما واجه من ظروف وتحديات. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقتنا من برنامج إضاءات. هذه تحية من الهندسة الصوتية همزة الربابعة، ومني أنا علي عبيدات، ومن معدة البرنامج نريمان الشطي. إلى اللقاء. إضاءات. إعداد نريمان الشطي، تقديم علي عبيدات.

0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي. على عيد الوطن حضرت لي بيت وحيد، واللي يعادي دارنا ميت على سمعه هلك. الفرح الفرح ما هو اليوم وما هو بس اليوم عيد، المملكة كل يوم عيد. هادام عبد الله ملك.

يلا حي النشامة يا هلا وغلا بيك ومن إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نرحب بيكم برنامجكم الأسبوعي برنامج تراث وأصالة، هذا البرنامج الذي يعنى بالعادات والتقاليد والموروث الأردني الأصيل. وانت الملك ابن الملك تاج على عمان. شفنا الأيام الراحت كيف اجتمع فيها مناسبتين عزيزتين على قلوب الأردنيين، هو عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك. عاش الناس أجواء مليانة بالفرح والمحبة والاعتزاز، كانت الشوارع والساحات والبيوت تروي حكاية وطن يعرف كيف يفرح وكيف يحافظ على عاداته وتقاليده مهما تغير الزمن ومهما كانت المناسبة.

وكل عام وانتو بخير وانحسبنا اعداد. حنا في الاردن عيدنا عيدين، عيدنا الملك فينا هاشمي اجداد، وعيد الوطن هذا عيد الثمانين، استقلال الفخر هذا نعمة من اللي راد، وكل الامان محقق ولا قالوا هذي وين، هذا الاردن يا سيدي وربك علينا جاد، وحنا النشامة في جيشها واللي عاد نهين.

شفتوا كيف ما أجمل احتفال الأردنيين لما يعبروا عن حبهم بعيد الاستقلال؟ كيف يعبروا عن الحب الصادق لوطنهم بطريقة صادقة وبسيطة؟ الشوارع الأردنية تزينت بالأعلام، وتعالت الأغاني الوطنية بكل سيارة وكل بيت والمحال التجارية. الناس طلعت والعيلات كاملة إلى الساحات العامة تحتفل بهاي المناسبة الغالية اللي تمثل تاريخ الوطن وكرامته وسيادته. هاي الفرحة ما اقتصرت بس على الشوارع فقط، بل امتدت أيضا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث امتلأت الصفحات بالصور والمنشورات ومقاطع الفيديو اللي تعبر بيها الناس عن حبها وفخرها واعتزازها بهذا البلد وقيادة هذا البلد الهاشمية والجيش العربي المصطفوي. فكان الجميع يشارك بطريقة خاصة في هذه الفرحة الوطنية الكبيرة، كل واحد يفرح على كيفه ومثل ما وده.

كل يوم بعد يوم عيدنا ينعاد. انت عيدنا يا شيخنا يا القايد ابن حسين، ولي عهدك الامير هذا زعيم امداد، يمد جيشك فالعزم بول صفوف ويبين. امنوا امانا يا وطن فيك الشعب معتاد، امنوا امانا يا وطن خاب اللي فعله شين من فعل جيشك يا العرب اللي كسر مراد، ومن يعتدي على الوطن ميت غراب البين.

هذا الأسبوع كان مميز جدا، أسبوع فرح حقيقي، اجتمعت به الفرحتين والعيدين، عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك. هاي الأيام المباركة ضافت أيام روحانية مليانة بالإيمان والمحبة وصلة الرحم. شفنا كيف البيوت الأردنية امتلأت بالزوار، واجتمعت العيلات حول موعد العيد، وتبادلت الناس التهاني والدعوات الطيبة زارت بعضها، بينما حرص الكثيرون على توزيع الأضاحي ومساعدة المحتاجين في صورة تعكس قيم التكافل والتراحم والتآخي اللي يتميز بها المجتمع الأردني. والحمد لله رب العالمين، بالقرية والبوادي والمدن بقيت العادات القديمة حاضرة كما عرفناها من سنين. العيد عند الأردنيين هو مش بس مناسبة دينية، بل هو فرصة لتجديد المحبة بين الأقارب وتثبيتها وإثباتها والأصدقاء. لذلك احنا شفنا الزيارات العائلية والسهرات الجميلة ولمة الأحباب والأصحاب اللي تعطي للعيد طعم خاص لا يتغير مع الزمن. ومع انتهاء موسم الحج وعودة الحجاج والحمد لله على السلامة نقولهم إلى أرض الوطن، عادت مشاهدة الفرحة القديمة اللي ما زال الأردنيين يحافظوا عليها حتى اليوم. استقبلناهم العائلات العائدين من الديار المقدسة بالفرح والزغاريت والدعوات الطيبة. زينا البيوت بسعف النخيل والأعلام الأردنية الغالية على قلوبنا، تعبير عن السعادة بعودتهم سالمين غالمين. ما زالت هذه العادات الجميلة تحمل ترى معنى كبير عند الناس، لأنها تجمع بين الفرح الديني والروح الاجتماعية الأصيلة اللي عرف بها الأردنيين منذ القدم. يا أخي والله كل شيء أردني مميز.

وهيك تمر المناسبات لتؤكد أن الأردني مهما تغيرت الأيام يظل قريب من وطنه وعاداته وتقاليده، يفرح لفرحة وطنه ويحتفل بعياده بمحبة صادقة، ويحافظ على إرث الآباء والأجداد والموروث الذي ما زال حاضر في تفاصيل حياة اليومية. فبين عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك وعودة الحجاج، تبقى صورة الأردن جميلة بأهله ومحبته وترابطه، والحمد لله. ويظل هذا الوطن له مكان خاص بقلوب الأردنيين، يجمع الفرح والانتماء والأصالة في قلب واحد. وإحنا من إذاعة القوات المسلحة الأردنية للجيش العربي نحب نقولكم عيدكم مبارك، والحمد لله رب العالمين على أهل أيام الجميلة اللي عشناها وفرحنا بها. كنت معكم أنا محمد الحنيطي، ومن الإعداد زميل رهف السردي، ومن هندسة الإذاعية الزميل ليث الشلول. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردين.

سيداتي وسادتي، نصل الآن إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من داخل استديوهات إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نعود بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الوزراء يفتتح 6 مصانع في منطقة القطران ويوجه بمنح منطقة الروضة الصناعية في معان حوافز تشمل أسعار الكهرباء والأراضي ودعم التشغيل. تأخير بدء ساعات

الدوام الرسمي خلال الأيام التي تقام فيها مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم إلى الساعة 10 صباحا. إطلاق حملة توعوية تحت شعار لا تختارها الطريق تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ.

0: من العناوين إلى التفاصيل. افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم 6 مصانع لشركة جينشينغ الدولية في منطقة القطران بمحافظة الكرك، توفر 700 فرصة تشغيل لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة لها، لتشكل نواة لمجمع صناعي متكامل. وفي معان وجه رئيس الوزراء بمنح منطقة الروضة الصناعية في معان التنموية الحوافز والامتيازات الممنوحة لمدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية، وذلك لتسريع الاستثمار. إلى التفاصيل في تقرير رزان شنيكات وتقرأه إسراء الطراونة.
1: خلال افتتاحه المصانع في القطران، وجه رئيس الوزراء بالسير في إجراءات تحويل المجمع الصناعي إلى منطقة تنموية لتوسيع الاستثمارات فيها، وأكد حرص الحكومة على توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين وشمول هذه الاستثمارات بالامتيازات والحوافز التي تمنحها الحكومة للصناعة الأردنية بهدف تعزيز تنافسيتها في السوق المحلي. هذا الاستثمار يأتي ضمن نهج الحكومة وسياساتها الداعمة للاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين، إنفاذاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى توسيع الفرص الاستثمارية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص التشغيل للأردنيين. ويقدر حجم استثمارات الشركة في المملكة بقرابة $830 مليون منذ عام 2022، وتسعى لتوسيع استثماراتها بشكل أكبر في المملكة. واستفادت الشركة الصينية من مميزات قانون البيئة الاستثمارية، إضافة إلى ما قدمته الحكومة من حوافز استثمارية شريطة التزامها بتوفير 2000 فرصة تشغيل خلال السنوات 3 المقبلة. والمصانع الجديدة التي جرى افتتاحها تشكل نواة لمجمع صناعي متكامل في القطران، بعد أن كانت الشركة قد بدأت بمصنعين عام 2022 يعمل فيها نحو 830 موظفا. كما زار رئيس الوزراء مصنع ألبان أدر التعاوني في محافظة الكرك، الذي يشكل نموذجا للمشاريع الصغيرة التي توفر فرص تشغيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي. وأكد حسان دعم الحكومة لهذه المشاريع وتوفير ما يلزم لرفع كفاءة إنتاجها وتوسيع أعمالها خدمة للمجتمع المحلي. ووجه رئيس الوزراء بمنح منطقة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية الحوافز والامتيازات الممنوحة لمدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية في محافظة الكرك من حيث أسعار الكهرباء والأراضي ودعم التشغيل، إلى حين تزويدها بالغاز الطبيعي من خط الغاز العربي لتسريع الاستثمار فيها. وأكد خلال زيارته إلى منطقة معان التنموية ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط الشمولي والدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع ميناء العقبة معان البري قبل نهاية العام الحالي. وسيقام مشروع ميناء العقبة معان البري على مساحة 4000 دونم قابلة للتوسع وفق المخططات الأولية، وسينفذ على مراحل ليتكامل مع منطقة معان التنموية كنواة لمنطقة لوجستية وجمركية وصناعية جديدة، ويرتبط مع مشروع سكة حديد العقبة الذي سيتم وضع حجر الأساس له بعد استكمال الغلق المالي مطلع عام 2027. وشدد حسان على ضرورة التنسيق بين جميع الوزارات المعنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنطقة معان التنموية لإنجاز المشروع وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية على محافظتي العقبة ومعان وجميع محافظات المملكة. كما زار رئيس الوزراء شركتي الصقور العربية للإلكترونيات وروبينا لصناعة الأسمدة في منطقة معان التنموية. وتقام شركة الصقور العربية للإلكترونيات على مساحة تبلغ 12 دونما وتوفر

0: توفر 70 فرصة تشغيل. أما شركة روبينا لصناعة الأسمدة بلغت قيمة صادراتها العام الماضي 3.6 مليون دينار وتصدر منتجاتها إلى دول عربية وأجنبية. ووجه حسان بتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيل شركة سنام لصناعة الزجاج في لواء قصبة معان بعد أن عملت الحكومة على إنهاء المعيقات التي واجهت الشركة خلال السنوات الماضية، حيث سيوفر المصنع 200 فرصة عمل عند تشغيله.
1: قرر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تأخير بدء ساعة الدوام الرسمي الصباحي خلال الأيام التي تقام فيها مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم حتى الساعة 10 صباحا. وبحسب القرار تبدأ ساعات الدوام الرسمي خلال أيام 17 و23 و28 من شهر حزيران المقبل في تمام الساعة 10 صباحا. ويأتي القرار بهدف تمكين المواطنين من متابعة مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم ومؤازرته خلال مشاركته التاريخية في هذه البطولة. أعلنت شركة البريد الأردني عن طرح إصدار تذكاري جديد من الطوابع البريدية بعنوان تأهل الأردن إلى كأس العالم 2026. ويأتي هذا الإصدار احتفاء بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني الأردني بتأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، كما يوثق هذه المناسبة الوطنية الرياضية الاستثنائية. أطلقت رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان سمو الأميرة غيداء طلال حملة توعوية تحت شعار لا تختارها الطريق، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ الذي يصادف 31 من أيار. وقالت سموها إن التدخين كارثة صحية عالمية ومكافحتها واجب تجاه الأجيال المقبلة، وعلينا مسؤولية تغيير واقع انتشار التدخين المؤلم في الأردن بكل الإمكانيات والكفاءات العلمية اللازمة. وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول مخاطر التدخين وإدمان النيكوتين، والذي يرتبط بشكل مباشر بأكثر من 16 نوعا من أنواع السرطان، وهو سبب رئيسي للإصابة بسرطان الرئة، كما يعد السبب الرئيسي للوفاة بعد أمراض القلب. يذكر أن نحو 9000 حالة وفاة تسجل سنويا في الأردن نتيجة التدخين. استقبل مركز حدود المدورة طلائع ضيوف الرحمن القادمين من مكة المكرمة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج لهذا العام. مدير جمرك المدورة العميد جمارك الدكتور عدي الماضي تحدث للزميل قاسم الخطيب عن الإجراءات المتخذة وقال:
2: بدأت أفواج الحجاج بالوصول عبر مركز حدود المدورة منذ مساء أمس، وتسير حركة العودة بانسيابية عالية وفق الخطة التشغيلية التي أعدت لهذا الغرض، وبالتعاون والتنسيق بين الجمارك والأجهزة الأمنية والجهات الشريكة كافة. حتى هذه اللحظة استقبل المركز ما يقارب 7000 حاج من حجاج الأردنيين والأشقاء العرب، وبلغ عدد الحجاج المغادرين خلال هذا الموسم ما يقارب 15,000 حاج. وهذه الأرقام تعكس حجم الحركة والجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن. ونؤكد أن كوادر الجمارك تعمل على مدار الساعة وبروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات واختصار وقت الانتظار، بما يضمن راحة حجاجنا وسلامتهم منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم هذا المركز. ولله الحمد نلمس ارتياح واضح لدى الحجاج نتيجة سرعة الإنجاز وحسن الاستقبال.
1: قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية خلال اجتماعها اليوم تثبيت جميع أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران وفقا لأسعار شهر أيار وتعديل تسعيرة الديزل. وبناء عليه تم تثبيت سعر البنزين 90 عند 1000 فلس لكل لتر، وتثبيت سعر البنزين 95 عند 1310 فلسات لكل لتر، وتثبيت سعر الكاز عند 550 فلسا لكل لتر، وتعديل سعر السولار بمقدار 60 فلسا لكل لتر ليصبح 850 فلسا، وتثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي 12.5 كيلوغرام عند 7 دنانير دون أي تغيير. قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال جلسته المنعقدة اليوم تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء للشهر المقبل عند الصفر. وأوضح رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة أن القيمة المعتمدة لشهر حزيران جاءت مماثلة للقيمة المطبقة خلال الشهر الحالي، بما يعكس استقرار هذا البند للشهر المقبل. أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن توفير تطبيق سند لايت بهدف تمكين المستخدمين من الاستفادة من الخدمات الرقمية الحكومية بسهولة. ويعد تطبيق سند لايت حلا مبسطا وسريعا يتيح للمستخدمين الوصول إلى الخدمات الرئيسية المتوفرة على تطبيق سند من خلال تجربة استخدام مرنة تتناسب مع الأجهزة ذات الإمكانيات المحدودة أو الأنظمة الأقدم. ويأتي توفير التطبيق ضمن جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الرامية إلى تعزيز الشمول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية الرقمية، بما يضمن تجربة رقمية أكثر سهولة ومرونة لمختلف فئات المستخدمين. أوضحت وزارة العدل الخطوات اللازمة لتفعيل خدمات الكاتب العدل الإلكترونية للأردنيين داخل المملكة وخارجها، بما يتيح إنجاز المعاملات العدلية إلكترونيا وبكل سهولة. وقالت الوزارة إن الاستفادة من الخدمات تتطلب تحميل وتفعيل تطبيق سند، ثم تفعيل الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي والحصول على الرقم السري الخاص بالتوقيع الرقمي. وأضافت بأن الخطوة الأخيرة تمثل بإنشاء حساب على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للخدمات. وقعت سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي وسور الصين العظيم التابع لمنطقة بادالينغ بكين في جمهورية الصين الشعبية اليوم اتفاقية توأمة وتعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة وتطوير مجالات التعاون في إدارة المواقع التراثية وتنمية السياحة المستدامة وحماية التراث الثقافي والترويج السياحي المشترك. وقال رئيس مجلس المفوضين المهندس عدنان السواعير إن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز مكانة البتراء على خارطة السياحة العالمية. وقعت جمعية نسمة أمل البيئية اتفاقية تعاون مشتركة مع إحدى المؤسسات الصحية بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر الوعي البيئي والصحي داخل المرافق الصحية. للمزيد حول أهداف الاتفاقية وأهميتها تحدث رئيس جمعية نسمة أمل المهندس عامر نصراوي لمندوبتنا نهى القطاوني وقال:
3: أهداف الاتفاقية هي تعزيز الوعي البيئي داخل مرافق المستشفى، وكذلك تنفيذ برامج ومحاضرات وورش توعوية بيئية وصحية، وأيضا تحسين البيئة الداخلية والخارجية للمستشفى بما يخدم المرضى والزوار والعاملين، وأيضا دعم المبادرات المجتمعية المتعلقة بالحفاظ على البيئة والصحة العامة، أيضا تقديم المحاضرات والندوات وورش العمل المتعلقة بالبيئة والصحة البيئية والمساهمة في تقديم الاستشارات البيئية المتعلقة ببيئة المستشفى وتنظيم حملات توعوية وأنشطة بيئية داخل المستشفى، وكذلك توفير كوادر التطوعية والمختصة اللازمة لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الأربعاء معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: رئيس الوزراء يفتتح 6 مصانع في منطقة الجطران ويوجه بمنح منطقة الروضة الصناعية في معان حوافز تشمل أسعار الكهرباء والأراضي ودعم التشغيل. تأخير بدء ساعات الدوام الرسمي خلال الأيام التي تقام فيها مباريات المنتخب الوطني في ببطولة كأس العالم إلى 10:00 صباحا. إطلاق حملة توعوية تحت شعار لا تختارها الطريق تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة التشغيل.

سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف لنسور، عبد اللطيف الأزايدة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع الصرايرة، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان

سيداتي وسادتي، مساء الخير وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج هنا عمان. ومساء الخير لفريق العمل معنا في غرفة المراقبة الرئيسة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل محمد عبيدات. محطات هنا عمان هذا المساء: محطة السردية، الأردن، الأرض والإنسان، دور محافظة البلقاء في السردية الأردنية عبر العصور،

لقاء مع الدكتور عليان الجالودي عضو لجنة العصور الإسلامية والعثمانية في مشروع السردية الأردنية. محطة التراث مشروع توثيق المباني التراثية في مدينة العقبة، واللقاء مع الدكتورة رانيا قدحات أستاذة الإدارة السياحية في كلية السياحة والفندقة الجامعة الأردنية فرع العقبة. محطة المتاحف دور الطابع البريدي كوثيقة تاريخية تعزز الهوية الوطنية وتوثق التراث، واللقاء مع الأستاذة نورة أبو غيدة مديرة مديرية المتحف والطوابع البريدية في شركة البريد الأردني. أما المحطة الرابعة، محطة الإصدارات، ديوان خوارزمية الروح قصائد نثرية مولدة بالذكاء الاصطناعي، واللقاء مع الشاعر والباحث الدكتور حسام اللحام. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء، دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: ونبدأ سيداتي وسادتي أولى محطات هنا عمان هذا المساء بمحطة السردية، ففي إطار مشروع السردية الأردنية الأردن الأرض والإنسان سنتعرف من خلال هذه المحطة على دور محافظة البلقاء في السردية الأردنية عبر العصور. ونرحب هذا المساء بالدكتور عليان الجلودي عضو لجنة العصور الإسلامية والعثمانية في مشروع السردية الأردنية. أهلا بك دكتور عليان في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا بك، أهلا بك أستاذ فضل، تحياتي لكم ولإذاعتنا الحبيبة ولسادة المستمعين، وأشكركم على برنامجكم الطيب الذي يسهم إسهاما طيبا في ترسيخ الوعي وتنمية الحس والانتماء الوطني لدى المواطن الأردني.
0: نعم دكتور علي.

0: كيان الجلودي، من خلالك نريد أن نتعرف على أهمية توثيق السردية الأردنية. تفضل سيدي.
1: شكرا سيدي. يعني ابتداء يعني خلينا نعرف بالسردية الأردنية. لا شك هي مبادرة وطنية أطلقها سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله

0: الوطني للمواطن الأردني بالدرجة الأولى بهدف تعميق انتمائه وولائه الوطني، وثانيا للمحيط الإقليمي والدولي لتكوين معرفة علمية موثقة حول الأردن وتاريخه. كما تهدف أستاذ العزيز السردية أن تكون مرجعا وطنيا معتمدا للباحثين والمؤسسات الوطنية والإعلامية، ومصدرا لتعزيز الوعي بالهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء وصياغة رؤية وطنية معاصرة تعكس تاريخ الأردن ومكانته الحضارية وتخاطب الأجيال الشابة بلغة وأدوات رقمية جديدة. لا شك أيضا من أهداف وأهمية هذه السردية هي دراسة التنوع الثقافي والإرث التاريخي والحضاري الذي شكل الهوية الوطنية الجامعة عبر التاريخ، وبشكل خاص التاريخ الحديث والمعاصر منذ تأسيس الدولة الأردنية على يد المغفور له الملك المؤسس عبد الله بن الحسين طيب الله ثراه، وما مر به الأردن من أحداث حتى الوقت الحاضر، وتفاعل الإنسان الأردني مع محيطه العربي والعالمي ترجمة لفلسفة الثورة العربية الكبرى الذي قدر للأردن أن ينهض بإرثها التاريخي ويترجم فلسفتها في الدعوة للوحدة والحرية والحياة المثلى، والذي جسده الأردنيون عبر تاريخ الأردن الحديث والمعاصر.
1: نعم دكتور عليان، أنت عضو لجنة العصور الإسلامية والعثمانية في مشروع السردية الأردنية.
0: نعم.
1: ماذا عن الأهداف التي تعمل اللجنة على تنفيذها على أرض الواقع، وماذا ستقدم حضرتك من خلال هذه اللجنة؟
0: اسمح لي أستاذ فضل العزيز أن ألمح لبعض الملاحظات المنهجية قبل الإجابة على سؤالي.
1: نعم.
0: حقيقة كتابة تاريخ الأردن بصورة منهجية وعلمية موثقة انطلقت في عقد السبعينيات والثمانيات من القرن الماضي مع تأسيس الجامعات الأردنية، ونهضت أقسام التاريخ وعلم الاجتماع والآثار والسياسة بهذا الجهد الوطني، وحقيقة كانت الثمار جيدة.
1: نعم.
0: لقد حب الله الأردن بقيادته الهاشمية الواعية والمبادرة، إذ انطلق أول مشروع لكتابة تاريخ الأردن بتوجيه من المغفور له الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه، عندما أصدر توجيهاته لمؤسسة آل البيت المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، حيث شكلت لجنة آنذاك باسم لجنة إعادة كتابة تاريخ الأردن.
1: نعم.
0: وأثمر هذا المشروع حقيقة عن إنتاج ما يربو على 100 دراسة علمية منهجية شملت جوانب تاريخ الأردن السياسي والاقتصادي والاجتماعي. بعد ذلك تتالت الإنجازات، وأسهمت الأقسام الأكاديمية في الجامعات مراكز البحوث والدراسات بجهد طيب في هذا المجال، وحقيقة لازال المجال يعني متاحا للمزيد.
1: نعم.
0: كل الأمم أستاذ فضل والشعوب الحية تكتب تاريخ، لذا فمن الضرورة لانطلاقة جديدة لكتابة تاريخ الأردن برؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار تقديم صورة شمولية لتاريخ الأردن بجميع جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية الفكرية. حقيقة أيضا لازال هناك جوانب كثيرة أستاذ العزيز في تاريخ الأردن لازالت بحاجة للمزيد من البحث، خصوصا وأنه تم الكشف في العقود الأخيرة عن الكثير من المصادر والمضان التاريخية التي تكشف عن جوانب مهمة في تاريخ الأردن لم تعالج سابقا، أو إذا ما وظفت فلازالت يعني لازال توظيفها على استحياء حقيقة، أو نستطيع أن نقول بأنه توظيف متواضع.
1: نعم.
0: إذا من المهم حقيقة أن يتصدى أساتذة أكاديميون متخصصون مشهود لهم حقيقة بالموضوعية ومسلحون بأدوات المنهج العلمي لتغطية هذه الجوانب، وهو حقيقة ما تقوم به اللجان المكلفة بكتابة السردية بمختلف تخصصاتها، والتي أنا حقيقة أحد المساهمين أو المكلفين بالكتابة عن تاريخ الأردن، وكلفت حقيقة بالكتابة عن تاريخ الأردن خلال القرن

0: من 17 والثامن عشر. حقيقة يعني بالرغم من أهمية هذين القرنين،
1: نعم،
0: إلا أنه ما أنجز حقيقة من دراسات حولهما لا زالت متواضعة، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن نوفق في أن نقدم ما هو مفيد وجديد يخدم الأردن وتاريخه. هذا يقودنا حقيقة نتحدث عن الهدف الحقيقي الذي نتوخى إنجازه من وراء هذا العمل الطيب الذي تنهض به هذه اللجان المتخصصة، والذي يرعى كما أسلفت سابقا سمو الأمير الحسين بن عبد الله حفظه الله، وتنهض به العديد من مؤسسات الوطن وعلى رأسها حقيقة وزارة الثقافة مشكورة. هو يعني الهدف النهائي أن ننجز عمل مرجعي رصين وموثق،
1: نعم،
0: وأن نضع هذا العمل تحت تصرف المهتمين، والذي سينبثق منه لاحقا مشاريع رقمية، أفلام، وثائق، ربما عروض تلفزيونية، قد ينبثق عنه أيضا مناهج مبسطة تدرس الأجيال الشابة، كتب مرجعية تدرس لطلبة الجامعات. وحقيقة نعمل إن شاء الله من خلال هذا المنبر ومن خلال برنامجكم الطيب أن يكون هناك مبادرة من قبل جامعاتنا أن تكون مادة تاريخ الأردن وحضارته مادة إجبارية تدرس في مختلف الجامعات الأردنية، حقيقة لتعزيز يعني ثقافة النشء الأردني وتنمية وعيه الوطني. وهنا يجب أن نخاطب أيضا الأجيال الجديدة، وهذا يمكن ما تتوخى أيضا السردية والقائمون عليها، أن نخاطب هذه الأجيال باللغة التي تفهمها، وأن نقدم لهم مادة مرجعية بوسائل تكنولوجية حديثة يعني تتلائم مع اهتماماتهم. وأنا أرى أن هذا حقيقة أمر ملح الآن في ظل ما يعني نحن معنيون الآن بأن نعزز الانتماء الوطني لدى الأجيال الجديدة، خصوصا ما تتعرض له الأردن الآن من حملات تشويه وتشكيك تنتهجها جهات لا تريد حقيقة لهذا البلد خيرا، وتخرج أصوات تنعق بين الفينة والأخرى تحاول أن تشكك في الأردن ومرتكزاته وسياسته. لذا يعني أرى من الضروري جدا، وخصوصا أنا أرى أن هذه المرحلة بما تحمله من أحداث على الصعيد المحلي والصعيد العربي والدولي، أنا أرى من المهم أن نشرع بكتابة تاريخ الأردن ونقدمه بدراسات منهجية رصينة، وهذا ما تتوخى السردية، وما نعمل إن شاء الله أن نرقى لهذا الطموح الذي يتبناه سمو الأمير إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعني سؤالي الأخير، شاركت مؤخرا في ندوة الأرض والإنسان في محافظة البلقاء، وقدمت ورقة عمل تتعلق بدور محافظة البلقاء في السردية الأردنية عبر العصور بدقيقتين. دكتور عليان الجلودي، ماذا عن هذا الدور التاريخي؟ تفضل يا سيدي.
0: لا شك يعني كانت مشاركتي في هذه الندوة لاستعراض تاريخ البلقاء وما قدمته من منجز حضاري عبر التاريخ منذ أن وطأت أقدام الإنسان هذه الأرض المباركة. كما تعلم سيد العزيز، البلقاء احتضنت الشهداء والصحابة الذين روت دماؤهم الزكية تربتها الطهارة. البلقاء كانت الرئة التي ربطت بلاد الشام والحجاز وبلاد الشام بفلسطين ومصر. من أرض البلقاء عبرت الجيوش وقوافل التجار. البلقاء كانت محط أنظار الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء لنشر الإسلام خارج إطار الجزيرة العربية، ووجه الرسول صلى الله عليه وسلم رسله ابتداء وجيوشه إلى أرضها، وعلى أرضها وقعت نقول معارك الفتح الأولى، كمعركتي مؤتة واليرموك. البلقاء امتدت رقعتها الجغرافية لتشمل جميع مناطق وسط الأردن وجنوبه، من نهر الزرقاء شمالا حتى أيلة العقبة على البحر الأحمر جنوبا، ومن نهر الأردن غربا إلى الأزرق والبادية الأردنية شرقا. وحقيقة استمرت طوال فترات التاريخ الإسلامي يعني تشكل هذه الرقعة الجغرافية الممتدة. بلقاء شكلت حاضرتها وواسطة العقد مدينة الصلط أكبر تجمع مديني في أواخر العهد العثماني، واتخذها المغفور له الملك المؤسس ابتداء لتكون العاصمة الأولى للأردن، لكن لا شك موقع عمان

0: توسطها بين أقاليم الأردن أعطاها أولوية لتكون هي العاصمة. البلقاء شارك رجالاتها في الثورة العربية الكبرى وفي استقبال الملك المؤسس، وساهموا مساهمة فاعلة في تأسيس الإمارة ثم المملكة لاحقا، ولا زالوا حقيقة يعني ولا زال الأحفاد حقيقة يحملوا إرث الآباء والأجداد ويرتسموا خطاهم في بناء الأردن ومؤسساته. البلقاء احتضنت أول مدرسة ثانوية متكاملة، واستمرت هذه المدرسة حتى أواخر الثلاثينات، المدرسة الثانوية الوحيدة والتي تخرج منها الرعيل الأول من رجالات الأردن وبناته. البلقاء تزخر أستاذ العزيز بالتنوع السكاني والثقافي، كانت ولا تزال نموذجا فريدا للتعايش، وترجمت عبر تاريخها أجمل وأبهى صور التعددية. كما هو الأردن بجميع محافظاته ومكوناته الدينية والعرقية، والذي يعد بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة نموذجا يحتذى في التعايش والانتماء والولاء، وهو ما حقيقة اجتهدت قيادتنا الحكيمة حفظها الله وأدام عزها في إرسائه منذ تأسيس هذه الدولة منذ عام 1921 وإلى يومنا هذا.
1: نعم، شكرا لك دكتور عليان الجالودي، وأنت عضو لجنة العصور الإسلامية والعثمانية في مشروع السردية الأردنية. شكرا سيدي.
0: شكرا سيدي العزيز، شكرا لك.
1: شكرا.

0: أهلا بكم من جديد. نصل إلى محطة التراث. في هذه المحطة سنتعرف على مشروع توثيق المباني التراثية في البلدة القديمة والمنطقة التجارية الثانية الشرقية في مدينة العقبة من خلال الدكتورة رانيا قدحات، أستاذة الإدارة السياحية في كلية السياحة والفندقة الجامعة الأردنية فرع العقبة. أهلا بك دكتورة رانيا في هذا اللقاء سيدتي.
1: يا أهلا، يعطيكم العافية.
0: بداية نريد أن نتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بالدكتورة رانيا قدحات، ماذا تقول في هذا المجال؟ تفضلي سيدتي.
1: بداية اسمحوا لي أن أشكركم على هذا اللقاء وعلى اهتمامكم وتسليطكم الضوء على مثل هذه المشاريع، وخاصة ما يتعلق بمشروع توثيق المباني التراثية في مدينة العقبة. دكتور رانيا محمد قدحات، متخصصة في الدراسات السياحية، وأعمل في الجامعة الأردنية فرع العقبة منذ عام 2011. أحمل درجة الدكتوراه في الدراسات السياحية، وركزت رسالتي على موضوع إدارة المواقع الأثرية وإدارة الزوار، وماجستير في إدارة المصادر التراثية مع تركيز بحثي في توثيق وعرض المباني التراثية.
0: نعم.
1: خبرتي الأكاديمية والبحثية في مجال إدارة التراث، السياحة المستدامة، تطوير المواقع الثقافية، إضافة إلى الخبرة الميدانية في تنسيق المجتمعي والإشراف على المشاريع والتدريب، مع الاهتمام بما يربط التوثيق التراثي بالتنمية المستدامة وتعزيز الهوية المحلية.
0: نعم دكتورة رانيا، ماذا عن أهداف مشروع توثيق المباني التراثية في مدينة العقبة؟
1: نعم، هناك عدد من الأهداف، واسمح لي أن أوجزها. بأهمها هو الحفاظ على التراث.
0: نعم،
1: نحن نعلم بأن توثيق المباني التراثية هي إحدى المحاور الرئيسية في منظومة الحفاظ على الهوية الثقافية، كما أنه يسهم هذا التوثيق في حفظ المعلومات الدقيقة المتعلقة بتلك المباني.
0: نعم.
1: وهذا يعني أن هناك إتاحة فرصة لبناء قاعدة بيانات متكاملة توظف في عمليات الصيانة، في عمليات الترميم المستقبلية.
0: نعم.
1: إضافة إلى أيضا هدف آخر مهم هو التوعية الثقافية. التوعية الثقافية هي أيضا أداة استراتيجية لتعزيز وعي الأفراد، سواء كانوا مجتمع محلي أو زوار، بالقيمة الحضارية مثل هذه المباني. وهناك أيضا هدف آخر ومميز جدا، هو تعزيز السياحة التراثية، وهذه نقطة مهمة جدا لابد أن نركز عليها، حيث يتم جذب السائح، وبالذات هو السائح اللي يركز على موضوع التراث.
0: نعم.
1: تعزيز الاقتصاد المحلي، وهذا يسهم في تحويل التراث المعماري إلى مورد تنموي مستدام من خلال، وهذه النقطة الرئيسية، وهي إيجاد مسار تراثي يجذب السائح، ومن خلال إعادة تأهيل المباني التراثية اللي تم توثيقها مع الحفاظ على طابعها الأصيل. يعني ذلك توظيف هذه المباني وتحويلها إلى بيوت، إعادة توظيفها وتحويلها إلى بيوت ضيافة مثلا.
0: نعم.
1: كأن تكون متاحف محلية، وقد تكون مراكز أو معارض للحرف التقليدية ومن هذا القبيل.
0: نعم دكتورة رانيا، إلى أي حد يشكل هذا المشروع جزء من توثيق السردية الأردنية لإبراز الجانب التاريخي والتراثي والثقافي لهذه المباني التراثية؟
1: حقيقة هذا المشروع يشكل جزء من توثيق السردية الأردنية.
0: نعم.
1: ليس فقط بوصف مشروع يعني معماري، بل باعتباره أيضا عمل يسهم في حفظ الذاكرة الوطنية.
0: نعم.
1: والثقافية لمدينة العقبة وللأردن بشكل عام، وهذا يتضح من خلال إن هذا المشروع يساهم في توثيق البعد التاريخي للمدينة، وأيضا البعد الثقافي والاجتماعي والإنساني، وقد تبلور ذلك من خلال، حيث أن هذا المشروع يوثق البعد التاريخي للمدينة من خلال حفظ الشواهد المادية المرتبطة بمراحل تطور العقبة، والاجتماعي والاقتصادي والعمراني، علاوة على الروايات الشفوية في توثيق العقبة القديمة. فتم التطرق لعدد من المواضيع مثل ملامح التحول العمراني في العقبة. كان هناك فصل يتحدث عن هذه ملامح التحول، يتحدث عن المقابر القديمة، علاقتها بالمشهد العمراني. فهذه المباني التراثية ليست مجرد عنصر أو عناصر إنشائية، بل هي عبارة عن سجل حي لأنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية. ثانيا، نتحدث عن بعد ثقافي وبعد اجتماعي للسردية الأردنية. فهذه البيوت التقليدية في العقبة تعبر عن أنماط العيش، القيم المجتمعية السائدة في البيئة الساحلية في العقبة.
0: نعم.
1: الروايات الشفوية من كبار السن تضيف بعد إنساني.
0: نعم.
1: حيث يتم توثيق الذاكرة الشعبية، توثيق التجارب الحياتية المرتبطة بهذه البيوت، وكل هذا طبعا يربط التراث المادي بالتراث غير المادي.
0: نعم.
1: علاوة على ذلك، إضافة، تم رصد قصص متوارثة تعد جزء من الموروث الشعبي المحلي. يعني هناك أبعاد مختلفة، منها البعد المعماري مثل الهوية المعمارية المحلية، توثيق تقنيات البناء لتقليدية من الحجار الطين الحلول البيئية تم استخدامها. واسمح لي أن أضيف جزئية، إنشاء قاعدة بيانات رقمية وخريطة تفاعلية المباني التراثية، هذا يمنح هذا الإرث بعدا معاصرا. كنا نتحدث عن البعد الاجتماعي والثقافي، هنا بعد آخر، بعد معاصر. يعني كيف يتم ذلك؟ من خلال توثيق، ليس مجرد هنا في هذه الحالة حسب أرشيفي، تم تحويل إلى أداة معرفية وتنموية يمكن الاستفادة منها في التعليم، في البحث العلمي، في التخطيط الحضري، أيضا في تنشيط السياحة الثقافية. يعني هذا بإيجاز إذا نريد أن نتحدث عن السردية الأردنية وكيف يعمل هذا وكيف يكون هذا المشروع جزء منها.
0: نعم دكتورة رانيا، عدد المباني التراثية التي تم توثيقها في هذا المشروع، ميزت كل بناء من هذه المباني والدور اللي لعبته في التنمية السياحية والثقافية المستدامة؟ تفضلي سيدتي.
1: الأمل هو كان تقريبا عندنا 50 مبنى تراثي، يعني تم تسجيل 50 مبنى تراثي في سجل الحصر. كان في عندنا هناك جدول حصر ضمن منطقة البلد القديم والمنطقة التجارية الثانية الشرقية.
0: نعم.
1: جرى حصرها ميداني وفق نموذج موحد، يعني كان عندي هذا الجدول يحتوي على بيانات خاصة بهذه المباني، كمثلا اسم المالك، سواء كان وفق الذاكرة المحلية لأبناء المجتمع المحلي أو وفق السجلات الرسمية اللي هي تم الحصول عليها من دائرة الأراضي. أيضا هناك معلومات تتعلق بالمساحات، البيانات مثلا رقم القطعة ورقم الحوض وغيرها من المعلومات المشابهة أخرى تتعلق بالخصائص المعمارية، مواد البناء، حالة المبنى. فهناك كم من المعلومات اللي تم تسجيلها بهدف ضمان دقة التوثيق وسهولة المقارنة والتحويل. ثم تم توثيقها فوتوغرافيا، كل هذه المباني الخمسين تم توثيقها بالصور وربطها بقاعدة بيانات مكانية باستخدام اللي هو نظم المعلومات الجغرافية. ولكن هذه الخمسين مبنى تم اختيار 4 مباني منها كنماذج ممثلة للمباني التراثية في منطقة الدراسة. هذه المباني أضيفت أو ما أضيف إلى ما تم توثيقه سابقا، هنا تم إعداد لهذه المباني الأربعة رسومات هندسية تفصيلية من مخططات ورسومات المقاطع، رسومات الواجهات، رسومات ثلاثية الأبعاد، يعني من خلالها يتم تخيل كيف كانت هذه المباني. فكان هناك دراسة معمارية وإنشائية لهدف إبراز قيمتها التاريخية، قيمة هذه المباني المعمارية، توثيق العناصر بدقة. هذا بما بالحديث عن الأربع مباني التي كانت نماذج ممثلة للمباني التراثية. أما بالمجمل هما 50 مبنى.
0: نعم.
1: أما بسؤالك عفوا كان عن
0: الدور الخاص بهذه المباني في التنمية السياحية والثقافية المستدامة.
1: نعم نعم نعم، على صعيد التنمية السياحية والثقافية

0: المستدامة فقد أسهم هذا المبنى في تعزيز الهوية البصرية والتراثية لمدينة العقبة.
1: نعم.
0: يعني هو شكل مورد ثقافي يمكن توظيفه في دعم السياحة الثقافية. نحن نتحدث هنا عن مسار تراثي، نحن هنا نتحدث عن منتج جديد يمكن استغلاله في منطقة العقبة. فالحفاظ على هذه المباني أولا يعزز جاذبية المدينة أو مدينة العقبة للزوار والباحثين المهتمين بالتراث. ثانيا قد يسهم في تنميع المنتج السياحي في العقبة فيما يتجاوز السياحة الشاطئية التقليدية المتعارف عليها. رأي آخر هنا ممكن من خلال هذا المشروع يسهم في توثيق هذه المباني وإدماجها ضمن خرائط وقواعد بيانات رقمية.
1: نعم.
0: تساهم في خطط التنمية الحضرية المستدامة، رفع مستوى الوعي وسواء المجتمعي بأهمية التراث العمراني في منطقة العقبة.
1: نعم. شكرا لك يا دكتورة رانيا قدحات، وأنت أستاذة الإدارة السياحية في كلية السياحة والفندقة الجامعة الأردنية فرع العقبة. تحدثنا في الدقائق الماضية عن أهمية مشروع توثيق المباني التراثية في البلدة القديمة والمنطقة التجارية الثانية الشرقية في مدينة العقبة، ودور هذه المباني في تعزيز وتنمية السياحة وأيضا الجانب الثقافي في مدينة العقبة. شكرا سيدتي.
0: شكرا لكم. شكرا جزيلا.

0: أهلا بكم من جديد في محطة المتاحف. سنتعرف على دور الطابع البريدي كوثيقة تاريخية تعزز الهوية الوطنية وتوثق التراث من خلال الأستاذة نورة أبو غيدة، مديرة مديرية المتحف والطوابع البريدية في شركة البريد الأردني. أهلا بك أستاذة نورة في هذا اللقاء سيدتي.
1: أهلا بك، شكرا جزيلا، بسعدني أن أكون معكم في هذا اللقاء عبر الإذاعة الأردنية لنتحدث عن هذا الجزء المهم من الذاكرة الوطنية وحفظ التراث الوطني من خلال الطابع البريدي.
0: نعم أستاذ نورة، بداية هل لنا أن نتعرف على المهام التي تقوم بها مديرية المتحف والطوابع البريدية؟
1: هلأ بداية نحن بيتم الإشراف على الإصدارات الطوابع البريدية التي تصدر سنويا ضمن خطة من قبل موافق عليها من قبل مجلس الوزراء.
0: نعم
1: طبعا هذه الخطة لازم أنها تكون تتضمن أحداث سياسية، مناسبات وطنية تاريخية وعالمية وسياحية، يعني بناخذ مجموعة من المواضيع المتنوعة للإصدارات السنوية. بالإضافة نحن بنقوم بطباعة هذه الطوابع وبتم من قبل وضع المواصفات الفنية والتقنيات لهذه الطوابع التي تصدر، ومؤخرا نحن حصدنا على المركز الثالث عالميا لأفضل طابع بريدي بالعالم.
0: نعم.
1: من حيث المواصفات التي يتم وضعها لتسري طوابعنا الأردنية. بالإضافة كمان نعمل على إدارة المتحف من خلال حفظ التاريخ للطوابع البريدية وعرضها بتسلسل زمني وإضافة الإصدارات الجديدة التي توثق السردية التاريخية للدولة الأردنية.
0: نعم أستاذي نورة، ماذا عن الدور الذي يلعبه الطابع البريدي كوثيقة تاريخية في تعزيز الهوية الوطنية وتوثيق التراث، خصوصا أن شعار متحف البريد الأردني يتمثل بالتاريخ والحضارة والتراث؟
1: نعم، هلأ الطابع البريدي هو واحد من أهم الوثائق الوطنية التي تصدرها الدولة وتواكب من خلالها الحركة التاريخية والسياسية والعمرانية والثقافية بكامل محطاتها وتفاصيلها.
0: نعم.
1: وحيثياتها. الطابع البريدي هو يعتبر مثل مرآة بيعكس حيثيات وتفاصيل الوطنية للدولة، يعتبر كمان أيضا هو وجه مؤثر من وجوه حوار الحضارات بين الأمم. بالإضافة هو يعتبر كمان هذه الأصغر وثيقة في العالم أيضا يروج للسياحة للدولة.
0: نعم.
1: لأنه بيجوب العالم الطابع على الرسائل.
0: نعم، وهنا عندما نتحدث عن السياحة نقصد بذلك السياحة التاريخية والثقافية للبلد.
1: نعم.
0: طيب أريد أن أنتقل للحديث أكثر عن مكونات متحف البريد الأردني، يعني الزائر للمتحف ماذا يمكن أن يشاهد؟
1: هلأ عنا المتحف بيحتوي على مجموعات متنوعة من الطوابع البريدية التي هي من تأسيس الدولة لغاية يومنا هذا.
0: نعم.
1: بتروي هذه الطوابع حكاية تاريخ الدولة وسرديتها الوطنية من أحداثها وتفاصيلها العمرانية، التطور حتى التعليم كان في الدولة تاريخيا، حتى التفاصيل الوطنية، يعني لما تم استقلال بداية المملكة سنة 46 أول طابع ظهر عليه كلمة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: تمام.
1: أول دستور تم وضعه في الدولة كان سنة 1928. كمان الطابع خلد هذه المناسبة. الطابع بخلد مجموعة من المناسبات الوطنية المتنوعة اللي تحاكي تاريخ الدولة. هلأ بالإضافة كمان عندنا موجود مقتنيات لساعي البريد القديمة، بالإضافة إلى مجموعة من الأختان البريدية، عندنا أقدم ختم بريدي عام 1920، أيضا مجموعة من أجهزة الاتصالات القديمة ومن ضمنها أجهزة اتصالات عسكرية كمان، بالإضافة أيضا إلى وثائق تاريخية قديمة.
0: نعم، نبقى في إطار متحف البريد الأردني. عندما نتحدث عن أثر المتاحف في تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث العالمي، لابد هنا من الحديث عن الأبعاد الثقافية والسياحية والاجتماعية.
1: نعم.
0: التي يتميز بها الأردن، وهنا نتحدث مثلا عن الحفاظ على التراث الشعبي غير المادي أستاذ نورة.
1: نعم، هلا عندنا مجموعات حتى نحن من الطوابع متنوعة مثل الأزياء الشعبية التراثية الأردنية. عندنا مجموعة تم إصدارها في عام 2015 12 زي أردني ل 12 محافظة أردنية.
0: نعم.
1: هذا بعزز الهوية والثقافة التاريخية للأردن. أيضا الفسيفساء عنا نحن يعني أصدرنا مجموعة بال2022 مادة بعاصمة الفسيفساء عربيا كانت سنة 22، فهذا كمان إشي بوثق نحن الأمور التاريخية والفنون الشعبية عنا.
0: نعم، أيضا نتحدث عن دور المتحف البريد الأردني في الترويج للمواقع الأثرية والسياحية أستاذة نورة.
1: نعم، هلأ الطابع هو يعتبر بطاقة تعريفية بجوب العالم.
0: نعم،
1: فهو بروج للمعالم الأثرية والكنوز الطبيعية للدولة بأقل التكاليف من خلال التصميمات الفنية. يعني أصدرنا في عام 2025 اللي هي المواقع المدرجة للسياحة العالمية من قبل اليونسكو. عندنا 7 مواقع مدرجة في الأردن بالعالم.
0: نعم،
1: انضمت مؤخرا إلها أم جمال، فأصدرنا لها مجموعة من الطوابع. هذه مجموعة الطوابع لما يتم نقلها من خلال الرسائل وتجوب العالم، بصير في عند السائح أو الشخص اللي اقتنى هذا المغلف عنده فضول انه يزور هذه المواقع التاريخية ويتعرف عليها.
0: نعم،
1: نحن من خلال الطابع نبرز جمال مواقعنا التاريخية والأثرية والسياحية.
0: نعم، خلينا نتحدث عن دوركم في تعزيز ثقافة زيارة المتاحف وتحديدا متحف البريد.

0: الأردني؟
1: هلا نحن قمنا بدعوة مجموعة من المدارس لزيارة المتحف، لأنه بهمنا حتى المدارس والطلاب تتعرف على الهوية الوطنية من خلال القصصات الطوابع هذه الصغيرة، لأنها هي بتحكي تاريخ كامل للدولة، ومو بس إنها يعني بتحكي على موضوع واحد معين، بتحكي على عدة مواضيع متنوعة.
0: نعم.
1: منها الأمور حكينا السياحية والعمرانية والسياسية والثقافية في الدولة، فبهمنا أنه الطالب كمان يتعرف على الهوية الوطنية لبلده، بالإضافة أنه مجموعة من الطلاب كمان الجامعات زارونا للتعرف على المتحف والمقتنيات والطوابع البريدية، بالإضافة كمان زارونا مجموعة من كبار رجالات الدولة، كان على رأسهم دولة رئيس جعفر حسان اللي أشاد بأهمية الطابع البريدي بتوثيق الهوية الوطنية، ولما زرنا دولة الرئيس أصدر تعميم بإلزامية جميع المؤسسات والهيئات الحكومية بأنها تكون الإهداءات برويز تحتوي على طوابع ليست دروع.
0: نعم.
1: فهلا نحن أصبح عنا نحن كمان مديرية كاملة بتشتغل على الموضوع اللي هي الإهداءات الوزارات الهيئات الحكومية اللي هي برويز بتحتوي على مجموعات متنوعة من الطوابع، لما بيزوروا المحافل الدولية المؤتمرات بيتم الإهداء اللي هي الطوابع، فنحن أبرزنا هويتنا الوطنية للعالم.
0: نعم، نتحدث عن مشاركة متحف البريد الأردني في المعارض والمناسبات والأحداث المحلية والعربية والدولية، ومن المؤكد أن هذه المشاركة تعزز من الحضور الأردني وأيضا تروج لكل المعالم الحضارية والثقافية والتراثية في الأردن.
1: صحيح. هلأ بتوجيهات معالي رئيس مجلس شركة البريد سامي الداود وعطوفة مدير العام هنادي الطيب، بيوجهوا دائما أي معرض بيتم في أي دولة عربية أو كان محلي أو عالمي بمشاركتنا بهذه المعارض حتى نبرز هويتنا الوطنية. وفي 2025 استضفنا أول معرض عربي كان مشترك مع مجموعة من الدول العربية، استضافته الأردن لأول مرة في 2025 وكان مشاركة جدا جميلة، بالإضافة أنه عملنا لهم برنامج سياحي حتى يتعرفوا على المعالم السياحية للدولة، كمان خليناهم يزوروا المتحف للإطلاع على التاريخ وهويتنا الوطنية. فهذه المعارض جدا مهمة للتبادل الثقافي والتعريف كمان بثقافة والدولة والهوية الوطنية للأردن.
0: نعم، أستاذة نورة، ماذا عن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكذلك أيضا اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي للترويج أكثر لمقتنيات ومكونات متحف البريد الأردني؟
1: هلا الثورة التكنولوجية بصراحة هي ساعدت بهذا الإشي وعززت، أغلب الناس لك خفت هواية الطوابع وثقافة الطابع، لا بالعكس هي زادت الثورة التكنولوجية بهذا الموضوع، لأنه صار في تبادل ثقافي بينك وبين العالم، أنت
0: نعم.
1: هلا منفتح على العالم أجمع لما بننشر الطابع، وسبق وخبرت حضرتك بأنه نحن حاز الطابع الأردني قديسو الأردن على أفضل طابع بالمركز الثالث عالميا، يعني
0: نعم.
1: الطوابع الأردنية هي واصلة لمرحلة عالمية كبرى. فنحن لما يكون هذا الطابع هو معروض عالميا، الناس كلها طلعت عليه وصوتت لأنه أجمل طابع كان.
0: نعم.
1: فالثورة التكنولوجية بتعزز بهذا الموضوع، بالإضافة أنه نحن صرنا نستخدم تقنية الكيو آر كود على الطابع، منحط ممكن نبذة تعريفية أو فيديو بيطلع لك أو مجلة بنقلك لعالم آخر كمان. فهذه الأمور التكنولوجية مهمة جدا يعني بالعكس، وبالإضافة نحن كمان أرشفنا الطوابع في نظام الترقيم العالمي، هو تابع للاتحاد البريد العالمي، بنرفع صور طوابعنا فكل العالم مطلع على الطوابع هاي. وطبعا نحن بالبريد الأردني نحرص ذاكرة الوطن، نأكد أن البريد الأردني كان وسيظل الشاهد الوفي على مسيرة البناء الهاشمية.
0: شكرا لك الأستاذة نورة أبو غيدة، مديرة مديرية المتحف والطوابع البريدية في شركة البريد الأردني. شكرا سيدتي.
1: العفو، أهلا وسهلا بك.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الرابعة والأخيرة، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا ديوان خوارزمية الروح، قصائد نثرية مولدة بالذكاء الاصطناعي للشاعر والباحث الدكتور حسام اللحام الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك دكتور حسام في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا بك أيها العزيز.
0: بداية نريد أن نتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بالشاعر والباحث الدكتور حسام اللحام، تفضل سيدي.
1: في البدء بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة. نشأت في عمان وتفتح وعي بين مدارسها وجامعاتها، تشكلت خبرتي العملية في رحابها في وزارة الثقافة وفي جامعة الإسراء، ثم كانت جامعة الزيتونة محطة علمية ومهنية بارزة في مسيرتي.
0: نعم.
1: حصلت فيها على رتبة أستاذ مشارك قبل أن أختار لاحقا التقاعد المبكر. من ناحية دراستي الأكاديمية، أنا ابن الجامعة الأردنية، تشهد على ذلك الشهادات الثلاث، البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
0: نعم.
1: إما نشر لي في المجالين الكتابي والإبداعي من الكتب في الدراسات أثر نظرية النظم في الدراسات البلاغية ومباحث البلاغة في معجم أساس البلاغة وانزياعات الروح، دراسات في بلاغة الأسلوب. صدر لي في الشعر ديوانان، ضياء وعتمة واثنتا عشرة عينا، وما زلت مهتما اهتماما كبيرا بالأسلوب وبالطريقة التي تتحول بها اللغة من وسيلة تعبير عادية إلى مساحة تكشف الإنسان قلقه وأسئلته ورؤيته للعالم.
0: نعم. دكتور حسام، ماذا عن الدوافع والأسباب من وراء إصدار ديوان خوارزمية الروح، قصائد نثرية مولدة بالذكاء الاصطناعي؟
1: والله الحقيقة كان الدافع الجوهري سؤالا بسيطا في صيغته،
0: نعم،
1: لكنه عميق في أثره. ماذا يحدث حين تدخل الآلة إلى منطقة كنا نظنها خالصة للإنسان؟
0: نعم.
1: وهي منطقة الشعر. لم أنظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه خصم للإنسان ولا على أنه معجزة تمحو صدوره، بل رأيت فيه أداة جديدة تعيد طرح السؤال القديم: أين تسكن الروح في النص؟
0: نعم.
1: هل تكمن في الكلمات وحدها، في الرؤية التي توجه الكلمات، في الاختيار والحذف والتهذيب والذائقة والقلق الإنساني الذي يقف خلف التجربة؟ من هنا جاء الديوان محاولة لاختبار العلاقة بين الخوارزمية، وأرجو التنبيه هنا مختلف في ضبطها.
0: نعم.
1: اختار معجم الدوحة التاريخي الخوارزمية، واختار ياقوت في معجم البلدان الضم الخاء وفتحها.
0: نعم.
1: والأمر للغويين.
0: تمام.
1: والروح، نعم، النصوص مولدة بالذكاء الاصطناعي، لكنها ليست متروكة للآلة تركا آليا محضا.
0: نعم.
1: فهناك رؤية إنسانية وتوجيه أسلوبي واختيار جمالي. أردت أن أقول إن الخطر ليس في الأداء، بل في أن يفقد الإنسان حضوره داخل الأداء. هذا هو الدافع الحقيقي.
0: نعم. ماذا عن مكونات هذا الديوان سيدي؟
1: ينطوي على قصائد نثرية تدور في فضاء وجداني وتأملي.
0: نعم.
1: وتحاول أن تلامس أسئلة الإنسان الكبرى: النور، الرحمة، التيه، الحنين، الكينونة، الخوف، الرجاء، البحث عن معنى في عالم سريع التحول.
0: نعم.
1: لكن أرجو أن ننبه أنه لم يقتصر هذا الديوان على المنح الكوني في موضوعاته، إذ يقف القارئ في عدد من القصائد على الهم العام والهم الإنساني الخاص. فهو ليس ديوانا تقنيا يتحدث عن الآلة بلغة باردة، بل ديوان يحاول أن يجعل الذكاء الاصطناعي يقترب من مناطق إنسانية دافئة.
0: نعم.
1: لذلك تحفل النصوص بحضور واضح للصورة الروحية واللغة التأملية والمفارقات بين الضوء والعتمة وبين الصمت والكلام وبين الإنسان وما يتجاوزه. ويمكن القول إن عنوان الديوان يلخص فكرته: الخوارزمية تشير إلى التقنية والنظامي والمنطق، والروح تشير إلى الوجدان والحدس والإنسان. ومما أحب أن أنبه إليه
0: تفضل،
1: أنه لعل من المفيد استحضار أصل منهجي راسخ في عدد من نظريات النقد الحديث والمعاصر وعلم الجمال. أفاده أن الروح في الشعر ليست دائما صدى مباشرا لوجع الشعر، بل قد تكون أثرا جماليا تصنعه اللغة. متى؟ حين تنتظم صورها وإيقاعاتها وعلاقاتها في بنية فنية موحية. هذا الأصل المنهجي مهم جدا عند مقاربة الديوان.
0: نعم،
1: تفضل.
0: دكتور حسام، قدم لهذا الديوان الدكتور ناصر شبانة، كيف كانت قراءة الدكتور ناصر لهذا الديوان؟
1: الحق كانت قراءة نقدية واعية بطبيعة التجربة.
0: نعم،
1: لم يقرأ الديوان قراءة تقف عند حدود النص وحدها، بل دخل إليه من سؤال ثقافي وجمالي جديد.
0: نعم،
1: وهذا هو المطلوب طبعا. ماذا يعني أن يقترب الذكاء الاصطناعي من الشعر؟ وما الذي يبقى للإنسان في زمن تستطيع فيه الآلة أن تنتج لغة وصورا وتراكيب؟ في تقديمه الذي يحمل عنوانا جميلا ودالا، عنوان المقدمة،
0: نعم،
1: شاعرية الكود، بصيرة الحدس، ومنطق الخوارزمية، يضع الدكتور ناصر التجربة في سياقها الأوسع.
0: نعم،
1: في هذا المجال سياق الدهشة والقلق والجدل الذي أثاره حضور الذكاء الاصطناعي في مجالات الإبداع. أهم ما في قراءته في تقديري

0: أنه التقط جوهر التجربة، أن الديوان لا يدعي أن الآلة صارت شاعرا
1: نعم
0: بالمعنى الإنساني الكامل، ولا يلغي دور الإنسان، بل يفتح بابا للتفكير في شكل جديد من أشكال الكتابة.
1: نعم
0: لذلك أرى أن تقديمه لم يكن تمهيدا للديوان فحسب كما يظن، بل كان قراءة تأسيسية تساعد القارئ على الدخول إلى النصوص دون أحكام مسبقة.
1: نعم. ويقول الدكتور ناصر شبالي، دكتور حسام، في قراءته لهذا الديوان إن شعر الذكاء الاصطناعي ليس بعيدا عن يد الإنسان، فهو منتج إنساني في المقام الأول، فالآلة لا تصنع شعرا من تلقاء نفسها إلا إذا طلب منها ذلك.
0: وهذا ما كنت سأختم به.
1: تفضل يا سيدي.
0: وهو ما أحب أن أقوله، إن ديوان خوارزمية الروح ليس احتفالا بالآلة على حساب الإنسان،
1: نعم،
0: وليس إنكارا لقدرة التقنية على تغيير مفهوم الكتابة،
1: نعم،
0: هو محاولة لطرح سؤال شعري ومعرفي: كيف نحافظ على حضور الروح في زمن الخوارزمية؟
1: نعم.
0: ما أراه هو أن القيمة ليست في أن الذكاء الاصطناعي كتب نصوصا، بل في أن الإنسان ما يزال قادرا على أن يسأل ويوجه وينتقي ويمنح التجربة معناها.
1: نعم.
0: وهذا ما عندي أيها الحبيب.
1: شكرا لك الشاعر والباحث الدكتور حسام اللحام. شكرا سيدي.
0: لكم الشكر من قبل ومن بعد، والمودة والتوفيق. شكرا جزيلا.
1: في نهاية برنامج هنا عمان، شكرا لفريق العمل، للمهندسة نداء الرمامني في غرفة المراقبة الرئيسة، ومحمد عبيدات في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية، وإلى اللقاء.
2: هنا عمان.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيودي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تندر الأردنيين على طبقات الناس قالوا لموا الخيل حتى يحذوها، أجل فار ومد رجله. والمعنى أنه لما كبار القوم تقدموا لشغلة يسابقهم واحد وضيع ويصير يزاحمهم عليها، ويقولوا انغاب سرحان البلاد وذيبها قيل فيها يا ابو الحصين ونام. السرحان هو الذيب والحصيني هو الثعلب، وقيل من القيلولة، وما يصير المقيل إلا عند الأمان، بحيث أنه الواحد ممكن يغفى ويرتاح أو حتى ينام من دون خوف. وينضرب المثل أنه حين يغيب الزعيم الرمز صاحب الأمر والعقل والقرار، حينها يتفرع عن الوضيع والجبان ويعمل من حاله إشي مهم. ومرات يعطوا عذر للوضيع هذا ويقولوا يا فرعون مين فرعنك؟ قال والله ما لقيت حدا يردني.

أعزائي المستمعين، الأردنيين الأوائل يقولوا عن الرجل الأعصب اللي يستعمل إيده اليسرى في الأكل والشغل وغيره، يقولوا عنه أشدف، وبرضه يوصفوه بقولهم شدفاوي. الأردنيين الأوائل كانوا دائما متحزمين، اللي ما يقدر على حزام من الجلد يتحزم بحبل صوف أو بشماغ أو قطعة قماش، لأنهم يشتغلوا دائما والحزام يرفع الثوب أو المزنوك اللي هو الكبر أو القنباز عن الأرض لما الإنسان يمشي. لاحظوا معي كم اسم للبس واحد من لباس الرجال اللي هو القنباز. اللي ما يتحزم يسموه رفالي، وسحبوا التسمية على كل واحد يباشر شغله بدون استعداد أو يجي متعجل، ولذلك يقولوا فلان جاكم رفالي. ومرات يسألوه علامك ليش مترفل. جدودنا الأردنيين الأوائل ما كان واحد منهم يترفل إلا ساعة النوم أو يخلى مجلسه من ضيوف غرباء. شدة المحزم أو الحزام هي بداية شغل صعب أو مشوار طويل.

أعزائي المستمعين، يقولوا جدودنا الأردنيين الأوائل فلان ما له شذرة أو فلان ما عليه شذرة، والمقصود الهيبة، يستعملوها لنقد الحديث، يقولوا سوالفك ما عليهن الشذرة، ويستعملوها للسلاح مثل قول الشاعر مشعان ابن هذال: قم سو فنجال ترى البال من داش، لعيون من قرنه على المتن مرجود، في دلة مربوبة كنها شاش، وبهارها مقدار 15 عود، أريده رسم للنشامة عن اللاش، فلاش لا فاقد ولا هو مفقود، ترى لذة الدنيا معاميل وفراش، وصينية يركض بها العبد مسعود، والطيب سنه والردي كنه الطاش، واللي يريد الجود ما هو مردود، في ربعة يقعد بها كل هتاش، يفرح بها اللي من دنياه مضهود، من لا يروي شذرة السيف لا عاش، عسى عليه مورد الجيب مقدود.

0: أعزائي المستمعين، ابن هذال بدأ مشد قصيدته بالقهوة على عادة بعض الشعراء، واستعمل الشذرة بمعنى الهيبة أو الحق. شذرة السيف يعني حقه أو فعله، يدعي عليه بالموت وأنه النسوان يشقن الجيب عليه، عسى عليه مورد الجيب مقدود. استعمل كلمة مقدود بدل مشقوق. في جنوب الأردن هذه شائعة كثير، يقولوا يم مثل قد القماش، يعني مثل شق القماش. قديته بمعنى قطعته أو شقيته. وللحين يكمل مشعان ابن هذال وصفه للرجال ومجالسهم: وصفرة تلوح بالضحى مع المهباش، يسطي على قلب المناعير بالعود. يالله طلبتك عند قودات الأدباش، ابل المغاتير ويبرال هنسود. مرباعها الصمان تبعد عن الطاش، ومقيضها دخنتن اليا صرم العود. أبي اليا جانا من المال شوباش، تطاوحت من بين الأسلاف جلهود. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شهد الزيادين، يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: 12 دائما وراء ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما وراء ال11.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بمنح منطقة الروضة الصناعية في معان الحوافز والامتيازات الممنوحة للمدينة الصناعية في الكرك من حيث أسعار الكهرباء والأراضي ودعم التشغيل. رئيس الوزراء يفتتح 6 مصانع لشركة جينشينغ الدولية في القطرانة بمحافظة الكرك، ويؤكد حرص الحكومة على توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين. تأخير بدء ساعات الدوام الرسمي الصباحي خلال الأيام التي تقام فيها مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم حتى الساعة 10 صباحا. الأردن يدين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك واستمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي. تصاعد مؤشرات التوتر في جنوب لبنان رغم سريان وقف إطلاق النار مع اتساع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية. ومحليا، تثبيت جميع أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران وفقا لأسعار شهر أيار وتعديل تسعيرة الديزل. وإطلاق حملة توعوية تحت شعار لا تختارها الطريق تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ. انتهى الموجز، في أمان الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.

0: jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة السوسنة نقرأ افتتاحيتها بعنوان خطاب الاستقلال 80 رسائل ثقة بدولة تعرف طريقها. وفي صحيفة الرأي نطالع الأردن رسالة وطن ورعاية للمقدسات بقلم أسقف مريوط والنائب البطريركي في الإسكندرية المطران ديمسكينوس الأزرعي. وعلى صفحات الصحيفة عينها نقرأ خطاب جلالة الملك في عيد الاستقلال رسائل وطنية تؤكد مسيرة البناء واستشراف المستقبل للكاتبة ميشلين نويسر. ومن موقع نيروز نطالع خطاب جلالة القائد الأعلى في الذكرى 80 لاستقلال الأردن شكل محطة سياسية ووطنية ذات دلالات وأبعاد عميقة للكاتب محمد خلف الرقاد. وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ خطاب الملك بمناسبة عيد الاستقلال 80 للكاتب جمعة العبادي. وعلى صفحات صحيفة الدستور نطالع خطاب الملك صوت وطن يعرف طريقه للكاتبة نوال نصير. ونختتم لقاءنا من موقع مدار الساعة ونقرأ الوصاية الهاشمية على القدس خط أحمر لا يقبل المساومة للكاتب محمد تركي بني سلامة. نبدأ من صحيفة السوسنة ونقرأ افتتاحيتها بعنوان خطاب الاستقلال 80 رسائل ثقة بدولة تعرف طريقها. وتقول في خطاب عيد الاستقلال 80 وضع جلالة الملك عبد الله الثاني النقاط على الحروف وقدم قراءة عميقة لمعنى الدولة الأردنية، ليس بوصفها حدودا وجغرافيا فقط، بل باعتبارها فكرة صمود وهوية راسخة ومسيرة ممتدة من الثقة بالنفس والإيمان بالوطن والإنسان الأردني. وإن جلالة الملك ومنذ الجملة الأولى في الخطاب شخص حالة الانتماء الأردني بصورة وجدانية لافتة عندما قال أحييكم من أرض لم تخذل أهلها يوما، وهي عبارة تختصر تاريخا طويلا من الثبات والاستقرار وسط أقليم مضطرب عصفت به الحروب والأزمات والانقسامات. لابد أن هذه الرسالة جاءت لتؤكد أن الأردن رغم كل ما جرى حوله عبر العقود بقي قادرا على حماية أمنه وحدوده والحفاظ على استقراره بفضل حكمة القيادة ووعي الأردنيين والتفافهم حول دولتهم. ويستنتج من حديث

جلالته عن استقلال حاضر معنا، نصونه أمانة وعهدا وميثاقا، أن الاستقلال في الرؤية الأردنية ليس ذكرى عابرة يحتفل بها كل عام، بل مسؤولية وطنية متجددة توارثها الأجيال وتترجم بالعمل والبناء والدفاع عن الوطن. فالاستقلال هنا فعل مستمر وليس حدثا تاريخيا فقط. الصحيفة تضيف في جانب آخر من الخطاب، شخص جلالة الملك التحديات الاقتصادية والسياسية التي واجهتها المملكة دون إنكار أو مبالغة، لكنه في الوقت ذاته وضع النقاط على الحروف عندما أكد أن الثقة لا تعني تجاهل الصعاب، بل مواجهتها بوعي ومسؤولية. ويستنتج أيضا أن جلالة الملك أراد أن يعزز الثقة بالهوية الوطنية الأردنية وبقدرة الشعب على تجاوز المحن، حين قال إن ما ولد من رحم هذه البلاد لا يهزم ولا يكسر، وهي رسالة تحمل إيمانا عميقا بالإنسان الأردني الذي صنع من قلة الموارد فرصة ومن التحديات قصة نجاح، واستطاع أن يحافظ على وطنه واحة أمن واستقرار وسط النيران المشتعلة في الإقليم. الصحيفة مضت تقول لابد أن التوقف عند وصف الأردن بأنه عروبي الهوى يحمل تأكيدا واضحا على ثوابت السياسة الأردنية القائمة على الانتماء العربي والدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهي الثوابت ذاتها التي رافقت الدولة الأردنية منذ الاستقلال وجعلت الأردن صوتا معتدلا وحكيما في محيط مليء بالصراعات. صحيفة السوسنة تؤكد أن خطاب الاستقلال 80 هو خطاب ثقة ورسائل سياسية ووطنية وإنسانية عميقة، أعاد التأكيد على أن الأردن يعرف نفسه ويعرف طريقه ويواصل السير بثبات نحو المستقبل، مستندا إلى تاريخ طويل من الصمود وإلى شعب يؤمن بوطنه وقيادة تدرك حجم التحديات لكنها تؤمن أكثر بقدرة الأردنيين على تجاوزها وصناعة مستقبل يليق بالأردن. وفي صحيفة الرأي نطالع الأردن رسالة وطن ورعاية للمقدسات بقلم أسقف مريوط والنائب البطريركي في الإسكندرية المطران ديمسكيونوس الأزرعي، ومما يقول: الأردن وطن لرسالة خالدة حملتها القيادة الهاشمية بحكمة ومسؤولية ليكون نموذجا فريدا في منطقتنا العربية، وطنا يجمع بين الأصالة والانفتاح وبين الانتماء الوطني والرؤية الإنسانية وبين ثبات المبادئ وقدرة الدولة على مواكبة متغيرات العصر ومواجهة التحديات باقتدار. استطاع الأردن أن يثبت بأن قوة الدول لا تقاس بمساحتها أو بمواردها، بل بما تحمله من قيم وما تمتلكه من رؤية وما تصنعه من إنسان. ففي عالم متغير بقي الأردن ثابتا في رسالته، راسخا في نهجه، وثابتا في الاعتدال، يدافع عن كرامة الإنسان وحقه في العيش بسلام وأمن واستقرار. الكاتب يضيف: اليوم في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، يواصل الأردن مسيرته بوعي واستشراف للمستقبل، جامعا بين الوفاء للإرث الهاشمي العريق ومواكبا لمتطلبات العصر الحديث. فقد رسخ جلالة الملك حضور الأردن كصوت للإدراك والحوار، داعما لقضايا الأمة العادلة، مؤكدا بذلك وفي مختلف المحافل الدولية أن السلام الحقيقي لا يقوم إلا عن طريق تحقيق العدالة وصون الإنسان والاستثمار فيه، معطيا بذلك جل الاهتمام لترسيخ مبادئ حقوق الشعوب ببناء الحياة الآمنة المستقرة. الكاتب مضى قائلا: لعل من أبرز ما ميز الدور الهاشمي عبر التاريخ تلك الأمانة الكبرى التي حملها تجاه القدس الشريف ومقدساته الإسلامية والمسيحية. فالوصاية الهاشمية كانت عهدا تاريخيا وأمانة روحية وإنسانية متجذرة في وجدان الأسرة الهاشمية منذ عهد الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه، واستمرت حتى يومنا هذا كنهج حميد اتجاه مدينة شاهدة على تعاليم الأنبياء وتراث الإنسانية جمعاء. فالقدس ليست مدينة عادية في التاريخ، إنها المدينة التي تختلط فيها تراتيل الكنائس بتكبيرات المآذن وتحمل حجارتها ذاكرة زمن وصلوات المؤمنين ودموع الحجاج القادمين من مشارق الأرض ومغاربها. ومن هنا جاءت الوصاية الهاشمية دفاعا عن هوية المدينة ورسالتها، وصونا لقدسية مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وحفاظا على إرثها الروحي والإنساني. الكاتب يؤكد: برز الأردن أيضا بمبادرات فكرية وإنسانية رائدة، كان من أبرزها رسالة عمان التي لم تكن مجرد وثيقة فكرية، بل رؤية حضارية متكاملة أكدت على القيم الحقيقية للدين بوصفها رسالة رحمة واعتدال. ولقد شكلت رسالة عمان نموذجا حضاريا في مواجهة التطرف والانغلاق، ورسخت ثقافة الحوار والتفاهم بين الشعوب والأديان
والثقافات.

وعلى صفحات الصحيفة عينها نقرأ خطاب جلالة الملك في عيد الاستقلال، رسائل وطنية تؤكد مسيرة البناء واستشراف المستقبل للكاتبة ميشلين أنويصر، وتقول: في مناسبة وطنية غالية على قلوب الأردنيين، ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني خطابا بمناسبة عيد الاستقلال، حمل في مضمونه رسائل واضحة تؤكد أن الاستقلال ليس مجرد ذكرى سنوية، بل هو مسؤولية متجددة ومسيرة مستمرة من العمل والبناء وصون المنجزات الوطنية وتعزيزها عبر الأجيال. الكاتبة تضيف: جاء الخطاب ليعكس رؤية شاملة للدولة الأردنية في حاضرها ومستقبلها، حين شدد جلالته على أهمية الحفاظ على قوة الدولة ومؤسساتها وتعزيز سيادة القانون وترسيخ الاستقرار كقاعدة أساسية لمواصلة التنمية الشاملة. كما أكد أن الأردن رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية المتسارعة استطاع أن يحافظ على توازنه وصلابته بفضل وعي شعبه وتماسك مؤسساته وثقة المواطن بوطنه وقيادته. الكاتبة مضت تقول: في جانب آخر من الخطاب برز التركيز على أهمية الإصلاح الداخلي باعتباره الطريق الأمثل لتعزيز قوة الدولة من خلال تطوير الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار ودعم قطاع التعليم وتحديث الإدارة العامة وتوسيع فرص المشاركة أمام الشباب الذين يمثلون ركيزة المستقبل وأساس النهضة القادمة. كما أشار الخطاب إلى أن بناء الأردن الحديث يعتمد على الطاقات الوطنية وقدرتها على الابتكار والعمل والإنتاج والمبادرة في مختلف القطاعات الحيوية. ولم يغفل الخطاب البعد الوطني المرتبط بالهوية الأردنية الجامعة، حيث أكد على وحدة الصف وتماسك المجتمع باعتبارهما عنصرين أساسيين في حماية الاستقلال وتعزيز المناعة الوطنية في مواجهة مختلف التحديات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو إقليمية، مع التأكيد على أهمية الوعي الوطني في الحفاظ على مكتسبات الدولة. الكاتبة تؤكد: هذا الخطاب يأتي في سياق تأكيد مستمر على أن الأردن ماض في طريق التحديث والتطوير والإصلاح، مع الحفاظ على ثوابته الراسخة وقيمه الوطنية التي شكلت أساس الدولة منذ تأسيسها وترسيخ مكانتها كدولة حديثة قادرة على التكيف مع المتغيرات دون أن تفقد هويتها أو استقرارها. ومن موقع نيروز نطالع خطاب جلالة القائد الأعلى في الذكرى 80 لاستقلال الأردن، شكل محطة سياسية ووطنية ذات دلالات وأبعاد عميقة للكاتب محمد خلف الرقاد، ويقول: لقد جاء خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الذكرى 80 لاستقلال الأردن محطة سياسية ووطنية ذات دلالات وأبعاد عميقة، وجاء في لحظة إقليمية شديدة التعقيد تتداخل فيها التحديات الأمنية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية. لقد بدأ الخطاب بصياغة جديدة أعادت بكل ثقة تعريفا متطورا لمفهوم الاستقلال، بحيث لا يقتصر على التحرر السياسي التقليدي فقط، بل يمتد إلى استقلال الإرادة الوطنية وصلابة الدولة وثقة المجتمع بمؤسساته وقدرته على الصمود في بيئة إقليمية ودولية بعامة وفي منطقة الشرق الأوسط بخاصة. الكاتب يبين الأبعاد الفكرية والسياسية للخطاب الملكي بمناسبة عيد الاستقلال، مبرزا تقديم جلالته للاستقلال بوصفه حالة مستمرة من البناء والإنجاز الشامل الذي يربط بين السيادة المؤسسية والقرار المستقل وتماسك الجبهة الداخلية وسط تحولات إقليمية ودولية معقدة. كما يوضح البعد الوجداني والعاطفي في لغة الخطاب الملامسة لقلوب الأردنيين، بما يرسخ مفهوم العقد الوطني المتجذر بين القيادة والشعب، معززا مكانة المواطن بوصفه الركيزة الأساسية وعنصر القوة الأول في مواجهة التحديات. الكاتب يعرض الرسائل السياسية للخطاب داخليا بدعم مسارات التحديث الشامل، وخارجيا بتأكيد سيادة الدولة وهويتها العروبية الراسخة في الدفاع عن القضية الفلسطينية. كما ويبرز الأبعاد الاجتماعية والعسكرية والمعنوية في الخطاب من خلال ترسيخ الوحدة الوطنية كشراكة مجتمعية والتأكيد على محورية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في صون الاستقرار، وصولا إلى نجاح الخطاب في إدارة الصمود الوطني وضحض حملات التشويه الإعلامي. الكاتب مضى قائلا إن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني هو خطاب دولة ورؤية استراتيجية، فقد طور تعريفات مفاهيم الاستقلال باعتباره مشروعا وطنيا مستمرا يقوم على السيادة والهوية والاستقرار والثقة المتبادلة بين القيادة والشعب، إضافة لما قدمه الخطاب من قراءة أردنية خاصة ومعمقة لمفهوم الدولة الأردنية الحديثة ودورها الاستراتيجي، وقدمها على أساس ومبادئ توضح أنها دولة متماسكة معتدلة قادرة على
التوازن بين الأمن والانفتاح وبين الثبات والتحديث وبين الشرعية التاريخية ومتطلبات المستقبل، وعلى أنها سريعة الاستجابة لمتطلبات الأمن الوطني الأردني والعربي والإنساني والدولي. وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ خطاب الملك بمناسبة عيد الاستقلال الثماني للكاتب جمعة العبادي، ومما يقول: حمل خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة العيد الثماني للاستقلال جملة من الرسائل العميقة التي تعكس رؤية الدولة الأردنية لذاتها ولموقعها ولدورها في محيط إقليمي ودولي بالغ التعقيد. الكاتب يضيف: ركز جلالة الملك في خطابه على مجموعة من المحاور الأساسية التي تشكل مرتكزات الدولة الأردنية الحديثة، وفي مقدمتها أمن الأردن ومناعته واستقراره، وعي الشعب الأردني وتماسكه ووفائه وتطلع إلى المستقبل بثقة وإرادة وتصميم. الكاتب يؤكد: في هذه المناسبة الوطنية الغالية يتجدد إدراك الأردنيين بأن قوة وطنهم لم تكن يوما في الموارد، بل في قيادته الهاشمية الحكيمة، وفي شعب مؤمن بوطنه وقدرته الخلاقة على تحويل التحديات إلى فرص والاستمرار بثبات نحو المستقبل. وعلى صفحات صحيفة الدستور نطالع خطاب الملك صوت وطن يعرف طريقه للكاتبة نوال نصير، وتقول: خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في عيد الاستقلال جاء معبرا عن روح الدولة الأردنية القائمة على الثبات والاعتدال والإيمان بالمستقبل، مؤكدا أن الاستقلال ليس مجرد مناسبة وطنية بل مسؤولية مستمرة تتطلب العمل والإنجاز والمحافظة على وحدة الوطن واستقراره. وقد حمل الخطاب رسائل واضحة تعزز الثقة بالدولة الأردنية وتؤكد أهمية دور الشباب في مسيرة التحديث والبناء، إلى جانب تمسك الأردن بمواقفه القومية والإنسانية بقيادته الهاشمية الحكيمة. الكاتبة تضيف: لقد ركز جلالته في خطابه على قيمة الإنسان الأردني باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الدولة وحماية منجزاتها، فالأردن رغم محدودية الموارد وكثرة التحديات استطاع أن يصنع أنموذجا في الثبات والاستقرار وأن يحافظ على حضوره السياسي والإنساني عربيا ودوليا بفضل القيادة الحكيمة ووحدة الشعب والتفافه حول وطنه وقيادته الهاشمية. كما حمل الخطاب رسائل مهمة للشباب الأردني الذين يشكلون الطاقة الحقيقية للمستقبل، حيث أكد جلالته أهمية تمكينهم وإتاحة الفرص أمامهم وتعزيز دورهم في عملية التنمية والتحديث. وهذه الرسائل تعكس إيمان القيادة بأن بناء المستقبل يبدأ من الاستثمار بالإنسان والعلم والعقول القادر على الإبداع والتغيير. ولم يغفل جلالته عن التأكيد على مواقف الأردن الثابتة تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث بقي الأردن بقيادته الهاشمية صوتا للحق ومدافعا عن القيم الإنسانية والعدالة والسلام انطلاقا من دوره التاريخي والقومي. الكاتبة تؤكد أن ما يميز خطاب جلالة الملك أنه يجمع بين الواقعية والأمل، فهو يضع التحديات أمام الناس بوضوح، لكنه في الوقت نفسه يعزز الثقة بقدرة الدولة على تجاوز الصعوبات والاستمرار في مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بما يحقق حياة أفضل للمواطن الأردني. ونختتم لقاءنا من موقع مدار الساعة ونقرأ: الوصاية الهاشمية على القدس خط أحمر لا يقبل المساومة، للكاتب محمد تركي بني سلامة. ويقول: الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس هي مسؤولية تاريخية ودينية وقومية حملها الهاشميون منذ عام 1924 وحتى يومنا هذا، ودفعوا في سبيلها أثمانا باهظة حفاظا على هوية القدس العربية والإسلامية والمسيحية وصونا للمسجد الأقصى المبارك من محاولات التهويد والطمس والتغيير. الكاتب يضيف: على مدار أكثر من قرن كانت الوصاية الهاشمية ممارسة فعلية على الأرض، فقد قام الهاشميون بإعمار المسجد الأقصى المبارك أكثر من مرة، ورعوا المقدسات الإسلامية والمسيحية بكل مسؤولية وإخلاص في وقت تخلى فيه كثيرون أو عجزوا عن أداء هذا الدور التاريخي. ومن يتابع حجم المشاريع الهاشمية في القدس يدرك أن الأردن لم يتعامل يوما مع القدس باعتبارها قضية سياسية فقط، بل باعتبارها قضية عقيدة وهوية وكرامة أمة بأكملها. الكاتب مضى قائلا: إن الوصاية الهاشمية ليست مجرد عرف تاريخي، بل هي جزء أساسي وواضح من معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994، والتي اعترفت بالدور الأردني الخاص في رعاية المقدسات الإسلامية في القدس، وبالتالي فإن أي محاولة للمساس بهذه الوصاية تمثل عمليا نسفا لاتفاقية السلام ذاتها وضربا لأسس
الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، وعلى من يظن أن الأردن قد يقبل بتجاوز دوره التاريخي أن يقرأ جيدا تاريخ الدولة الأردنية وقيادتها الهاشمية. فالأردن لم يكن يوما دولة هامشية أو قابلة للابتزاز في القضايا المصرية، واليوم فإن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لن يقبل المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولن يسمح بتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها مهما كانت الضغوط أو التحديات. كما أن الأردن ليس وحده في هذه المعركة، فإلى جانبه أشقاؤه العرب والمسلمون وأصدقاؤه في الشرق والغرب ممن يدركون خطورة العبث بالقدس ومقدساتها، ويفهمون أن استقرار المنطقة يبدأ من احترام الحقوق التاريخية والدينية والسياسية للشعوب، لا من فرض الوقائع بالقوة والغطرسة. الكاتب يختتم: المؤكد أن الوصاية الهاشمية ليست موضع مساومة، وأن الأردن عندما يتعلق الأمر بالقدس يعرف جيدا كيف يحمي حقوقه وثوابته مهما كانت التحديات. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، عداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية الزميل محمد شموط. وحتى نلتقي، دمتم في رعاية الله وحفظه. قيل في المقال إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل

والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الوزراء يفتتح 6 مصانع في القطران ويؤكد ضرورة إنجاز المخطط الشمولي لمشروع ميناء العقبة معان البري. الأردن يدين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك واستمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية. واشنطن تشدد شروط اتفاق إنهاء الحرب وإيران ترفض أي اتفاق قبل ضمان حقوقها. ومحليا تثبيت جميع أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران وفقا لأسعار شهر أيار وتعديل تسعيرة الديزل. من العناوين إلى التفاصيل. افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم 6 مصانع لشركة جنشنج الدولية في منطقة القطران بمحافظة الكرك، توفر 700 فرصة تشغيل لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة لها لتشكل نواة لمجمع صناعي متكامل. وفي معان وجه رئيس الوزراء بمنح منطقة الروضة الصناعية في معان التنموية الحوافز والامتيازات الممنوحة لمدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعي، وذلك لتسريع الاستثمار. إلى التفاصيل في تقرير رزان شنيكات وتقرأه إسراء الطراونة.
1: خلال افتتاحه المصانع في القطران، وجه رئيس الوزراء بالسير في إجراءات تحويل المجمع الصناعي إلى منطقة تنموية لتوسيع الاستثمارات فيها، وأكد حرص الحكومة على توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين وشمول هذه الاستثمارات بالامتيازات والحوافز التي تمنحها الحكومة للصناعة الأردنية بهدف تعزيز تنافسيتها في السوق المحلي. هذا الاستثمار يأتي ضمن نهج الحكومة وسياساتها الداعمة للاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين، إنفاذاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى توسيع الفرص الاستثمارية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص التشغيل للأردنيين.

0: ويقدر حجم استثمارات الشركة في المملكة بقرابة 830 مليون دولار منذ عام 2022، وتسعى لتوسيع استثماراتها بشكل أكبر في المملكة. واستفادت الشركة الصينية من مميزات قانون البيئة الاستثمارية، إضافة إلى ما قدمته الحكومة من حوافز استثمارية شريطة التزامها بتوفير 2000 فرصة تشغيل خلال السنوات الثلاث المقبلة. والمصانع الجديدة التي جرى افتتاحها تشكل نواة لمجمع صناعي متكامل في القطرانة، بعد أن كانت الشركة قد بدأت بمصنعين عام 2022 يعمل فيها نحو 830 موظفاً. كما زار رئيس الوزراء مصنع ألبان أدر التعاوني في محافظة الكرك، الذي يشكل نموذجاً للمشاريع الصغيرة التي توفر فرص تشغيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي. وأكد حسان دعم الحكومة لهذه المشاريع وتوفير ما يلزم لرفع كفاءة إنتاجها وتوسيع أعمالها خدمة للمجتمع المحلي. ووجه رئيس الوزراء بمنح منطقة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية الحوافز والامتيازات الممنوحة لمدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية في محافظة الكرك من حيث أسعار الكهرباء والأراضي ودعم التشغيل، إلى حين تزويدها بالغاز الطبيعي من خط الغاز العربي لتسريع الاستثمار فيها. وأكد خلال زيارته إلى منطقة معان التنموية ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط الشمولي والدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع ميناء العقبة معان البري قبل نهاية العام الحالي. وسيقام مشروع ميناء العقبة معان البري على مساحة 4000 دونم قابلة للتوسع وفق المخططات الأولية، وسينفذ على مراحل ليتكامل مع منطقة معان التنموية كنواة لمنطقة لوجستية وجمركية وصناعية جديدة، ويرتبط مع مشروع سكة حديد العقبة الذي سيتم وضع حجر الأساس له بعد استكمال الغلق المالي مطلع عام 2027. وشدد حسان على ضرورة التنسيق بين جميع الوزارات المعنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنطقة معان التنموية لإنجاز المشروع وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية على محافظتي العقبة ومعان وجميع محافظات المملكة. كما زار رئيس الوزراء شركتي الصقور العربية للإلكترونيات وروبينا لصناعة الأسمدة في منطقة معان التنموية. وتقام شركة الصقور العربية للإلكترونيات على مساحة تبلغ 12 دنوماً وتوفر 70 فرصة تشغيل. أما شركة روبينا لصناعة الأسمدة بلغت قيمة صادراتها العام الماضي 3.6 مليون دينار وتصدر منتجاتها إلى دول عربية وأجنبية. ووجه حسان بتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيل شركة سنام لصناعة الزجاج في لواء قصبة معان بعد أن عملت الحكومة على إنهاء المعيقات التي واجهت الشركة خلال السنوات الماضية، حيث سيوفر المصنع 200 فرصة عمل عند تشغيله.
1: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف اليوم، وقيامهم بتصرفات عبثية استفزازية برفع الأعلام الإسرائيلية وترديد أناشيد داخل باحاته تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرتها خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا مدانا واستفزازا غير مقبول يجب أن يتوقف فورا. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلقة وإدانتها الشديدة استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وما يرافقها من استفزازات، باعتباره انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم فيه ومحاولة مرفوضة لتقسيمه زمانيا ومكانيا وتدنيسا لحرمته، مشددا أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته دخول مدينة القدس المحتلة عبر تسلق الجدار المقام في الضفة الغربية المحتلة. وفي السياق ذاته أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بعد إطلاق النار باتجاه مركبة كان يستقلها شرق مدينة طولكرم. وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تصعيدا متواصلا من قبل قوات الاحتلال يتخلله إطلاق نار واقتحامات واعتقالات متكررة. وإلى غزة، حيث استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء قصف الاحتلال محيط سوق فراس وسط مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 930 شهيدا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 2811 إصابة. وفي سياق متصل، حذرت مصادر طبية في قطاع غزة من أن القطاع الصحي يمر بأوضاع كارثية نتيجة استمرار الحصار ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يزيد من معاناة المرضى والجرحى ويهدد قدرة المرافق الصحية على مواصلة تقديم خدماتها. دان الأردن استمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتوسيع نطاق التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان واستهداف المدنيين باعتباره انتهاكا سافرا لسيادة لبنان وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وجهود إنهاء التصعيد. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل فوري وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بجميع بنوده. وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي على وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه ودعم جهود الحكومة اللبنانية فرض سيادتها على كل الأراضي اللبنانية وإعادة تفعيل مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد المجالي ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على لبنان واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما أكد المجالي ضرورة تكاتف الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية لمساعدة الحكومة اللبنانية على تلبية احتياجات أكثر من مليون مواطن لبناني نزحوا من قراهم وبلداتهم نتيجة العدوان. وإلى لبنان، حيث تتصاعد مؤشرات التوتر في الجنوب رغم سريان وقف إطلاق النار مع اتساع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية وتزايد المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع. وفي موازاة التصعيد الميداني، تواصل الدولة اللبنانية تحركاتها السياسية والدبلوماسية بدعم أمريكي في مسعى لاحتواء التوتر ومنع تفاقم الأزمة الأمنية على الحدود الجنوبية. إلى التفاصيل مع الزميل عاطف لنسور.
2: يتجه المشهد اللبناني نحو مرحلة أكثر تعقيدا في ظل تصاعد التحركات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، بالتزامن مع انطلاق مسار تفاوضي تقوده الدولة اللبنانية بدعم أمريكي في محاولة لاحتواء التوتر المتزايد على الحدود الجنوبية. وتكثفت الاتصالات السياسية اللبنانية عقب الاجتماع الذي جمع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدة، حيث خصص لبحث التطورات الأمنية في جنوب لبنان وتقييم نتائج اللقاءات العسكرية اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية التي عقدت في واشنطن. ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية لتشمل مناطق إضافية في جنوب لبنان متجاوزا نهر الليطاني، وذلك غداة اتهام رئيس الحكومة اللبنانية إسرائيل بتكثيف هجماتها واعتماد سياسة الأرض المحروقة. وفي هذا السياق، واصلت إسرائيل تنفيذ غارات جوية واسعة النطاق على مناطق جنوب لبنان بالتزامن مع إصدار تحديثها تحذيرات بإخلاء عدد من القرى الحدودية. في المقابل أعلن حزب الله خوض اشتباكات في محيط عدد من القرى ذات الأهمية الاستراتيجية قرب مدينة النبطية، إحدى أكبر مدن الجنوب اللبناني، ما يعكس استمرار المواجهات الميدانية رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. ويأتي هذا التطور على الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار في شهر نيسان الماضي، إلا أن التصعيد الميداني استمر مخلفا عشرات الشهداء والجرحى جراء غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات عدة في جنوب لبنان، لا سيما في قضائي النبطية وصور. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في هجوم بطائرة مسيرة، قال إن حزب الله نفذه في جنوب لبنان، ما يرفع عدد قتلاه إلى 52 جنديا منذ مطلع شهر آذار. وفي غضون ذلك أكد الجيش الإسرائيلي أن أعدادا كبيرة من قواته بدأت هجوما يهدف إلى توسيع خط الدفاع الأمامي، مشيرا إلى أن العمليات تتركز في محيط مدينة النبطية التي وصفها بأنها إحدى نقاط القوة الرئيسية لحزب الله في جنوب لبنان. من جهته أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي سيطرة قواته على قلعة شقيف الأثرية الاستراتيجية في جنوب لبنان، وهي موقع سبق أن استخدمته إسرائيل كقاعدة عسكرية خلال احتلالها لجنوب لبنان الذي استمر نحو عقدين وانتهى بانسحابها عام 2000.
1: يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا يوم غد بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية الواقعة في جنوب البلاد. وقالت المصادر إن هذا الاجتماع سيعقد مباشرة بعد اجتماع طارئ آخر طلبته رومانيا على خلفية ارتطام مسيرة بمبنى في جالاتي. مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: نودي إلى صلاة العشاء من مآذن مدينة عمان وما حولها. نتابع الآن ما تبقى من نشرتنا الإخبارية. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران مقترحا جديدا أكثر صرامة لإنهاء الحرب، يتضمن اشتراط موافقة طهران على إعادة فتح مضيق هرمز والامتناع عن تطوير أسلحة نووية. وفي المقابل أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني ويحفظ مصالحه. إلى التفاصيل في تقرير هيا الجبور.
1: بعدما سادت في الأيام الأخيرة أجواء توحي بقرب التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شروط الإطار المحتمل للاتفاق وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. وقد تؤدي التعديلات الجديدة إلى إطالة أمد المفاوضات بين الطرفين لأيام قبل التوصل إلى قرار بشأن الصفقة التي من شأنها إنهاء الحرب. وقال ترامب إن أولوياته لأي اتفاق تشمل موافقة إيران على عدم تطوير أسلحة نووية وإعادة فتح مضيق هرمز. كما قال ترامب إن إيران تعهدت بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي، وهو أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب. وفي وقت سابق قال ترامب إنه حصل على ضمانات من طهران بأنها لن تمتلك سلاحا نوويا لا شراء ولا تصنيعا، وتطالب طهران واشنطن بفك تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المحتجزة في الولايات المتحدة، وتطالب أيضا بوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان. ولاحقا نقلت وسائل إعلام عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قوله إن إيران لن تقبل بأي اتفاق حتى تضمن حقوق الشعب الإيراني، وأنه لا ثقة في الوعود الأمريكية، وأن ما يهم هو النتائج فقط. وكان وزير الدفاع الأمريكي قال إن الولايات المتحدة قادرة على العودة إلى الحرب إذا فشلت المحادثات. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إن 28 سفينة عبرت من مضيق هرمز في الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع إيران، وأكد أن قواته تواصل عملية المراقبة في المضيق بحزم وقوة. وقال الحارس الثوري إنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية كانت تهم بدخول المياه الإقليمية الإيرانية لتنفيذ عمليات عدائية. إلى ذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها أوقفت سفينة كانت تحاول بلوغ ميناء إيراني إذ أطلقت صاروخا على غرفة محركاتها.
0: وعودة إلى محلياتنا، حيث استقبل مركز حدود المدورة طلائع ضيوف الرحمن القادمين من مكة المكرمة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج لهذا العام. مدير جمرك المدورة العميد جمارك الدكتور عدي الماضي تحدث للزميل قاسم الخطيب عن الإجراءات المتخذة وقال:
2: بدأت أفواج الحجاج بالوصول عبر مركز حدود المدورة منذ مساء أمس، وتسير حركة العودة بانسيابية عالية وفق الخطة التشغيلية التي أعدت لهذا الغرض، وبالتعاون والتنسيق بين الجمارك والأجهزة الأمنية والجهات الشريكة كافة. حتى هذه اللحظة استقبل المركز ما يقارب 7000 حاج من حجاج الأردنيين والأشقاء العرب، وبلغ عدد الحجاج المغادرين خلال هذا الموسم ما يقارب 15,000 حاج. وهذه الأرقام تعكس حجم الحركة والجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن. ونؤكد أن كوادر الجمارك تعمل على مدار الساعة وبروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات واختصار وقت الانتظار، بما يضمن راحة حجاجنا وسلامتهم منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم هذا المركز. ولله الحمد نلمس ارتياح واضح لدى الحجاج نتيجة سرعة الإنجاز وحسن الاستقبال.
0: أطلقت رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسيني للسرطان سمو الأميرة غيداء طلال حملة توعوية تحت شعار لا تختارها الطريق، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ الذي يصادف 31 من أيار. وقالت سموها أن التدخين كارثة صحية عالمية، ومكافحتها واجب تجاه الأجيال المقبلة، وعلينا مسؤولية تغيير واقع انتشار التدخين المؤلم في الأردن بكل الإمكانيات والكفاءات العلمية اللازمة. وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول مخاطر التدخين وإدمان النيكوتين، والذي يرتبط بشكل مباشر بأكثر من 16 نوعا من أنواع السرطان، وهو سبب رئيسي للإصابة بسرطان الرئة، كما يعد السبب الرئيسي للوفاة بعد أمراض القلب. قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت جميع أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران الحالي وفقاً لأسعار شهر أيار وتعديل تسعيرة الديزل، وبشكل لا يعكس الكلفة الحقيقية للأسعار العالمية. كما أشارت إلى أن الحكومة تحملت دعماً مباشراً تراكمياً خلال فترة الأزمة الإقليمية يقدر بحوالي 170 مليون دينار، ومن المتوقع أن يبلغ الدعم المحروقات على تسعيرة شهر حزيران حوالي 29 مليون دينار، بالإضافة إلى حوالي 3 ملايين دينار دعما موجها للقطاع الصناعي. قرر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تأخير بدء ساعات الدوام الرسمي الصباحي خلال الأيام التي تقام فيها مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم حتى الساعة 10 صباحا. وبحسب القرار تبدأ ساعات الدوام الرسمي خلال أيام 17، 23، 28 من شهر حزيران المقبل في تمام الساعة 10 صباحا. ويأتي القرار بهدف تمكين المواطنين من متابعة مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم ومؤازرته خلال مشاركته التاريخية في هذه البطولة. خسر المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره السويسري بنتيجة 4-1 في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على ملعب كيوبن بارك في مدينة سان غالين السويسرية، ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة وفي إطار استعدادات النشامة لخوض نهائيات كأس العالم 2026. وعقب انتهاء محطة سويسرا يطير الوفد مباشرة إلى مدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض معسكر ثان يمتد من الأول إلى العاشر من حزيران المقبل. وسيتضمن هذا المعسكر اختبارا وديا أمام منتخب كولومبيا مساء الأحد المقبل على ملعب سباندراغون. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الأربعاء معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. رئيس الوزراء يفتتح 6 مصانع في القطرانة ويؤكد ضرورة إنجاز المخطط الشمولي لمشروع ميناء العقبة معان البري. الأردن يدين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك واستمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية. واشنطن تشدد شروط اتفاق إنهاء الحرب وإيران ترفض أي اتفاق قبل ضمان حقوقها. ومحليا تثبيت جميع أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران وفقا لأسعار شهر أيار وتعديل تسعيرة الديزل. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف لنسور، عبد اللطيف الأزايدة، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع الصرايرة ورعد حجازين. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.
1: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير. أينما كنتم نحن معكم حتى 11 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. وهذه تحيات الزملاء الأعزاء. نبدأ بغرفة المراقبة الرئيسية معتز زلوم، ومن خلف المكسر الزميل العزيز دكتور ربيع الصريرة. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. 06-47-47-111 على البال، كل التفاصيل على البال، والحل والترحال.

حديثنا اليوم سيأتي عن معنى العطلة أو معنى الإجازة. الكثير منا استصعب أنه بعد عدة أيام من الجلوس أو من الحرية المطلقة بدون عمل بدون دراسة فجأة يعني يوم الأحد وداوم. لكن الفكرة أنه كيف إحنا، هل هناك فرق ما بين يوم العمل ويوم الإجازة؟ بعض الناس يعني ربيع بيقول لي أنه أنا بشوف أنه يوم الإجازة متعب أكثر من يوم العمل، معاه حق لأنه التراكمات اللي بنلاقيها بحياتنا ببيوتنا بعلاقاتنا بالإجازات ليست بالسهلة، وكأنه نختبئ بالعمل من التزامات ثانية. لكن برأيك ما هو الفرق الحقيقي ما بين يوم عمل أو دراسة ويوم إجازة؟ هل هناك فرق يا ربيع؟ نسمع آراء المستمعين. 0647 47 111 112.

0: يعني حديثنا لهذا المساء راح يتركز انه هل في فرق ما بين يوم الإجازة ويوم العمل او يوم الدراسة؟ بهذه الحياة اصبحت الإجازة، يقول البعض انه الإجازة فيها تراكمات، فيها اعباء، فيها مواعيد، فيها اشياء ننتظر من اسابيع حتى ننجزها، ويوم العمل قد يكون مهرب من هذه الالتزامات. خلينا ندردش بهذا الموضوع لهذا المساء ونبدأ بتلقي اول اتصال. مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: يا مساء النور،
1: كيف الحال؟ شو اخباركم؟
0: يا اهلا،
1: مره ثانيه كل عام وانتم بخير.

0: تكون موفقة وإن شاء الله دوام يعني هيك تكون موفق للجميع.
1: نعم
0: للي بيداومه.
1: نعم يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. هلا يعني أنا طبعا داومت لفترة طويلة جدا جدا جدا من حياتي، فأكيد رح أحكي عن تجربة.
1: نعم
0: أنا بقول في فرق كبير بين يوم الدوام ويوم الإجازة.

0: جامعه الي مثلا يعني كله بتاجل لها الجمعه والسبت. واحنا بالنسبه لنا يعني عائلتنا الجمعه بكون عائلي انه لمت اخواني وهيك عرفتي. فهو بصراحه انا كنت احس انه السبت اللي انا بقدر انجز فيه شيء مثلا معين انا اجلته. بس يعني الفرق انه شو بقول لك يوم الدوام بكون يعني يوم روتين وبتحس حالك انك انتجت فيه وانه خلص انت عملت شيء يعني بالنهايه
1: يوم الدوام دوام بيضله
0: دوام وخلص انت
1: او قد يكون يعني مهرب انه مهرب
0: صراحة
1: يعني البعض بقول لك انا مدامني مداوم ما راح اسوي اي شيء اخر.
0: مضبوط لانه مثلا كثير مثلا من بعض الامور تقول لك تقول والله علي دوام والله ما بقدر
1: صحيح مثلا. عندي شغل عندي دوام عندي
0: يعني دائما تقول الدوام بيكون مش حجه هو مش حجه وعن جد عليه دوام الواحد
1: نعم.
0: فبعد الدوام بصراحه يعني بيكون منهك الواحد صار بيعمل التزامات اخرى
1: نعم
0: الا اذا اضطراري جدا جدا جدا. اما هو حتى يعني اقول لك لو شيء اضطراري مثلا فرح لحدا بخصه اخوه ابنه يعني بكون بصراحه اقول لك يعني انه مجبر ورايح وهو مرهق ما عنده طاقه اصلا.
1: طب ليش في بعض الناس بتعب من الاجازه وبتمنى انه يداوم؟
0: ما بعرف صراحه انا ما عمري تمنيت هالشيء.
1: ما تمنيتي إيه؟
0: يعني سواء انا بداوم انها هلا هي بدي يصير لي 4 سنين انا متقاعده اوكي
1: نعم.
0: والله للامانه لا بالعكس يعني بضل اقارن وأحكي لا والله يعني بكفي إنه هذا اليوم إلي بقوم براحتي بصلي براحتي بشرب قهوتي براحتي ما بدي أصحى وأكون يعني هيك مرتبكة وبدي أطلع وبدي مواصلات وشو ألبس وشو أعمل عرفت كيف؟ فأنا برجع بأكد على فكرة إنه يوم العطلة إلك حتى لو عندك مشوار وإنجاز بس ما
1: بس بوتينا يعني بوتينا معنا في ناس ما بتقن إنه يخصص الإجازة للإجازة لأنه براكم أشياء كثيرة وكثيرة وبتلاقيه بقول لك يا ريتني مداوم.
0: مش عارفة صراحة أنا مش عارفة مش قادرة يعني أجاوبك عن هيك الناس لأنه أنا ما عمريش عشت هذا الشعور. أنا دائما بحكي يا ريتني معصبة.
1: نعم
0: إذا أنا ما بعرف عن نفسي بقول لك أنا بحب يوم يكون إلي بحب يوم يكون بلكي أنا أعمل اللي بدي إياه فيه براحتي. هلا في التزام مثلا بدي اطلع بدري يعني مشوار بدري اوكي بس مش زي كل يوم يعني اوكي في ايام الواحد بيضطر انه يطلع بكير بس مش كل يوم والتاني يعني زي الدوام الالتزام الدائم.
1: نعم
0: هذا هو رايي المتواضع.
1: شكرا لك يا بثينة.
0: الله يسلمك.
1: كل عام وانت بخير مره اخرى يا هلا. 0-647-47-111 0-647-47-112. يعني ما الفرق ما بين يوم إجازة ويوم دوام عادي؟ وهل هناك فعلا الناس بيخسر إجازته لأنه بيراكم فيها أشياء كثيرة بحياته اليومية أم ماذا؟ بانتظار اتصالاتكم وفاصل ومن ثم نواصل

0: يا بنت النور يا عطر من الوله منثور، وصوت ابو نوره اجمل شيء بالمساء، وهذه ذائقه ربيع الصرايره. شكرا يا ربيع. معنا اتصال، مساء الخير.
1: مساء النور
0: والسرور.
1: كيف حالك يا استاذ
0: خالد؟ يا اهلا يا استاذ، يا هلا.
1: تحيه لك وللدكتور المتالق والهندسه وكل الطاقم الجميل اللي معك.
0: نعم.
1: وتحيه للاصدقاء المستمعين والمشاركين، وخصوصا الاقطاب الثلاثيه احمد والجوجزي والدكتور والشاعر محمود الهزه.
0: نعم.
1: والله شوف، دائما الاجازه بعد الدوام ممكن انها تولد شيء من الملل.
0: ملل.
1: ملل، لانه دائما بصير فيها التنبيس عن اشياء ما لهاش داعي. يعني ربما انه الانسان بحس حاله بوقت فراغ بصير يدور عن على تفاصيل ربما انها تكون مزعجه ما كانش ينتبه له اثناء عمله.
0: جميل.
1: وربما انها تكون مدعاه للراحه والاستجمام والمكافاه الذاتيه.
0: نعم.
1: خاصه اذا كان يوم العمل او ايام العمل مرهقه وضاغطه.
0: نعم.
1: لكن

0: لكن دائما أيام الإجازة بالنسبة للإنسان اللي عمله مكثف وعمله يعني لساعات طويلة وعمله بتطلب سهر وبتطلب مجهود، سواء كان مجهود ذهني أو مجهود حركي أو مجهود له علاقة بالتركيز أو شيء، دائما ما بتكون الإجازة بالنسبة له متنفس.
1: جميل.
0: أحيانا ربما أنه يوم العمل، خاصة إذا كانت يعني العلاقة الأسرية مع بعض الأشخاص فيها نوع من التك، أصير أقول لك هسه بنصير أدور لي على تفاصيل، أعمل تحقيقات، أشياء ما كنتش سائل فيها ولا منتبه لها. بصير ربما أني كنت
1: قصدك في بعض الناس إجازتهم عبارة عن بلة للبيت.
0: لا، بصير يوم الإجازة بدل ما يكون يوم سرور بصير يوم نكد أحيانا يعني. فيعني بالنسبة للإخوان الأطباء والمهندسين والمحامين والحبايب الأمثال، كل مذيعين والعاملين في وسائل الإعلام، لا والله يوم الإجازة ربما يكون مجال للاجتماع الأسري، مجال إعادة لم الشمل، لأنه دائما وين هم؟ دائما بالاستوديوهات، دائما بالغرف المغلقة، يعني بتحس أنه في مجال للتحرر، في مجال للالتقاء، في مجال للتواصل، مع أنه التواصل معهم هو مستمر صحيح، بس تواصل هذا خاص وهذا تواصل عام.
1: جميل. بدي أشكرك معتصم، شكرا على المشاركة. يا هلا. 0-647-47-111-112. ما الفرق ما بين الإجازة ويوم الدوام؟ بعض الأشخاص ما بيستمتع بإجازة وبيستمتع بالدوام أكثر، إيش السبب؟ إيش السر؟ اتصال. مساء الخير.
2: مساء النور سيد خالد، كيفك؟
1: مساء السرور
2: خلود معك.
1: أهلا يا خلود.
2: أهلا فيك.
1: كيفك يا خلود؟
2: الحمد لله يا رب. كيفك أنت؟
1: اللهم لك الحمد، تفضل.
2: الحمد لله دائما وأبدا. شوف، أنا لما كنت يعني بشغلي يعني كان يصير معي العكس، يعني لما أعطل ما يجيني نوم.
1: ما يجيك نوم؟
2: استنى اليوم اللي بدي أعطل فيه.
1: كيف كانت العطلة بالنسبة لك؟ يعني كيف كانت تكون؟ متعبة، مرهقة، فاضية، فارغة؟
2: شوف، الإجازة بدي يشترك فيها مش الشخص اللي ماخذها لحاله، لا، المحيطين فيه كمان لهم دار. يعني
1: كيف يعني؟
2: يعني إذا كانوا هم بيساعدوا على أنهم يكونوا مصدر راحة وتغيير أجواء بالنسبة إله، فبكون يوم الإجازة يوم يعني حصد فيه شيء. أما إذا كان يوم روتيني وبده يعني يكمل أعداء مثلا عليه، بتهيأني مش رح يستفيد منه.
1: قصدك يعني الزوجة ممنوع تطلب من زوجها إشي يوم الإجازة؟ ما تودي على السوق ولا تغلبه
2: يعني؟ لا
1: ولا تصحي بدري.
2: احنا حاليا هسا الناس بتقول لك يلا ما دامك معطل يلا يعني خلاص يلا امسك بلش.
1: مع انه بكون تعبان ومرهق بده ينام.
2: يعني انه اللي ما عملتوش بالدوام يلا هيني مخبي لك يا عدن ما تعطل يعني.
1: طب ليش ركزتي على مبدأ انه لازم اهل البيت يساعدوا صاحب الإجازة أنه يستمتع أو أنه يرتاح بإجازته؟
2: لأنه بده يكون في تخطيط مسبق، مثلا أنا بالإجازة معهم هم مش لحاله، أنه شو بدنا نعمل بالإجازة مثلا، يعني إذا في رحلة، إذا في زيارة، إذا في إشي يعني يعملوا إشي ترفيه يعملوا مع بعض، إشي واجب يعني أدوا ينبسطوا فيه، زيارة يروحوها أو يتركوا له يعني متسع من الوقت، يعني يزور أصحابه، يتسلى معهم، يروح مشوار، يعني يطرد كل الطاقة يعني المتعبة اللي كانت عنده. يعني
1: انت اخذتينا على زاوية مهمة يا خلود، وكلامك جدا مهم. يعني مرات الناس بتتعب من الإجازة لأنه بلاقي قدامه مخططات لسه مرهقة أكثر من الشغل.
2: صحيح.
1: اللي عنده عمار، اللي عنده صيانة، اللي عنده تصليح، اللي عنده رحلة، أغلب صحيح. الناس فعلا بيستنى هاليوم.
2: هم كمان هم يعني هم الطرف اللي معه مش ضمنهم كمان، يعني هم من حقهم. هو بقول إنه هاي إلي الإجازة، وهم بنفس الوقت بيحكوا هاي إلنا، مثلا هو إلنا هسه يعني كان لشغله مثلا 6 أيام.

0: ايام ولا 5 ايام، هذول اليومين خلص إلنا احنا من حقنا نستمتع معه فيهن، يعمل لنا اللي بدنا اياه، اللي يعني اللي ما بيقدر يعمله اثناء دوامه احنا، ما هم بكون بفارغ الصبر مستنيين الاجازه، وهو حرام كمان بفارغ الصبر مستني الراحه.
1: يعني الاجازه بدها فن بالنهايه.
0: والله يشوف يعني هو تيسير من رب العالمين، يعني هو بدها تفاهم، بدها تضحيه، بدها تنازل، بدها ترتيب، بدها يعني إعادة هيكلة الأولويات، هاي أولى وهي أولى وهي بتتأجل لبعدين، هاي يعني بدها تعاون.
1: برأيك خلود الأولوية للراحة ولا للرحلة؟ بصراحة
0: مرات شوف سيد خالد، مرات بالرحلة في راحة صراحة، لأنه يعني هو ما بكون قادر إنه يقعد معهم، ينلم معهم، يسمعهم، يأكل معهم، يعني في في في في دوامات تخيل ما بتقدر تجمعهم عشان واحد للعيلة.
1: صحيح.
0: فهاي الرحلة أكيد يعني بدها تكون يعني زيادة تألف، زيادة إنهم هيك بقربوا من بعض، بيسمعوا بعض. أحكي لك مرات يعني أنا عندي مثلا زوجي هلا بنتي مثلا،
1: نعم.
0: يعني كل يوم بروح الساعة 1 مثلا أو 12 على شغلة على المحل، وبرجع الساعة 12 بالليل مثلا،
1: نعم.
0: بلاقي ابنه نايم والصبح ما بقدر
1: نعم.
0: لأنه بكون كمان ابنه،
1: فإذا أخذ نعم. إجازة نعم. بده يقضيها مع ابنه مع زوجته،
0: نعم.
1: بالرغم من تعبه، بالرغم من إرهاقه وتعبه. نعم، بدي أشكرك خلود، جميل الطرح اللي طرحتيه. إحنا بنرجع نكمل كلامنا عن الفرق ما بين الإجازة وما بين يوم الدوام. شكرا يا خلود. 06-47-47-111-112، هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
1: والوردات.
2: تحياتي لك أستاذ خالد والطاقم العمل الجميل، كل المستمعين والمشاركين، وشكرا للأستاذ أبو الأواب على التحية، ولكل الأخوة والأخوات.
1: نعم.
2: محمد جوجل.
1: والنعم يا محمد، تفضل.
2: يا أهلا بيك والنعم من حضرتك. والله يا أستاذ خالد، الإجازة ضرورة جدا، أنا بعتبرها محطة لتجديد أو محطة تعب الطاقة.
1: نعم.
2: أعتبرها لشحن الإنسان بطاقة جديدة. من حق أي موظف أو أي عامل أنه ريح نفسه، لأنه لا أحد يستطيع أن يستمر في دوام على طول، هذا صعب جدا ومرهق، ولا يستطيع أن يركز أو ينجز. لكن الإجازة تأتي خلينا نقول محطة استراحة للشخص نفسه. لكن أنا ما بحب الإجازة الطويلة.
1: نعم.
2: يعني على سبيل المثال موظف له شهر إجازة سنوية، لا يأخذها مرة واحدة. ما يأخذها، يخلي لنفسه رصيد، ربما هناك ضرورات بتيجي يحتاجها. لكن على الموظف اللي عنده إجازة بده يحسن إدارة الإجازة، بدها إدارة حقيقية. كيف أقسمها؟ جزء لنفسي، جزء لأهل بيتي، هم من حقهم أيضا أنه يشوفوني، وكمان علي أني أخذ جو، أرفع عن نفسي لو بالشهر مرة، كل شهرين مرة، كل 3 أشهر مرة.
1: نعم.
2: حتى أرجع بنفسي جديدة، أخلص من كل طاقاتي السلبية حتى أعود للعمل وأقبل على العمل بجد وباجتهاد. هذا هو رأيي، مع تحياتي.
1: نعم.
2: للجميع.
1: شكرا لك محمد، يا هلا،
2: حياك سيدي.
1: 06-47-47-111-112. نذهب لفاصل ونواصل أيضا على بنت النور.

0: أنا لك يا بريق الماس، ولكن معنا اتصال. معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: يا أهلا.
1: ألو.
0: ألو تفضل، ويا ريت نطفي الراديو. ألو.
1: ألو
0: تفضل.
1: احنا اثنين مع بعض.
0: يا هلا تفضل. يا ريت نسكر الراديو، يا ريت نسكر الراديو حتى نستمع لك بوضوح.

0: مساء الخير.
1: ألو، مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور.
1: كل سنة وأنت سالم.
0: وأنت سالمة، يا هلا.
1: جميع المستمعين بألف خير، واللي معك كلهم بألف خير إن شاء الله. أمل والبراوي.
0: أهلا يا أمل.
1: أهلا فيك أستاذك يا رب.
0: نعم.
1: هلا شوف أستاذ خالد، يمكن العطلة، يمكن كثير من الأشخاص، أنا ما بعمم، بحبوا العطلة أكثر من الدوام.
0: نعم.
1: يعني إحنا هلا بالعطلة هاي اللي عطلناها بعشر أيام، كانت عطلة طويلة.
0: نعم.
1: يعني يمكن يستمتعوا الناس، بقول لك يا ريت تضل عطلة ما في دوام بالمرة. وفي منهم لا، بقول لك لا، أنا بعد العطلة بروح بروح بتشجع، بروح وعندي حيوية، بروح إني بدي أعمل، بكون هيك يعني شيء إنه مفرحه، عرفت؟
0: نعم.
1: في منهم هيك، فيهم هيك، إحنا ما بنعمل.
0: نعم. في ناس بهرب من العطلة للدوام، وفي ناس بهرب من الدوام للعطلة، ولكن لكن ما الفرق ما بين الاثنين؟ يعني في ناس بخلط، يعني ما بفرق لا بين شغل ولا بين العطلة.
1: لا لا، العطلة انت عطلة تمام، بدكش تتدخل في الشغل نهائيا. هاي عطلة لك ولأبنائك او لزوجتك او لك انت شخصيا.
0: نعم.
1: مخك يرتاح، ومن الشغل انت كنت تشتغله، يعني انت معطل ما تفكر في الشغل اللي برا، عرفت؟ وبرضه لما يكونوا ايضا في الدوام، هذا الدوام الشغل للشغل مش للبيت.
0: نعم.
1: يعني بدك كل شيء تنسي وراك، تنتبه للشغل.
0: نعم،
1: عرفت؟ نعم.
0: شكرا لك يا امل، يعطيك العافيه.
1: شكرا. الله
0: يعافيك. 0647 47 111 112.

0: معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور
0: خير. مساء النور يا اهلا.
1: يعطيك الف عافيه وتحياتي لك وللكادر جميع وللمستمعين والمستمعات.
0: ولك التحيه.
1: معك محمد من دياتي.
0: اهلا يا محمد تفضل.
1: يا اخي الكريم الاجازه ما في شك انه مطلب للانسان لما يكون عنده عمل متواصل ويرتاح فيها، لكن في بعض الاوقات بتكون الاجازه مصدر تعب عند بعض الناس.
0: كيف ممكن تكون مصدر تعب؟
1: كيف بدي اقول لك كيف. اولا في ناس اذا حياته الزوجيه ما تكون سعيد فيها وفيها انبساط بتكون الاجازه من ابدع ما يمكن له، مكسب وراحه نفسيه وتجديد.
0: نعم.
1: لكن اذا كانت حياته الزوجيه ما فيها تفاهم فبيشوف انه الدوام مهرب منها الجحيم.
0: جميل.
1: ولذلك بيقول الشاعر ما يلي.
0: نعم.
1: ألا إن أركان السعادة خمسة أقرت على إثباتهن الحقائق: مكارم وأخلاق ودين وصحة وضفة عيش والحبيب الموافق. إذا الحبيب الموافق موجود كل شيء بهون.
0: جميل. يعني السعادة بالإجازة بتربطها بمدى التوافق ما بين أهل البيت.
1: السعادة الزوجية هي اللي بتعمل البيت، يعني خلينا أقول لك جنة للإنسان.
0: جميل.
1: وإذا كان الحياة الزوجية ما فيها تفاهم فيرى النهار ليل والليل نهار.
0: جميل جميل. شكرا لك يا محمد يعطيك العافية.
1: يلا يسعدك.
0: يا هلا يا هلا.

0: إذن محمد الهندي أخذنا على زاوية أنه سعادة الإنسان بزواجه أو مع أسرته هي اللي بتضبط قضية أنه مرتاح بالإجازة أو مرتاح بالدوام يهرب لهذا أو لذاك. معنا اتصال. مساء الخير.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: يا أهلا يا أستاذة.
1: وتحياتي للدكتور.
0: نعم.
1: أستاذ دكتور
0: ربيع السرايرة.
1: ربيع السرايرة.
0: نعم.
1: وكل عام هو بخير.
0: وأنت بألف خير.
1: وأنت بخير أستاذي. نعيد المعايدة لإلى أستاذي. نعم. ولا جميع المشاركين والمستمعين. نعم. بالنسبة هلا شو أنا كيف أنا بالنسبة لي يوم العمل ويوم الإجازة أنا من شوي سمعت أفرق ما بينهم ولا شو بيعني لي هذا
0: يعني بتفرقي بينهم. في ناس بسيء خلينا نقول استخدام الإجازة بهرب من خلينا نقول من الإجازة للدوام, وفي ناس بالعكس صحيح ما بتصدق وين تجي إجازته.
1: هلا اكيد يعني ايام الدوام بدها تكون مثلا ايام, هلا يوم منتظر انا بالنسبه ليوم العمل
0: يوم

0: محدد ساعاته من الصباح لأي ساعة معينة. نعم. خلص في في في في نظام معين، في مسؤوليات، في واجبات، في كذا. هلأ الشغلة بترجع أستاذي لطبيعة الشخص، كيف إذا كان بحب شغله ولا لا. يعني أنا اللي مثلاً، أنا بالنسبة لي بنضرب مثال، يعني بحب شغله، أعتقد بحب أيام الدوام أكثر.
1: نعم.
0: أيام العطل مرات بحسه إنه لما يعطلوا، هلا اجيب لك امثله من عنا بالدوام. هلا نعم. بيكون عندها مسؤوليات كثيره بالبيت.
1: نعم.
0: بتاخذ اجازه، مثلا اخذت اجازه معينه، اجازه سنويه، فلما ترجع للدوام بتقول يا ريتني هالاجازه ما اخذتها، ضليت بالدوام.
1: ليه؟
0: بتلاقي مسؤولياتها صارت اكثر،
1: او تراكمات صارت اكثر،
0: تراكمات عندها، بتلاقي انه يعني بطل، ما يعني ما بطل في توتر. هلا لما الانسان يكون بحاله العمل، بيكون بحاله نشاط جسمه، ما بيشعر بالتعب، بس وقت اللي بياخذ اجازه ويرتاح، التعب بيبين. وقت اللي يرتاح البني ادم بيبين التعب عليه. هلا لما تكون انت بحاله نشاط مستمر وبحاله تاهب وكذا، بس بتشتغل وفي مسؤوليات، جسمك داخليا بيكون متعب، لكن انت اصلا ما بتكون شاعر بهذا الشيء. وقت اللي بتاخذ الاجازه وترتاح بتحس. هلا ممكن ساعات النوم بتقل، يعني انا مثلا لما اكون انا مداومه طول الاسبوع، ساعات نومي مثلا محدده. هلا اخذ اجازه، ممكن اصحى ساعه معينه، اصحى بساعه مش زي ساعه مثلا ما كنت انا مداومه، فممكن يعني الساعات بشعر بملل وقت اللي مثلا انام ساعات كثيره. اما لما تكون ساعاتي انا منظمه، انه من ساعه كذا لساعه كذا، خلص في روتين معين، ما بشعر. هلا اخذ اجازه انا بتعب، بتعب بالاجازه لانه انا كنت متعوده على نظام معين.
1: نعم.
0: بصحى من كذا لكذا، بهاي الوقت هذا مثلا انا بكون في حاله حركه لشيء معين. لو كنت بالبيت بدي اكون في حاله ملل، مو عارفه شو اعمل. بس انا بعرف كثير، يعني انا شفتها على حالات انه عندنا مثلا زميلات، انه وقت اللي ياخذوا اجازات طويله بيرجعوا بيقولوا يا ريتنا ما اخذناها. يعني احنا بدنا بعد الاجازه اللي اخذناها كمان اجازه من الاجازه اللي تعبنا فيها.
1: بالضبط بالضبط. لانه يعني تتفاجئ انه بعض الناس بياخذ اجازه وبندم انه اخذها، او ما بعرف كيف يتعايش مع الاجازه. هل هي للراحه؟ هل هي للتراكمات؟ هل هي للرحل؟ هل هي للصيانه؟ هل هي لاشياء كثيره؟ فبالتالي ايقاع الحياه ما بين اجازه وما بين دوام قد يحتاج المزيد من خلينا نقول التعمق.
0: نعم. هو لكن بالعمل ساعتك محدده ومعروفه، ومن ساعه كذا لساعه كذا شو، خلص يعني حتى وانت تعبان ما بتحس بالتعب. لكن وقت اللي ترتاح يجي وقت راحه، بتحس انك انت عن جد طول الوقت هذا انت كاين تعبان وانت مو حاس. هلا مثال، انا مثال حي راح اضربه.
1: نعم.
0: انه انا كنت كثير يعني ساعات طويله من الدوام كثير، بس صدقا يعني كانت تجي فتره بسيطه اشعر بالتعب لاني بحب شغلي. اللي بحب شغله صدق ولا بحس بالتعب، بيقضي اليوم وبيخلص اليوم هو ما حس كيف الساعات خلصت عن جد. يعني داخليا عنده ارهاق، في ارهاق لكن ما بحس بهاي الساعات. وقت اللي انا اخذ اجازه بحس بملل كثير. انا لما اخذ اجازه بحس بالملل، لكن بالدوام انا ما بحس بالملل. فالشغله بترجع استاذ الى طبيعه الشخص، كيف حبه لدوامه وشغله روتين وضغوطات والتراكمات اللي بتكون موجوده عنده بالبيت وقت اللي ياخذ اجازه. ففي شغله نسبيه استاذ، بتفرق من شخص لشخص. وكل الاحترام لك.
1: شكرا لك يا نغم، يعطيك العافيه. يا هلا. 0647 47 111 112

0: معنا اتصال، مساء الخير.
1: الو،
0: يا هلا.
1: مساء الورد سيدي، كيف حالك؟
0: مساء النور، يا هلا.
1: كل عام وانت بخير، انت وكل هالشباب اللي عندك الطيبين.
0: وانت بخير
1: والله. انا فكرت كل يوم معطلين بصراحه.
0: لا احنا ما بناخذ اجازات.
1: توبنا خشينا خط. انت شو زين انت سواقين التكاسي تاخذون اجازات؟
0: مين معنا؟
1: محمد ابو عجاج.
0: هلا يا محمد، يا هلا.
1: شخصي شلونك؟
0: يا هلا يا هلا.
1: سيدي بس عنوان الحلقه عن الاجازه والدوام. يعني
0: في فرق عندك بين الاجازه والدوام؟ هل بتفضل الدوام اكثر من الاجازه ولا الاجازه اكثر من الدوام؟
1: والله شوف سيدي، هذا ترجع للاعمار.
0: اعمار
1: لا اعمار. العمر كان يعني خلينا نقول تحت الأربعين بكون بعد مدلل، عريس مدلل، فبروح على الدار عادي ما راحت. لكن لما يكون عمره فوق الـ50 أو فوق الـ40 فبتلاقيه

0: بقتل الملل جوا الدار وحتى بقت بكتل اللي حواليه كمان الملل. اطفى الضوء
1: لا اله الا الله
0: قيم الشباك افتح الهاب قيم الكاتب
1: هذا حرام حرام ياخذ اجازه هذا
0: بقول لك شيء مقرف يعني بصير الواحد بكون مش منه تصرفات هاي قلت شغل وبدي يعطي اوامر واحكام يعني شو بدي يعمل
1: يعني يعني حرام ياخذ اجازه هذا
0: نعم صحيح والله احنا ما اسسناش يعني احنا التلعيب احنا كمان يعني الحمد لله شو قلت لك انا ريت اليوم مثل
1: نعم
0: قلت لك بنعيط ما بنعيد
1: بنعيط ما بنعيد لا الله يبعد عنك
0: اقسم لك بالله صلي على النبي صلي على النبي انا حاسس حساب من يوم السبت بجهز بالسياره عشان خايف اخرب العيد ويكعب له كل شيء لها قبل يوم قبل الاذان تبع وقفه عرفات بساعه الا ربع ولا تخرب فيي في مكان ما احلى وما اهدى وين وين خربت عدوار عبدون أمة لا لا الله كلها واقفة والقير يعني ما قدرت تتحرك غير قعدنا نبز فيها أنا والشباب ونيمت تحت جسر عبدون وظليت طول الأجازة العيد وأنا تحت جسر عبدون نايم بالسيارة يجوني عيدوا علي عند السيارة اللي خفت عليها شوف لا. العيد محلا شفت الأجازة محلا
1: يا سيدي يعني
0: وبعدين لما اشتغلت هاي عوضت يعني ما خليت محل في عمان اليوم ولا خليت أي شيء
1: الله يوسع الله يوسع رزقك.
0: قال سيدي بالنسبة لنا قلت لك الأعمار الصغير بأخذ جهاز بطلع على عقبة بطلع على عجلون بطلع كذا بكيف بستمتع لكن والله إحنا الكبار أقسم بالله لما نأخذ جهاز بنمرض وبصير ضغطنا يركض معانا وعلى البشير ومرة على بير عمزة خليه على الله فلا جهاز إلا مش كويس إحنا لازم نضل نشتغل
1: يا سيدي كما تشاء
0: عن جد
1: كما تشاء شكرا لك
0: الله يسعد قلبك حبيبي هلا أخوك
1: معنا اتصال مساء الخير
2: ألو
1: ألو
2: مساء الخير استاذ خالد
1: مساء النور استاذه يا هلا
2: يسعد مساك الطيب ويعطيك العافيه
1: نعم
2: وتحيه كبيره للاستاذ معتز زلوم المراقبه الرئيسيه والدكتور ربيع السرايره الماستر المتميز وكل المستمعين والمشاركين
1: نعم ولك التحيه
2: الله يسلمك ويبارك فيك الاجازه بين الراحه والالتزامات بعد ايام العمل المتواصله بتيجي الاجازه حتى الشخص او الموظفين حتى يلتقطوا الانفاس يجددوا النشاط لكن السؤال هل الإجازة للراحة فقط أم لإنجاز الأمور اللي بكون إحنا مأجلينها كتير بأجل بعض الأعمال بأجلوا بعض الأعمال والتزاماتهم كله بأجلوا ليوم الإجازة مثل زيارة الأقارب فواتير لأن وقت العمل ما بيسمح لهم البعض بيشوف إن الإجازة حق للراحة وتغيير الأجواء أو يخرج يطلعوا مشوار حتى يكسروا الروتين اليومي
1: نعم
2: لكن نشوف إن بعض الأشخاص بعودوا من أعمالهم بعد الإجازة هم أكثر نشاط لكن بشعر البعض بالتعب لأن الإجازة امتلأت عندهم بالضغوطات الأسرية يمكن أحيانا المشاكل الأسرية في ناس يعني كنت أسمع زمان إن يوم الجمعة يوم الإجازة يكثر المشاكل بين الأزواج
1: حق على مين؟
2: أنا بجيب الحق دائما على الزوجة
1: هسا بزعلوا منك الزوجات يا عصام
2: الزوجة نعم
1: هسا بزعلوا منك
2: لا ليش يزعلوا لأنه هو هذا الصح لأنه نشوف الست العائلة اللي بتهيئ جولة زوجها يوم الإجازة هي انت في البيت قاعدة مش موظفة فالمفروض انك تهيئي له جو وراحة حتى الأولاد ما تحاولي انهم يعملوا
1: ممكن تضغط عليه تقول له طلعنا رحلة ومشوار او صلح لنا هاي وسوي لنا هاي
2: ممكن ممكن تقول له صلح لنا هالشغله يمكن هو ما عنده استعداد يمكن تعبان يمكن مرهق
1: نعم
2: نعم لكن سبحان الله اهم من هذا كله يكون في توازن هو الحل الوحيد الاجازه هي مش للهروب من المسؤوليه وليس ان احنا نحولها ليوم عمل اضافي الاجازه في الماضي كانت مختلفه عن اليوم كنا نخصصها للراحه وللاستجمام نطلع من إمارة لإمارة كنا نغير جو
1: نعم.
2: زيارة المعارف زيارة الأهل حتى إحنا نطلع من روتين الحياة اليومي اليوم صارت الإجازة بس لإنجاز الأعمال المؤجلينها إحنا اللي مش لاقيين وقت إنه أيام العمل نقدر نقوم فيها لذلك الأجمع إنه يحقق الإنسان التوازن من هدول الشغلتين حتى يكون في راحة وفي هدوء بتجديد النشاط ويعمل جزء لإنجاز اللي يحتاجوا إليه من أعمال من أي عمل يكون في داخل البيت مش غلط إنهم ينجزوا الإجازة الناجحة مش هي اللي بتمضي كلها بالعمل أو يكون الشخص كسلان لكن هي اللي بتعطي الإنسان راحة للنفس وأيضا فيها تجديد للطاقة وإنجازات لبعض الواجبات الأسرية ويسعد لها المساء الطيب
1: شكرا لك
2: تحياتي لك هلا هلا هلا مرحبا

0: إذن نعود اتصالات ومعنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور يا أهلا.
1: عرفك على نفسي، أنا نايل بواطن وموظف أمن.
0: والنعم يا نايل والنعم.
1: الله الله يحييك.
0: تفضل.
1: سيدي بالنسبة لموضوع الإجازة،
0: نعم
1: هنكون صريحين زيادة شوية.
0: احنا بدنا صراحة يا نايل.
1: طبعا صدقني أستاذ خالد، إذا وجد الوضع المادي كان ميسر مع الزوج أقسم بالله بقضي إجازة 100% في البيت. والله لم يعطي ابنه 5 دنانير يقول له يا بروح جيب لنا شوية تسالي شوية كذا. الأمور بتشعر فيها مبدئيا راحة نفسية. نعم. وحتى الوضع المادي لما يكون متواجد مع الرجل صدقني للأمانة بيخلق حتى السعادة في البيت. لم نقول جهزوا حالكم هاي بدنا ناخذكم مشوار طش شمت هواء نروح نزور نروح نطلع نروح نيجي، تلقى الكل يشعر براحة نفسية وبنبسط.
0: جميل.
1: وحاب أبارك لكم في عيد الأضحى إلى كل الكادر المحترم اللي معاك كامل.
0: كل عام بخير. كل عام بخير.
1: وانت بخير. وفي طلب أتمنى أنك تلبي لي.
0: نعم.
1: بلكي أنك تسمعنا مقطع من أغنية خالد عبد الرحمن تقوى الهجر.
0: تقوى الهجر. أبشر.
1: أشكرك أستاذ خالد وكل التوفيق لكم للإذاعة الحبيبة، وبلدنا إن شاء الله يظل بخير وسيدنا يظل بخير. أمين. وكل عام وشعبنا بألف خير.
0: كل عام وانت بخير. شكرا لك نايل. 0647 47 111 112 فاصل ونواصل.

0: سنكمل الأغنية بعد الاتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير سيد خالد.
0: مساء حالك. يا هلا.
1: كل عام أنتم بألف خير وين ما كنتوا.
0: وأنت بخير.
1: بالكرة الأرضية، بالبحر، بالعقبة، بالطفيلة. سياحية الحمامات معي.
0: نعم.
1: تفضلوا.
0: نعم.
1: المهم.
0: نعم.
1: سيد خالد. بتهيأ لي بزيد الهموم أكتر لما يروح للشغل بعد الإجازة الواحد.
0: بزيد الهموم.
1: ليش؟
0: ليش؟
1: لأنه بالعطلة بصرف كتير مصاريف، بخسر كتير. منه شمت هواء، منه بنزين، يعني فبتهيأ لي بنزل طول واحد أكتر إذا كان سنفكروا في المصاريف والطاب بلا إجازة بلا بطيخ.
0: نعم.
1: فنفسيتهم بالعكس تدمر لما يروحوا على الدوام. بصير يفكروا في المصاري، بصيبهم كآبة. فبحبوا العمل أكتر، يعني بقولوا إيش يعني، بهمموا أكتر، عرفتوا؟ يعني بزيد الهم عليهم أكتر وقت الشغل. بصيروا يندموا على العطلة وما بحبوها بعد. بتهيأ لي هيك بصير يفكروا في المصاري اللي صرفوها بالعطلة. فمشان هيك بصير يكفروا الزلام. تحياتنا.
0: شكرا لك.
1: بسلم مع خلود امبارح. خلود بالله خليها تحكي كتير. سلتنا خلود، وبدي احكي للهام لولو شاهين، اشتقنا لك يا لولو شاهين، وكانت هي كمان تعمل لنا جو.
0: نعم. شكرا لك.
1: يلا شكرا.
0: يا هلا. تقوى الهجر.

0: جوال هجر، وهناك اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: مساء اسرور.
1: اهلا اهلا.
0: يا هلا.
1: سلامة الخير. صحة وسلامة يا ربي.
0: وانت بألف خير.
1: حياة لحضرتك، الهندسة، لكل بيسمعوني.
0: نعم، ولك التحية.
1: الله عليك يا ربي. وحب احكي لك مثل الموضوع
0: معك،
1: مثل موضوع الإجازة.
0: نعم.
1: إذا الله ينعم عليك، إذا كانت في البيت الزوجة يعني ما شاء الله عنها يعني متوفرة، موفرة لأهل البيت كلهم يعني مش للزوج لحاله.
0: نعم.
1: يعني هيك فرح وسرور وأناء وانبساط وجو حلو.
0: أها.
1: بتكون إجازة حلوة يعني الواحد بينبسط. أما إذا كان أيوة. كانت نكدة ودائما
0: أيوة.
1: مكسرة وإذا ما بيحلالها الشغل إلا ما يكون زوجها وتعصب على الأولاد وتنفطر يعني نكد آخر.
0: ما بيحلالها الشغل إلا وجوزها ماخذ إجازة صح؟
1: في واحدة هيك والله بطفش حتى هو يعني
0: بطفش. ها؟
1: بطفش يدور على أصحاب يروح يسهر معهم ويطلع يروح ويشوف جو تاني.
0: نعم،
1: لأنه مش متوفر الراحة بالبيت صراحة يعني حتى بدون إجازة يعني. فصح يعني الواحد إذا ما أخذ راحته ببيته عنده يأخذ راحته عند جيران ولا عند حدا يعني لو حد ما بنبسط إلا ببيته.
0: نعم.
1: وبكون يعني مبسوط ومهما تكون الإجازة طويلة أو قصيرة بكون يعني مستمتع بحياته في بيته. أما النكد مصيبة والله بجيب كل الأمراض بعيد عنكم.
0: بس أنت بتحط الحق على الزوجة يعني بالإجازة إذا ما ارتاح الزوج بال
1: والله في منهم أنكد منهم ما في والله
0: وفي منهم أحلى منهم ما في
1: وفي منهم يعني بس
0: ما بتخلق
1: خلية حاليا كل مشكي والله تلاقي رجال بشكوا من زوجاتهم وزوجات بشكوا من زوجهم يعني حاليا ما في إلا أيام الحلوة والأشياء الحلوة ما بيستمتعوا فيها ولا بيحكوا فيها صدقني والله
0: عالفاضي يعني. لازم يغيروا إشي بحالهم على فكرة هذول اللي بشكوا
1: كنا عارف عنهم الله يهديهم
0: اللهم آمين ويهدينا. شكرا لك. يا هلا.
1: شكرا. عفوا. يا هلا.

إلى هنا نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير، وأتمنى أن نكون راقت لكم هذه الحلقة ما بين الطرب وما بين التعليلة والدردشة. وهذه تحيات الزملاء الأعزاء، معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، أيضا ربان المكسر لهذا المساء الزميل العزيز دكتور ربيع الصريرة، كان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولنا موعد في مساء الغد. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلا، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يفتتح 6 مصانع في القطرانة ويؤكد ضرورة إنجاز المخطط الشمولي لمشروع ميناء العقبة معا البري. الأردن يدين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك واستمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية. واشنطن تشدد على شروط اتفاق إنهاء الحرب، وإيران ترفض أي اتفاق قبل ضمان حقوقها. تثبيت جميع أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران وفقا لأسعار شهر أيار وتعديل تسعيرة الديزل. أهلا بكم. افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان 6 مصانع لشركة جيشينج الدولية في منطقة القطرانة بمحافظة الكرك، توفر 700 فرصة تشغيل لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة لها لتشكل نواة لمجمع صناعي متكامل. وفي معان وجه رئيس الوزراء بمنح منطقة الروضة الصناعية في معان التنموية الحوافز والامتيازات الممنوحة لمدينة الحسين ابن عبد الله الثاني الصناعية، وذلك لتسريع الاستثمار. إلى التفاصيل.
1: خلال افتتاحه المصانع في القطرانة، وجه رئيس الوزراء بالسير في إجراءات تحويل المجمع الصناعي إلى منطقة تنموية لتوسيع الاستثمارات فيها، وأكد حرص الحكومة على توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين وشمول هذه الاستثمارات بالامتيازات والحوافز التي تمنحها الحكومة للصناعة الأردنية بهدف تعزيز تنافسيتها في السوق المحلي. هذا الاستثمار يأتي ضمن نهج الحكومة وسياساتها الداعمة للاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين، إنفاذاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى توسيع الفرص الاستثمارية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص التشغيل للأردنيين. ويقدر حجم استثمارات الشركة في المملكة بقرابة 830 مليون دولار منذ عام 2022، وتسعى لتوسيع استثماراتها بشكل أكبر في المملكة. واستفادت الشركة الصينية من مميزات قانون البيئة الاستثمارية، إضافة إلى ما قدمته الحكومة من حوافز استثمارية شريطة التزامها بتوفير 2000 فرصة تشغيل خلال السنوات 3 المقبلة. والمصانع الجديدة التي جرى افتتاحها تشكل نواة لمجمع صناعي متكامل في القطرانة، بعد أن كانت الشركة قد بدأت بمصنعين عام 2022 يعمل فيها نحو 830 موظفا. كما زار رئيس الوزراء مصنع ألبان أدر التعاوني في محافظة الكرك الذي يشكل نموذجا للمشاريع الصغيرة التي توفر فرص تشغيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي. وأكد حسان دعم الحكومة لهذه المشاريع وتوفير ما يلزم لرفع كفاءة إنتاجها وتوسيع أعمالها خدمة للمجتمع المحلي. ووجه رئيس الوزراء بمنح منطقة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية الحوافز والامتيازات الممنوحة لمدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية في محافظة الكرك من حيث أسعار الكهرباء والأراضي ودعم التشغيل، إلى حين تزويدها بالغاز الطبيعي من خط الغاز العربي لتسريع الاستثمار فيها. وأكد خلال زيارته إلى منطقة معان التنموية ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط الشمولي والدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع ميناء العقبة معان البري قبل نهاية العام الحالي. وسيقام مشروع ميناء العقبة معان البري على مساحة 4000 دونم قابلة للتوسع وفق المخططات الأولية، وسينفذ

0: على مراحل ليتكامل مع منطقة معان التنموية كنواة لمنطقة لوجستية وجمركية وصناعية جديدة، ويرتبط مع مشروع سكة حديد العقبة الذي سيتم وضع حجر الأساس له بعد استكمال الغلق المالي مطلع عام 2027. وشدد حسان على ضرورة التنسيق بين جميع الوزارات المعنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنطقة معان التنموية لإنجاز المشروع وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية على محافظتي العقبة ومعان وجميع محافظات المملكة. كما زار رئيس الوزراء شركتي الصقور العربية للإلكترونيات وروبينا لصناعة الأسمدة في منطقة معان التنموية. وتقام شركة الصقور العربية للإلكترونيات على مساحة تبلغ 12 دنوماً وتوفر 70 فرصة تشغيل. أما شركة روبينا لصناعة الأسمدة بلغت قيمة صادراتها العام الماضي 3.6 مليون دينار وتصدر منتجاتها إلى دول عربية وأجنبية. ووجه حسان بتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيل شركة سنام لصناعة الزجاج في لواء قصبة معان بعد أن عملت الحكومة على إنهاء المعيقات التي واجهت الشركة خلال السنوات الماضية، حيث سيوفر المصنع 200 فرصة عمل عند تشغيله.
1: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وقيامهم بتصرفات عبثية استفزازية برفع الأعلام الإسرائيلية وترديد أناشيد داخل باحته تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرتها خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا مدانا واستفزازا غير مقبول يجب أن يتوقف فورا. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة استمرار هذه الاقتحامات والممارسات الاستفزازية، مشددا أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. كما أدان الأردن استمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتوسيع نطاق التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان واستهداف المدنيين باعتباره انتهاكا سافرا لسيادة لبنان وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وجهود إنهاء التصعيد. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل فوري وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي على وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه ودعم جهود الحكومة اللبنانية لفرض سيادتها على كل الأراضي اللبنانية وإعادة تفعيل مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد المجالي ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على لبنان. وإلى لبنان، حيث تتصاعد مؤشرات التوتر في الجنوب رغم سريان وقف إطلاق النار مع اتساع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية وتزايد المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع. وفي موازاة التصعيد الميداني تواصل الدولة اللبنانية تحركاتها السياسية والدبلوماسية بدعم أمريكي في مسعى لاحتواء التوتر ومنع تفاقم الأزمة الأمنية على الحدود اللبنانية. إلى التفاصيل والزميل عاطفٍ سور.
2: يتجه المشهد اللبناني نحو مرحلة أكثر تعقيداً في ظل تصاعد التحركات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، بالتزامن مع انطلاق مسار تفاوضي تقوده الدولة اللبنانية بدعم أمريكي في محاولة لاحتواء التوتر المتزايد على الحدود الجنوبية. وتكثفت الاتصالات السياسية اللبنانية عقب الاجتماع الذي جمع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدة، حيث خصص لبحث التطورات الأمنية في جنوب لبنان وتقييم نتائج اللقاءات العسكرية اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية التي عقدت في واشنطن. ويأتي ذلك بعد إعلان

0: الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية لتشمل مناطق إضافية في جنوب لبنان متجاوزا نهر الليطاني، وذلك غداة اتهام رئيس الحكومة اللبنانية إسرائيل بتكثيف هجماتها واعتماد سياسة الأرض المحروقة. وفي هذا السياق واصلت إسرائيل تنفيذ غارات جوية واسعة النطاق على مناطق جنوب لبنان بالتزامن مع إصدار تحذيرات بإخلاء عدد من القرى الحدودية. في المقابل أعلن حزب الله خوض اشتباكات في محيط عدد من القرى ذات الأهمية الاستراتيجية قرب مدينة النبطية، إحدى أكبر مدن الجنوب اللبناني، ما يعكس استمرار المواجهات الميدانية رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. ويأتي هذا التطور على الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار في شهر نيسان الماضي، إلا أن التصعيد الميداني استمر مخلفا عشرات الشهداء والجرحى جراء غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات عدة في جنوب لبنان، لا سيما في قضائي النبطية وصور. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في هجوم بطائرة مسيرة، قال إن حزب الله نفذه في جنوب لبنان، ما يرفع عدد قتلاه إلى 52 جنديا منذ مطلع شهر آذار. وفي غضون ذلك أكد الجيش الإسرائيلي أن أعدادا كبيرة من قواته بدأت هجوما يهدف إلى توسيع خط الدفاع الأمامي، مشيرا إلى أن العمليات تتركز في محيط مدينة النبطية التي وصفها بأنها إحدى نقاط القوة الرئيسية لحزب الله في جنوب لبنان. من جهته أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي سيطرة قواته على قلعة شقيف الأثرية الاستراتيجية في جنوب لبنان، وهي موقع سبق أن استخدمته إسرائيل كقاعدة عسكرية خلال احتلالها لجنوب لبنان الذي استمر نحو عقدين وانتهى بانسحابها عام 2000.
1: يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الاثنين بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة تشقيف التاريخية الواقعة في جنوب البلاد. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته دخول مدينة القدس المحتلة عبر تسلق الجدار المقام في الضفة الغربية المحتلة، كما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بعد إطلاق النار باتجاه مركبة كان يستقلها شرق مدينة طول كرم. وتشهد بعض المناطق في الضفة الغربية تصعيدا متواصلا من قبل قوات الاحتلال يتخلله إطلاق نار واقتحامات واعتقالات متكررة. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران مقترحا جديدا أكثر صرامة لإنهاء الحرب، يتضمن اشتراط موافقة طهران على إعادة فتح مضيق هرمز والامتناع عن تطوير أسلحة نووية. وفي المقابل أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني. إلى التفاصيل.
2: بعدما سادت في الأيام الأخيرة أجواء توحي بقرب التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شروط الإطار المحتمل للاتفاق، وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. وقد تؤدي التعديلات الجديدة إلى إطالة أمد المفاوضات بين الطرفين لأيام قبل التوصل إلى قرار بشأن الصفقة التي من شأنها إنهاء الحرب. وقال ترامب إن أولوياته لأي اتفاق تشمل موافقة إيران على عدم تطوير أسلحة نووية وإعادة فتح مضيق هرمز. كما قال ترامب إن إيران تعهدت بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي، وهو أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب. وفي وقت سابق قال ترامب إنه حصل على ضمانات من طهران بأنها لن تمتلك سلاحا نوويا لا شراء ولا تصنيعا، وتطالب طهران واشنطن بفك تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المحتجزة في الولايات المتحدة، وتطالب أيضا بوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان. ولاحقا نقلت وسائل إعلام عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف قوله إن إيران لن تقبل بأي اتفاق حتى تضمن حقوق الشعب الإيراني، وأنه لا ثقة في الوعود الأمريكية، وأن ما يهم هو النتائج فقط. وكان وزير الدفاع الأمريكي قال إن الولايات المتحدة قادرة على العودة إلى الحرب إذا فشلت المحادثات. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إن 28 سفينة عبرت من مضيق هرمز في الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع إيران، وأكد أن قواته تواصل عملية المراقبة في المضيق بحزم وقوة. وقال الحارس الثوري إنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية كانت تهم بدخول المياه الإقليمية الإيرانية لتنفيذ عمليات عدائية. إلى ذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها أوقفت سفينة كانت تحاول بلوغ ميناء إيراني إذ أطلقت صاروخا على غرفة محركاتها.
1: وعودة إلى محلياتنا، حيث استقبل مركز حدود المدورة طلائع ضيوف الرحمن القادمين من مكة المكرمة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج لهذا العام. مدير جمرك المدورة العميد جمالك الدكتور عدي الماضي تحدث للزميل قاسم الخطيب عن الإجراءات المتخذة وقال:
3: بدأت أفواج الحجاج بالوصول عبر مركز حدود المدورة منذ مساء أمس، وتسير حركة العودة بانسيابية عالية وفق الخطة التشغيلية التي أعدت لهذا الغرض، وبالتعاون والتنسيق بين الجمارك والأجهزة الأمنية والجهات الشريكة كافة. حتى هذه اللحظة استقبل المركز ما يقارب 7000 حاج من حجاج الأردنيين والأشقاء العرب، وبلغ عدد الحجاج المغادرين خلال هذا الموسم ما يقارب 15,000 حاج، وهذه الأرقام تعكس حجم الحركة والجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن. ونؤكد أن كوادر الجمارك تعمل على مدار الساعة وبروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات واختصار وقت الانتظار، بما يضمن راحة حجاجنا وسلامتهم منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم هذا المركز. ولله الحمد نلمس ارتياح واضح لدى الحجاج نتيجة سرعة الإنجاز وحسن الاستقبال.
1: قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت جميع أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران الحالي وفقا لأسعار شهر أيار وتعديل تسعيرة الديزل وبشكل لا يعكس الكلفة الحقيقية للأسعار العالمية، كما أشارت إلى أن الحكومة تحملت دعما مباشرا تراكميا خلال فترة الأزمة الإقليمية يقدر بحوالي 170 مليون دينار، ومن المتوقع أن يبلغ الدعم للمحروقات على تسعيرة شهر حزيران حوالي 29 مليون دينار، بالإضافة إلى حوالي 3 ملايين دينار دعما موجها للقطاع الصناعي. قرر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تأخير بدء ساعات الدوام الرسمية الصباحي خلال الأيام التي تقام فيها مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم حتى الساعة 10 صباحا. وبحسب القرار تبدأ ساعات الدوام الرسمي خلال أيام 17، 23، و28 من شهر حزيران المقبل في تمام الساعة 10 صباحا. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الأربعاء معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يفتتح 6 مصانع في القطرانة ويؤكد ضرورة إنجاز المخطط الشمولي لمشروع ميناء العقبة معان البري. الأردن يدين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك واستمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية. واشنطن تشدد على شروط اتفاق إنهاء الحرب، وإيران ترفض أي اتفاق قبل ضمان حقوقها. تثبيت جميع أسعار المشتقات النفطية

شهر حزيران وفقا لأسعار شهر أيار وتعديل تسعيرة الديزل. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات ربيع الصرايرة من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصلاطة أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم تراث وعادات وتقاليد.
1: يا زمان وحلب الحال سلاب.
0: إعداد وتقديم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة.
1: جار زمان وحلب الحال سلاب.
0: إخراج إيهاب عطاري.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام عبر أثير الإذاعة الأردنية في برنامج تراث وعادات وتقاليد.

ونستكمل في هذه الحلقة ما سبق في الحلقة السابقة وحديثنا فيها عن التراث السياسي في الأردن وعن سيرة الهاشميين ومسيرتهم. وكما تحدثنا في الحلقة السابقة عن الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه وجلالة الملك المؤسس عبد الله الأول طيب الله ثراه، نكمل اليوم ونتحدث عن جلالة المغفور له الملك طلال بن عبد الله. ولد جلالة الملك طلال بن عبد الله في عام 1909 في 26 شباط، ونشأ في كنف والده الملك عبد الله وجده الشريف الحسين بن علي. ووصفه والده بقوله: طلال بكر الأنجال ورهن الدلال، وحاضره ناظر، ومستقبله بعناية الله باهر. وكان سمو الأمير طلال صريحا في قوله وعمله، مقتصدا في كلامه، وكان شغوفا بقراءة الكتب

0: التاريخية والسير، والتحق سموه بأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، وتخرج منها برتبة ملازم عام 1929. وفي عام 1942 التحق سمو الأمير طلال بكتيبة المشاه الثانية من كتائب الجيش العربي الأردني، وساهم في تدريبها وتطويرها، وأصبح سمو الأمير طلال وليا للعهد في 17 آذار عام 1947، حيث أصدر صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الأول بن الحسين إرادته الملكية السامية بتعيين سموه وليا للعهد في ذلك التاريخ بمقتضى المادة 22 من الدستور الأردني.
1: والملك طلال طيب الله ثراه له مواقف بطولية، ومنها التفكير في القضية الفلسطينية، وشارك في القتال في فلسطين عام 1948، وانتقل سموه إلى رام الله، واتخذ منها موقعا أماميا مع المدفعية التي كانت تساند الوحدات التي تهاجم المواقع الصهيونية، والمعارك التي خاضها في القدس، فقد تحققت فيها انتصارات مشهودة، وكانت من نتائجها السيطرة على منطقة الشيخ جراح ومنطقة باب العمود وتل الرادار وغيرها من المواقع.

وبدأت صحة سمو الأمير طلال تتراجع خلال عام 1948، وعندما كان في جنيف يتلقى العلاج استشهد والده المغفور له الملك عبد الله الأول بن الحسين يوم 20 تموز 1951 في رحاب أولى القبلتين بالقدس الشريف، فنودي بالأمير نايف بن عبد الله وصيا على العرش،

أصل جلالة الملك طلال الذي نودي به ملكا دستوريا على المملكة الأردنية الهاشمية في 5 أيلول عام 1951، وكان له مسيرة البناء والحكم برؤية استشرافية استنادا إلى ما أرساه الملك عبد الله المؤسس من أسس بنيت على قواعد الوسطية والاعتدال والعدالة والمساواة والحرية وحقوق الإنسان. وكان لجلالة الملك طلال إنجازات عديدة رغم قصر مدة عهده، ومن أبرزها الدستور الأردني لعام 1952 الذي جسد آفاق التطور السياسي المرتكز على إشراك الشعب في صنع القرار، وأرسيت من خلاله دعائم الوحدة الوطنية والقومية وتوطد الركن النيابي، كما صدر في عهده قانون ديوان المحاسبة عام 1952 وقانون خط السكة الحديدية عام 1952، وأقر في عهد جلالته حق التعليم المجاني، وتشكلت في عهده قوة خفر السواحل الأردنية في خليج العقبة. وبعد تعذر استمرار جلالته في الحكم بسبب اشتداد المرض عليه، اتخذ قرارا دستوريا بتشكيل مجلس الوصاية في 11 آب 1952، ريثما يبلغ نجله الحسين السن القانوني بموجب الدستور، وهو اليوم نفسه الذي تمت فيه مبايعة الحسين ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية.

جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال الملك الباني. والحسين بن طلال هو السليل الأربعون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن بن علي. وولد الحسين في عمان يوم 14 تشرين الثاني عام 1935، وتربى في كنف والده جلالة الملك طلال بن عبد الله وجلالة الملك عبد الله بن الحسين، وللحسين شقيقان هما سمو الأمير محمد وسمو الأمير حسن وشقيقة واحدة وهي سمو الأميرة بسمة. وأنهى الحسين دراسته الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية بعمان، ثم سافر إلى مصر لمواصلة تعليمه الثانوي في مدرسة فيكتوريا بالإسكندرية. وبعد تعيين سموه وليا للعهد في 9 أيلول 1951 توجه إلى بريطانيا لإكمال تعليمه في مدرسة هارو، ثم التحق في 19 أيلول عام 1952 بأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، وتخرج منها مطلع عام 1953.

0: وبعدما تولى الملك طلال سلطاته الدستورية، أصدر إرادته الملكية بتعيين أكبر أبنائه الأمير الحسين وليا للعهد في 9 من أيلول عام 1951. وعلى أثر مرض الملك طلال الذي حال دون استمراره في الحكم، نودي بالأمير الحسين بن طلال ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية في 11 آب 1952. ولما كان الحسين في 17 من عمره فقد شكل مجلس الوصاية على العرش، وأتم الحسين بن طلال 18 سنة قمرية من عمره في 2 أيار 1953، فتولى سلطاته الدستورية مدشنا مرحلة جديدة في تاريخ الأردن الحديث، واستمرت 47 عاما تحت الشعار الذي جسد فلسفته ونهجه في الحكم والمتمثل في مقولته الأثيرة: فلنبني هذا البلد ولنخدم هذه الأمة.
1: معه وبه إنا ماضون، فلتشهد يا شجر الزيتون، قد أحببناه وبايعناه، وزرعنا الراية في يمناه، وحلفنا بتراب الأردن بأن يبقى فالكل فداه.
2: لعيونك كل أغانينا يا وطنا مزروعا فينا، برموش الأعين سيجناك وأودعناك أمانينا.
3: ومعا أقسمنا أن نبقى يا وطني أبدا أحبابا، ماء وسماء وترابا، ودما وزنودا وحرابا، فلتشهد يا شجر الزيتون أنا معه وبه.

0: وقاد الحسين المسيرة بحكمة وحنكة واقتدار في مرحلة تخللتها الأحداث الجسام والمنعطفات الخطيرة محليا وإقليميا ودوليا، واستطاع جلالته العبور بالأردن إلى بر الأمان وجاعلا منها أمثولة في الاستقرار والنمو والازدهار، ووطنا قويا محكم الدعائم راسخ الأركان يتفيأ ظله الوارف وينعم بخيره الوفير جميع المواطنين. خاض الملك الحسين رحلة المرض بعزم وصبر، وفي يوم الأحد 7 شباط 1999 عند الساعة 11:43 صباحا بتوقيت عمان، صعدت روح الحسين إلى بارئها وشيع جثمانه الطاهر في اليوم التالي من قصر رغدان العامر إلى مثواه الأخير بالأضرحة الملكية، وسميت جنازته بجنازة العصر لأنها شهدت مشاركة عدد كبير من زعماء العالم وجمعت الأصدقاء والخصوم من الأطياف كافة في مكان واحد. رحم الله الملك الحسين وطيب ثراه وجزاه الله عنا خير الجزاء.
1: ثقوا أنني دائما معكم بروحي وعقلي، وفي مصلحتكم أفكر، ولخدمتكم أتأهب، ولهنائكم أجد وأتعب، وإن لكم عهد الله علي أن أظل وثيق الصلة بكم، مصغيا إلى رغباتكم، عاملا على تحقيقها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأنا أوفي بالعهد، فلا أبعد المسافة ولا أصعب الظروف يمكن أن تحول بيني وبينكم، ولقد كنتم والأردن العزيز في صميم القلب والوجدان، أحس نبضكم ودفء مشاعركم الصادقة، وأشارككم كل لحظة فرح أو قلق تمضون بها.
0: صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. وولد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في عمان في 30 كانون الثاني لعام 1962، وهو الابن الأكبر لجلالة الملك الحسين بن طلال.

طيب الله ثراه، وهو السليل 41 للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وتلقى جلالة الملك علومه الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية في عمان، وأنهاها في عام 1966، ثم التحق بمدرسة سانت إيدموند في بريطانيا.

1980، وبعد إنهاء علومه العسكرية فيها قلد رتبة ملازم ثاني، وعين بعد ذلك قائد سرية استطلاع في الكتيبة 18 في قوات الخيال الملكية البريطانية. وفي عام 1982 التحق بجامعة إكسفورد، حيث أنهى مساقا في الدراسات الخاصة في شؤون الشرق الأوسط. ولدى عودته إلى أرض الوطن التحق بالقوات المسلحة الأردنية برتبة ملازم أول، وخدم قائد فصيل ومساعد قائد سرية في اللواء المدرع 40. وفي عام 1985 التحق بدورة ضباط الدروع المتقدمة في فورت نوكس في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1986 كان قائداً لسرية الدبابات في اللواء المدرع 91 في القوات المسلحة الأردنية برتبة نقيب، كما خدم في جناح الطائرات العمودية المضادة للدبابات في سلاح الجو الأردني، وقد تأهل قبل ذلك مظلياً في القفز الحر وطياراً مقاتلاً على طائرات الكوبرا العمودية.

خدم جلالته مساعد قائد سرية وقائد كتيبة في كتيبة الدبابات الملكية 17، ثم رفع لرتبة رائد، وفي عام 1990 أنهى دورة الأركان في كلية الأركان الملكية البريطانية، ثم خدم في الفترة 1991 ممثلاً لسلاح الدروع في مكتب المفتش العام في القوات المسلحة الأردنية، وقاد كتيبة المشاة الآلية الملكية الثانية. وفي عام 1993 أصبح برتبة عقيد في قيادة اللواء المدرع 40، ومن ثم أصبح مساعداً لقائد القوات الخاصة الملكية الأردنية، ثم قائداً لها برتبة عميد. ورقي جلالته إلى رتبة لواء عام 1998، وبالإضافة إلى خدمته العسكرية ضابطاً تولى مهمات نائب الملك مرات عديدة في أثناء غياب جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه.

وكان جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه قد عهد إلى سمو الأمير عبد الله الثاني بولاية العهد في 24 كانون الثاني عام 1999، وتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية في 7 شباط 1999، ورفع إلى رتبة مشير في القوات المسلحة الأردنية اعتباراً من اليوم نفسه، وتستمر المسيرة. واستطاع جلالة الملك المفدى بقيادة الأردن بثبات واقتدار وسط تحديات إقليمية ودولية معقدة، فقد اتسم حكمه بالرؤية الثاقبة والحرص الدائم على تعزيز الأمن والاستقرار، مما جعل الأردن واحة أمان في منطقة مضطربة. ومنذ توليه العرش عمل جلالته على ترسيخ مبادئ العدالة والتنمية ودعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي، واهتم بتمكين الشباب والمرأة إيماناً منه بأن الإنسان هو أساس بناء الوطن، وحرص على تطوير مختلف القطاعات من التعليم إلى الصحة ليبقى الأردن في مسار التقدم والازدهار. ولا يمكن إغفال دوره الإنساني الكبير، إذ كان صوتاً داعماً للسلام والاعتدال وساعياً لنصرة القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. إن حكم الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم يمثل مسيرة عطاء مستمر، عنوانه الإخلاص للوطن والعمل من أجل رفعة الأردن ليبقى شامخاً بعزيمة قيادته وأبنائه. حفظ الله جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وأدامهم الله ذخراً لهذا الوطن وشعبه.

وفي ختام برنامجنا تراث وعادات وتقاليد عبر أثير إذاعتنا الأردنية الحبيبة، نكون قد تجولنا معكم بين صفحات عريقة من تاريخنا الأصيل. نأمل أن نكون قد وفقنا في نقل صورة جميلة عن عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا الذي يستحق أن نحافظ عليه ونورثه إلى أبنائنا بكل فخر واعتزاز. كان معكم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة والمخرج إيهاب عطاري.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. وهذه الحلقة الحقيقة سنكرسها للحديث عن دور الجمعيات الخيرية في دعم وإسناد الشعب الأردني. الجمعيات الخيرية بتلعب دور أساسي في تخفيف الأعباء والمتطلبات الاجتماعية والإنسانية عن الحكومة، فهي تعتمد على المساعدات، تعتمد على التبرعات، وفي نفس الوقت تهتم بتوفير الاحتياجات الضرورية للأسر العفيفة بطريقة محترمة، منظمة، هادئة، متزنة. الحديث عن هذه الموضوعات سنتحدث عن دور جمعية اللد الخيرية. جمعية اللد الخيرية تأسست من سنوات طويلة، وربما تحتفل بعيدها 60 كما أعلم، ولذلك سنستمع للشخص المسؤول عن هذا الموضوع، ضيفي في هذه الحلقة. وأيضا اللد الحياة كانت لها دور مميز في قبل وخلال نكبة عام 1948. كما هو معروف، في 15 أيار 48 انتهى الانتداب البريطاني الاحتلالي الذي وفر للمستعمرة الإسرائيلية قيام مستعمرتهم على أرض فلسطين، وبالتالي بدأت الهجمات من قبل المنظمات الصهيونية المسلحة على الفلسطينيين بالقتل، بالطرد، بالتشريد إلى آخره. اللد كانت آخر مدينة في مناطق الاحتلال الأولى عام 48 التي صمدت شهرين بعد إعلان إنهاء الانتداب وقيام سلطة المستعمرة الإسرائيلية. بقيت اللد من 15 أيار حينما انتهى الانتداب وبدأت مقومات المستعمرة الإسرائيلية، فصمدت تقريبا شهرين لغاية 13/7. أولا بدي أرحب برئيس جمعية اللد الخيرية الأستاذ السيد محمود الترتير، رئيس جمعية اللد الخيرية، وأيضا الأستاذ المحامي منصور حسونة. الأستاذ منصور حسونة ربنا يعطيه الصحة والعمر، محامي من فترة طويلة.

0: ولكنه من مواليد مدينة اللد. ولذلك دعوني بعد أن أستأذن الأستاذ السيد محمود الترتيل للحديث عن جمعية اللد ودور جمعية اللد، باعتبار هو وأنا يعني نقف محترمين ومقدرين للأستاذ منصور حسوني المحامي المتقاعد، وربنا يعطيه الصحة والعمر، عشان يحكي لنا لأبو كامل وإلي عن اللد وعن تجربته في اللد وكونه كان في اللد قبل عام 1948. برحب فيك الأستاذ منصور حسوني، وأهلا وسهلا فيك. قل لي أستاذ منصور، أنت مواليد أي سنة؟
1: والله أنا مواليد 42. يعني
0: 42 يعني كان عمرك 6 سنوات لما صارت النكبة،
1: يعني كان 6-7 سنين يعني.
0: نعم.
1: تقريبا.
0: نعم. وكنت طالب في المدرسة؟
1: كنت طالب في المدرسة بالصف الأول ابتدائي، مترفع على الصف الثاني ابتدائي.
0: ما شاء الله. طيب، يعني كان في مدرسة بتذكر شو اسمها في اللد؟
1: هي كان اسمها مدرسة معارف اللد.
0: المعارف.
1: مدرسة المعارف اللد بالحسين.
0: يعني مدرسة مركزية.
1: مدرسة مركزية، وكانت يعني مدرسة رسمية يعني، وكانت هي المدرسة الوحيدة اللي بتخرجوا منها يعني لحدود الثانوي من أهل اللد يعني. ومن
0: طب
1: الطلاب الدارسين.
0: أستاذ منصور، يعني بتذكر يعني أو بتعرف قديش كان عدد سكان اللد في ذلك الوقت؟
1: والله هو التقدير يعني الإحصاء الأخير، آخر إحصاء باللد، كان وصل عدد سكان اللد حوالي 30,000 تقريبا.
0: ألف.
1: يعني
0: نعم.
1: 30,000 تقريبا اللي هم السكان الأصليين في اللد.
0: طب تذكر مين كان رئيس بلدية اللد
1: في الوقت هذيك؟ محمد عادل الكيالي كان هو رئيس بلدية اللد في هذيك الوقت.
0: محمد عادل الكيالي.
1: محمد علي الكيالي.
0: علي. نعم.
1: وكان نائبه هو جدي اسمه شحادة يعقوب حسوني.
0: جدا.
1: هذا كان نائب الرئيس،
0: رئيس
1: لأن الاثنين كانوا بيتنافسوا مع بعض.
0: نعم.
1: على الرئاسة هذه.
0: طيب، هلأ أنت كنت في المدرسة وعمرك 6-7 سنوات وكنت مترفع للصف الثاني، وبعدين تعرضت لل... طيب، كيف اللد صمدت شهرين؟ يعني بتذكر يعني حتى لو أنت ما يعني كان ذاكرتك محدودة، ولكن أكيد سمعت أنت وأهلك لما طلعتوا من اللد أو
1: نعم.
0: كذا.
1: هو الحقيقة يا أستاذ حمادي، اللد يعني بدك تقول زي ما تفضلت صمدت شهرين بإرادة أهلها ورغبتهم وإحساسهم أنه لابد أن يكون عليها يعني تهاجم من اليهود في الوقت هذاك، لسه ما كانش في شغلة إسرائيل يعني. فلذلك كان الاحتياط عندهم أنه طالما أنه إحنا راح نتهاجم، إذن لازم إن نحضر كل ما يلزم لمدة 6 شهور.
0: نعم.
1: فحضروا من المؤن، سكر، رز، طعين، كذا لست شهور، لأنه يعني بدت المدن بفلسطين تسقط مدينة مدينة، وكانت يافا سقطة بشهر 5 سنة 1948، وحيفا قبلها ومدن تانية يعني. فلذلك أهل اللد مع أنه كان معلوم لديهم أنه يعني اللد ومنطقتها مش داخل بقرار التقسيم يعني تبقى عربية، مع ذلك الخوف كان موجود، لأنه كانوا يعرفوا أنه لا ثقة بهذا الكلام، لأنه هذا كلام على مستوى هيئة أمم، أما الواقع بكذبه لأنه اليهود أطماعهم
0: حسب قرارات التقسيم اللي صدرت 29/11/47.
1: فلذلك
0: كان يفترض لليهود أو للإسرائيليين 55% من مساحة فلسطين، لكن هم احتلوا 78%.
1: نعم.
0: من مساحة فلسطين
1: من فلسطين. نعم. عند يعني في سنة 48.
0: طب كيف كانت يعني الأجواء الاحترازية من قبل اللدادوي وهم عمال يهاجموا من كل المناطق المحيطة يعني باللد؟
1: تعلم يا أستاذ حمادة ويعلم الجميع أنه اللد يعني حوصرت من كل الجهات. وقد قيل يعني على سبيل النكتة أنه الانتداب انسحب، صار ما فيش حكومة، فتأسست يعني لجنة اسمها اللجنة القومية. واللجنة القومية هذه كان رئيسها إشحاد يعقوب حسوني، بيكون جدي أنا. أبو أبويا، ومنها ناس كرزون، ناس كيالي، ناس
0: عشان هيك بيضحكوا مع اللداد وعن اللداد، بقولوا الحكومة الدولة الثامنة.
1: الدولة الثامنة.
0: لأنه تعرف الجامعة العربية،
1: لأنه ما في يعني صار
0: الجامعة العربية تشكلت عام 44.
1: نعم.
0: بسبع دول. فأجوا حكوا حكومة
1: الدولة الثامنة يعني كانت للنكتة إنه إحنا دولة طالما

0: ما فيش انجليز، واحنا لوحدنا. فتشكلت الحقيقه لجنه في الزرقاء، في الاسف في الليد يعني. هذه اللجنه كانت يعني زي حكومه قائمه تقوم بعمل حكومه من ناحيه امن، من ناحيه خدمات، من ناحيه كذا. ففكروا انه يعني هينا دوله، كانها دوله، وهي الواقع على سبيل النقطه يعني. هيك يعني اللي حصل.
1: عشان هيك بسموها الدوله التامه.
0: فصمودهم كان شهرين زي ما قلت لك، لتوقعهم الخطر، ولأنهم كمان أخذوا الاحتياط اللازم في التموين وكذا، وبدأوا يستعدوا للقتال في معركة لابد أن تحصل. فعلى هذا الأساس صمدوا لمدة شهرين في الحصار هذا، واللي كان نتيجته الاحتلال وكذا يعني، بعد الصمود يعني الرائع لأهل الليد في الوقت ده.
1: طب كيف يعني الصمود الرائع؟
0: ويعني ما يعني رفضوا الاستسلام بأي طريقة. يعني في كانت تيجي طيارة لليهود، كان اليهود يعني متقدمين من ناحية الطيران، طيارة مدنية سووها طيارة عسكرية. فكانت تيجي على سماء البلد وترمي مناشير للتسليم. فكانوا يقول لك إنه يعني لا فائدة من القتال، استسلموا، وهاي كمان بدمد لكم حبل الإنقاذ حتى لأنه المركب غارق كليته من هالكلام هذا. وأهل اللي كانوا يسمعوا الكلام هذا وكانوا يرفضوا ويقول لك إحنا مش ممكن نطلع من البلد هذه، لو بدنا نموت فيها نموت فيها. فأخذوا كل الاحتياطات، من ضمن الاحتياطات اللي هي منعوا كتير، منعوا يعني كل أهل البلد إنهم يطلعوا من خارج البلد. يقول لك إن طلعت أنت أو بعدت عيلتك يعني وضليت، معنى ذلك فدية البلد، ما حدش راح يدافع عنها. لذلك وقفوا حراس على مداخل البلد، ممنوع حد يطلع من الليد على الإطلاق لما ينعرف مصير المعركة هذه. وفعلا امتنعوا، في ناس حاولوا وجابوهم وبهدلوهم وحبسوهم لأنهم يعني خالفوا القرار تبع اللجنة العليا اللي كانت تحكم البلد في الوقت هذا.
1: واللجنة العليا كانت برئاسة جدك،
0: برئاسة شحادة يعقوب حسوني وهو جدي، وكان أعضاء فيها من عائلات يعني باينة في الليد، كيالي، كرزون، عائلات من عائلة الإخوة المسيحيين برضو كان في لهم حضور فيها يعني.
1: طب مدام حكرت المسيحيين، يعني بحب هيك أسمع يعني كيف العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في البلد الواحدة؟
0: والله يا أستاذ حمادي أنا بقدر أقول لك أنه مش يعني تحيز للليد، ولو إنما الليد كانت يعني المدينة اللي ظاهر فيها أنك لا تعرف المسلم من المسيح.
1: الله يرحمه جورج حبش، جورج حبش مرة قال لي أنه والدته كانت تلبس الكاب، تعرف الكاب
2: مدرجة
1: هذا
2: المدرجة،
1: إنه والدته تلبس الكاب زيها زي باقي اللداد وباقي
0: يعني
1: النساء.
0: تستغرب إنه نساء الإخوان المسيحيين يعني إحنا بنعرف إنهم يعني متحضرين أكتر أو ممكن كانوا يلبسوا نفس لبسة نساء المسلمين. ما تعرفش إنه هاي مسلمة ولا مسيحية. وبالأعياد مع بعض نروح نزورهم ويزورونا. حتى انه يعني اللد لها وضع خاص، انه الكنيسه والجامع الفاصل بيناتهم سور بس، فهنا كنيسه وهنا جامع. واذكر انه كان
1: هذا مسجد دغمش،
0: كان جدي الله يرحمه، هو يعني بعض الاخوه المسيحيين كانوا بارزين هناك، يكسروا من البلد لما يصلوا لهذا، يدخل على الجامع وهذا يدخل على الكنيسة، هم يحكوا مع بعض يعني دردشوا مع بعض. فكان الحقيقة في أخوة تامة ولا تميز المسيح.
1: طيب هلأ صار الاجتياح من قبل المنظمات الصهيونية المسلحة، كان الحقيقة كانت بقيادة إسحاق رابين في ذلك الوقت.
0: إسحاق رابين نعم.
1: كان قائد، هو الكتيبة المنظمة الصهيونية. طب كيف واجهتوا دخول المنظمات الصهيونية المسلحة؟ لأنه كما أذكر وكما تابعت بأنه عملوا مجزرة في هاي المنطقة اللي أنت بتحكي عنها، اللي بين الكنيسة والمسجد يعني. أيوة كانت في وسط البلد.
0: نعم
1: كيف عندنا المسجد الحسيني في وسط عمان.
0: نعم
1: هناك في وسط مدينة الليد الكنيسة والمسجد.
0: نعم
1: وهناك عملوا مجزرة.
0: نعم هي الحقيقة المجزرة اللي بتحكي عليها يعني مش بالجامع هذا اللي في الكنيسة والجامع جنب بعض، في مسجد اسمه مسجد دهمش. هذا دهمش كان يعني رجل سري بالليد وبنى مسجد وحواليه وقفيات كل حاجة يعني. لأنه هو البلد كان فيها يعني الرئيسيات مسجدين، اللي هو المسجد الكبير اللي هو الكنيسة
1: المحاذي للكنيسة العمري،
0: والمجزرة اللي بتحكي عليها صارت في جامع دهمش اسمه، لأنه اللي بناه هو من عائلة دهمش. فالسبب المجزرة اللي صايرة هناك إنه أحد المجاهدين هناك كان يعني المسجد هذا متحصن فيه يعني بدك تقول حوالي 200 شاب، يعني أغلبهم من زهرة شباب الليد يعني مقاتلين كانوا، وتحصنوا جوا المسجد على اعتبار أنه اليهود لما صار الاحتلال ما رح يقربوا جهة المسجد. فأجا أحد المتحمسين وألقى قذيفة هناك على وجود الحرس اليهودي على باب المسجد، قتل منهم حوالي 7-8 قنبلة عدوية. فلما شافوا هيك اليهود دخلوا على المسجد وقضوا على حوالي تقديرا يعني ما حد شاف، أما بقول لك مش أقل من 200-250 شاب من زهرة شباب اللي كلهم يعني قتلوهم قتل نهائي. وبعدين اليهود أخرجوا الجثث ودفنوها في يعني محلات الله أعلم وين.
1: دفنوها في بير زيبة.
0: في
1: البير. رموها في البير.
0: في آبار وكذا يعني في. وبعدين سكروا المسجد ومنعوا الدخول إليه. وما أعلم أنا أنه فتح المسجد هذا يعني قبل حوالي 20-25 سنة. فتحوا لناس يصلوا فيه. فاللي شافوا يعني من قرايبنا اللي بقيوا بالليل بقول لك كليته يعني في صايبوا العفن
1: والعسل
0: وكذا، وقعدوا يمكن شهر ينظفوا فيه. لما رجع مسجد يعني قابل للصلاة. فهلأ صار مسجد قابل للصلاة بعد تعطيل لا أقل من 25 سنة.
1: طب أنت درست الابتدائي باللد وبعدين وين كملت؟
0: أنا إحنا بعد الاحتلال لما طلعنا يعني إحنا بعائلتنا اتجهنا لقرى اللد بدرس وبدية ومش عارف القرى هاي، وبعدين إحنا استقرينا في منطقة نابلس فترة. وبعدين أنا وإحنا عائلة كبيرة يعني، فأبوي الله يرحمه يعني كان تاجر وصاحب يعني حسبة خضار يعني كبيرة في بيافة، وتاجر كبير يعني. فأجا يدور وين ممكن يشتري الشغل هذا، فأجا على الضفة الشرقية هنا وفتح حسبة بالزرقة، ولا زالت الحسبة قائمة هذه بديرها أخوي الكبير برضو، توفى هلأ أولاده هنا
1: هيك يعني. كل الاحترام لك أستاذ منصور حسوني. خليني ألتقي وأنتقل إلى رئيس جمعية اللد الخيرية الذي يحظى بمكانه واحترام عند اللدادوي. أهلا وسهلا أستاذ محمود الترتير أبو كامل رئيس جمعية اللد الخيرية. قل لي أبو كامل، الجمعية إمتى تأسست أولا؟
2: أولا يعني مساء الخير أستاذ حمادة.
1: يا مرحبا.
2: مساء الخير للسادة المستمعين الكرام. بداية جمعية اللد الخيرية أسست عام 1966، وهذا العام هو العام 60 على تأسيسها. هي جمعية سميت على اسم مدينة اللد العربية الخالدة، أسوة بباقي الجمعيات الأردنية التي تحمل أسماء القرى والمدن الأردنية الحبيبة والغالية على قلوبنا جميعا.
1: المدن الفلسطينية بتقصد؟
2: الفلسطينية والأردنية. فنحن جمعية أردنية نعمل وفق القانون لتقديم الخدمات للمواطن الأردني والمجتمع المحلي. الجمعية أسست عام 1966 وتعنى بتقديم يد العون والمساعدة للأسر العفيفة والأيتام، وبث روح المحبة في المجتمع الواحد، وتقوم على إنشاء مشاريع التمكين للأسر، وتقوم خاصة في هذه المناطق الأكثر ازدحاما وهي منطقة الحسين والعبدلي والنزهة والمحطة وضاحية الأمير حسن. نعم، هذه المنطقة
1: المحاذية للجمعية.
2: نعم،
1: الجمعية مقرها في جبل حسين.
2: نعم،
1: فبالأساس يعني كانوا يعني حسب ما بعرف أنه كانوا مهتمين بأهالي مخيم الحسين
2: عندما أنشأت.
1: أغلبية أهالي مخيم الحسين هم من اللد والرمل واليافا
2: وقرى اللد التي هجرت.
1: نعم. نعم. طيب، إذن هذه الجمعية تأسست سنة 66، يعني الآن عمرها 60 سنة.
2: نعم.
1: ما شاء الله العمر الطويل.
2: الله يبارك فيك.
1: العمر الطويل لأن تكون بدايات عودة اللاجئين الفلسطينيين في استعادة بلدهم
2: وحقوقهم
1: بعد النضال الفلسطيني المتواصل على

0: أرض فلسطين، وبالتالي إن شاء الله اللدادو بيرجعوا اللد، وأهل يافا
1: إن شاء الله
0: ليافا، وأهل الرملة
1: إن شاء
0: للرملة،
1: الله.
0: حسب قرار الأمم المتحدة 194. يعني الأمم المتحدة أقرت
1: نعم
0: بهذا القرار،
1: بحقوق
0: قرار 194
1: عودة اللاجئين. نعم
0: بالعودة. طيب الآن يعني حينما نقول أستاذ محمود الترتير رئيس جمعية اللد الخيرية باهتمامكم، يعني اهتمامكم لا يقتصر فقط على اللاجئين الفلسطينيين في المخيم وباقي يعني الأحياء.
1: صحيح أخي حمادة، يعني إحنا بالنسبة إلنا إحنا جمعية خيرية أردنية بامتياز.
0: نعم.
1: نحن نقدم يد المساعدة لكل أفراد المجتمع الأردني
0: بصرف النظر عن أصل وفصل.
1: طبعا طبعا. نعم. إحنا من كافة الأصول والمنابت ما عندنا.
0: نعم.
1: إحنا عندنا يعني إذا بتحب أعطيك نبذة، إحنا عندنا مشاغل.
0: نعم.
1: خياطة في الجمعية، عندنا لدينا دورات تجميل مجانية لتمكين الأسرة، لدينا مطبخ إنتاجي كان هذا المطبخ منحة من وزارة التخطيط، نقدم وجبات رمضانية وإفطارات على مدار العام، آلاف الوجبات قدمت في شهر رمضان المبارك للعائلات العفيفة، بالإضافة إلى مشروع الأضاحي السنوي، بالإضافة إلى كسوة العيد، بالإضافة إلى الاحتفال بالعودة إلى المدارس وتوزيع الحقائب المدرسية للأطفال والكتب، عندنا مشروع يسمى كسوة الشتاء، لدينا العديد من اللجان العاملة بالجمعية، عندنا اللجنة الثقافية ولجنة المرأة والتمكين واللجنة الاجتماعية ولجنة الزكاة ولجنة العطوات والجاهات واللجنة الإعلامية، وكل هذه اللجان تعمل لخدمة المجتمع المحلي و بث روح المحبة والألفة وخدمة الشباب من خلال المشاريع التمكينية.
0: نعم.
1: لدينا أيضا مركز إيواء يمكن استخدامه أثناء الكوارث لا سمح الله. كان لجمعية اللد دور كبير أثناء فترة كورونا. لدينا أيضا الكثير من الأنشطة الثقافية والتعليمية من خلال رسالة عمان لخدمة الشباب. لدينا أيضا مشاركة الجمعية بكافة الاحتفالات الوطنية.
0: طيب إذا يعني هاي الخدمات اللي أنتوا بتقدموها للأسر العفيفة، يعني كيف بتم اختيار هاي الأسر؟ كيف يعني هل بتعملوا دراسات اجتماعية، دراسات ميدانية؟
1: طبعاً.
0: أم إنه الناس يعني بيجوا لعندكم بيقول لكم والله إحنا لا. محتاجين؟
1: لا لا لا.
0: يعني
1: لا.
0: لأنه هاي المسألة في غاية الأهمية.
1: طبعاً طبعاً. أخي حمادة، إحنا للعلم عندنا باحثة اجتماعية وعندنا فريق عمل مع لجنة نسوية، مع لجنة متخصصة،
0: متطوعين.
1: نعم. ما عندنا ولا أي شخص يعني بأخذ رواتب من اللجان، ولكن الباحثة الاجتماعية طبعا موظفة.
0: نعم.
1: لديها الخبرة الكافية، بيجي بتقدم الأسرة العفيفة الأوراق اللازمة، بيطلعوا كشف عليها، بتحققوا إنها هي بحاجة لمساعدة، فإحنا بنقدم إلها مساعدة يعني من عن خلال أو عن طريق تسجيل هذه العائلة إنها تأخذ راتب شهري، بالإضافة إنها تأخذ دعم يعني خلينا نحكي تأخذ يعني
0: عيني.
1: نعم، على مدار العام. طبعا إحنا عندنا سيستم وعندنا كمبيوتر، عندنا عائلات بالانتظار، عندنا يعني بصراحة إحنا الجمعية بنقدم تقريبا خلال يعني بالشهر الواحد تقريبا ما يصل إلى 12-13 ألف دينار
0: شهر
1: للعائلات العفيفة. طبعا هاي كلها الرواتب تحول إلى البنك، ما في حدا يستلم، كل واحد له حساب بالبنك، بروح طبعا المبلغ له على حسابه، هو بسحبه وبيستفيد منه.
0: طيب.
1: وهاي العائلات
0: دينار.
1: هاي العائلات يتم كل عام دراسة يعني وضعها الاقتصادي والمالي، ويتم التحديث عند اللزوم.
0: ابنه متخرج من الجامعة مثلا، بنته
1: طبعا صار عندهم مصادر دخل، فإحنا بتعرف يعني إحنا رسالتنا هي يعني مكملة لوزارة التنمية الاجتماعية للوقوف ودعم الأسر العفيفة.
0: مع وزارة التنمية الاجتماعية؟
1: طبعا طبعا، إحنا بننسق مع الوزارة، وأنا بدي أشكر للأمانة يعني وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالوزيرة وفاء بني مصطفى لوقوفها دائما إلى جانب جمعيات المجتمع المحلي.
0: برافو.
1: بصراحة إنها يعني أنا بدي أشكرها لأنها نعم. دائما إلها وقفة، ويعني إحنا دائما هي وهم فريقهم بتساعدوا معنا وأي عقبة بتواجهنا ما بيقصروا للأمانة.
0: طيب الآن لما بتقول سيد محمود الترتيل رئيس جمعية اللد الخيرية إنكم أنتم بتصرفوا يعني 12,000 أكثر إلى آخره، يعني كم أسرة بتغطوا احتياجات عبر 12,000؟
1: والله احنا عندنا تقريبا يعني اللي يستفيدوا من البرامج فوق 600-700 أسرة باستمرار
0: شهريا.
1: بالإضافة احنا عندنا مواد عينية بيستفيد أكثر يعني تقريبا 1000 أسرة إذا بنيجي بنحسب يعني الأسر اللي غير منتظمة اللي بتأخذ أمور يعني خلينا نقول عينية.
0: نعم.
1: يعني بتأخذ اللحوم أضاحي، كسوة شتاء، اللي هي مثلا خلينا نحكي مشروع اللي هو دخول إلى المدارس، يعني كل هذا الحكي عرفت علي بلحق طبعا أرقام أكبر من هيك.
0: نعم.
1: أكثر من 1000 عائلة تستفيد شهريا من جمعية اللد.
0: نعم. طيب هل الآن يعني في جمعيات خيرية مماثلة؟
1: نعم.
0: هل بيصير في تنسيق تعاون مثلا مع هاي الجمعيات بحيث يعني ما يصير في ازدواجية، يعني
1: طبعا.
0: عائلة قدمت لكم طلب وانتم عملتوا دراسة عنها وإلى آخره وإلى آخره، ربما يعني لا يخلو الأمر.
1: نعم.
0: أنه هذه العائلة مثلا ساكنة في حي بعيد عن الجمعية ممكن.
1: نعم.
0: تلجأ لجمعية أخرى ونفس الشيء بحيث يصير يعني.
1: نعم.
0: بيستفيدوا من جمعيتين، هل في هناك يعني تنسيق في هذا المجال؟
1: طبعا طبعا سؤال مهم جدا.
0: نعم.
1: أستاذ حمادة إحنا عندنا تنسيق كامل، يعني بنطلب من أي عائلة عفيفة بدها تقدم بأوراق مشان تأخذ مساعدة إنها تجيب أولا إذا بتتقاضى رواتب من وزارة التنمية.
0: تمام.
1: إذا كان البيت بالإيجار أو ملك. في عدة تواقيع وبروتوكول معين طلب لازم توقعه،
0: في معايير محددة.
1: في معايير نعم. نعم. مدروسة محددة. وبعد ذلك يتم تقوم اللجنة بالكشف على الأسرة العفيفة، ومن ثم تقوم في الهيئة الإدارية بعد التنسيب من اللجنة المذكورة بالموافقة على هذا الطلب.
0: طيب.
1: وإدراج العائلة ضمن المساعدات الشهرية.
0: طيب إحنا جمعية تانية وتقدمت لنا هاي الأسرة، شو بعرفنا إنه هذه الأسرة بتأخذ من جمعية اللد الخيرية؟
1: الآن الجمعيات المحيطة فينا في منطقتنا كلها معروفة لدينا، فإحنا يعني دائما نطلب منهم يختموا من هاي الجمعيات إنهم ما بتلقوا مساعدة، فهم بروحوا بيختموا بيجيبوا الطلب فعلا. يعني وأنا بعتقد يعني جازما إنه ما ظل يعني حدا يستطيع إنه يأخذ يعني مساعدات من أكثر من جمعية. ما ظل.
0: يعني هاي الأسماء أنتوا بتوردوها لوزارة التنمية الاجتماعية؟
1: لا، هذه الأسماء عندنا كشوفات شهرية تتلقى هذا الدعم الشهري. منهم كفالات أيتام. يعني بكون في يتيم، في بكون أخ أو بكون صاحب الكفالة شخص معين، لازم إحنا بيجي بسدد شهريا ما يترتب عليه لكفالة مثل هذا اليتيم، وعندنا اللجنة والجمعية طبعا والعاملين والموظفين بقوموا بهاي الترتيبات القانونية من أجل رفع يعني ودعم هذه العائلة اللي فيها يتيم. مرات إحنا بنجد عائلة فيها أكثر من يتيم، 2 و3 بصراحة يعني. وبتعرف في ظل الظروف الموجودة يعني وتأخر صعبة وبطالة زائدة بالمجتمع، وبصراحة يعني أنا بدعو كل الجمعيات إنها تنطلق، لازم يكون لها بصمة في هذا المجتمع، يكون لها بصمة في مد يد الخير للعائلات العفيفة والأيتام والفقراء. يعني إحنا بحاجة إنه ندعم هاي الجمعيات. نعم. والوقوف معها.
0: يعني هذا الحقيقة بيدفعني لأن أقول بأنه الجمعيات الخيرية بشكل عام تلعب دور أساسي كرافعة مساندة لوزارة التنمية الاجتماعية، وبتخفف
1: صحيح.
0: عنها أعباء مالية
1: صحيح.
0: يعني مطلوبة لهذه
1: صحيح.
0: العائلات
1: صحيح.
0: يعني كيف أنت بتتصور مدى خدمة ليس فقط جمعية اللد الخيرية، الجمعيات الخيرية في الأردن اللي هي بتشكل روافع للأسر المحتاجة مع وزارة التنمية الاجتماعية؟
1: أستاذ حماد سؤال كثير مهم. يعني الجمعيات الخيرية هي ركيزة ولبنة أساسية في المجتمع. وزارة التنمية الاجتماعية عليها دور كبير، الله يعطيهم العافية. عندهم دعم أسر، عندهم برامج كبير يعني لدعم العائلات العفيفة، ولكن غير كافي في ظل وجود أزمة اقتصادية، بطالة عالية، يعني ما فيش أعمال. خلينا نحكي كمان يعني الوضع الاقتصادي صعب جدا. لذلك أنا بجد وبحث الجمعيات الخيرية أن تقوم بدورها دون تأخير لمساعدة العائلات العفيفة ورفع مستوى المجتمع المحلي.
0: طيب هلأ يعني الحقيقة حكيت عن دعم الأسر العفيفة، في جانبين مهمات، العامل الصحي والطلابي. صحيح. هل بتقوم بعمل علاجي، توفير احتياجات علاجية صحية
1: والله
0: للعائلات؟
1: أستاذ
0: وأيضا
1: حمادة،
0: إذا كان في طلاب مثلا بدرسوا في الجامعة ما بيقدروش يدفعوا يعني أقساط إلى آخره، بتساعدوا بهذا القصة؟
1: نعم. والله يا أخي حمادة للأمانة موضوع العلاج يعني الصحة والتعليم هو يحتاج ميزانيات ضخمة.
0: نعم.
1: بصراحة يعني، وبتعرف إحنا بالأردن يعني موضوع الملف العلاج مكلف، والتعليم يعني كل الأسر بتشكي من هذا، من هذول البندين يعني. فإحنا بالنسبة لنا كجمعية ما عندنا أموال يعني ترصد ميزانيات ضخمة لهذا الموضوع، ولكن إحنا كل سنة بنسوي أيام طبية مجانية، وهاي الأيام الطبية المجانية بشارك فيها المستشفيات ومستودعات الأدوية، وبيجوا لعنا أطباء كتير وبيسووا فحوصات لهالمجتمع، بعطوهم أدوية، ويعني اللي بيحتاج عملية كمان ممكن كثير نجري عمليات. يعني هذول الأطباء اللي شاركوا معانا يعني بصراحة ما ما ما ما بيقصروا، وهذا كان كثير يعني كان في إقبال عليه اليوم الطبي المجاني.
0: نعم.
1: بالإضافة إنه إحنا عنا كمان يعني بنقدم بدل مواصلات لبعض الطلبة مرات رسوم، يعني عنا إحنا صندوق للتعليم، ولكن لغاية الآن ما في بهذا الصندوق يعني مدخرات كافية اللي إحنا ندخل على المجتمع وندعم بشكل أكبر. الآن إحنا عنا المشروع القادم، يعني ممكن إن شاء الله في الفترة القادمة إنه نكون يعني توسعنا بهذا الجانب.
0: طيب هلأ يعني أعمالكم الجاري المتواصل المستمر من قبل الجمعية وأعضاء الجمعية، أعضاء الجمعية كم واحد؟
1: أعضاء الجمعية الهيئة الإدارية 11 شخص،
0: المجلس الإدارة 11، لكن
1: نعم.
0: أعضاء الجمعية العامة؟
1: إحنا أعضاء الجمعية العامة إحنا عندنا الهيئة العامة 7-8 آلاف، يعني رقم كبير. نعم.
0: وهدول بسددوا اشتراكاتهم؟
1: لا مش كلهم طبعا بسددوا اشتراكاتهم، نسبي إذا في انتخابات طبعا ممكن يكون في العدد أكبر، وإذا ما في انتخابات بكون أقل، وبتعرف يعني هو الظروف.
0: طب بدون ما حدا يسمعنا أحكي على صحيح، بصير في تنافس على الانتخابات؟
1: طبعا بصير في تنافس.
0: أكيد.
1: يعني آخر انتخابات كان كذا ألف اللي أجوا شاركوا فيها. بس الانتخابات الأخيرة أنا بحكي لأنها كان فيها تزكية، فكان يعني الحمد لله رب العالمين الكل يعني متوافق على انتخابات بالتزكية. هي إلا إحنا تقريبا دورتين وهي الثالثة. نقلنا الجمعية نقلة نوعية بفضل الله عز وجل، أضفنا مشاريع كثير للجمعية، يعني خيرية، دعم الأسر العفيفة، مشاريع تمكين. فأنا بعتقد الجمعية صارت من مصاف الجمعيات الأولى في الأردن،
0: لأنه الحقيقة في عاملين مهمين يعني يفترض أن يؤخذا بعين الاعتبار. العامل الأول مقدرة أعضاء مجلس الإدارة يعني في توفير الاحتياجات وإدارة الجمعية، والعامل الثاني اللي هو في غاية الأهمية أن يحظى هؤلاء بثقة
1: صحيح
0: أعضاء الهيئة العامة.
1: نعم.
0: يعني حتى لما بيكون في شخص موضع ثقة ومجلس إدارة موضع ثقة، هذا بيجعل الإنسان إذا بيقدم يعني أي دعم أي إسناد إلى آخره بيشعر بالثقة إنه هذا الدعم اللي بيقدمه، هذا المال اللي بيتبرع فيه بيروح في الأماكن
1: الصحيحة
0: المطلوبة والصحيحة والسليمة. فبالتالي بعتقد إنه الجمعيات الخيرية مجالس إدارتها يجب أن تحظى بها العاملين.
1: صحيح، أحسنتم. يعني الحمد لله رب العالمين إحنا مجلس الإدارة عنا بتمتع بشفافية مطلقة. إحنا بنعمل يعني بشفافية مطلقة، إحنا متبرعين ومساهمين للجمعية، بنعمل طبعا كله عمل تطوعي، مجلس الإدارة كله من رجال أعمال أردنيين، كلهم بيقدموا يعني تبرعات ومساهمات في الأعمال الخيرية. المجلس الحالي تقريبا يعني قدم أكثر من 200,000 دينار من فلوسهم الخاصة لدعم جمعية
0: هدول بس من مجلس الإدارة.
1: نعم فقط
0: 200,000 دينار.
1: نعم تقريبا.
0: طيب الآن يعني الجمعية بتقوم بكل هاي المهام،

0: مثلا طبعا بسمع انه في عندكم مشروع بناء جديد على طريق المطار، صحيح؟
1: آه صحيح، نعم.
0: نعم. طيب هل يعني رح نتحدث عن هذا المشروع وكلفته والخدمات اللي ممكن يقدمها إلى آخره، لكن هل في هناك مشاريع تطويرية لأداء الجمعية يعني غير ما تفضلت فيه؟ يعني مثلا ربما يكون سؤال آخر مرافق لمسألة الخدمات للأسر العفيفة
1: نعم
0: والطلاب والصحة في الأيام الطبية الآخرين. هناك مشاكل يعني تقع بين الأسر،
1: نعم
0: واحد دعس واحد، واحد
1: نعم
0: اطابش مع واحد إلى آخره، فهل هناك عندكم لجنة بتقوم
1: نعم
0: بتحسين
1: طبعا
0: هاي العلاقات،
1: طبعا
0: إزالة
1: طبعا
0: الخلافات
1: طبعا
0: التوتر
1: طبعا
0: بين الأسر؟
1: طبعا
0: لأنه شيء مؤكد يعني الحياة مليانة بالمتاعب والمشاغل والآخر، وتؤدي إلى حالة من التصادم ربما.
1: أخي حمادة، للأمانة إحنا عندنا شكلنا لجنة اسمها لجنة الجاهات والعطوات،
0: نعم.
1: وهاي اللجنة يعني تعنى بأن تقوم بحل أي إشكال يحصل بين أفراد المجتمع المحلي الواحد، يعني
0: نعم.
1: سواء كان من مدينة اللد أو من مدن أخرى أو من أي مدينة في الأردن. فبتعرف يعني حوادث ما بخلى الأمر، ولكن هاي اللجنة معنية بحل كل النزاعات التي قد تنشأ، وبالإضافة لحل النزاعات هي ستقوم الآن إن شاء الله تعالى بعمل دورة عن موضوع هام جدا، وهو القضاء العشائري بالأردن. يعني بتعرف إحنا مجتمع عشائري، فإحنا لازم نكون عارفين شو القانون والقضاء العشائري اللي موجود، ونثقف الناس ويكون في إلنا بصمة بالمجتمع. طبعا هاي اللجنة الجهات والعطوات شاركت بعيد الاستقلال، باحتفالات عيد الاستقلال الحالي. بدي أرجع لموضوع اللي تفضلت فيه والهام جدا، اللي هو المقر الجديد، إنه إحنا عم نبني مقر جديد.
0: طيب
1: صحيح.
0: هلا قول لي بداية، مبنى الجمعية اللي هو بجبل حسين اللي هو الأصل، مش هيك؟
1: نعم
0: الأقدم.
1: نعم نعم
0: هل هذا المبنى بيوفر لكم دخل؟
1: طبعا
0: نعم.
1: هو المبنى بيوفر دخل يعني معين، في عندنا محلات مأجرينها وكذا، بيساعد يعني على الدخل.
0: طيب
1: إنه
0: في عندكم
1: الموجود
0: مبنى آخر أظني ولا لا؟
1: عندنا مبنى آخر في تلاعي العلي، وعندنا الآن المبنى الرابع اللي بده يكون على طريق
0: يعني
1: المطار.
0: هلا
1: عندنا مبنيين بجبل حسين، وعندنا مبنى موجود بتلاعي العلي، وعندنا مبنى الآن عمالنا نبني فيه على طريق المطار.
0: نعم.
1: إحنا جمعية غير ربحية، هذا المشروع اللي على طريق المطار بدي أعطيك نبذة عنه. هذا الأرض تقريبا 5 دنومات
0: ما شاء الله،
1: راح يكون عليه 4 صالات طبعا للاستعمال، هاي الصالات رئيسية لاستعمال المجتمع المحلي متعددة الأغراض. طبعا في مطبخ إنتاجي، راح يكون في مسرح ثقافي، راح يكون في مكاتب إدارية، راح يكون في صالة للصور، راح يكون في مصلى كبير، راح يكون في مسبح، بالإضافة لطبقين من المواقف ب907 سيارات، وراح يكون في ساحة خضراء، يعني ساحة خضراء وجلسة بتقدر يعني يستعملها أي واحد عنده غداء أو عنده عطوة أو عنده جاهة. بتعرف يعني هذا المبنى هو بعد الانتهاء منه راح يقارب تكلفته تقريبا 5 مليون دينار، وهو يعتبر من أكبر المباني الجمعيات الخيرية بالأردن، وراح يكون يعني بده يشغل الأردنيين وبده يخدم الوطن وبده أيدي عاملة وبده الريع، يعني راح نأخذ طبعا بدل استعمال هاي المرافق يعني مبالغ رمزية. هاي المبالغ راح تدر لصندوق الجمعية دخل نستطيع إنه إحنا نضم عائلات جديدة. إحنا عنا يعني على لائحة الانتظار أكثر من 1200 عائلة بنتظروا ودرسين إحنا حالاتهم، وعم بنفكر كيف بدنا نغطيهم وندعمهم ونوقف إلى جانبهم. بس إن شاء الله تعالى بعد ما إنه يجهز هذا المبنى نكون إحنا بنستطيع إنه نقدم.
0: طيب هذا المبنى بهاي الكلفة 5 ملايين دينار، وهو مبلغ مش قليل، يعني
1: نعم.
0: هل دخل الجمعية من المباني الثلاثة ممكن يغطي هذا المبلغ؟
1: لا طبعا أكيد والله.
0: إذا ما بيغطي من وين حصلتوا على هاي المبالغ؟
1: شوف شوف هو يعني تجربة أعتقد إنها ناجحة جدا.
0: وهي
1: إنه إحنا لما بلشنا وفكرنا إنه إحنا لازم يكون عندنا مبنى استثماري جديد، فكرنا إنه نجيب قرض. فإحنا للأمانة أخذنا قرض من صندوق الحج قيمة 1.5 مليون دينار. طبعا أنا بدي أشكر معالي وزير الأوقاف لأنه هو رئيس صندوق الحج. أخذنا مرابحة وبأجرة في وبإجارة تنتهي بالتملك، والحمد لله تقريبا سددنا القرض. والآن جينا للأخوة اللي بدهم وآمنوا فكرة المشروع، وتحدثنا معهم واقتنعوا بالمشروع، والكل صار يقدم اسمنت وحديد وكذا، والحمد لله رب العالمين. الآن أنجزنا هذا البناء عظيم تقريبا 6000 متر مربع. وإن شاء الله تعالى إحنا يعني الفكرة إنه يعني بعيد الاستقلال، مناسبة عيد الاستقلال إن شاء الله إنه نفتتح هذا المبنى بثلة طبعا من أبناء الوطن الواحد. وكان لنا زيارة إحنا للديوان للأمانة، وطلبنا إنه يكون تحت رعاية، يعني نفتتح هذا المبنى تحت رعاية جلالة سيدنا الله يطول عمره إن شاء الله تعالى.
0: طيب الآن يعني لما بتقول 5 ملايين دينار وأخذتوا 1.5 مليون قرض والآن سددتوه، يعني هل أجتكم تبرعات فردية، شركات إلى آخره؟
1: لا
0: إشي مميز؟
1: نعم إحنا أجانا يعني شركات محلية، يعني ساهموا تقريبا 4 شركات ب100,000 كل شخص، يعني 400,000 دفعوهم ثمن بطون.
0: 4 أشخاص دفعوا 400,000.
1: 400,000
0: كل
1: شخص 100,000.
0: نعم نعم.
1: بتعرف هذا مبنى خيري، بعدين هذا صدقة جارية، يعني هذا وقف. بعدين يعني هذا بيظلوا يقدم الخير للمجتمع.
0: هل في ناس تبرعوا كمان هيك بمبالغ؟
1: طبعا
0: يعني
1: طبعا مثلاً. احنا يعني عندنا مجلس الإدارة، اي واحد بحب يساهم في البناء لانه هذا مشروع خيري،
0: نعم،
1: احنا بنقبل مساهمته بالبناء حديد واسمنت. بنقول له مثلا احنا بنشتغل مع بطون المملكة، يروح يدفع ثمن بطون، او بدفع للجمعية وبأخذ وصل، ومن ثم إحنا بندفع ثمن البطون والحديد. فهو لغاية الآن اللي صاروا تقريبا مساهمين بهذا المبنى تقريبا 18 شخص. يعني عندي
0: 4 كل واحد 100,000.
1: نعم، وعندي تقريبا كمان 6 كل واحد دفع 50. هاي صار 700,000 تقريبا
0: ما شاء الله.
1: والباقي يعني كل على هواه كيفما يستطيع حسب إمكانياته. نعم،
0: ولكن برجع للموضوع الرئيس بأنه هذا يعتمد على عاملين. العامل الأول قدراته وإمكانياته المالية وتمسكه باللد داويته، أنه هو بتبرع يعني من أجل اللد وأهل اللد واسم اللد. وثانيا ثقتهم بمجلس الإدارة بأن هاي المبالغ اللي تبرعوا فيها وهي مبالغ كبيرة بتروح للعنوان
1: الصحيح.
0: يعني
1: نعم صحيح. نعم. إحنا بنفتخر للأمانة أنه إحنا رسالتنا للمجتمع الأردني هي رسالة يعني واضحة وخالدة. إحنا مجتمعنا بدنا نقوم على خدمته.
0: نعم.
1: إحنا الجمعيات الخيرية بالأردن مطالبة، وأنا يعني من هذا المنبر بدعوها أن تقوم على ابتداع الفكر والتقدم والرقي لخدمة هذا المجتمع، لأنه هي بتوفر أولا بتوفر الطمأنينة للمواطن، بتوفر للمواطن الفكرة الوطن كيف نحافظ على الوطن، بتوفر للمواطن وبتوعي الشباب. احنا الجيل يعني كان عندنا قبل اسبوعين والله كان ندوة عن المخدرات، وحضروا يعني المجتمع المحلي واكثرهم اغلبهم كانوا من العائلات النساء يعني، فكانوا يسالوا انا ابني بيسوي هيك، انا ابني بيسوي هيك. فالخطر المحدق احنا علينا وعلى شبابنا.
0: تمام.
1: كمان برضو هذا احنا عندنا رساله ثقافيه مجتمعيه احنا لازم نقوم فيها. فانا بقول وبحض كل الجمعيات الخيريه انها تنهض وكلها تقدم كل ما تستطيع لخدمه الوطن والمواطن في ظل حضره صاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني.
0: طيب.
1: بن حسين.
0: الان استاذ محمود الترثير رئيس جمعيه اللد الخيريه، يعني قلت انه المبنى هذا الضخم اللي يعني انت وصفته بانه من اكبر المباني للجمعيات الخيريه في الاردن، قلت انه الان انجزت العظم.
1: نعم صحيح.
0: وإمتى بينتهي
1: التشطيب يعني افتتاح المبنى؟ إن شاء الله قريبا، يعني إحنا بنعطيه كمان جزء 5-6 شهور نكون يعني إن شاء الله عندنا افتتاح. يعني مع نهاية العام، قبل نهاية العام يكون عندنا افتتاح.
0: وإدارة الجمعية

0: تنتقل لهناك ولا بتبقى في مكان؟
1: لا طبعا احنا بالنسبة لنا راح نبقى في جبل الحسين. هذا المبنى راح يكون في إدارة لإدارة الصالات وإدارة مرافق المبنى. ولكن احنا يعني غاد احنا جذورنا بالمنطقة هذيك إلنا فترة طويلة، إلنا 60 عام، ما بنستطيع ننتقل فورا هون، مع أنه يعني هذيك المنطقة هي عين العاصفة، يعني كل العائلات العفيفة اللي بحاجة إلى يعني مساعدة تقريبا موجودة فيها. ولكن هذا المبنى راح يكون فيه أولا مطبخ الإنتاجي راح يشتغل يوزع المنطقة طعام وإفطارات رمضان، راح تكون الصالات لخدمة المجتمع المحلي تقريبا شبه مجانا، عطوات وجاهات وكذا، وراح بعدين ننتقل لأمور أخرى، يعني راح نشغل هذا المبنى على مراحل.
0: طيب الآن أنتم كجمعية اللد الخيرية، في جمعية كمان أظن في الزرقاء أو برصيفة، وفي جمعية أخرى برام الله بفلسطين،
1: صحيح
0: في علاقات بتنسيق تعاون في هذا المجال بيناتكم؟
1: والله يا أخي حمادة شوف، إحنا بالنسبة لنا التواصل مع جمعية الزرقاء ورصيفة، عندنا ديوان وجمعية برصيفة، في تواصل باستمرار بيننا وبينهم، ويعني إحنا دائما نطمن عليهم، وهم الآن بالزرقاء عمالنا نفكر إنه إحنا نضمهم للجمعية الأم، يصيروا هم فرع لنا. بالنسبة يعني خلينا نحكي لرام الله، احنا بيجوا طبعا الهيئة الإدارية زيارات كذا، ولكن احنا بيقتصر عملنا على الساحة الأردنية، وهم بيقتصر عملهم على الساحة الفلسطينية. في استقلالية كاملة وعدم تدخل من الطرف،
0: يعني انتم جمعية أردنية هم جمعية فلسطينية. صحيح صحيح. بس بحكي انه يعني القاسم مشترك،
1: مشترك طبعا طبعا، يعني طبعا طبعا طبعا،
0: حتى لو من زاوية معنوية.
1: صحيح.
0: يعني بهذا الاتجاه، مع أنه طبعا يفترض يعني إحنا كأردنيين علينا واجب في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني
1: طبعا.
0: طبعا يعني الإنسان الأردني العربي المسلم المسيحي عليه واجب في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني لأن يبقى وصموده والآخري، وبالتالي من باب الأولويات أنه أنتم تدعموا جمعية اللد الخيرية في رام الله بفلسطين إذا توفرت الإمكانيات بهذا الاتجاه. ولكن أنا بعتقد أنه هذا واجب وطني وقومي. نعم. عليكم كلدادوة نحو اللدادوة اللي في رام الله بفلسطين.
1: ماشي أخي أبو عامر. نعم. يعني للأمانة أنا بدي أحكي بهذا الموضوع شوي،
0: أرجوك.
1: الله يسلمك. سقطت مدينة اللد العربية الخالدة ب 13/7 عام 1948.
0: تمام.
1: احنا بلادنا و86 قريه فلسطينيه احنا خارج قرار التقسيم. هو التقسيم ليافة، يعني احنا اراضي عربيه اردنيه محتله. لما سقطت مدينه اللد اثناء الهجوم الاسرائيلي والحرب اللي صارت، قصفوا مدينه اللد والرمله بالطائرات وعبر خطه داني، وطلعوا طبعا المواطنين وهجروهم خارج مدينة اللد. في هاي الفترة، في هاي الفترة يعني لما بتيجي بتطلع على التشريد، بتطلع على القوانين الموجودة، احنا كل القوانين كفلت انه احنا نرجع ونستعيد هاي البلاد اللي احنا يعني اخرجنا منها. عودة اللاجئين حق مقدس موجود،
0: عودة اللاجئين واستعادة حقوقهم.
1: نعم.
0: ممتلكاتهم.
1: نعم. نعم. نعم. هذا قانون موجود بالأمم المتحدة. نعم.
0: بقرار ولكن الأمم المتحدة. نعم. 194.
1: نعم. ولكن لا يوجد تطبيق لغاية الآن. فإحنا بصراحة همنا يعني بالدرجة الأولى إنه إحنا الآن شايفين إنه إحنا حل الدولتين، إسرائيل الآن يعني ما بدها حل الدولتين، بدها دولة يهودية واحدة. بالإضافة إنه الخطر والموضوع بالضفة الغربية، يعني الآن ما بنعرف شو المستقبل رح يعمل، وهل يعني هل يتم إشي بالضفة الغربية أم لا. بس نسأل الله عز وجل إنه أهلنا يضلهم ثابتين، لأنهم تعلموا من القضية بال48 إنهم. نعم. ما يتركوا بلادهم. هم كانوا يفكروا إنهم يطلعوا شهر أو شهرين ومن ثم يعودوا، لا، هو الواقع طلعوا ما رجعوا. فالآن يعني الناس يختلفوا اختلاف كثيرا عن عام 48، الآن رح يلتصقوا بتراب الأرض ومش رح يطلعوا منها، مش رح يتركوا القدس ولا المقدسات. وبتعرف يعني إحنا برضو كمان دائما بنقول إنه الولاية هاشمية، وإن شاء الله إنه بضل وطننا الأردن بخير.
0: طيب ولكن مدام يعني كمان هذا جانب آخر. تفضل. أستاذ محمود الترتير رئيس جمعية اللد الخيرية، يعني مسألة اللدان

0: المقيمين في فلسطين في اللد. يعني الآن 20% من أهالي اللد هم ميلادادوي
1: مظبوط موجودين،
0: يعني غير المستعمرين المستوطنين اللي أجوا على يعني على اللد وسلبوا
1: وسكنوا فيها
0: وانتزعوا يعني
1: نعم.
0: بيوت مش بيوتهم وسكنوا فيها واستوطنوا فيها وسيطروا عليها.

0: ممكن يعني يكون تواصل قربة.
1: نعم.
0: يعني له أقارب. ما هي مدينة اللج يعني في 428 عشيرة أهالي اللد، منهم 22 عائلة بنسميها من الإخوة المسيحيين. وبرضه بدي أحكي عن كان عندنا إحنا آخر نشاط هون عن عيد الخضر وعيد لد اسمه، فكنا نحتفل فيه عادة، جدودنا يحتفلوا فيه في فلسطين، يحتفلوا يعني اللي تفضل فيه أخونا أبو خلدون حسونة إنه الكنيسة مقسومة من النص، نصها مسجد ونصها كنيسة، وبسور واحد، وكانوا الناس يدخلوا للصلاة من باب واحد، إشي يروح يمين وإشي يروح يسار. بعدين أهل اللد إلهم عهدة عمرية، سيدنا عمر بن الخطاب أعطاهم عهدة عمرية كعهدة أهل إيلياء، أمنهم لما صار الفتح الإسلامي لمدينة لفلسطين، أمنهم على كنائسهم وصلبانهم وأموالهم. فإحنا عشنا في هاي يعني في فلسطين وفي مدينة اللد في تآخي ما بتقدر تعرف المسلم ولا المسيحي، كلنا أهل. ولغاية الآن هناك عيد لد يقام في مدينة اللد.
1: طب هذا الصحيح احكي لنا عنه أستاذ منصور حسون،
2: بالنسبة
1: يعني هذه الأعياد الإسلامية المسيحية في اللد، والله يعني عيد الخضر وعيد لد.
2: عيد الخضر اللي هو جرجس اسمه، إله اسم عندهم يعني. في عيد الخضر الحقيقة اللي بذكره جيدا على الكبار اللي كانوا يعني عيني يقول لك أنه أنا زرت فلان حلتي أو حبش أو كذا وأعطاني سلة الكعك والمعمول هذه من عندهم، فيجيبها ويوزعها على جماعته من هنا. هذا في الأعياد المسيحية. وفي أعياد المسلمين كانوا يلتقوا نفس الشيء ويصير تبادل في الحلويات في شغلات زي هيك. والمظهر يعني للأعياد مشترك بين الجهتين. عيد الأضحى كان يبقى عيد أضحى إلنا وإلهم. عيد الفطر برضو كمان يشاركونا فيه. وتصير في عزائم على وقت الإفطار أو كذا بيننا وبينهم. فالحقيقة زي ما قلت لك أستاذ حمادي أنه يعني فعلا لم يكن هنالك أي فرق على الإطلاق، ولا يمكن تميز مسيحي عن مسلم. بأعمالهم مع بعض، بأشغالهم مع بعض، بالقهاوي قاعدين مع بعض، بأي شيء يعني بيجمعهم في باللد عمل مشترك. كانوا يعني في مظاهرات اللد اللي كانت تطلع بسقوط الانتداب، بسقوط وعد بلفور كذا، تلاقي المسيح والمسلم نفس الشيء، نفس الشعارات، نفس الكلام. هذا يعني لا فرق بين إسلام أو مسيحي على الإطلاق. هذا إشي يعني شاهدناه وشفناه وسمعناه صحيح يعني. في المواسم اللي بقت تصير النبي صالح والنبي روبين ومش عارف إيه، هذه كليتها كانت برضو مشاركة بين المسلم والمسيح.
1: بس النبي صالح والنبي روبين خارج اللد مش هيك؟
2: نبي روبين خارج، النبي صالح كان في الرملة.
1: في الرملة.
2: هذا كان موسم إله يعني ما أسس من أيام صلاح الدين الأيوبي. لتجميع الناس من أجل الجهاد يعني. فكان في إله مقام هناك يروحوا فيه يعني كل منطقة اللد والرملة ويافا يجوا عليه. أما روبين كان لأهل يافا. يروحوا لدادوا عليه. بس كان يعني واقع في منطقة يافا. علما بأنه المنطقة هذه كليتها كان اسمها لواء اللد الرسمي يعني. حتى يافا تابعة لواء اللد بالاسم يعني. أما يافا كانت طبعا البينا والبحر والكذا، كانت عامرة
1: يعني
2: أكثر.
1: كانت اللد مدينة مميزة عن الباقي يعني المدن كان المحيطة.
2: كانت
1: يعني الرملة يافا
2: مميزة فعلا بصمود أهلها يعني، وبتمسكهم في أرضهم وثباتهم، وبأخوتهم كمواطنين بين مسيح ومسلم.
1: تمام. ولكن غير الجانب الإنساني يعني هل توفر اللد مؤسسات يعني مميزة عن باقي يعني، طالما أنه يعني هذه المدن تابعة لللد يعني، فبالتالي بدها يكون عندها يعني قدرة إمكانية مميزة.
0: أستاذ حمادة يعني إذا بتسمح لي
1: أرجوك،
0: هي مدينة اللد هي عمق فلسطين التاريخي.
1: نعم.
0: لما تمثله من أهمية استراتيجية. عمقها في عندها قرى 86 قرية. يافا لواء اللد. مدينة الرملة قريبة عليها. كانت

0: لبثت مدينة تلد والرملة عاصمة لفلسطين التاريخية 700 عام. فكانت عاصمة لجند الشام. أخذها الأمويين. نعم أخذها الأمويين عاصمة لجند الشام.
1: تمام.
0: فهي من أقدم مدن فلسطين، يعني هي قبل الميلاد بكذا ألف عام ثبت إنها من أقدم مدن فلسطين.
1: تمام.
0: فموقعها الاستراتيجي بالإضافة لوجود مطار فلسطين فيها، بالإضافة لوجود محطة سكك الحديد تروح منها،
1: يعني أول مطار في
0: بالمنطقة
1: كان باللد.
0: نعم،
1: أول
0: كان باللد.
1: مطار بالشرق العربي كان باللد.
0: كان باللد. نعم.
1: بالإضافة محطة قطارات،
0: وفيها محطة قطارات تطلع مركزي. فيها إلى الحجاز وإلى إسطنبول وإلى حلب وإلى دمشق وإلى بيروت. وكان فيها شركات نقل وباصات تطلع من مدينة اللد، عمان، السلطة. يعني كان فيها يعني ملتقى الطرق. فكانت موجودة في مدينة اللد. بالإضافة أنه فيها يعني كان فيها مدارس ثانوية. أهل اللد يعني كانوا مزارعين. معظم البرتقال اللي يطلع يتصدر من يافا هو من أراضي وقرى مدينة اللد. فمدينة اللد يعني مدينة قديمة وكان فيها ثقل زراعي كبير، وكان فيها تطور عمراني، وكان عدد السكان فيها كبير. للأمانة.
1: طيب الحقيقة يعني بدي أسمع من
2: أستاذ
1: حمادة المحامي.
2: ممكن كان
1: أرجوك.
2: يعني اللد سنة 48 صارت ملتقى للقرى اللي سقطت بأيدي اليهود قبل احتلال اللد. فكان لما هاجرنا من اللد احنا أو أرغمنا على الهجرة هذه، اللي هاجروا من اللد لا يعني لا يقل عن 70,000 واحد مش من سكان اللد. اللد فيها 30,000
1: اللي لجأوا للد،
2: في كمان أدهم، وإحنا باللد سوينا خيام وكذا للاجئين اللي أجوا من القرى. كان في مخيمات عندنا قبل
1: خلال الشهرين
2: لما احتلت اللد الكل طلع مع بعض.
1: على أي حال إن شاء الله الظروف بتتغير واللدادوة بيستعيدوا مدينة اللد وبيستعيدوا ممتلكاتهم فيها.
2: إن شاء الله تبقى
1: إن شاء الله الشعب الفلسطيني أيضا بدعم وإسناد الأردن والأردنيين والدولة الأردنية بيستعيدوا فلسطين وبتتحرر فلسطين لصالح شعبها
3: إن شاء الله.
1: اللي الآن يعني حسب الإحصاءات أن الشعب الفلسطيني على كامل خارطة فلسطين بلغ قبل أسبوعين 7,400,000. ولذلك السؤال الجوهري الاستفزازي، هل يمكن إقامة دولة يهودية على كامل خارطة فلسطين وفيها وعليها أكثر من 7 مليون عربي فلسطيني؟
0: لا يمكن.
1: هذا هو الأساس. ولذلك نحن كأردنيين من كافة الأصول والمنابت، إحنا كأردنيين دورنا أن نقدم الدعم والإسناد يعني للشعب الفلسطيني. وبالتالي يعني هذا اللقاء في هذا البرنامج اللقاء المفتوح سعدت بكم يعني الأستاذ المحامي المتقاعد منصور حسوني، وأيضا رئيس جمعية اللد الخارية السيد محمود الترتير.
0: شكرا.
1: سعدت فيكم وإن شاء الله نتواصل بظروف أفضل لكم ولكل شعبنا الأردني أولا والشعب الفلسطيني ثانيا وكل شعوبنا العربية إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: شكرا لهذا اللقاء يا أستاذ حمادي، ونشكرك علي لأنك فعلا يعني حركت فينا يعني الشوق وشعور للوطن المحتل،
1: كل الاحترام،
2: مش بس اللد بل لكل فلسطين
1: إن شاء الله.
2: وإن شاء الله سيكون هذا بدعم الأردن لفلسطين
1: إن شاء الله.
2: فما يهم الأردن يهم فلسطين، وما يهم فلسطين يهم الأردن،
1: شيء مؤكد ينعكس.
2: فنحن إن شاء الله شعب واحد في قضية واحدة وفي أمة واحدة، لا يتغير هذا المبدأ عن
1: كل الاحترام. على أي حال بدي أشكرك مرة ثانية السيد محمود الترتير رئيس جمعية اللد الخيرية والمحامي المتقاعد الأستاذ منصور حسوني على استجابتكم لدعوتي لأن يكون هذا اللقاء عن اللد وجمعية اللد الخيرية. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: اللقاء المفتوح.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.